0: يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من لعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهها أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده، فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا، حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى، وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: يعتبر الإمام سيف بن سلطان الأول قيد الأرض رابع أئمة اليعاربة، والذي عاش في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، يعتبر الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لإفريقيا من ممباسا إلى كيلوا حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن المختلفة الأحجام والمسميات، فهناك سفينة الملك والفلك وكعب رأس والصالحي والوافي، وكل هذه السفن ضخمة على المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى قيد الأرض اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي تخشاه، كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده. ومن أجل تأمينه للأخشاب اللازمة لها، عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند، مما هيأ لهذا الأسطول أن يكون له كيان بحري مستقل ونفوذ واسع. واستهدف الأسطول العماني ونشاطه تأمين السواحل العمانية وحرية النشاط التجاري مع دول المحيط الهندي، وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب، والسعي لبسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين. ويقول البريطاني لوريمر إن الأسطول العماني دأب على الوقوف في وجه كل من هدد أمن وملاحة التجار العرب خاصة العمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم واعتراض أي سفينة تابعة لجهة تعرض السفن العمانية للخطر. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر، سنتعرف على دور الأسطول العماني في إرساء ثقافة السلام في الفترة التي تلت طرد البرتغاليين من عمان سنة 1650 للميلاد وحتى 1700 للميلاد، والتي انتهت بوفاة الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض، والتي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، ذلك الأسطول الذي تم بناؤه وفق الأنظمة الحديثة لذلك العصر. وسنستمع من الدكتور خليل بن عبد الله العجمي الباحث في التاريخ العماني إلى المساعدات التي قدمها الأسطول العماني للمناطق التي استنجدت بأئمة اليعاربة، من خلال معرفة دور الأسطول التجاري العماني الذي ما إن حل بمكان حتى يعمل على نشر السلام والتسامح وتأمين حرية حركة مرور السفن والبضائع التجارية عبر السواحل، حيث يقول العجمي في هذا الصدد:
3: فيما يتعلق بالأسطول العماني ودوره في نشر ثقافة السلام في البلدان المطلة على المحيط الهندي في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد تحرير عمان من السيطرة البرتغالية. حقيقة في الحروب التي خاضها اليعاربة بعد تأسيس دولتهم لم يبتعدوا عن تلك المبادئ التي رباهم عليها الإسلام، فأغلب الحروب التي شنوها لم تكن إلا للدفاع عن أراضيهم وأموالهم وأنفسهم، ولم يكن هدفهم مطلقا خوض الحرب لذاتها، كما كانت معاملتهم مع الأسرى بعيدة عن التنكيل والتعذيب، بل معاملتهم كانت معاملة إنسانية أوجبها الدين الذي ينتمون إليه وما كان يحصلون عليه من أموال في تلك الحروب، إنما هي غنائم حرب لا تتعارض مطلقا مع منهج الإسلام. فلا تذكر المصادر العمانية ولا حتى الأجنبية أنهم مارسوا الظلم بحق أعدائهم، وإن كان الأمر ينطلق من باب الجهاد والدفاع عن أراضيهم وأنفسهم. من المعلوم أن التجارة في عمان انخفضت أثناء فترة الاحتلال البرتغالي الذي كان يتعقب السفن العربية متخذا من القرصنة والهجمات المفاجئة طريقة الاستيلاء عليها في المحيط الهندي، رغم أن مسقط في تلك الفترة كانت تستورد السكر والأرز والقطن والصوف من الهند، لكن مع احتكار البرتغاليين لأرباحها وبعد أن تمكن العمانيون من إقصائهم عن البلاد، بدأت حركة التجارة تعود من جديد مستفيدة من تطور الأسطول التجاري والحربي الذين استطاعوا به أن يحكموا سيطرتهم على الخليج العربي وغربي الهند، مما أدى إلى انفتاح البلاد اقتصاديا وهجرة الكثير من مناطق الداخلية إلى الساحل للعمل بالتجارة، وبدأ السكان يمارسون أنشطتهم التجارية مع الأقطار المختلفة في غرب الهند وشرق أفريقيا. لقد لعب موقع عمان الجغرافي وطول سواحلها البحرية ووجود الصحراء والجبال الأثر الكبير في دفع السكان إلى الاستيطان بالقرب من السواحل والعمل في مجال الصيد والبحر نتيجة شح الموارد الطبيعية. ويبدو أن الوصول بالأسطول العماني إلى الحد الذي تهابه أساطير الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي لم يكن أمرا سهلا، بعدما تيقن أئمة عمان أن الصراع مع البرتغاليين لن ينتهي بإجلائهم عن مسقط، فعملوا على تأسيس قوة بحرية وطنية لمنعهم من التفكير بالاقتراب من السواحل العمانية أو تهديد سفن العمانيين التجارية في المحيط الهندي، وكذلك حتى يحموا الشواطئ العمانية ويتصدوا لأي اعتداءات أجنبية على البلاد، وكذلك لحماية نشاط عمان التجاري. فوضعوا فرأيناهم قد وضعوا الدراسة الوافية لبناء الأسطول وفق أنظمة ذلك العصر من حيث حجمها واحتوائها على المدافع الضخمة وقدرة هذه السفن على تحمل تقلبات البحر، وزودوها بمجموعة من السفن التجارية التي وجدت دعم وحماية الأسطول الحربي بعد الحصول على الأخشاب من الهند. فقد حصلوا على خشبه من الهند وخاصة من أقليم بقوة، وقد اتخذوا ميناء منطقتي سورات ونهر السند مركزين لصناعتها، وبنوا سفنا متطورة أخذوا فكرة بنائها من شكل السفن البرتغالية التي استولوا عليها، مستغنين في ذلك عن السفن التي كانت تصنع من شد الحبال في الألواح بسفن شراعية مصنوعة من المسامير. مثل ما ذكرنا سابقا أن الإمام ناصر بن مرشد أول أئمة دولة العربة أدرك أن قوة البرتغاليين تكمن في قوة أسطولهم البحري، ولذلك قرر الاهتمام بتنشيط هذا السلاح، لكن وفاته حالت دون تحقيق ذلك، ويعتبر ابن عم الإمام سيف بن سلطان الأول الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان في عهد دولة العاربة، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لأفريقيا من منباسة إلى كلوة حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن مختلفة الأحجام والمسميات، فهناك السفينة الملك مثلا والفلك وكعب راس والصالح والوافي، وكل هذه السفن كانت ضخمة عدا المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى هذا الإمام اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، فقد كان الإمام يهتم بالسفينة من حيث حجمها وطريقة بنائها حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي في ذلك الوقت تخشى، كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده، ومن أجل تأمين الأخشاب عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند. ويعزي هاملتون سبب اهتمام العمانيون بتطوير بحريتهم إلى كرههم الشديد للبرتغاليين ومحاولتهم تأمين السواحل البحرية ليعملوا على هانتهم إذا قرروا إعادة المجيء مرة ثانية لاحتلال الساحل العماني. ويصف القس مانويل جودنهو في رحلته المرخة سنة 1663 قوة البحرية العمانية بقوله: ولم يكتفي أي سلطان بن سيف بإجلائنا عن بلاده، بل اقترع على اقتفاء أثرنا حتى بالبلاد التابعة لنا، إذ حاصر منباسا وكذلك في بمبي، وتمكن في الأخير من سفن بعض السفن الخاصة بنا. فهذا الإمام كان حريص على مطاردة البرتغاليين في البحار الشرقية لتخليص الجميع من أخطارهم ونشر السلام بين الشعوب التي عانت من ظلمهم. وبلغت البحرية العمانية في عهده ذروتها لدرجة أنها نافست فيها الأساطيل الأوروبية في ذلك الوقت، مما جعل الآخرون يأخذون الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الأسطول، حتى أصبح هذا الأسطول كما يصفه ويليمسون اللي هو رئيس الوكالة الهندية في مسقط سنة 1674 بأنه كان يتكون من 15 سفينة وبالإضافة إلى سفن صغيرة مرابطة له مزودة بالأسلحة التي تتراوح بين 90 و95 مدفع. ومن بين سفن الإمام ما كان ضخما بدليل كلام فرانسو أنها تتسع حمولة كل واحدة منها ما بين 35 إلى 500 طن تقريبا، حيث تمكنوا من خلال هذا الأسطول من استيلاء على مجموعة من السفن التابعة لبعض الأثرياء بالقرب من مسقط. في المقابل يرى بعض الأوروبيين والرحال الذين زاروا المنطقة أن الأسطول العماني كان يمارس في ذلك نوع من القرصنة، سوف نناقش لاحقا هذا الموضوع، وأن العربة بدأوا يشكلون خطر على البرتغاليين، وهذا أيضا ما وضحته شركة الهند الشرقية الإنجليزية عندما قالت في تقريرها وأنهم قائمون على الدوام على سلب البرتغاليين والاحتراس يقتضي أن نحاول استفزازهم أو الاشتباك معهم. بالنسبة لموضوع الأسطول البحري اليعربي واتهامه بالقرصنة، كثير من المؤلفات حقيقة من مؤلفات الرحالة أعني هنا والكتاب الأوروبيين حملت عبارات القسوة بحق هذا الأسطول وأن الضرورة تحتم الاستعداد لمواجهته، فكانت تقاريرهم حافلة بالتعليمات إلى مراكزها في أماكن مختلفة من المحيط الهندي بضرورة الاستعداد والتصدي لأي محاولة انتقامية وهجومية من قبل الأسطول العماني في عهد اليعاربة الذي كان يوقف حركة زحف البرتغاليين لاحتلال أقليم ما. حتى جاء في رسالة نائب الملك في الهند في رسالة إلى حكومة لشبونة جاء فيها: أصبح العرب على ثقة كبيرة بأنفسهم بحيث يتطلب مواجهتهم إرسال أسطول كبير لا من أجل تدميرهم فقط، وإنما من أجل حيلولة دون توجههم إلى منباسة، وهو أمر أصبح في مقدورهم تحقيقا. حيث تحولت عمان في ظل اليعاربة لأكبر قوة بحرية غير أوروبية في مياه الشرق، وما كان أن ينتهي هذا القرن، أعني القرن 17 ميلادي، حتى تمكن الإمام سلطان بن سيف من طرد البرتغاليين من كل منباسة وكلوة وبمبا، وأرسى أول حكم عماني لأفريقيا الشرقية. أما فيما يتعلق باتهام الأسطول اليعربي بأنه كان يمارس نوعا من القرصنة، فنجد أن الأوروبيون أنفسهم تناسوا الأعمال الوحشية التي مارسوها بحق الشعوب التي خضعت لهم، فاعتبروها نوعا من الأعمال الضرورية لتكوين إمبراطوريتهم واللازمة كذلك لبناء مستعمرات في الشرق، في حين وصفت أعمال العرب بأنها تنم عن السرقة والنهب وحب الانتقام. وكانت سفنهم أعني الأوروبيين تمارس أيضا عمليات القرصنة، بدليل ما ذكره سلوت أنه في بداية النصف الثاني من القرن السابع عشر أصبح البحر والمكان الذي تتركز فيه القوات الأوروبية البحرية ملاذا للقراصنة الذين كانوا يهاجمون سفن الملاحة البحرية التجارية العربية والعمانية، وكانت منطقة ارتكازهم حول شمال مدغشقر، وهو القطاع طرق أوروبيين أجبروا على الخروج من بلدانهم نتيجة التعصب الديني والطائفي، وعاشوا يجوبون البحار كقطاع طرق يتصيدون السفن المارة لنهبها. وحتى الدول الأوروبية بأنفسها هي تضررت من ذلك، فكانوا يهاجمون سفنهم، يعني لا يفرقون بين السفن عربية وسفن إسلامية، فالسفن الأوروبية بنفسها تعرضت لهؤلاء قطاع الطرق في البحر. فمثلا في أحد الحملات التي سيرها الإنجليز قبالة سواحل مدغشقر تمكنوا من إلقاء القبض على الكابتن موريس، وتم حجزه بالكامل مع سفينته، وكان ذلك سنة 1705 أثناء عودته من البنغال إلى فارس.
1: العمانيون والبحر.

0: لقد تعرفنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام على الدوافع من تأسيس البحرية العمانية خلال فترة حكم أئمة اليعاربة الأوائل، والآثار التي ترتبت عليها مستفيدة من موقع عمان الجغرافي وطول سواحل عمان، وتأمين الحصول على الأخشاب من أجل تأسيس قوة بحرية وطنية ساهمت في درء الأخطار التي تهدد عمان وأسطولها التجاري، مستفيدة كذلك من الدعم الذي حظي به من الأئمة لدرجة أصبح معها من القوة أن اتهم بأعمال القرصنة، لكن كانت له أهداف نبيلة لصد الهجمات الخارجية ولتقديم المساعدة للمناطق والشعوب التي تستنجد بالعمانيين لتخليصها من الاحتلال البرتغالي والعمل على نشر ثقافة السلام فيها.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Zona Ya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم في مجالات متنوعة، سواء كانت السياسية أو العسكرية أو التجارية أو الملاحية أو الزراعية وغيرها كثير. أهم المعثورات التي عثر عليها في عمان، أهم الصناعات، موانئ مجان، وموضوعات كثيرة متنوعة. ومنذ تحدثنا منذ الألف التاسع قبل الميلاد وما قبله وما بعده، نواصل اليوم الحديث بإذن الله تعالى عن موانئ مجان. طبعا موانئ مجان كثيرة جدا، اللي هي الموانئ القديمة ما قبل الميلاد. نتحدث عن الموانئ اللي هي قبل الميلاد، ونذكر بعض الموانئ في هذا الحديث بإذن الله تعالى. طبعا الموانئ كانت سواء كانت موانئ مطلة على داخل الخليج العربي، أو موانئ في شمال مجان، أو موانئ في بحر العرب، أو موانئ في جنوب مجان في ظفار، ونستعرض بعض هذه الموانئ. طبعا الصلات البحرية التجارية والثقافية بين مجان وكل من بلاد الرافدين وشبه القارة الهندية ثابتة، يعني علاقات قديمة جدا، وطبعا منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، ولكن انتظمت بشكل منتظم، ويعني خطوط ملاحية واضحة بدأت تظهر منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، ولم تكن تلك الموانئ ممرا تجاريا أو معبرا ملاحيا فقط، وإنما كانت مركزا من أهم مراكز تجارة المرور أو تجارة الترانزيت البحري في العالم القديم. يعني كانت مجان مركز أساسي لتجارة الترانزيت على مستوى المنطقة، وطبعا كانت سفن مجانية هي التي كانت تذهب منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى وادي السن، تجلب البضائع إلى مجان أو إلى وادي الرافدين وإلى عيلام بلاد فارس، وطبعا من بلاد الرافدين تنطلق هذه البضائع إلى البحر المتوسط، دول البحر المتوسط، الشام ومصر وغيرها، وإلى الأناضول وغيرها من الدول. يعني كانت مجان هي حلقة الوصل بين العالم القديم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكانت موانئها مراكز تجارية تعجب الحركة

0: والحيوية لعهود طويلة، وازداد النشاط الملاحي في مجان ونشطت الموانئ في النصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد، يعني منذ 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد كانت في قمة النشاط وقمة العطاء وقمة الحركة في مجان. طبعا أهم الأسباب اللي أدت أن مجان يكون لها هذا الأهمية طبعا الموقع الجغرافي المميز لمجان واستغلاله الأمثل لثرواتها الهامة. طبعا كانت مجان يعني مصدر مهم للنحاس والحجارة منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني كان معظم النحاس الذي يصل إلى وادي الرافدين كان يقلب من مجان، سواء كان بسفن دلمونية أي سفن يعني تأتي من دلمون تنقل يعني النحاس المجاني ينقل من مجان إلى دلمون، وسفن دلمون تنقله إلى وادي الرافدين، وهذا طبعا منذ الألف الرابع قبل الميلاد. في الألف الثالث قبل الميلاد كان هناك خط مباشر بين مجان ووادي الرافدين، وقد تكون أيضا هناك ترانزيت لهذه السفن في دلمون للتزود بالمياه، لكن بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد أي 2400-2500 قبل الميلاد. طبعا بالإضافة إلى النحاس والحجارة توفر مرافق طبيعية آمنة. طبعا الموانئ الموجودة الطبيعية اللي كانت موجودة في مجان هي ساعدت أيضا على هذا النشاط، ومن بينها طبعا الموانئ في رأس الكنز ورأس الحد، بالذات رأس الحد ميناء خور الحجر وخور جرامة، هذا طبعا من الموانئ القديمة جدا والمهمة اللي بدأ نشاطه قد يكون منذ الألف السادس قبل الميلاد، بدأ النشاط أكبر في الألف الرابع قبل الميلاد، وطبعا في الألف الثالث كان أكثر ظهورا. وأيضا من ضمن الموانئ اللي كانت الموانئ الطبيعية اللي هي الموانئ اللي كانت موجودة في مسندم. كما أن خبرة المجانيين وتميزهم في صناعة السفن، طبعا المجانيين اشتهروا بصناعة السفن منذ الألف الثالث قبل الميلاد، ومن بينها سفينة مجان التي كانت توصف يعني بالقوة وكبر الحجم، وكانت تصنع منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وفي البداية كانت تصنع من القصب، ثم 2500 قبل الميلاد بدأت تدخل صناعة الخشب، وكان طبعا خشب الساق يقلب منذ 2500 قبل الميلاد من الهند، وبالإضافة إلى الأخشاب المحلية اللي كانت أيضا تستخدم في صناعة السفن. طبعا أيضا تميزوا المجانيين بمعرفتهم بالملاحة وعلم الفلك، وأيضا كانوا تميزوا بمعرفتهم بالرياح الموسمية. منذ الألف الثالث قبل الميلاد بدأوا المجانيين يستخدمون الرياح الموسمية في نقلهم من مجان إلى وادي السند بالهند، وقد يكون أيضا في نفس الفترة بدأوا يصلوا إلى شرق أفريقيا. منذ الألف الثالث قبل الميلاد قد يكون المجانيين بدأوا في رحلاتهم إلى شرق أفريقيا مستقلين الرياح الموسمية اللي هي كانت تسهل عليهم السفر عن طريق الأشرعة وعن طريق استخدام الرياح. طبعا أصبح أهل مجان سادة التجارة الشرقية على الإطلاق، كانوا هم سادة المنطقة في الملاحة وفي التجارة في طبعا الألفية الثالثة قبل الميلاد وما بعدها. الكثير من المستوطنات الساحلية معروفة بتفاصيلها من خلال التنقيبات الأثرية على جانبي شبه الجزيرة العربية، بعضها يوجد حيث يمكن أن يقوم نشاط صيد الأسماك والزراعة مثل موقع الأبرق على ساحل الخليج العربي، وهو طبعا من الموانئ المهمة القديمة لمجان اللي يقع حاليا في أو قريبا من أم القيوين، وموقع أيضا البداية أيضا في شمال مجان اللي يقع على ساحل بحر عمان وليس بعيدا عن خور فكان أو كلباء إلى الجنوب من إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، وتوجد مستوطنات ساحلية أخرى ومنها مستوطنات أم النار طبعا في أبو ظبي حاليا، هاي طبعا من الموانئ المهمة لمجان، ورأس الحد ورأس الجنز والسويح، وكلها تعكس تطورات قرى صيد الأسماك المبكرة. وطبعا احنا الآن بنتحدث عن بعض الموانئ المهمة، وفي كل حلقة إن شاء الله بنتكلم عن ميناء أو مينائين من موانئ مجان القديمة اللي كانت طبعا مركز التواصل الحضاري بين شبه القارة الهندية وبين حضارة العراق وحضارة الشام وحضارة بلاد فارس وحضارة مصر القديمة. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الصاحب تاج الدين حنة، وقد عاش في الفترة من 640 هجرية إلى 707. يقول عنه محمد بن شاكر في كتابه فوات الوفيات: محمد ابن محمد بن علي بن محمد بن السليم المصري الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الوزير بهاء الدين بن حنة، ولد سنة 400 وتوفي سنة 770، وسمع من سبط السلفي ومن الشرف المرسي، وبدمشق من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر، وانتهت إليه رياسة عصره بمصره، وكان ذا تصون وسؤدد ومكارم أخلاق وشكل حسن وبزة فاخرة إلى الغاية، يتناهى في المطاعم والملابس والمساكن، ومع ذلك صدقاته كثيرة وتواضعه وافر، ومحبته في الفقراء والصلحاء زائدة. وهو الذي اشترى الآثار النبوية على ما قيل ب60,000 درهم، وجعلها في مكانه بالمعشوق، وهو المكان المنسوب إليه بالدار المصرية، ورأى من العز والرياسة والوجاهة ومن السيادة ما لا رآه جده الصاحب بهاء الدين. ومن أحسن حركة اعتمدها ما حكاه الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخه، قال: حكى لي القاضي شهاب الدين بن فضل الله رحمه الله تعالى، قال: اجتزت بتربته فرأيت إلى جانبها مكتبا للأيتام، وهم يكتبون القرآن في ألواحهم، فإذا أرادوا مسحها غسلوا الألواح وسكبوا ذلك على قبره، فسألت عن ذلك فقيل لي: هذا شرط الواقف، وهذا قصد حسن وعقيدة صحيحة. وكان الصاحب بهاء الدين يؤثره على أولاده لصلبه ويعظمه، وكان له شعر حسن، ونقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال تاج الدين بن حنة، والتزم فيه الحاء قبل اللام لزوم ما لا يلزم: قد أنحل الجسم أسمر أكحل، وأوحل القلب فيه مذحل، يميل وعنه لا أميل، يحول وعنه لا أحول، أقول إذ زاد بالنحول أماحل، عقد الصدود ينحل ويرحل عن نجمي المزحل، برغم كم يستبيح ظلمي ويرمي عن حربه لسلمي، وجسمي من التزام سقمي منحل وقد غدا مزحل، فلم حل سفك دمي وما حل، متوج بالحسن هذا الأبهج مدبج عذاره البنفسج، مفلج يرنو بطرف أدعج مكحل وريقه المنحل، مفحل بالعنبر المحلحل، كم أبعد وكم أبيت مكمد، ويعمد بهجره لا يفقد، ويجهد في ارتضاء من قد تمحل، والحاسدون دحل ومحل، والوعد منه أمحل، قلاني واشتط هذا الجاني، رماني في عشقه زماني، خلاني أشكو لمن يراني، قد أنحل الجسم أسمر وأكحل، وأوحل القلب فيه مذحل. وقال الصاحب تاج الدين حنة أيضا في موشحة أخرى: بالله انشدوا لي فؤادي، قد ضاع وقت الرحيل، واستجيروا كل حادي واستوقفوهم قليل، لا أوحش الله منكم يا أهل وادي العقيق، والله مذ غبت عنكم إنسان عيني غريق، والقلب قد سار عنكم فرفقا بذلك الرقيق. غربتموه عن بلادي والظن فيكم جميل، يهيم في كل وادي ما ترحم ابن السبيل. قد ذاب قلبي وطرفي وشرح حالي يطول، ما تنظرون لضعفي أو تسمعوا ما أقول. يا جفن ما صرت تخفي ما أشتكي عن عذول، أشمت بالأعادي كم ذا عليهم تميل. قد سار عني رقادي وصار ليلي طويل. فاشهد إن جزت نجدا فاقرئ عليها السلام، وقل لهم ما توجدا قتيل ذاك الغرام. في حبكم بالبعاد وليس عنكم بديل، يا لائم الصب جهلا دع عنك ما لا يفيد. أكثرت في الحب عذلا والصبر عنك بعيد، وأنت يا شوق مهلا كم ذا عليهم يزيد. هذه العرب في البوادي ترعى ذمام النزيل، من فضلهم والأيادي تلقاك ظل ظليل. والعرب في البوادي ترعى ذمام النزيل، من فضلهم والأيادي تلقاك ظل ظليل. كانت تلك مختارات من موشحات الصاحب تاج الدين حنا.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تنفذ استثمارات نوعية في صناعة المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات لترسيخ حضورها في قطاع الصناعات المتقدمة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان إلى أكثر من 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. منتخبنا الوطني العسكري يتأهل إلى دورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل. بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى بلدة زوطر الغربية. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بي.

مع شروق الشمس على جبال الحجر الشامخة وامتداد الموج على سواحل بحر العرب، نستلهم من جمال بلادنا معاني الصمود والإلهام. فصباح الخير يا بلادي وصباح الجمال. هذا صباح بلا شك يحمل عبق اللبان منذ فار ونقاء المياه ودفء رمال الربع الخالي. أكيد صباحكم وطن يفيض عطاء لا ينضب. رحلة جديدة ومشوار صباحي يجمعنا معاكم في صباح الخميس الذي لا يشبه أي صباح آخر. صباح الخير يا بلادي من الآن ولغاية 9 صباحا. صباحاتنا مستمعينا لا تكتمل إلا برسائلكم على 724-420-10. هذه تحيات فريق العمل في التنسيق والمتابعة الزميل عبد الحميد الرواحي، وفي الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي الإعداد والتقديم أختكم فتحية الخنبجي.

صباح جميل يشبه جمال أرواحكم مستمعين، وتحية طبعا لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة منذ ساعات الصباح الباكر، خاصة أيضا المتواصلين معنا عبر رقم الواتساب 7244-2010. تحياتنا طبعا دايما أدور الاسم بس يقول الله يصبحك بالخير والعافية فتحية. أبو أسعد تحياتنا لك يا أبو أسعد، شكرا. تحية طبعا لأبو ليان السعيد يقول سنمضي أبعد مما نعتقد، سنبحث عن المكان الذي تولد فيه نجمة الصبح، وسنفاجأ لدى وصولنا بأن الأمر كان أسهل مما تصورنا. صبحكم الله بكل فرح أنتم وطاقم العمل ومخرجتنا شمس وكل مستمع ومستمعة، وصباح الخير على أم ليان الغالية. تحية لك يا أبو ليان وتحية لأم ليان. أيضا مشاركة من عبد الله بن علي الهنائي يقول لا تؤجل فرحتك حتى تصير مثاليا، فالكمال وهم يسرق عمرك، احتفل بنسختك الناقصة فهي حقيقية. الله عليك يا عبد الله، تحياتنا لك. أما أبو نصر الجردان يقول أفضل نصيحة للحياة هي أن ترضى بما قسمه الله وتتغافل عن زلات الناس وتحافظ على سلامة قلبك. وصباح الخير يا أبو نصر. والعاصم يقول ابعد عن الغرور واحترم الآخرين، واتقن مهارة فن الاستماع، وتجاوز الماضي السيء وامضي قدماً، ارشد الناس للخير، لا تثرثر وتتحدث فيما لا يعنيك، قل الحقيقة ولا تكذب، ادعم الآخرين بحب، تفاءل وتسامح وتجاوز، وكن طموحا ونزيه. تحياتنا لك يا خالد العاصمي. أما أبو أسعد الساعدي يسمعنا من جعلان بني أبو علي، كيف الأجواء يا أبو أسعد في جعلان؟ أتوقع أنها باردة. يسعد الله صباحكم جميعا طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، اللهم اسقي قلوبنا بذكرك حتى تروى، واشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوى، وكن بنا رؤوفا رحيما، فلا ملجأ لنا ولا مأوى سواك. أيضا مشاركة هالمرة من سيف المقبال يا أبو ناصر، يسمعنا من ولاية صحار و يمسي يصبح بالخير بعده برنامج بانوراما الجينات موجودة. عموما سعيدة بهذه التجربة معاكم مستمعين من المساء إلى الصباح. سيف المقبالي شكرا لك طبعا، وصباحك خير وبركة يا رب. لعماني من يوم يومه، لما تسمع هذه العبارة مستمع العزيز إيش اللي يجي على بالك؟ لعماني من يوم يومه معروف يفتح بابه قبل لا يوصل ضيفه، والكرم عنده طبع متوارث من أيام الأجداد، شايلنا مجتمع كامل جيل بعد جيل. لعماني من يوم يومه لما يقول لك البيت بيتك عبارة طالعة من قلبه وثقافته المتأصلة على المحبة والضيافة. وطبعا نشوف هالشيء واضح مستمعينا في معازيم الأفراح، ما تلقى واحد يشتغل وحده، الكل واقف، الكل يجهز، الكل يستقبل الضيوف بصدور واسعة وابتسامة عريضة من الضرس للضرس. وفي البيوت دايما يزيدوا بالأكل ويحسبوا حساب إنه حد من الجماعة أو الجيران ممكن يمر فجأة وما يبغوا يحسوا سوه إنه غريب أو متكلف. أما في تكاليف الزواج، لعماني من يوم يومه تلقى واحد من العشرات اللي يحبوا يساعدوا ويوقفوا مع أهلهم وربعهم عشان الخير يعم الجميع وما يثقل على حد، ومع الأصحاب والجيران أول ما تدخل عليهم تلقى القهوة والتمر قدامك قبل السلام عليكم. إذن لعماني من يوم يومه كريم، وأيضا كريم النفس. الضيافة والكرم عند العماني هوية جماعة وروح متجذرة في الناس قبل البيوت. وصباح الكرم.

ومع هالكلمات الجميلة والاختيارات الأجمل طبعا لمخرجتنا شمس الريسي، يسعد صباحكم كل خير مستمعينا. وأكيد يعني الصباحات يمكن أهم محطة في اليوم لأنها بترسم شكل هذا اليوم بالكامل، البداية راح تحدد النهاية. نتمنى لكم أكيد يوم إن شاء الله كله جمال بإذن الله. وتحياتنا لأبو مياسين النوفلي يقول صباحكم خميسي، صباحكم آخر يوم دوام، صباحكم ريحة الإجازة، ولعيون الخميس يبالى ميامي أستانس ميامي من غبشة الصبح. تحياتنا لك يا طبعا أبو مياسين، يقول محتاج إجازة أسبوعين وإن شاء الله تعالى رايح صلالة يوم السبت، دعواتكم. تروح وترجع بالسلامة يا مياسين وتستاهل الإجازة. أيضا تحياتنا لأحمد الندابي من فنجة، صباح الخميس الونيس. وتحية لمحمد البلوشي أبو جاسم يصبح على أم جاسم بالخير ونحن في طريقنا إلى مسقط. الله يسعدكم يا أبو جاسم ويا أم جاسم وتوصلوا مسقط بالسلامة بإذن الله، تحياتنا لكم. وأيضا تحية لناصر بن محمد الزيادي يستمع لنا من وادي عندام بولاية المضيبي، صباح أرسيت مراكبه على ضفاف الأرض واستويت على عرش الحب، صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، وصباح عرق الآباء وخبز الأمهات وزمان الطيبين مع الأجواء الجميلة، ودمتم سالمين. تحية أيضا لأبو أسعد يقول تحية للمخرجة شمس وزين نسمع أنا العماني طيب الساس، بعرف إذا موجودة شمس إذا عندك فكرة. تحياتنا لك يا أبو أسعد. أيضا مشاركة من أم أنس تقول أم أنس يسعد صباحكم كل خير طاقم برنامج صباح الخير يا بلادي، وتحية لكل الناس اللي يستغلوا الخميس أفضل استغلال. إيه والله يا أم أنس، خاصة اللي ما طالعين إجازات في هذا التوقيت وبعدهم على رؤوس أعمالهم ودواماتهم. نبيل المطلعي سمعنا من ولاية صحم يقول إذا عزمت بناء منزل فقم ببنائه لنفسك وليس للمجتمع، ولا تقلد بيت أبيك وأخيك، ولا تتباهى بكبره، ولا تستمع لوصايا الناس، فمن سيدفع ثمنه ويتحمل كلفته ويسكنه هو أنت وليس هم. نبيل المطلعي فعلا أشار إلى نقطة قوية جدا، ويمكن البعض مدركها مثل نبيل، إن معظمنا أحيانا يبني البيت عشان الناس، عشان الضيوف، عشان اللي بيجي، ما يبني عشان نفسه أو احتياجاته أو أولوياته للأسف يعني. بس بالعكس هناك نضج ووعي لدى البعض فيما يتعلق طبعا ببناء بيت العمر. حتى مرة سمعت عبارة تقول إن بيت العمر هو مجرد فخ، إحنا ضخمنا موضوع البيت وبالغنا أحيانا في بناء المنازل لدرجة أنك تعتقد أنها قصور. وبعض الخبراء خاصة في الجانب المالي يقول لك بتبني بيت بس أنت يعني سنوات طويلة تدفع ثمن هذا البيت، خاصة إذا كان فوق طاقتك أو ما يتناسب مع احتياجاتك واحتياجات عائلتك، بس لأنه المجتمع يريد أو المجتمع يقول. تحية لكل شخص فعلا يعني ربما استطاع أنه يتخلص من الضغط المجتمعي الغير منطقي في بعض الأشياء الحياتية. تحياتنا للجميع وصباح الخير يا بلادي. الساعة تشير إلى الدقيقة 23 بعد السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط.

صباح الجمال للأرواح الجميلة، وأكيد صباح البهجة للوجوه المبتهجة والمبتسمة، وتحية طبعا لكم في مشوارنا الصباحي من أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلادي. وموضوع بيننا وبينكم مستمعينا، وجهات نظر أكيد ستكون محل التقدير على 7244-2010. واليوم سؤالنا بالخط العريض، في زمن الهاتف هل أصبحت الجلسات العائلية سطحية؟ خاصة إنه اليوم الخميس وإحنا على مشارف العطلة الأسبوعية، وفعلا يمكن نكون حريصين جدا على التواصل الأسري والعائلي، وأيضا تعطي وقت للناس القريبين منك، خاصة إذا كانت أيام الأسبوع كلها مشاغل وضغوطات. فعلا مستمع العزيز، في زمن أصبح فيه العالم بين راحة اليد، صارت الشاشات الصغيرة أكيد تنافس يعني رؤية الوجوه التي حولنا. نسألكم اليوم، هل فعلا فقدت الجلسات العائلية بريقها؟ وهل أصبح الهاتف شريك صامت على مائدة الطعام يسرق منا لحظات الصفاء؟ يعني بكل صراحة، كم مرة تلتفت لوجه الإنسان أو الشخص اللي أمامك وانت مشغول بهاتفك؟ يعني مناقشة ظاهرة التواصل البصري المفقود بين الناس صارت ربما حديث الكثيرين. يعني في السابق كانت العيون تتحدث، أما اليوم فالعيون تتحدث ومعلقة بالشاشات. ورغم وجود الأسرة في غرفة واحدة، لكن كل فرد في عالمه الخاص، اللي يلعب لعبة فيديو، اللي مشغول بالرسائل، اللي مشغول بمنصات التواصل الاجتماعي. فتحولت جلساتنا من نقاشات وحكايات إلى شاشات وتصفح وتمرير. طبعا في جانب إيجابي للهاتف، في جانب وردي عشان ما نكون سوداويين، وأيضا ننكر المعروف اللي قدمه الهاتف للبشر. يعني الهاتف أكيد جمع العائلة البعيدة عبر مكالمات الفيديو، وأصبح وسيلة أيضا لمشاركة الذكريات والصور مع الأجداد. لكن كم شخص فينا استخدم الهاتف فعلا لتقوية الروابط الأسرية؟ يعني أسئلة كثيرة، وطبعا يمكن

والدينك، راجع لأهلك، أو حتى مجتمع بأصدقائك وقلت لهم يا جماعة اليوم إحنا في تحدي نص ساعة أو ساعة نجلس بدون هواتف، نتناقش، نتبادل أطراف الحديث، نعيد للحياة دفئها، لأن الجلسات العائلية فعلا ليست مجرد حضور جسدي، هي حضور معنوي، حضور قلبي. خبرونا إذن مستمعين بوجهات نظركم في هذا الموضوع، هل أصبحت الجلسات العائلية جلسات سطحية في زمن الهاتف؟ طيب كيف ممكن فعلا نستثمر الهاتف في تقوية الروابط الأسرية؟ على 7244-2010.

وصباح الخير يا مدلل، من أجمل ما غنى طبعا بلبل الأغنية الخليجية نبيل شعيل. العمر الزمني لهذه الأغنية 32 سنة، أول إصدار لها كان عام 1994 ميلادي. وأكيد الناس اللي كانت طفولتهم في هذه السنوات أو يعني عايشوا هذه الفترة يتذكروا تفاصيل هذه الأغنية والصدى اللي سوتها في تلك الفترة. عموما فعلا بعض الألحان وبعض الكلمات وبعض الأغاني هي على هيئة ذكريات. صباح الذكريات الجميلة. ومشاركات على 7244-2010. تحياتنا لحميد بن ناصر المزيني يقول: أنا من وجهة نظري أن اللقاءات الاجتماعية في يوم الخميس والجمعة في زمن الهاتف فعلا صارت سطحية. تحياتنا لك يا حميد. حميد يشوف أنها فعلا صارت سطحية. طيب إحنا ما نقدر نعمم، كل سيدلو بدلوه حسب تجربته الشخصية. وتحية طبعا لأبو حكيم

الدبدوب يسمعنا من ولاية صحار، وطبعاً دائماً يتغزل في صحار. أبو حكيم إيش يقول عن صحار؟ يقول طبعاً صحار هو أن صحار نص منها بفتح الميم أكبر منها، والمن هو أداة وزن الأشياء. ما فهمتك يا أبو حكيم، لا تورطنا عاد. تحياتنا لك. يقول اشتهرت صحار قديما بتجارتها وسوقها التاريخي، وقد أتى رجل من خارج صحار إلى سوق صحار وكان جائعا، فطلب من بائع الحلوى فأكل ولم يشبع، وطلب نص آخر من الحلوى فأكل وشبع، فقال صحار نص منها أكبر منها. طيب يا أبو حكيم شكرا على المعلومة، ولو أني ما ربطت لا كلمة. يعني حتى المخرجة شمس تغنت في صحار وجابت لك هذه الأغنية الجميلة. الرسالة ما واضحة، المعلومة جميلة بس الرسالة ما واضحة. تحياتنا لك يا أبو حكيم. أيضا تحية لأبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، وأيضا محمود العجم يقول من صحم نقولكم صباح الخير، وتحية لكل المستمعين، صباح التوفيق والنجاح بإذن الله. أما محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي يسمعنا من ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية، يقول إشراقة الشمس على مدينة الكامل وسوق الخميس في مدينة الكامل ولاية الكامل والوافي محافظة جنوب الشرقية، يرتاد هذا السوق الكثير من السياح المتوجهين إلى المناطق الساحلية الجميلة الرائعة في جنوب الشرقية وبالتحديد في الأشخرة. وطبعا أشار إلى مناطق مثل منطقة الرويس والخبة والحدة، الأجواء معتدلة وعليلة مع وجود طبعا مهرجان الأشخر السياحي والفعاليات المتنوعة. أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي تحياتنا لك. جميل، يعني أبو حكيم يتغزل في صحار وأبو ناصر يتغزل في مدينة الكامل والوافي. حلو هذا الانتماء للأماكن اللي تعيشوا فيها، لولاياتنا الجميلة ومحافظاتنا الرائعة. زين نعمل منافسة، كل واحد يعطينا نبذة عن الولاية اللي يراسلنا منها على 7244210، وشاركونا هذا الموضوع مستمعينا في زمن الهاتف. هل أصبحت التجمعات العائلية سطحية؟

0: ومع الألحان العمانية والمفردات الوطنية أكيد مشوار صباح الخير يا بلادي من السادسة صباحا ولغاية التاسعة. أما الآن
1: عطر الكلام.

فقل للشامتين بنا رويدا إلى مجراه يرجع كل ماء. عرقل الكلبي. إن أعظم اكتشاف في جيلي هو أن الإنسان يستطيع تغيير حياته إذا غير اتجاه تفكيره. ويليام جيمس. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحداً. غسان كنفاني. العمل لا يقتل مهما كان شاقاً وقاسياً، لكن الفراغ يقتل حتى أنبل ما في الإنسان. غازي القصيبي. القلب سمي قلب لكثرة تقلبه. ما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي في كل حين. سفيان الثوري. أفضل أوقات التوبة هو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به، حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ابن رجب. إذا أنت أسديت إلى إنسان جميلاً فحاذر أن تذكره، وإذا أسدى إليك إنسان جميلاً فحاذر أن تنساه. ابن المقفع. الناس ثلاثة، فمنهم مثل الغذاء لا بد منه على كل حال، ومنهم كالدواء يحتاج إليه في حال المرض أو يحتاج إليه في حال المرض، ومنهم كالداه مكروه على كل حال. أبو العباس المأمون. قدمت عمري للأحلام قرباناً، لا خنت عهداً ولا خادعت إنساناً. شاخ الزمان وأحلامي تضللني، وسارق الحلم كم بالوهم أغوانا. شاخ الزمان وحلمي جامح أبداً، وكلما امتد عمري زاد عصيانا. والآن أجري وراء العمر منتظراً ما لا يجيء كأن العمر ما كان. فاروق جويده.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: ومع سيدة الصباح القهوة، كيف أصبحتم مستمعين؟ أكيد رائحة القهوة في الصبح يعني ليست مجرد منبه للحواس ولا منشط ذهني، بل هي طقس عماني أصيل يذكرنا أن الحياة تبدأ ببساطة لكن تحمل في طياتها مفاجآت ومعجزات. أكيد يعني فعلا بعض الصباحات للكثيرين خاصة من عشاق القهوة يقول لك إذا ما شربت قهوة يحس يومه ناقص، حتى اللي من حزب الشاي عشان ما نزعل حد، في قهوة مختصة والحين في شاي مختص، عموما تعددت المسميات والمعنى واحد. يسعد صباحكم كما تحبون وكيفما تشاءون. ومشاركات جميلة على طاري موضوعنا لليوم، لكن أبو هاني عنده موضوع آخر. يقول يوم أحاول أتفادى إن المدير يعصب علي في الشردة. أبو هاني إحنا نبقى نكون محضر خير، إنزين، وإن شاء الله المدير ما يعصب عليك، خلص بو عليك أهم شيء. تحياتنا أيضا لأبو سليمان القصابي، يقول تحية لكم من صلالة بصحبة أم سليمان والأولاد، صباح الخير يا بلادي لأفضل إذاعة عمانية بالنسبة لي، فعلا أتمنى تتوقف الهواتف والنت ومواقع التواصل لمدة يوم كامل على الأقل. لا يا شيخ، كذا عاد تتوقف بتتورط حكومات، بينهار الاقتصادات العالم، يعني في سلبيات كثيرة. الحين على المستوى الشخصي ممكن انك تغلق الهاتف والنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا لك.
1: احكي لهم
0: يعني نعم، الحين يعني ممكن تتخيل انه يوم كامل في العالم بدون نت ماذا ممكن ان يحدث؟ كوارث يعني. بس إحنا المستخدمين لهذه الهواتف ممكن أن نتحكم في توقيت استخدامها وتوقيت إيقافها. إذن مع نهاية الأسبوع وجو الخميس، ودايما ينصح باستثمار هذه الأوقات مع العائلة، خاصة إذا كانت أيام الأسبوع فعلا يعني دايما نضع عليها شماعة الوقت، ما عندي وقت، ما حصلت وقت، يمكن حتى مع ضغطة الزر في ناس ما أجريت معهم اتصالات، ما شفتهم، ما سألت عنهم، ممكن فعلا مع نهاية الأسبوع تعوض كل هذا التقصير. ففي زمن الهواتف هل أصبحت الجلسات العائلية سطحية؟ طيب إذا كانت يعني كل الاتهامات صوب الهاتف، كيف ممكن أن نستثمر الهاتف في تقوية الروابط الأسرية؟ مشاركات على هذا الموضوع طبعا مختلفة، والجمال في الاختلاف. تحياتنا طبعا لعبد الله الراشدي، يقول عبد الله والله يا جماعة الخير أنا ألاحظ في جلساتنا العائلية إن العيون صارت مشتتة، الأولاد يمسكوا هواتفهم من أول ما يجلسوا إلى حد ما يقوموا، حتى السلام والكلام صار مقطع، أحس إن الهاتف سرق منا دفء المجالس، صرنا موجودين جسديا لكن غائبين روحيا. ها الراشدي شكلك تعاتب أولادك.
2: كده ملي في ملي القلب يدق أكيد ما عيلت، أنا بقى مستدفي بهم الدفي بهم الدفي، هم اللي حلتي

تحية لمخرجتنا شمس الريسي وعلى الجرح يا شمس، يعني خاصة الراشدي اللي يقول لك الأبناء من يوصلوا عنده لحد ما يقوموا العيون مشتتة على الهواتف. تحياتنا لك يا الراشدي. تحياتنا أيضا لمنصور. منصور إيش يقول؟ يقول مع احترامي للجيل الأكبر، يعني أنت من أي جيل يا منصور؟ يمكن من جيل 2000. يقول أنا أشوف إن الهاتف وسيلة مو غاية، أنا من خلال الهاتف أشارك أهلي فيديوهات ومقاطع وأصور أشياء تخص اهتماماتي وأطلعهم على أخبار العالم. لو ما كان الهاتف موجود كان ممكن الجلسة تكون صامتة أصلاً. السطحية ما بسبب التليفون، السطحية لما ما يكون في مواضيع مشتركة بين جيلي والأجيال الأكبر مني. هذا صراع الأجيال الظاهر يا منصور، تحياتنا لك. أيضا مشاركة من أيمن. أيمن إيش يقول؟ يقول أيمن أنا أعتقد أنها مسؤولية مشتركة، الهاتف صار جزء من حياتنا، لكن الأب والأم لو وضعوا قدوة وتركوا هواتفهم وقت الجلسة الأبناء بيقلدوهم. عندنا في البيت قاعدة، ساعة العشاء والقهوة ممنوع التليفون، ولقيت إنه الكلام يفيض والمجالس تعود لها روحها. الجلسات السطحية سببها إهمالنا للتواصل، ما سببها الهاتف. أي والله الهاتف في قفص الاتهام، مظلوم، طلعنا إحنا المظالم فعلا، الإنسان ظالم لنفسه. شكرا على المشاركة. أيضا تحية لعبد الله الوهيبي يقول طبعا يقول أتمنى تناقشوا موضوع صندوق الحماية والاستقطاع من الراتب. هذا طبعا الموضوع يخص برامج أخرى عبد الله الوهيبي، ومنها استوديو الظهيرة، واستوديو الظهيرة الآن متوقف لغاية سبتمبر. تحياتنا لك. أيضا تحية لأبو أسعد، ما شاء الله عليه في كل تفصيلة موجود معانا. أهم شيء اليوم الخميس، على قولة رابح صقر إيش يقول؟ خميس وماري دزعل، ولا تزعلوا حد، حاولوا فعلا إنكم تكونوا بلسم وأيضا سبب في إسعاد الآخرين. وصباح الخميس.

الخميس وما فيني بارض ازعل بالعماني. تحياتنا طبعا للجميع، وتحية لأبو أسعد. يقول أبو أسعد عنده ملامة، يقول عندي 3 بنات كلهن مدرسات ومعلمات، اتصل بهن ما يردن واقشبهن واجد، بس دلع بنات. الله يحفظ لك بناتك المعلمات يا أبو أسعد، أهم شيء بتشوفهم اليوم أو في لمة الإجازة إن شاء الله. تحياتنا لك. البنات أحلى الكائنات طبعاً.

0: البنات البنات أفضل الكائنات وألطفهن طبعا. تحياتنا لأم سارة تقول أنا أشوف أن الهاتف صار مثل في المجلس، الكل محدق فيه، صارت الجلسة العائلية سطحية لدرجة أن الواحد يسأل أخوه اللي جنبه عن أخباره ويرد عليه عبر الواتساب. يا ربي لهالدرجة؟ طبعا تقول نريد نرجع للمجالس القديمة، نبغى نسمع صوت الضحكة الحقيقية، ما نريد نشوف الأموجي في الواتساب. أم سارة عليش مسؤولية كبيرة انش تغيري هذا الوضع. تحياتنا لك، شكرا على المشاركة. وطبعا دقائق معدودة مستمعينا، وننتقل إلى استوديو الأخبار مع الزميلة وعد الهطالي. كونوا على السمع، وأكيد مواصلين مشوارنا الصباحي لغاية 9 صباحا.
1: أيها المواطنون الأعزاء، أبناء عمار المخلصين.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. والجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى بلدة زوطر الغربية. إلى التفاصيل. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر أمس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقر هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة. أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية. وقال الجيش الأردني في بيان إنه تم اعتراض وتدمير الصواريخ دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية. وفي رد على التطورات الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تقصف إيران بشدة. ترامب أشار كذلك إلى أن القصف الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق قد تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. في المقابل تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض موقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية لاستهداف أمريكي. شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
1: رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، لا تزال الجبهة الجنوبية اللبنانية تعيش على وقع التوتر مع استمرار الغارة الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من البلدات الحدودية وسط تحليق مكثف للطيران المسير، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر مسار تنفيذ التفاهمات الأمنية. ميدانياً وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته بعد تعرض مرتفع علي الطاهر على أطراف بلدة نبطية لقصف مدفعي متقطع، في حين قام الجيش بنسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية للاحتلال على أطراف بلدة عيت الجبل. في الأثناء يواصل الجيش اللبناني انتشاره في عدد من المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بعدما تسلم بلدة زوطر الغربية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، في خطوة تعد اختبارا لآلية تنفيذ الاتفاق على الأرض وسط تأكيدات رسمية لبنانية بضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. ومع دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية، بدأت عشرات العائلات بالعودة التدريجية إلى البلدة ومحيطها رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته المواجهات، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال الكشف على المنازل وإزالة المخلفات الخطرة تمهيدا لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة. وفي موازاة التطورات الميدانية تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث ينتظر عقد جولة جديدة من المباحثات بوساطة أمريكية لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمتها توسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني ومعالجة القضايا العالقة على الحدود. وبين استمرار القصف الإسرائيلي والمساعي السياسية في روما، يبقى الجنوب اللبناني أمام مرحلة دقيقة تتوقف ملامحها على مدى نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت التفاهمات واستكمال الانسحاب وتهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان إلى بلداتهم وقراهم.
0: تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. في موازاة ذلك، حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.
2: لم يجد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تأجج الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية حال استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي أدارها، لم يجد آذانا صاغية من جانب قيادة إسرائيل. فوزير المالية بتسئيل سموتريتش صرح أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وأمنها على حد تعبيره. وذهب وزير الجيش إسرائيل كاتس لجهة التأهب لشن هجمات على مخيمات في الضفة، كما أصدر أوامر اعتقال إداري أي دون تهمة بحق عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال شن حملة اقتحامات لمناطق رام الله وطول كرم وجنين والخليل، وشهدت قرية اللبن جنوب نابلس اقتحاما موسعا من عشرات الجنود والآليات تخللته مداهمات وتحقيقات ميدانية مع الأهالي. كما أصدر الجيش أوامر استيلاء على 200 دونم من أراضي جنين بهدف شق وتوسيع طرق بعضها عسكري والبعض الآخر للمستوطنات، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم جنوب الخليل. أما المستوطنين فعمدوا إلى توسيع بؤرة السيطان في بيت سحور، وخربوا بيوتا زراعية بلاستيكية في بيت فوريك مع قطع أشجار حمضيات غرب سلفيت، وأحرقوا مركبات في عدة مناطق، وطردوا تحت التهديد بالقوة عائلة فلسطينية من منزلها قرب بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون بلدة عناتة وبلدة سلوان التي أصدرت فيها أوامر هدم لبعض المنازل دون أن تغيب مشاهد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى. وعن الوضع في قطاع غزة، سياسيا تتحدث إسرائيل عن موافقتها التقدم لجهة إدخال القوة الدولية إلى القطاع وقوة شرطية يفترض أن يبدأ تدريب أولى دفعاتها بعدد 5000 شخص خلال وقت قريب. حركة حماس من جانبها تجتمع مع الوسطاء في العاصمة المصرية بفكر إيجابي يحمل مرونة لجهة الملفات الأكثر حساسية، وهي السلاح وتسوية أوضاع موظفي غزة. ميدانيا لا يلمس السكان غزة إلا مزيد من التدهور. مصادر طبية فلسطينية حذرت من التداعيات الكارثية على مستوى الرعاية الصحية والغذاء، إذ ارتفعت بصورة حادة الأمراض الوبائية وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة للتحذير من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد 1,600,000 فلسطيني. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أفادت أن أزمة المساعدات إلى غزة تتفاقم بسبب الاعتماد على معبر واحد لإدخالها في وضع ما يزال هشاً. جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية غرب خان يونس، وجرفت آليات إسرائيلية أراضٍ غرب رفح مع سماع تفجيرات نسف منازل في المنطقة الشمالية واستمرار لتغيير نطاق الخط الأصفر خلافا للحديث الجاري من جانب إسرائيل عن سعيها لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار بغزة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورد الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بيلغورد أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعاً لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. في سياق متصل، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. اختتم رئيس الوزراء العراقي زيارته الرسمية إلى العاصمة أنقرة، وقد التقى خلالها بالرئيس التركي. الزيارة رسمت ملامح عهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين، توجت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة.
3: جاءت هذه الاتفاقيات لتضع حلولا عملية لأبرز الملفات العالقة، حيث توجت المباحثات بانطلاق التنفيذ الفعلي لمشروع طريق التنمية واستكمال متطلباته الأساسية لربط الشرق بالغرب، وإبرام مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية، وتوقيع اتفاقية مشتركة لكلية الشرطة لتطوير المهارات الأمنية والتدريب الأكاديمي، فضلاً عن تفعيل ملحق مذكرات التعاون لتعزيز الروابط فيما يتعلق بالشباب والرياضة. هذا وأعلنت أنقرة أنها على أكمل الاستعداد لدعم العراق في كل مجال يحتاجه. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نرى أن مشروع طريق التنمية يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. بينما وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي طريق التنمية بالنهر الثالث الذي يربط المصالح المشتركة لتنتقل بغداد وأنقرة من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص والازدهار. وفي ملف الطاقة وتصدير النفط، بحث الجانبان آليات تسوية ملف التعويضات المتعلق بخط أنابيب النفط العراقي التركي البالغ نحو 1.5 مليار دولار. وقد تعهد العراق رسميا لتركيا بقدرته على تزويدها بمليون برميل نفط يوميا، مما يمهد الطريق لإعادة رسم خارطة أمن الطاقة في المنطقة وتصفير الخلافات المالية السابقة. ولم يغب ملف المياه عن الطاولة، حيث جرى التنسيق للتعاون المستدام لإدارة الثروة المائية لمواجهة التغير المناخي. وفي البعد الأمني، شدد أردوغان والزيدي على صون السيادة والعمل المشترك لمكافحة الإرهاب. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: أكدت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخراً في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 13 شخصاً على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 75 حالة وفاة، وقالت السلطات إن 7 مناطق لا تزال تعاني من آثار الفيضانات. وفي الصين عثرت فرق الإنقاذ على 30 متوفيا إضافيا بفعل انزلاق تربة وقع في 17 من الشهر الجاري بمقاطعة بينغ شوي، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 حالة، إضافة إلى عدد من المفقودين. كما أدت الكارثة إلى جرف مبانٍ سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة نهر. إلى قارة أفريقيا، فقد ارتفع عدد حالات إصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3360 حالة، توفي منها 1487 شخصا. وفي نيجيريا قتل 40 مسلحا على الأقل في ولاية كاتسينا الشمالية خلال عملية أمنية. وأفادت السلطات بأن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين هاجموا قرية جوغا، وبينت التقارير الأمنية أن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة عدة قرى قبل تنفيذ هجمات منسقة على مدينة باكوري، مشيرة إلى تكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بعدما حاولت استعادة المناطق التي فقدتها. أما في كينيا، فقد لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الصومالية. وقالت الشرطة الكينية إنها تواصل مطاردة المسلحين بعد أن استهدف جهاز ناسف فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. استعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الإفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج الاستراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء، بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق. دشنت بمحافظة الداخلية الهوية البصرية لولاية نزوة في إطار تعزيز حضورها ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تضم مدنا تتبنى التعلم مدى الحياة أساسا للتنمية وتعمل على تطوير السياسات التعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات على المستوى الدولي. وشهدت ولاية نزوة منذ انضمامها إلى الشبكة تنفيذ مبادرات في مجالات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية ومحو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات بيئية. تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة، بعد حصولها على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية شناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهادفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية. تزامناً مع موسم خريف ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية فعاليات النسخة الثامنة من المعرض المروري في ولاية صلالة، والذي يستعرض الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية والتدريبية والتأهيلية.
4: احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري في نسخته الثامنة بالمركز التجاري صلالة جراند مول، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة. ويسلط المعرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها معاهد السلامة المرورية، إلى جانب استخدام الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية حول السلامة المرورية وتنظيم أنشطة توعوية للأطفال بأسلوب ترفيهي ضمن فعاليات المعرض. سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
5: طبعاً المعرض بمحتواه من معلومات موجهة للمجتمع في مكان يقصده المجتمع مهم جداً، يحوي المجتمع على جوانب الوقائية، وأيضاً يعطي المعرض عن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، الخدمات الإلكترونية التي نشهد لها أنها متقدمة جداً حقيقةً، أيضاً يحوي على أنشطة توعوية ويحوي على شركات ومواطنين ومجتمع مشاركين، فيدل ذلك على التكاملية.
4: يشكل المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام فرصة لزوار خريف ظفار للاطلاع على ما تقدمه شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة من معلومات ونصائح وتجارب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية. المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير مرور ظفار متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
6: يأتي هذا المعرض المرور التوعوي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بهدف رفع الوعي المروري، وتزامناً مع موسم خريف ظفار، استثماراً للأعداد الكبيرة المتوافدة لموسم الخريف. يشارك في هذا المعرض عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالسلامة المرورية والتي تستعرض تجربتها في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلام والثقافة المرورية.
4: إن تنظيم المعرض يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تنفذها شرطة عمان السلطانية على مدار العام بهدف تعزيز الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يسهم في الحد من الحوادث. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 5.4% بنهاية يونيو الماضي لتبلغ أكثر من 1.4 مليار ريال عماني، وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بنسبة 12.2%.
7: بارتفاع نحو 5.5% بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 1.434 مليار ريال عماني بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بأكثر من 12% لتبلغ 688 مليون ريال عماني، فيما ارتفع عددها بنحو 7% ليتجاوز 34 ألف عقد. في المقابل سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضا طفيفا لتبلغ 740 مليون و200 ألف ريال عماني لأكثر من 13380 عقدا، مرتفعا بنحو 26%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود المبادلة 20% لتبلغ 5,800,000 ريال عماني، في حين انخفض عددها 39% ليبلغ 362 عقدا. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها ب 8% ليبلغ 101,700 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 22% ليبلغ 541 ملكية بنهاية يونيو الماضي.
0: يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تعزيز قطاع الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان من خلال منظومة تشريعية متطورة أسهمت في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة.
8: تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة، وكذلك تمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة، ويعزز جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة، بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وحقق مركز سلامة وجودة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء، فقد صدر قرار منع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية. كما جرى مراجعة 196 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة 21 مواصفة ودراسة 19 طلباً لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما يسهم في موائمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانب آخر، جرى تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين وتوفير 232 مواصفة قياسية للدوائر المتخصصة في مختلف المحافظات، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراكات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.
0: وإلى الخبر الرياضي، حيث تأهل منتخبنا الوطني العسكري إلى دورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل بعد تعادله مع المنتخب القطري بهدف وتصدره مجموعة التصفيات برصيد 4 نقاط من فوز على المنتخب السعودي وتعادل مع المنتخب القطري. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. والجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى بلدة زوطر الغربية. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزميلات في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

يا بلادي، صباح جميل طبعا مع صباح الخميس مستمعينا، وما زلنا أكيد مستمرين في مشواركم الصباحي من برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. دروب أمنة لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، وأكيد هذه تحيات فريق العمل في التنسيق والمتابعة عبد الحميد الرواحي، ولمخرجة البرنامج الرائعة شمس الريسي، وفي الأعداد والتقديم أخذكم فتحية الخنبشي. تفاعل جميل من مستمعينا على بعض الأطروحات والمواضيع خاصة المتعلقة بموضوعنا لليوم مع نهاية الأسبوع، أكيد فرصة ذهبية للم الشمل واللمة العائلية سواء في البيت العود أو غيره. المهم في كل الأحوال استثمار لعلاقاتنا الاجتماعية في زمن الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات بمختلف أنواعها. هل أصبحت العلاقات الأسرية أو التجمعات الأسرية تجمعات سطحية؟ طبعا آراء مختلفة من هنا وهناك راح نروح لها في قادم الوقت، لكن في خبر لفت انتباهي طبعا لشخصية عالمية. تخيل أن هذه الشخصية بعيدة عن الهاتف النقال، يستخدم الهاتف العادي، الهاتف العادي اللي بس يستقبل فيه مكالمات، أما منصات تطبيقات فهو بعيد كل البعد عن هذا الصخب وعن هذا الزحام. يعني شخصية مخرج عالمي وأنه يكون بعيد عن مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الغريب في الموضوع. لا يملك هاتفا ذكيا، ما أشهر أو ما علاقة أشهر مخرج سينمائي بالتكنولوجيا؟ مفارقة العبقرية السينمائية مستمعينا، المخرج السينمائي العالمي كريستوفر نولان الذي يبهر العالم بأعقد المؤثرات البصرية والتقنيات السينمائية في أفلامه، يعيش حياته الشخصية بلا هاتف ذكي حتى بلا بريد إلكتروني. كريستوفر نولان يصنع التكنولوجيا في السينما، لكن يرفض أن تسيطر التكنولوجيا على يومه. الهاتف القابل للطي وسر المقاومة. طبعا مثل ما صرح هذا المخرج العالمي كريستوفر نولان أنه يكتفي بهاتف تقليدي صغير يستخدمه فقط للاتصالات الضرورية أثناء السفر. يبرر ذلك أنه يخاف يصير مدمن ويصنف من المدمنين الرقميين، مؤكدا أنه لو امتلك هاتف حديث لسيطر عليه الفضول وقضى ساعات طويلة في التصفح. ويشوف نولان أن اللحظات التي يهرب فيها الناس إلى هواتفهم خاصة في لحظات الانتظار، فعلا يعني أحيانا في بعض المشاهد في أماكن معينة كلنا على الهواتف لما ننتظر حاجة معينة لحد ما نخلص، فيقول هذا هروب، وهذا هو الوقت الذهبي لتوليد الأفكار. غياب الشاشة يمنح عقلي مساحة حرة لمعالجة النصوص السينمائية وتطوير حبكات الأفلام المعقدة. يعني هذا فعلا يرى أنه وقته من ذهب، لدرجة أن لحظات الانتظار يستثمرها في توليد الأفكار. طيب هو كيف ينظر للهاتف؟ هو ينظر للهاتف والمنصات الاجتماعية مثل الأصفاد، كأنه مربط. طبعا المخرج الحائز على جائزة الأوسكار يصف الهواتف الذكية بالأصفاد الرقمية، ورغم صموده لسنوات يعترف. يعني هو الآن بين هو لغاية الآن أموره طيبة، ما بينه وبين التليفون غير الاتصالات، أما المنصات وغيرها والإنترنت هو ما موجود فيه أبدا. بس يقول التحديثات الجديدة في الحياة ومنها الانتشار الكاسح لرمز الكيو آر بعد جائحة كورونا
يعني قراءة قوائم الطعام أو حجز التذاكر من خلال هذا الكيو آر أو من خلال الشاشة أصبح التحدي الأكبر اللي يهدد عزلته الاختيارية. يعني بيضطر يستخدم شاشة رقمية بسبب الكيو آر. مواقع تصوير خالية من الشاشات، نولان بما أنه مخرج سينمائي مطبق هذا الشيء حتى في عمله، أي ممثل يدخل معاه في مشهد أو في تصوير فيلم يعني يفرض عليه حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل مواقع تصوير أفلامه، ويرى أنه غياب الهواتف وقت العمل خاصة العمل السينمائي يمنح الممثلين وطاقم العمل تركيز استثنائي ويجعلهم حاضرين بذهنهم كاملا في كل مشهد. والله يا كريستوفر نولان حطيتنا في موقف محرج بأمانة أمام إرادتك وعزيمتك. يعني كل البشر عندهم شعار لا أستطيع، ما ممكن، مستحيل، هذا الزمن ما ممكن أنه أعيش بدون منصات بدون هواتف، مخرج عالمي وبدون هاتف لقد فعلها.

0: تحية لكم مستمعينا وتحياتنا لكل المنضمين على السمع في هاللحظات. نتمنى لكم صباحات جميلة إن شاء الله. ومن برنامج صباح الخير يا بلادي أكيد في هاللحظات رحبوا معي بأول ضيف معنا لليوم، الفاضل حمد بن سليمان العزري، مدير مكتب خدمات الحرم الجامعي بجامعة نزوة، وأيضا مسؤول التواصل بفريق نزوة مدينة التعلم مع شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. الحديث طبعا نزوة تدشن هوية مدينة التعلم بعد انضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. أستاذ حمد يسعد صباحك بكل خير.
1: صباحكم الله بالنور والسرور أستاذ تحية والجميع المستمعين والمستمعات الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الشكر لكم ولوقتكم أيضا أستاذ حمد. وماذا يمثل تدشين الهوية البصرية لنزوة مدينة التعلم في مسيرة الولاية، وما الرسالة التي تحملها هذه الهوية؟
1: حقيقة يمثل تدشين الهوية البصرية مرحلة جديدة في مسيرة نزوة التنموية، وبالطبع يجسد انتقال مشروع نزوة مدينة التعلم من مرحلة التأسيس إلى مرحلة ترسيخ حضوره المؤسسي والمجتمعي. طبعا الهوية أو الهوية ليست مجرد شعار أو تصميم بصري، إنما هي رمز لرؤية طموحة ورسالة موحدة تجمع مختلف المؤسسات والأفراد حول هدف واحد، وهو بناء مجتمع يتعلم باستمرار ويستثمر في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. تؤكد طبعا الهوية أن نزوة التي عرفت عبر التاريخ بأنها منارة للعلم والثقافة تواصل اليوم هذا الإرث بروح عصرية تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، وتؤمن بأن التعلم لم يعد مرتبطا بمرحلة عمرية أو مؤسسية تعليمية، بل بالطبع أصبح أسلوب حياة ومسؤولية مجتمعية مشتركة.
0: جميل، وأكيد نبارك لكم أستاذ حمد طبعا هذا الإنجاز. وبعد انضمام نزوة إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، ما أبرز المكاسب اللي تحققت للولاية على المستويين المحلي والدولي؟
1: في الحقيقة منذ انضمام الولاية في 2024 وتشكيل فريق من عدة جهات من المجتمع الحكومي، من عفوا القطاع الحكومي والخاص وجميع فئات المجتمع الأخرى، شكل الانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية المتعلم اعترافا دوليا بما تمتلكه الولاية من رصيد علمي وثقافي، وأيضا بما لديها من مقومات تؤهلها لتكون نموذجا في التعلم للحياة. على المستوى المحلي أسهم الانضمام طبعا في توحيد جهود المؤسسات الحكومية والخاصة الأهلية كذلك تحت مظلة واحدة، عزز ثقافة الشراكة والعمل التكاملي، حفز إطلاق مبادرات تعليمية ومجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع. أما لو تحدثنا عن المستوى الدولي فقد أصبحت والله الحمد نزوة جزءا من شبكة عالمية تضم مئات المدن حول العالم، أتاح لها طبعا تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات، أيضا بناء علاقات تعاون مع مدن ومؤسسات دولية. هذا الأمر يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة المبادرات العالمية في مجال التنمية البشرية والتعلم مدى الحياة. نستطيع أن نقول أستاذ تحية بأن انضمام نزوة إلى شبكة اليونسكو لم يكن نقطة وصول، بل نعتبره نقطة انطلاق نحو آفاق وأوسع من التعاون والتميز العالمي بإذن الله.
0: بإذن الله، ومع هذا التميز العالمي والانطلاقة العالمية طبعا أستاذ حمد، كيف راح يسهم مفهوم التعلم مدى الحياة في إطلاق مبادرات نوعية تخدم مختلف فئات المجتمع مثل الشباب والمرأة، الباحثين عن عمل، والأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: هو طبعا يعني الانضمام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لها مرتكزات كثيرة. مشروع نزوة مدينة التعلم يقوم على مبدأ أساسي، وهو أن فرص التعلم يجب أن تكون متاحة للجميع في كل مرحلة عمرية، طبعا بما يتناسب مع احتياجات كل فئة. من هذا المنطلق الولاية طبعا شهدت بفضل الله تعالى إطلاق ودعم العديد من المبادرات التي تستهدف الشباب من خلال تنمية المهارات والابتكار وكذلك ريادة الأعمال، أيضا تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا تأهيل الباحثين عن عمل بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كذلك تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعلم أكثر شمولا وإتاحة. نحن ننظر حقيقة إلى التعلم بوصفه استثمارا طويل الأمد في الإنسان، لأن المجتمع أستاذ تحية الذي لا يواصل التعلم هو المجتمع يعني الذي لا يستطيع مواكبة التحديات، والمجتمع الذي يواصل التعلم باستمرار هو الأقدر على مواجهة هذه التحديات وصناعة المستقبل. نستطيع كذلك أن نقول أن كل فرد في نزوة هو متعلم، وكل مؤسسة هي شريك في صناعة المعرفة.
0: نعم، أشرت إلى نقطة جدا مهمة أستاذ حمد، وذكرت أنه يعني كل مؤسسة ستكون شريك في التعلم. إلى أي مدى سيعزز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني نجاح هذا المشروع، مشروع نزوة مدينة التعلم؟
1: حقيقة الانضمام يعني كانت فرصة جدا مهمة في يعني إعادة الشراكة. طبعا الشراكة موجودة بفضل يعني الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة لمولانا قاضي السلطان والحكومة الرشيدة في وجود موائمة بين الشراكات في القطاع العام والخاص وجميع الشراكات. في الحقيقة يعني لا يمكن لأي مدينة أن تحقق مفهوم مدينة التعلم بجهود مؤسسة واحدة. نجاح هذا المشروع يعتمد على الشراكة والتكامل بين الجميع، ونحن لله الحمد نفخر في نزوة بأن المشروع يحظى بدعم وتعاون واسع من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وفي المؤسسات الأكاديمية مؤسسات المجتمع المدني. لدينا دعم كبير من مكتب محافظ الداخلية، قيادة متميزة للفريق من سعادة الشيخ والي نزوة، وكذلك أعضاء الفريق من عدة قطاعات إن لم يكن أغلب القطاعات الموجودة في نزوة. كل شريك يسهم بخبراته وإمكانياته في تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المشتركة. هذا التكامل هو أحد نستطيع نعتبره أحد أهم أسباب نجاح المشروع حتى الآن، لأنه يضمن استدامة المبادرات، يوسع دائرة المستفيدين، وكذلك يحول التعلم إلى ممارسة مجتمعية يومية. مدينة التعلم أستاذة لا تبنيها مؤسسة، بل يبنيها مجتمع يؤمن بأن التعلم مسؤولية الجميع.
0: إذن هي جهود تكاملية أستاذ حمد بين مؤسسات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، ولولا هذه الجهود يعني لما حجزت نزوة مقعدها على خارطة مدن التعلم العالمية، وأكيد إنجاز نفخر ونفاخر به. ونتحدث طبعا عن الخطوات المقبلة أستاذ حمد اللي راح تعمل عليها ولاية نزوة لتعزيز حضورها ضمن شبكة مدن التعلم العالمية، والاستعداد أيضا للمنافسة على جائزة اليونسكو لأفضل مدينة تعلم في العالم.
1: طبعا منذ اليوم الأول مبادرة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من أجل ضم ثلاث مدن من سلطنة عمان، نزوة وصور ومسقط، وإعداد ملف الانضمام في 2024، وضعت نزوة خارطة الطريق لها من خلال خطة تشغيلية. هناك أهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى. في نزوة لدينا رؤية واضحة للمرحلة المقبلة بإذن الله، تقوم على ثلاث محاور رئيسة. نستطيع أن نقول أن الأول هو التوسع في المبادرات النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع، طبعا مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة لنوائم ما يحدث من طفرة عالمية. المحور الثاني نستطيع أن نقول هو تعزيز الشراكات المحلية والدولية، الاستفادة من التجارب الناجحة داخل شبكة اليونسكو بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات. لدينا في المجتمع الإقليمي في دول الخليج تجارب جدا ناجحة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها، أيضا الدول العالمية، الوطن العربي لديهم تجارب جدا ناجحة نستطيع الاستفادة منها. ممتاز. المحور الثالث هو طبعا بناء ملف تنافسي متكامل للمنافسة على جائزة اليونسكو لمدن التعلم. هذا الملف بإذن الله سيضم توثيق المبادرات، قياس أثرها وفق طبعا المؤشرات والمعايير الدولية. نحن ننظر أستاذة إلى الجائزة بوصفها ثمرة للعمل المشترك، ليست غاية بحد ذاتها، هدفنا الأكبر هو أن تصبح نزوة نموذجا عالميا لمدينة تستثمر في الإنسان وتجعل التعلم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. الهدف ليس الفوز بالجائزة بقدر ما هو أن تصبح نزوة تجربة ملهمة تحتذي بها طابعا العالم كله في الوطن العربي وعموم دول العالم بإذن الله.
0: بإذن الله أستاذ حمد، وأكيد ولاية نزوة مدينة ملهمة يعني منذ التاريخ، فنتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وتحياتنا طبعا لكل القائمين على هذا المشروع وعلى هذا الإنجاز. ونزوة تدشن هوية مدينة التعلم بعد انضمامها إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء أستاذ حمد؟
1: نعم، لو تسمحي لي ممكن في أقل من دقيقة.
0: نعم.
1: طبعا مشروع نزوة مدينة التعلم مشروع وطني يهم الجميع، ويعكس إيمان سلطنة عمان بأن التنمية الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان أولا. ونزوة بتاريخها العلمي مثل ما تفضلتي ومكانة الحضارية تمتلك لله الحمد جميع المقومات لتكون نموذجا رائدا في العلم أو في التعلم للحياة. أغتنم هذه الفرصة لأدعو جميع المؤسسات والأفراد إلى مواصلة دعم هذا المشروع والمشاركة في مبادراته، لأن مدينة التعلم لا تبنى بالقرارات وحدها، يعني إنما تبنى بإرادة المجتمع وشراكاته، أيضا إيمان المجتمع بأن المعرفة هي أساس التقدم والازدهار. وفي الأخير نتقدم طبعا بخالص الشكر والتقدير لكم على تغطيتكم المتميزة، وأيضا إلى جميع الشركاء الذين أسهموا في هذا الإنجاز ولله الحمد، ونجدد العزم على مواصلة العمل ليظل بإذن الله اسم نزوة حاضرا في المحافل الدولية بوصفها مدينة التعلم ومنارة الثقافة، نموذجا إن شاء الله يكون يحتذى به في التعلم للحياة بما يجسد الإرث العريق للولاية ويواكب تطلعات المستقبل، طبعا في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وشكرا لكم.
0: يعطيك العافية أستاذ حمد، ولك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات والإيضاحات حول هذا الموضوع. شكر كبير طبعا للفاضل حمد بن سليمان العزري، مدير مكتب خدمات الحرم الجامعي بجامعة نزوة، مسؤول التواصل بفريق نزوة مدينة التعلم مع شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: ولكم بالمثل أستاذ، شكرا لكم.
0: أحسنت. إذن مواصلين معاكم مشوارنا الصباحي لقرب التاسعة، وصباح الخير يا بلادي.

0: ولدك اخر واحد؟
1: اي هذا دقال
0: اخر واحد؟
1: اي اخر واحد. بس لحظه خلنا نخش لان ولدي عنده كاسه.
0: يا ابو عد عد اقعد. وين اشوفك ولدك؟ مجنون انت؟ عجي
1: هلا.
2: الجهاز مغلق.
0: شنو؟
1: مغلق؟
0: جهاز مغلق.
1: تاكد يمكن مو مغلق يمكنهم سكره.
0: يا ايوه مغلق. نعم فيك
2: انا
3: اعصابك اعصابك عني اعصابك اعصابك اعصابك لا لا اعصابك
2: انا طال عمرك الحين عرفت ليش رفيج ولده ما يدق على ولده.
0: ليش رفيج ولده ما يدق على ولده؟
2: الظاهر انه ولده نفسه. ولدك نفسك صح؟
1: اي والله نفسي بس اخر شيء 9.
2: يلا عاد
4: ومع الخشبة السمراء وعالم المسرح الابتسامة تكون دائما حاضرة خاصة مع المسرح الكويتي. تحياتنا لكم مستمعينا وتحية لمخرجتنا شمس الريسي ومواصلين معاكم مشوار صباح الخير يا بلادي. وكنا نتساءل في موضوعنا لليوم المتعلق بالهاتف في زمن الهاتف، هل فعلا أصبحت جلساتنا الأسرية سطحية؟ اليوم الخميس زين وإجازة، شوف الوضع، هل فعلا جلساتكم العائلية خاصة في هذه الأوقات أصبحت سطحية؟ العيون مشتتة على الأجهزة والشاشات الذكية، ربما حوار مقطوع أو سؤال حتى مقطوع في مثل هذه الجلسات بسبب الانشغال. هل فعلا أصبح حضورنا في هذه الجلسات مجرد جسد لكن عقلنا في مكان آخر؟ طيب هل فعلا المتهم هو الهاتف أم إحنا يعني السبب في حصول هذه الفجوة العائلية والأسرية؟ طيب بعيدا عن توجيه أصابع الاتهام، كيف ممكن أنه نستثمر الهاتف فعلا في تقوية الروابط الأسرية والاجتماعية؟ تفاعل جميل من مستمعينا على 7244210 وتحياتنا لأيهم. أيهم يقول لا يمكننا إنكار أن الهاتف حول الجلسات إلى وجود متوازن، فبدلا من لغة الجسد والنظرات نرى قمم الرؤوس المنحنية. العمق كان يقاس بموضوعات الحوار التي تمتد لساعات، أما اليوم فالحوار يتقطع كل دقيقة بسبب الإشعار الذي يسرق الانتباه. صرنا نتحدث عن الطقس والأكل فقط، لأنه أي نقاش جاد يقاطع بضجيج التطبيقات. نعم بأمانة بأمانة بأمانة يا أيهم، الرسالة جدا عميقة عميقة جدا، تحياتنا لك. أيضا تحياتنا لسليمان السليماني، اسمعنا من ولاية تقريات، يقول روح الإنسان مثل الزهور، كلما ذكر الله أزهر وانشرح صدره، وكلما غفل عن ذكر الله ذبل وانقبض صدره. بهدوء الصباح ربي لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا أو تفرح قلوبنا، وتوبة تجلي همومنا، وتوفيقا ينير دروبنا، وسعادة تذهب حزننا. اللهم آمين يا سليمان. شكرا على المشاركة. معتز سعيد يقول تحياتي لكم ولكل مستمعين برنامج صباح الخير يا بلادي. أيضا مشاركة لعبد الغفور يقول بأمان الهاتف مظلوم، ما هو السبب في اللي صاير؟ إحنا السبب. تحياتنا لك يا عبد الغفور. أيضا تحية لأم عبد الله الجابرية، إيش تقول؟ الحقيقة أن الهاتف ليس عدوا بل هو أداة. السطحية ليست في الجهاز بل فينا إحنا، بالعكس التليفون قد يكون جسر للعمق إذا استخدم بوعي، مثل عرض صور الذكريات أو الاستماع لمقاطع تحفيزية أو حتى التواصل مع قريب غائب وجعله جزء من الجلسة افتراضيا. المشكلة ليست في وجود الهاتف بل في غياب القانون العائلي لاستخدامه. هو هذا القانون العائلي، لأن في رسالة سابقة يقول وقت الغداء أو العشاء أو القهوة يمنع منعا باتا استخدام الهاتف في البيت، فالعائلة مشت على هذا القانون. ففعلا الموضوع ربما يحتاج إلى اتفاق ويحتاج إلى تنظيم ويحتاج إلى انتباه. أكيد شرفنا في هاللحظات الأستاذ يوسف اليوسفي مدير عام الإذاعة. يسع صباحك بكل خير أستاذ يوسف، حياك وسهلا. أيضا تحياتنا لعبد الملك. عبد الملك إيش يقول في موضوعنا لليوم؟ ربما تغير مفهوم العمق نفسه، الأجيال السابقة كان عمقها في الروايات الشفهية، أما اليوم فالعمق انتقل إلى المشاركة الرقمية. بعض العائلات أصبحت تتفق على مشاهدة فيلم معا أو متابعة بودكاست وتخصص وقت بعد الجلسة لمناقشته. العمق لم يمت لكن هاجر من الكلام إلى المحتوى المشترك. المهم أن يكون هناك وقت مخصص للصمت والحديث بدون شاشات. تفاعل جميل طبعا من مستمعينا، وفعلا هل أصبحت الجلسات العائلية سطحية في زمن الشاشات والأجهزة الذكية؟ طبعا الكل برا الهاتف، الهاتف ما مسؤول عن هذه السطحية أو المرحلة اللي وصلنا لها كبشر أو كأسر أو كعوائل. إذن المتهم هو الإنسان، والإنسان عدو نفسه. تحية أيضا لي، أتمنى تذكروا أسماءكم في بداية الرسالة لأن أضطر أحيانا أدور وين الاسم. عموما تحياتنا لصاحب الرقم 0141، يقول في زمن مضى كان الحصول على رقم من تحب أشبه بمعجزة، إيصال رسالة إليه يحتاج إلى حيلة وانتظار، رد قد يمتد لأيام ربما أسابيع ربما العمر كله وأنت تنتظر. إذا رن الهاتف فجأة وسألك بصوت يملأه الدهشة من وين جبت رقمي، لم يكن السؤال اعتراضا، كان بالنسبة لك طوق نجاة لأنك أخيرا وصلت. بعدها تبدأ الحكاية ويصبح كل رنين للهاتف حدث يستحق الانتظار. أما اليوم، اليوم امتلأت الحياة بالنوافذ، هاتف ورسائل ومنصات ومكالمات وحضور دائم. لم تعد المشكلة في وسائل التواصل لكن في الشغف. اي والله الشغف. عموما فاصل مع مخرجتنا شمس الريسي ونواصل. صباح الخير يا بلادي.

0: صباحات جميلة ممتعة منعشة مبهجة، وكيف ما تكون مبهجة وإحنا في صباح الخميس. وطبعا مستمرين في أطروحاتنا ومواضيعنا وضيوفنا، وأكيد أول ضيف كان معنا الأستاذ حمد العزري، والآن نروح لضيفنا التالي الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشرطة عمان السلطانية، والحديث عن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص. رائد خالد، يسعد صباحك بكل خير وحياك وسهلا.
1: صباح النور أستاذ رتحية، حياك الله.
0: سعيدين بتواجدك معنا طبعا في برنامج صباح الخير يا بلادي، واليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وعمان قطعت شوط كبير طبعا في هذا المجال. بداية، كيف تقيمون واقع جهود سلطنة عمان في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وما أبرز التطورات التي تحققت خلال هذه الفترة الرائد خالد؟
1: نعم أستاذ فتحية، ومثل ما تفضلتي طبعا سلطنة عمان قطعت شوط كبير في هذه في مكافحة الجرائم الإتجار بالبشر، ولا نكون أيضا بالغنا بأنه سلطنة عمان تقوم بجهود حقيقة كبيرة ومقدرة من قبل حتى المجتمع الدولي في مكافحة الإتجار بالبشر، وهذا أيضا يأتي انطلاقا من التزامها الراسخ بحماية الإنسان وأيضا صون كرامته وتعزيز حقوقه وفق لأحكام النظام الأساسي للدولة واتفاقية طبعا الدولية ذات الصلة. كما شهدنا حقيقة الفترة الأخيرة شهدت المنظومة الوطنية تطورا نوعيا حتى على المستوى التشريعي والمؤسسي، حيث تم تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وأيضا رفع كفاءة إجراءات الكشف والتحقيق وإحالة الضحايا بمشروع الإحالة الوطني، وتوسيع أيضا برامج التوعية والتدريب وأيضا بناء قدرات المعنيين في تلك الجهات. كل ذلك حتى يسهم أيضا في رفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع هذه الجريمة بكل اقتدار. ويأتي أيضا صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر العام الماضي بالمرسوم السلطاني 78/2025، اللي أيضا يشكل محطة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، وهذا ما يعزز الوقاية وأيضا يوفر حماية أكبر للضحايا، وأيضا يشدد الإجراءات القانونية بحق حقيقة مرتكبين هذه الجريمة.
0: نعم طبعا الرائد خالد، شعار هذا العام ركز على ضحايا الاحتيال الإلكتروني وعروض العمل الوهمية. احنا حابين نعرف من خلالك كيف تطورت أساليب هذه الجريمة، ضحايا الاحتيال وعروض العمل المزيفة، ما أبرز المؤشرات التي ينبغي للجمهور الانتباه لها؟
1: صحيح، حتى الحملات الآن التي تقوم بها بعض الدول في أعضاء الأمم المتحدة يتطلعون في البحث في جرائم الإتجار بالبشر التي تقع طبعا عن طريق التطورات التقنية.
0: نعم.
1: ولا شك أنه هذا طبعا التطور التقني أوجد أنماط حقيقة جديدة تستغل الفضاء الإلكتروني في تنفيذ جرائم الإتجار بالبشر. طبعا لأنه هناك الشبكات الإجرامية أو شبكات الجريمة المنظمة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا المنصات الإلكترونية لاستدراج الضحايا من خلال إعلانات توظيف وهمية أو عروض عمل مضللة، طبعا تتضمن مزايا ورواتب غير واقعية. ومن أبرز هذه المؤشرات التي يستوجب الحذر منها طلب مبالغ مالية مقابل التوظيف أو عدم وجود عقود عمل واضحة أو غياب حتى الترخيص الذي يصدر من جهة التوظيف، أو حتى الإلحاح على اتخاذ قرار سريع أو طلب تسليم الوثائق قبل التحقق من الجهة. ومن هذا المنطلق حقيقة أستاذ فتحية فإننا نؤكد بأهمية استقاء المعلومات للمصادر الرسمية وأيضا التعامل مع المؤسسات المرخصة والإبلاغ عن أي ممارسات أو عروض يشتبه في عدم مشروعيتها.
0: أكيد رائد خالد، فعلا نحن محتاجين لهذا الوعي خاصة مع التطورات والطفرة الرقمية والتقنية، لدرجة أنه بعض المواقف قد تعتقد أنها حقيقية، خاصة أيضا مع دخول الذكاء الاصطناعي. يعني الموضوع فعلا معقد للغاية ويحتاج إلى سرعة نباهة وقوة ملاحظة في ما يعرض طبعا في هذه الجوانب. طيب الرائد خالد، صدر قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2025، أكيد هناك إضافات، فما هي الإضافات التي جاء بها هذا المرسوم لتعزيز حماية الضحايا وأيضا تشديد العقوبات على المتورطين في مثل قضايا الإتجار بالبشر؟
1: صحيح، القانون صدر العام الماضي وكان نقلة حقيقة تشريعية مهمة في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، وقام مواكبا أيضا للتطورات التي شهدتها أنماط هذه الجريمة وأساليبها، ويتوافق حقيقة مع أفضل الممارسات والالتزامات الدولية ذات الصلة. وتضمن القانون عدد من الأحكام التي تعزز من حماية الضحايا الإتجار بالبشر، وأيضا تكفل مراعاة أوضاعهم الإنسانية والقانونية، وتؤكد أيضا توفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم، إلى جانب أيضا تحديث عدد من الأحكام المتعلقة بالتحقيقات وأيضا الملاحقات القضائية. وكما تفضلتي، يعني شدد القانون حقيقة العقوبات بحق المتورطين أو مرتكبين جرائم الإتجار بالبشر، وخاصة في الحالات المشددة التي ترتكب طبعا عبر جماعات إجرامية منظمة أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يعكس نهج سلطنة عمان في عدم طبعا التسامح والتهاون مع مثل هذه الجرائم.
0: ممتاز رائد خالد، يعني أكيد هناك آليات وأساليب معينة تتبعها طبعا شرطة عمان السلطانية وأيضا الجهات المختصة والمعنية بهذا النوع طبعا من القضايا للتعامل مع الضحايا منذ لحظة اكتشاف الحالة وحتى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. أكيد هناك أساليب معينة للتعامل مع هؤلاء الضحايا اللي فعلا كانوا ضحية لبعض المجرمين اللي استغلوهم لأسباب أصلا غير إنسانية.
1: نعم، اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وضعت استراتيجية وطنية، وطبعا هذه الاستراتيجية انبثقت منها خطة عمل، وهذه الخطة أيضا اعتمدت الجهات المختصة كمنظومة متكاملة لكيفية التعامل وفي كيفية التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر. طبعا تبدأ مثل ما تفضلتي منذ لحظة الاشتباه في وجود حالة إتجار بالبشر، من خلال تحقق مؤشرات أولية، وأيضا يتم مباشرة تأمين الحماية الفورية للضحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، اللي هي تعتبر أيضا عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وهي تمثل دور الحماية أو دور حماية الضحايا. وطبعا تشمل هذه الرعاية خدمات الإيواء الآمن وأيضا رعاية صحية والنفسية، وهناك أيضا اتفاقية مع إحدى جمعيات المجتمع المدني اللي هو جمعية المحامين العمانيين، أيضا تقوم بتوفير المساعدة القانونية بشكل مجانا مشكورين، وأيضا هناك أيضا خدمات ترجمة عند الحاجة بالتنسيق مع بعض المؤسسات، وناهيك عن وجود تنسيق بين جهات أمنية أيضا وقضائية وصحية لضمان حصول الضحية على حقوقها الكاملة من منذ الاشتباه الأول، وحتى أن يتم إدماجها أيضا مع المجتمع، أو أيضا إذا كان من المقيمين في سلطمان يتم تخييرها إذا كان لديها الرغبة في الرجوع إلى بلدها. ممتاز. وطبعا لا يقتصر هذا الاهتمام على الحماية فقط أستاذة فتحية، بل يمتد حتى إلى برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.
0: نعم.
1: وأيضا والعمل على إعادة الضحية ودمجها أيضا الآمن أيضا في المجتمع أو حتى في بلدها.
0: نعم.
1: وفقا لكل حالة وما يحفظ كرامتها وأيضا وحقوقها.
0: وأكيد من بلد الكرامة سلطنة عمان، كل إنسان أكيد في هذه البلد له كرامته والقوانين فعلا وضعت لخدمته. طيب رائد خالد، إلى أي مدى أسهم التعاون بين الجهات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في كشف هذه الجرائم والحد منها؟
1: نعم أستاذتي العزيزة، نؤكد بأنه سلطنة عمان تؤمن بشكل قاطع بأن مكافحة الجرائم الاتجار بالبشر
0: نعم.
1: هي مسؤولية مشتركة يعني بين الجهات وبين المجتمع وبين أيضا الجهات الدولية أو حتى الإقليمية، ويتطلب حقيقة تكامل الجهود الوطنية وأيضا الإقليمية والدولية حتى تقوم بالحرص على أو على تعزيز التعاون والتبادل أيضا المعلومات والخبرات مع الشركاء وأيضا حتى المنظمات الدولية، بما يسهم أيضا في تطوير القدرات الوطنية حتى تمكن تلك الجهات أيضا من تعقب الشبكات الإجرامية أيضا العابرة للحدود.
0: ممتاز.
1: وكما أصبح توظيف أيضا حتى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي AI عنصرا داعما في تحليل أيضا البيانات، وأيضا ممكن أن يتم رصد المؤشرات والأنماط المرتكبة بهذه الجرائم بما يعزز قدرات الكشف المبكر حقيقة، ويدعم أيضا أعمال التحري والتحقيق مع الالتزام طبعا الكامل بالضوابط القانونية وحماية الخصوصية.
0: نعم أكيد إحنا مستمتعين جدا بهذه الإيضاحات والإضاءات الرائد خالد، وأكيد هناك أيضا رسائل تودون توجيهها للمواطنين والمقيمين وأيضا لأصحاب العمل حول دورهم في الوقاية من جرائم الاتجار بالبشر والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.
1: رسالة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر طبعا وشرطة عمان السلطانية، والتي عادة سنويا في هذا العام أو بذات التاريخ 30 يوليو من كل عام تقوم بأيضا تدجين لحملة وطنية، تكون الرسالة هو أن الوعي هو يمثل طبعا الدفاع الأول.
0: نعم.
1: في مواجهة الجرائم الاتجار بالبشر، وإن تحقق أيضا من صحة عروض العمل وأيضا وعدم الانسياق وراء الوعود أو حتى الإعلانات المضللة يعد أيضا مسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأفراد والمجتمع. وكما ندعو أصحاب العمل أيضا إلى الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وصون أيضا حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ أيضا الكرامة الإنسانية.
0: نعم.
1: وذلك يعكس طبعا المسؤولية الوطنية والاجتماعية للجميع.
0: نعم.
1: ونؤكد أيضا أنه الإبلاغ المبكر عن حالة عن أي حالة يشتبه في كونها إتجار بشر تساهم أيضا في حماية الضحايا بشكل سريع، وأيضا تمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكما نؤكد أيضا أنه جميع البلاغات التي تتعامل معها شرطة عمان السلطانية تحظى بالعناية والسرية طبعا وفق قوة القانون. وختاما أيضا نجدد أيضا التأكيد أنه سلطة عمان ماضية في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الجرائم الاتجار بالبشر، وأيضا تعزز الشراكات مع مختلف الجهات بما يرسخ أيضا قيم العدالة وسيادة القانون وأيضا حفظ كرامة الإنسان.
0: نعم.
1: كمواطن أو مقيم على أرض هذه.
0: نعم.
1: البلد.
0: إذا أن مكافحة الاتجار بالبشر هي أيضا مسؤولية فردية وليست فقط مسؤولية مؤسسية أو معنية بها جهات خاصة وحكومية، أكيد كلنا شركاء طبعا في مكافحة هذه الجريمة. إحنا أكيد نتقدم بجزيل الشكر للرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عمان السلطانية، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، ونتمنى لك يوم سعيد.
1: العفو أستاذ فتحية، ويومكم سعيد إن شاء الله.
0: أحسنتم. متواصلين معكم مستمعينا في النصف الساعة الأخيرة من صباح الخير يا بلادي.

الساعة تشير إلى الدقيقة 32 بعد الثامنة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. وهالمرة نروح لمحطة وجهتك، وين بنوديكم؟ طبعا الأنظار الآن كلها باتجاه محافظة ظفار، هذا الموسم الاستثنائي ليس في سلطنة عمان فحسب بل في المنطقة، وأكيد المشاركات على مستوى المؤسسات تقريبا يعني عدد من المؤسسات عدد لا يحصى متواجد في هذا الموسم، كل يقدم رسالته وأيضا يعني يستثمر هذا التوقيت في إيصال الرسالة حتى إلى زوار السلطنة من خارج عمان، خاصة من منطقة الخليج العربي. عدد من الأشقاء الخليجيين يشاركون أكيد في هذا الموسم الاستثنائي، والبساط الأخضر هو الحديث للكثيرين في هذا التوقيت. وجهتنا هالمرة إلى صوب حصن طاقة، ولكل من يشد الرحال طبعا باتجاه ظفار نتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله برا وجوا وحسن طاقة. إذا ما زرته لازم تزوره ولا تفوت الفرصة. حسن طاقة طبعا يعتبر مستمعينا من أجمل المعالم التاريخية والمعمارية في ظفار، يعود بناء إلى القرن 19 الميلادي، يتميز بطراز المعماري العربي الإسلامي التقليدي. تحول حصن طاقة اليوم إلى متحف تراثي يعرض نمط الحياة القديمة للإنسان في محافظة ظفار، ويوفر للزوار رحلة رح تاخذك إلى ذاكرة التاريخ العماني. بمجرد وصولك إلى حصن طاقة رح يصادفك مجموعة من الأنشطة، ومنها استكشاف الحصن والمتحف، المعروضات التاريخية، الهندسة المعمارية العمانية، وأكيد بلا شك التصوير. طبعا الوصول للموقع، موقع حصن طاقة يقع في قلب ولاية طاقة، ويبعد حوالي 30 إلى 35 كيلومتر شرق مدينة صلالة، والوصول إليه طبعا سهل جدا عبر طريق مسفلت ممهد لجميع أنواع المركبات. عشان تعرف أكثر ويجيك كل جديد خاصة فيما يتعلق بموسم الخريف وكل ما يبث طبعا في إذاعة سلطنة عمان بباقة برامجها المختلفة، ما عليك إلا بضغطة زر تنضم إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب.

ترحب ظفار بكل شخص جعاني، ولا كيف يا شمس؟ تحياتنا طبعا لأسعد بن سعود البرطماني، والظاهر إنه مكيف على جو الخميس. إيش يقول أسعد؟ هدوء صباح الخميس له طعم ثاني، ما في استعجال، كله سكينة وأماني. الشمس تطلع بشويش على الشبابيك، والقهوة تفوح ويصحى الحنين. الشارع هادي والقلوب مرتاحة، أي والله ما شي زحمة. بعد تعب الأسبوع جات الراحة تبان. يا صباح الوناسة اللي ما تشبهها وناسة، ضحكة خفيفة وسوالف ما لها نهاية. الويكند على الباب يبتسم لنا، ونقول الحمد لله تعبنا وارتحنا. الله يجعل خميسكم سعادة، وسعادة تملأ البال، وراحة ما بعدها شقاء. أسعد البرطماني شكرا لك على هالرسالة اللي كلها بهجة وفرفشة ووناسة. الله يسعدك. وتحية أيضا لأم الغلا. أم الغلا واضح أنها أم صارمة في البيت، وفعلا يعني البيوت اللي فيها قوانين تتعلق باستخدام الهاتف الذكي، يعني أكيد بيوت حافظت على خصوصية العائلة والأسرة والحفاظ على الحوارات والنقاشات. أم غلا وش تقول؟ تقول أنا مسوية قانون في البيت، إذا جاء وقت الأكل وحد جاب التليفون يتم مصادرته يوم كامل. الله عليك يا أم غلا، كثري من هذه القوانين، يعطيش العافية. إذن في زمن الهواتف، هل فعلا أصبحت الجلسات العائلية سطحية باعتقادكم مستمعينا؟ على 7244-2010. عيسى بن راشد النيري يقول صباح الخير فتحية وشمس، التجمعات اليوم أصبحت قليلة، وإذا صارت تكون سطحية فعلا، أجسام فقط حاضرة، القلوب والعقول كلها مركزة على الهاتف. الهاتف أداة لا ذنب له، المذنب هو المستخدم لأنه هو الموجه لهذا الاستخدام. الله عليك يا عيسى. بابا فين؟ يعني شمس اليوم فعلا رجعت شريط ذكريات مع بعض المحطات الغنائية. هذيل الأطفال من جمهورية مصر العربية أول ما ظهروا بهذا الفيديو والأغنية فعلا اكتسحت الوطن العربي، وموضوع الهواتف أتوقع كان بادي في ذلك التوقيت. ففعلا الهاتف عمل عمايله من أول ما ظهر، بس طلع يعني ما مجرم، بالعكس احنا المجرمين. تحياتنا طبعا لكل الاجيال اللي عايشت بداية ظهور الهواتف الذكية. اما سمير العماني ايش يقول؟ يقول البيت الذي يكثر فيه الحوار تقل فيه عزلة الشاشات، وتكثر فيه الألفة والمحبة. تخصيص نصف ساعة أو ساعة يوميا نغلق فيه الهواتف، أو تتبادل الأسرة أطراف الحديث مع شرب القهوة أو الشاي، في هذه الساعة تبنى مودة قد لا تصنعها ساعات طويلة من الجلوس الصامت. طبعا يقول للأسف مع وجود الذكاء الاصطناعي أصبحت الحاجة للهاتف أكبر بكثير. الهاتف الذكي لم يسرق الألفة بحد ذاته، وإنما طريقة استخدامه وطريقة استخدامه هي التي سرقت دفء الأسرة. شكرا لك يا سمير. وفاصل أخير ومواصلين. صباح الخير.

0: تحية لكم مستمعينا، وطبعا صباح الخير للجميع من برنامج صباح الخير يا بلادي. وحديثنا القادم طبعا مع ضيفتنا الدكتورة نادية بنت علي العجمية، المكلفة بأعمال المدير العام للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والحديث عن بدء الاستعدادات للعام التأهيلي 2026-2027 بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. دكتورة نادية يسعد صباحك بكل خير.
1: صباح النور والسرور لكم جميعا، حياكم الله.
0: يا أهلا وسهلا، وأكيد الحديث عن استعداداتكم للعام التأهيلي بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فما هي أبرز المستجدات اللي يتضمنها العام التأهيلي 26-27، وإيش اللي يميزه عن الأعوام السابقة؟
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله نتوقع أن يشهد عام 2026-2027 عاما تأهيليا منجزا بإذن الله، تستمر فيه تطوير خدمات التأهيل من خلال تنظيم إجراءات التسجيل والتقييم وإلحاق الحالات عبر المنصات الإلكترونية، وطبعا المنصة الرئيسية حاليا عندنا منصة التأهيل. أيضا خلال هذا العام سيتم توفير برامج تأهيلية في المراكز الحكومية والأهلية والخاصة وفق خطة زمنية موحدة، هذا سيسهم بدوره في تسهيل وصول المستفيدين للخدمات. أيضا هذا العام يأتي في إطار التوجه الحكومي لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وطبعا هذا ما ينسجم أكيد بدورة مع اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية.
0: نعم. طيب دكتورة نادية، أشرتي إلى إسهامات ستقدمها طبعا البرامج التأهيلية في المراكز الحكومية والأهلية والخاصة في تنمية مهارات ذوي الإعاقة، كيف سيتم ذلك؟ كيف سيتم يعني تمكينهم للاندماج في المجتمع من خلال هذه البرامج أيضا؟
1: طبعا هذه البرامج كلها التي يتم تقديمها باختلاف تخصصاتها تعمل على تنمية قدرات المستفيدين بصورة شاملة من خلال تطوير المهارات الحياتية الاجتماعية، أيضا تنمية مهارات التواصل، مهارات الاستقلالية، إضافة إلى التأهيل المهني اللي يساعدهم على اكتساب مهارات تعزز من حصولهم على فرص عمل وفرص في تنمية مواهبهم وقدراتهم بالتعليم والتدريب. أيضا يعني من ضمن الأدوار التي تقوم فيها هذه المؤسسات العمل على تعزيز المشاركة الفاعلة في المجتمع من خلال الأنشطة، البرامج التي تقام بشكل مستمر طوال العام التأهيلي، وهذا ما يعني ينمي من قدراتهم ويعزز من دمجهم في المجتمع.
0: نعم. طيب دكتورة نادية، أكيد أيضا الأسر يلها دور في هذا الجانب، كيف تتكامل أدوار الأسرة والمراكز التأهيلية لتحقيق أفضل النتائج للمستفيدين طبعا خلال العام التأهيلي؟
1: طبعا نحن نؤكد أن الأسرة فريق أساسي في العملية التأهيلية، ويعني لا يمكن أن تتم بشمولية وبكمال إلا بوجود الأسرة. يقوم نجاح البرامج على التواصل المستمر بين الأسرة وبين المراكز مؤسسات التأهيل هذه، متابعة تنفيذ الخطة التأهيلية داخل المنزل، أيضا تبادل الملاحظات إن كانت هناك ملاحظات معنية بتطوير المستفيد وتحسين من جودة البرامج هذه. طبعا مهم جدا دور الأسرة بالنسبة لنا أيضا بالمشاركة في البرامج التوعوية والإرشادية التي أقرتها الوزارة، وأيضا شملها قرار أيضا اللي هو تحديد مواعيد التأهيل، حيث يقام هذه البرامج الإرشادية للأسر مرتين طوال العام التأهيلي. وطبعا نحن نحث الأسر على المشاركة في مثل هذه البرامج، ولا يقتصر أيضا فقط دورهم في المشاركة أثناء البرامج، وأيضا طوال العام متاح لهم أيضا أنه الدعم لجهود الوزارة في تنمية قدرات أبنائهم.
0: أكيد أدوار تكاملية كلها تصب لمصلحة ذوي الإعاقة. وسؤال أخير دكتورة نادية عن الخطط والمبادرات المستقبلية اللي راح تعمل عليها الوزارة لتعزيز خدمات التأهيل والتمكين وأيضا لرفع جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: طبعا الوزارة بدورها ماضية في تعزيز جودة خدمات التأهيل وتطويرها وتوسيع الشراكات بينها وبين أيضا القطاع الخاص بما يعزز ذلك. أيضا من ضمن خططنا خلال الفترة القادمة اللي هو تطوير برامج التأهيل المهني، دعم مبادرات يعني الدمج الاجتماعي. أيضا هناك جملة من المشاريع التي تسعى الوزارة أيضا إلى تنفيذها، وهذا بدوره يعزز من تطوير الخدمات، توفير أيضا كوادر متخصصة وتعزيز هذه المؤسسات بهذه الكوادر. يعني عملية شاملة، وإن شاء الله نأمل خلال الفترة القادمة أن نجد ثمارها أثناء بدء العام التأهيلي بإذن الله. كل هذه طبعا الجهود التي تقوم بها الوزارة لضمان تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية بما يعني ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان وخطط الوزارة. كلها تسعى إلى تطوير وتجويد الخدمات التأهيلية في مراكز التأهيل
0: بإذن الله. جهود مقدرة طبعا لكل القائمين على هذه الاستعدادات للعام التأهيلي بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. والشكر لك دكتورة نادية على كل هذه الإضاءات. تحية كبيرة طبعا للدكتورة نادية بنت علي العجمي المكلفة بأعمال المدير العام للمديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا دكتورة نادية، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
1: شكرا، شكرا لكم جميعا،
0: يعطيك العافية. وتحية لأبو مؤنس الحوسني، وتفاعلا على الموضوع اللي طرحناه، يقول موضوع مشاكل الهواتف مع تجمع أي عائلة هي مسؤولية رب العائلة إنه فعلا يحل هذه المشكلة. المشكلة الكبيرة للأسف إنه نصلي في المساجد ونسمع نغمات الهواتف بأنواعها وأصواتها العالية بدون احترام للمكان. فموضوع الهواتف ما بس في البيوت، حتى في أماكن العبادة. تحية لك يا أبو مؤنس الحوسني، يعني هي مسؤولية شخصية بأمانة، يعني مسؤولية ذاتية. تحياتنا للجميع. أبو حكيم يقول بأمانة الجلسات العائلية فقدت بريقها ورونقها بسبب الهواتف الذكية. الأجسام موجودة والقلوب في الهواتف، حتى الأطفال الصغار اللي هم بهجة البيت تراهم متعلقين بالهاتف ولا يأكلون ويشربون إلا والهاتف أمام أعينهم. ولو التجمع العائلي يكون بهواتف في حالة وضع صامت لمدة ساعة ستكون التجمعات جميلة وممتعة. وفي كل عائلة في شخص لازم يلعب دور المنقذ، يعني ينقذ العائلة من سطحية الجلسات، ياخذ المبادرة ويضع هذه القوانين، ولا كيف يا شمس؟

مع الصوت الجريح للراحل عبد الكريم عبد القادر، ومن أجمل ما غنى رد الزيارة. واليوم موعد للزيارة والزيارات مع نهاية الأسبوع واللمات والضحكات والسوالف والنقاشات. أتمنى لكم فعلا أوقات عائلية بامتياز. وبما أن موضوعنا اليوم هل الهاتف فعلا خلق من الجلسات العائلية يعني جلسات سطحية بعيدة عن الحوارات الودية، بعيدة عن الألفة، مشتتة بين شاشات الأجهزة وبين الحوارات المتقطعة، إذا استشعرت فعلا إنه هذه الحالة موجودة حاول إنك تضع حل مثل أم الغلاء، تقول حطيت قانون هواتف وقت الأكل وقت الجلسات ممنوعة، واللي يستخدمه يصادر عنه الهاتف ليوم كامل. إذن الإشكالية ليست في الهاتف، الإشكالية فينا كمستخدمين لهذه الأدوات. هي خلقت أو خلقها البشر وصنعوها لخدمتنا، لكن للأسف يعني إحنا أسأنا استخدامها. في كل الأحوال أتمنى لكم فعلاً أوقات طيبة مع من تحبون، سامحونا على أي قصور. ألتقيكم يوم الأحد إن شاء الله في صباح جديد من صباحات عمان الجميلة ومن صباحات الحياة. كانت معكم في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي، وفي الإخراج الرائعة شمس الريسي، والجندي المجهول في التنسيق والمتابعة الزميل عبد الحميد الرواحي. في أمان الله، ويومكم يوم خميس ونيس وسعيد إن شاء الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تنفذ استثمارات نوعية في صناعة المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات لترسيخ حضورها في قطاع الصناعات المتقدمة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان إلى أكثر من 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. منتخبنا الوطني العسكري يتأهل إلى دورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل. بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى بلدة زوطر الغربية. وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي،
7: الأفضل أن نذهب الآن إلى المشفى يا أبي، لقد سقطت مرتين منذ وصولنا إلى عمان. من أجل الإطمئنان على قلبك أرجوك.
1: يا بني أنا بخير وقلبي ما زال قويا، وإن كنت لا تصدق فهيا للسباق أنا وأنت. هيا أوقف السيارة يا عيسى لأسابق هذا الضعيف.
7: أسرع أسرع باتجاه الفندق يا عيسى أرجوك.

0: وخذ هذا الدواء أيضا.
1: أعني يا بني، مللت من هذه الأدوية.
0: لكنها ضرورية يا أبي.
1: الحمد لله.
0: والآن حان موعد النوم. غدا سوف ترى فلذتك بدك ابنتك جنة.
1: لو تعلم كم أنا مشتاق لهذه اللحظة.
0: وأنا أيضا. هل نسيت بأنها أختي؟
1: كم أنا خائف من هذا اللقاء يا بني، أخاف ألا تعرفني.
0: اطمئن، سوف تعرفك. والآن إلى النوم يا أبي، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا بني. ماذا سأقول لها إذا سألتني لماذا تخليت عنا يا أبي؟ كنا بحاجة إليك، لقد فطرت قلب والديك، فطرت قلب أمي التي أحبتك، لقد صارت حياتنا في مهب الرياح حين غبت عنا.

0: أكبر.
1: الحمد لله، ما أعذب هذا الصوت.
2: أدى إبراهيم صلاة الفجر وجلس بعدها يدعو الله سبحانه وتعالى. دخل عليه ابنه يعقوب، جلس قربه يتأمله بحب، ولم يشأ أن يعكر صفو فكر والده، فهو يدرك أنه في عاصفة من المشاعر والعواطف. مضى الوقت سريعا، ذهب لتناول طعام الإفطار صامتين. لم يأكل إبراهيم سوى لقيمات قليلة. اتصل عيسى يعلمهم بوصوله.
3: هيا بنا إلى الصويحرة. ما بكما صامتين؟ اسمعا، سوف أروي لكما قصة طريفة جرت معي. زارني بعض الأصدقاء من الداخلية وهم لم يدخلوا البحر في حياتهم. اتفقت مع صديق لي يمتلك قاربا كي يأخذنا في رحلة بحرية.
4: ما المضحك في القصة؟
3: اصبر اصبر يا أخي يعقوب، لقد قلت لهم متباهيا بأن أي شخص يركب البحر أول مرة لابد أن يصاب بالدوار.
4: أوهو.
3: ولكن حين انطلق القارب وبعد ربع ساعة، فإذا بي أنا الخبير في أهوال البحر كما ادعيت، أصاب بالدوار وأتقيأ كل ما في بطني.
4: وضيوفك من الداخلية
3: لم يحصل لهم أي شيء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟
1: بخير بخير والحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟
0: نحن بخير ما دمتم أنتم بخير من فضل الله. نسألك عن جنة بنت إبراهيم.
1: نعم، إنها جدتي.
0: ما شاء الله، جدتك؟ جنة جدتك؟
1: نعم.
0: هل هي موجودة؟
1: نعم موجودة، تفضل.
0: نريد أن نلتقي بها من فضلك يا بني.
1: تفضلوا بالدخول، تفضلوا إلى السبلة ريثما أخبرها. تفضلوا القهوة والتمر.
0: شكرا يا بني. هل لي أن أسألك عن اسمك؟
1: اسمي خالد.
0: عاشت الأسامي يا خالد، بارك الله فيك. هل أخبرت جدتك؟
1: نعم أخبرتها، فسألتني عن أسمائكم ولكنها تعتذر عن لقاء الناس كثيرا.
0: اذهب مرة ثانية وأخبرها بأن أحدا من أهلها قد جاء لزيارتها.
1: لكن جدتي قد أخبرتني بأنه لم يبقى أحد من أهلها على قيد الحياة، ومع ذلك فسوف أخبرها.
2: كان الرجل ينظر إلى والده بكل ثقة، فهو الرجل الذي صارع أمواج البحار وصمد أمام جبروت الحياة، لكنه كان يشفق عليه في الوقت نفسه من هذا اللقاء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. يا إلهي، إنها السلوى بعيونها السوداء الواسعة ووجهها القمري رغم آثار الزمن القاسية.
3: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟
4: جئنا من السويق.
3: من أين في السويق؟
4: من الخضراء.
3: إنها بلد أهلي وأحبابي، يا أهلا بكم.
1: جدتي، لقد قالوا لي إنهم من أهلك.
3: أهلي؟ رحم الله أهلي، لم يبقى منهم سوى الذكريات الجميلة.
4: ما به والدك؟ لماذا لا يتكلم؟
5: لا أدري.
3: عذروني سوف أدخل، قدم لهم الفواكه يا خالد.
0: لحظة، لا تغادري أرجوك.
3: ماذا تريد؟
0: هل أنت جنة بنت إبراهيم بن أيوب بن محمد؟
3: نعم أنا هي جنة، ولكن كيف عرفت اسمي كاملا؟ من أنت؟ من أخبرك بذلك؟
0: إيه، بعض الأسماء تنقش على جدار القلب ولا يمكن محوها. من بقي من أهلك يا ابنتي؟
3: أهلي؟ لم يبق منهم أحد، الجميع غادر هذه الدنيا الفانية.
0: هل أمك اسمها سلوى؟
3: أجل.
0: وجدتك جوخة؟
3: أجل، ولكن كيف عرفت؟ هل كنت تسكن في الخضراء؟
0: لم أكن موجودا بجسدي، لكن روحي لم تفارق قرية الخضراء أبدا.
3: ما زلت لا أفهم ما تقول، ولا أعرف من تكون.
0: سوف تعرفين، ولكن هل تسمحين لي بسؤال؟ كيف كان والدك إبراهيم؟
3: للأسف لقد مات وأنا طفلة صغيرة.
0: وهل تعرفين كيف مات؟
3: أخبرتني والدتي وجدي بأنه قد مات بسبب غرق البوم.
0: يقول بعضهم عن والدك بأنه كان سيئا وأنانيا ولا يهتم بأسرته.
3: اسمع يا أخ، لو لم تكن ضيفي واحتراما لكبر سنك لعرفت كيف أرد عليك. السلام عليكم.
0: لحظة لحظة، أرجوك لا تذهبي. كيف كان والدك إذن؟
3: كان من أشرف وأطيب الناس، والجميع يعرف شهامته وشجاعته.
0: ولكنك لم تلتقي به حتى تمنحيه هذه الصفات العالية.
3: وهل التقينا بالأنبياء والأولياء؟ يكفي كلام والدتي وجدي والناس عنه. حدثني جدي بأنه كان حين يعود من أسفاره يمر على الناس بيتا بيتا ليطمئن عليهم ويقدم لهم الهدايا والعطايا.
0: ووالدتك رحمها الله؟
3: لم أرى امرأة تعشق زوجها كأمي رحمها الله، ولولا ظلم البشر لبقيت معي في منزل جدي حتى آخر حياتها. لكن طمع والديها قد أجبرها على الزواج من رجل مسن قاسٍ، وأجبرها على التخلي عني.
0: وهل كانت تزورك في بيت جدك؟
3: نعم، وكانت تبكي والدي، ولم تفقد الأمل أبداً بعودته. ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أنا والدك يا جنة، أنا إبراهيم.
3: أرجوك، هذه الأمور ليست للعبث والمزاح، لا تشعل نار جراحي.
0: حاشا لله يا ابنتي، دعيني أكمل. لقد أخبروك أن والدك قد توفي في آخر رحلة له إلى زنجبار. أليس كذلك؟
3: نعم، ولكن هذا الأمر يعرفه الجميع.
0: حسن، سوف أخبرك بأمر لا تعرفه سوى الأسرة، وهو يخص جدتك.
3: وما هو؟
0: الدفتر البني الذي كانت تصر فيه جدتك جوخة على وضع التاريخ عند كل رحلة أقوم بها، وتاريخ الوصول أيضا.
3: نعم، لقد رأيت هذا الدفتر، ولكن لدي سؤال. لقد أحضر والدي لأمي شيئا في آخر رحلة قام بها إلى البصرة، أتعلم ما هو؟
0: أجل، أعلم. إنها قلادة مرصعة بلؤلؤتين وثلاث قطع من الذهب الخالص.
3: يا خالد!
1: نعم يا جدتي.
3: أحضر لي الكيس الأسود القديم من الرف العلوي في خزانتي.
1: حاضر. تفضل يا جدتي.
2: حين فتحت الكيس وجدت الدفتر بالوصف نفسه في لونه وما كتب فيه، كما وجدت القلادة في أوصافها الدقيقة. لم تتمالك نفسها وأخذت تبكي بحرقة طفل صغير. اقترب منها إبراهيم لتهدئتها بحنان، فارتمت في حضنه تبكي، فلم يتمالك نفسه من البكاء لتفيض كل الدموع الحارقة والحبيسة منذ أيام الغربة.
0: ابنتي جنة.
3: نعم.
0: أترين هذا الرجل إلى جواره؟ هذا أخوك يعقوب يا ابنتي.
3: يا إلهي، ما أجمله! لقد أسميته على اسم صديقك يعقوب الذي لم ينقطع عن زيارتنا، أليس كذلك؟
0: نعم يا ابنتي، لقد كان من أعز أصدقائي.
3: ولكن يا أبي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا تركتنا فريسة لمكائد الحياة؟
0: لقد كنت أسيرا في قيود العجز والضعف يا ابنتي. ثقي تماما أنني لم أنسكم للحظة واحدة، ولم تغيبوا عن خيالي. حين أبحرت يا ابنتي من ميناء الخضرة مع النخذة حمد بن سيف باتجاه زنجبار، يحدوني الأمل بالعودة، وقد أصبحت نوخذة مشهورا تفخر بي أمك ووالدك.

0: لقد تزوجت من إنسان طيب ورزقت منه بولدين وبنت، وقد أسمينا الولد إبراهيم تيمنا باسمك.
1: يا الله.
0: وسمينا البنت الكبرى سلوى على اسم أمي رحمها الله.
1: أجمل الأسامي.
0: والثانية جوخة على اسم جدتي. وهذا الشاب الوسيم هو خالد بن إبراهيم.
1: يجب أن أتعرف على أبنائك وأحفادك.
0: هذا أمر ضروري، سوف أدعو الجميع هذا الأسبوع على الغداء.
1: وسوف آتي أنا وأخوك يعقوب للتعرف عليهم بإذن الله.
0: سوف أتصل بهم، سيكونون في غاية السعادة.
1: قبل أن تتصلي بأحد يا ابنتي، أريد أن أسألك عن الجيران الذين كانوا يسكنون في شارعنا.

0: التقى إبراهيم بأحفاده الذين كانوا يحملون عيون سلوى الجميلة، وأخيراً عاد إليه الإحساس بالزمن. لم يذق طعم النوم لأيام بسبب سعادته وبركان مشاعره. لقد سقط أكثر من مرة في غرفته دون أن يعلم ابنه بذلك. لم يبق سوى أسبوع وعليهما العودة إلى أمريكا، لأن يعقوب لا يستطيع البقاء أكثر. ولكن هل يستطيع إبراهيم مفارقة وطنه من جديد بعد أن ارتدت روحه إلى جسده؟ وأخيراً لم يبق سوى يومين.
1: أبي، لدي فكرة.
2: ما هي يا بني؟
1: ما رأيك أن نختم رحلتنا لعمان بحفلة شواء على شاطئ الخضراء وتدعو فيها جميع من تحب؟
2: أتدري من سأدعو؟ سوف أدعو أحفادي.
1: وسوف نطلب من عيسى أن يأتي بأصدقائه الذين كانوا في الحفلة السابقة. سوف أتصل بعيسى.
2: نعم، واطلب منه أن يدعو النهام ذا الصوت الجميل.
1: طبعا يا أبي.
2: أكد له يا بني أن الحفلة ستكون على حسابنا.
1: سمعا وطاعة يا أبي.

0: أبي؟
1: إنه بخير، اطمئني يا أختي.
0: لقد اتصلت به ولكنه لم يرد.
1: إنه مشغول بدفتر جدتنا جوخة وهو يقرأه ويبتسم. أتصدقين بأنني حاولت قراءة بعضه ولكنني لم أستطع فك رموزه؟
0: لقد أعددت لكما بعض الهدايا كي تأخذاها معكما.
1: لا تكلفي نفسك يا أختي،
0: إنها من رائحة الوطن حتى لا تنسونا.
1: يستحيل أن ننساكم، وسوف نعود في أقرب فرصة إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يعقوب، يا يعقوب.
1: نعم يا أبي.
2: احمل لي هذا الكرسي وأضعه بعيدا هناك قريبا من البحر.
1: حاضر يا أبي، ولكن لقد اقترب موعد الطعام.
2: أريد أن أخلو بنفسي قليلا. اجلب لي صحن شواء عندما يجهز.
3: كان إبراهيم سارحا بفكره في الأمواج التي ينعكس عليها ضوء القمر.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا حبيبتي.
5: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أبي.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أمي.
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا نخل سليمان.
4: إبراهيم.
2: أنا مشتاق إليكم، انتظروني، أكتب بضع كلمات في دفتري.

0: أبي أبي، لقد أتيت لك بصحن مليء فيه روبيان وسمك كما تشتهي. يا إلهي، إنه ساقط على الأرض. أبي أبي أبي.
1: لقد عدت يا أمي في الثالث من محرم عام 1425 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2004 للميلاد. عدت يا أمي ولم أجدك. لقد انتهت رحلتي وانطفأ قنديل النواخذة الأخير.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
2: إذاعة سلطنة عمان.
4: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: عيد مبارك ومبروك لك.
6: مستمعينا الأعزاء، هل يجوز استعمال مبروك في حالة التهنئة بالعيد أو المناسبات السعيدة؟ الجواب: ذكر بعض القدماء أن الجذر باء راء كاف له أصل واحد هو الثبات، ثم تتفرع منه فروع يقارب بعضها بعضا، وأصله عندهم برك البعير بروكا. ونقل المعجميون عن الخليل بن أحمد نصا جاء فيه البرك.

0: الثبات، ونرى أن الثبات لا صلة له بما قاله الخليل، بل لا صلة له باشتقاقات الجذر المتفرعة منه، ولا نراها دالة على الثبات، بل على شيئين متلازمين تضمنهما تحديده لسبب البروك أنه الشبع أو حر الشمس، الأول على الماء والثاني في الفلاة. فما دلالة هذا التحديد؟ دلالته أنها حين تكون شبعا تبرك مطمئنة تعلوها سكينة الشبع في الحالة الأولى، وتطلب الاستراحة والاطمئنان والسكينة في الحالة الثانية. ولا تعجب من هذا، فللحيوانات أحاسيسها أيضا، فهي باركة ولا يقال مبروكة. ولفظة مبروكة تنقلنا إلى مستوى آخر من الموضوع، هو مستوى الاشتقاق النحوي والصرفي. فهل يمكن صياغة مبروك من بركة؟ فإن أمكن فبأي دلالة؟ نرى أن من أجاز اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم اضطر إلى القول بخطأ مبروك، معتمداً مرتكزين. الأول أن معناها عنده مجلوس باعتبارها اسم مفعول من الفعل اللازم بركة. الثاني تصوره أن الأصل في الجذر هو بروك الإبل، غير أن الأصل دلالة الجذر على الطمأنينة والهدوء المتسببين عن الخير والبركة على ما سيأتي. كما أن البروك لا يختص بالإبل، بل هو نوع من الجثو نوضحه بعد قليل. وهنا يظهر سؤال، هل يصاغ اسم مفعول من الفعل اللازم؟ أي هل تكون مبروك اسم مفعول من الفعل بركة؟ أم هل نقول قعد يقعد فهو مقعود، وبرك يبرك فهو مبروك، وجلس يجلس فهو مجلوس، بحيث يكون كل من مقعود ومبروك ومجلوس اسم مفعول؟ بل هل يوجد مقعود ومجلوس في الاستعمال اللغوي؟ نحن نتحدث عن لغة مستعملة لا عن لغة مفترضة. ونرى أن كلمة مبروك لا تكون اسم مفعول من بركة إلا في حالة واحدة، تقول برك فلان احتراما لأبيه، أي جثى أمامه، فأبوه مبروك له. وهيئتها أن يجثو المرء على ركبته أو ركبتيه احتراما لأبيه. وهذه عادة قديمة ما زالت قائمة في حالات دينية واجتماعية معينة. فحين تقول مبروك لك، فكأنك والآخرين أيضا تبركون أمامه احتراما وإجلالا واهتماما، وهذا أعمق من دلالة أبارك لك مثلا. ومن مشتقات باء راء كاف مبارك عليك، ومبارك لك، ومبروك لك، ومبروك، ومبارك أنت، وفيك البركة، وبك نتبرك، إلى آخره. وبناء على قواعد اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وبملاحظة المعنى السابق، نصل إلى أن من الصحيح أن تقول لصاحبك الذي رزق بمولودة مثلا أبارك لك المولودة، فأنت مبارك والمولودة مباركة، وصاحبك مبارك له، وهذه كلها من باركة المتأتية من بركة. ونرى أنك حين تهنئ صاحبك بسبب نجاحه مثلا وتقول له مبروك أو مبروك لك، فقد عمقت معنى تبريكك له لما حققه من نجاح بالجثو أمامه. أما مبروك عليك فيمكنك أن تعني بها أن الخير قد غطاه من جميع الجوانب وكلكل عليه، فكأنك قلت برك الله عليك الخير، أي أن الله قد أوقفه عليه وجعله محيطا به من كل جوانبه. فإذا حذفت الفاعل قلت مبروك عليك الخير أو النجاح مثلا. أما الاكتفاء بمبروك عليك فقد يؤدي إلى اختلاط المعنى المراد بغيره.
1: شيء من اللغة.

0: كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
1: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
7: يعتبر الإمام سيف بن سلطان الأول قيل الأرض رابع أئمة اليعاربة، والذي عاش في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، يعتبر الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لإفريقيا من ممباسا إلى كيلوا حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن المختلفة الأحجام والمسميات، فهناك سفينة الملك والفلك وكعب رأس والصالحي والوافي، وكل هذه السفن ضخمة على المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى قيد الأرض اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي تخشاه، كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده. ومن أجل تأمينه للأخشاب اللازمة لها، عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند، مما هيأ لهذا الأسطول أن يكون له كيان بحري مستقل ونفوذ واسع. واستهدف الأسطول العماني ونشاطه تأمين السواحل العمانية وحرية النشاط التجاري مع دول المحيط الهندي، وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب، والسعي لبسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين. ويقول البريطاني لوريمر إن الأسطول العماني دأب على الوقوف في وجه كل من هدد أمن وملاحة التجار العرب خاصة العمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم واعتراض أي سفينة تابعة لجهة تعرض السفن العمانية للخطر. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر سنتعرف على دور الأسطول العماني في إرساء ثقافة السلام في الفترة التي تلت طرد البرتغاليين من عمان سنة 1650 للميلاد وحتى 1700 للميلاد، والتي انتهت بوفاة الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض، والتي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، ذلك الأسطول الذي تم بناؤه وفق الأنظمة الحديثة لذلك العصر. وسنستمع من الدكتور خليل بن عبد الله العجمي الباحث في التاريخ العماني إلى المساعدات التي قدمها الأسطول العماني للمناطق التي استنجدت بأئمة العاربة، من خلال معرفة دور الأسطول التجاري العماني الذي ما انحل بمكان حتى يعمل على نشر السلام والتسامح وتأمين حرية حركة مرور السفن والبضائع التجارية عبر السواحل، حيث يقول العجمي في هذا الصدد:
8: فيما يتعلق بالأسطول العماني ودوره في نشر ثقافة السلام في البلدان المطلة على المحيط الهندي في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد تحرير عمان من السيطرة البرتغالية. حقيقة في الحروب التي خاضها العاربة بعد تأسيس دولتهم لم يبتعدوا عن تلك المبادئ التي رباهم عليها الإسلام، فأغلب الحروب التي شنوها لم تكن إلا للدفاع عن أراضيهم وأموالهم وأنفسهم، ولم يكن هدفهم مطلقا خوض الحرب لذاتها، كما كانت معاملتهم مع الأسرى بعيدة عن التنكيل والتعذيب، بل معاملتهم كانت معاملة إنسانية أوجبها الدين الذي ينتمون إليه وما كان يحصل عليه من أموال في تلك الحروب، إنما هي غنائم حرب لا تتعارض مطلقا مع منهج الإسلام. فلا تذكر المصادر العمانية ولا حتى الأجنبية أنهم مارسوا الظلم بحق أعدائهم، وإن كان الأمر ينطلق من باب الجهاد والدفاع عن أراضيهم وأنفسهم. من المعلوم أن التجارة في عمان انخفضت أثناء فترة الاحتلال البرتغالي الذي كان يتعقب السفن العربية متخذا من القرصنة والهجمات المفاجئة طريقة الاستيلاء عليها في المحيط الهندي، رغم أن مسقط في تلك الفترة كانت تستورد السكر والأرز والقطن والصوف من الهند، لكن مع احتكار البرتغاليين لأرباحها بعد أن تمكن العمانيون من إقصائهم عن البلاد، بدأت حركة التجارة تعود من جديد مستفيدة من تطور الأسطول التجاري والحربي الذين استطاعوا به أن يحكموا سيطرتهم على الخليج العربي وغربي الهند، مما أدى إلى انفتاح البلاد اقتصاديا وهجرة الكثير من مناطق الداخلية إلى الساحل للعمل بالتجارة، وبدأ السكان يمارسون أنشطتهم التجارية مع الأقطار المختلفة في غرب الهند وشرق أفريقيا. لقد لعب موقع عمان الجغرافي وطول سواحلها البحرية ووجود الصحراء والجبال الأثر الكبير في دفع السكان إلى الاستيطان بالقرب من السواحل والعمل في مجال الصيد والبحر نتيجة شح الموارد الطبيعية. ويبدو أن الوصول بالأسطول العماني إلى الحد الذي تهابه أساطير الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي لم يكن أمرا سهلا، بعدما تيقن أئمة عمان أن الصراع مع البرتغاليين لن ينتهي بإجلائهم عن مسقط، فعملوا على تأسيس قوة بحرية وطنية لمنعهم من التفكير بالاقتراب من السواحل العمانية أو تهديد سفن العمانيين التجارية في المحيط الهندي، وكذلك حتى يحموا الشواطئ العمانية ويتصدوا لأي اعتداءات أجنبية على البلاد، وكذلك لحماية نشاط عمان التجاري. فوضعوا فرأيناهم قد وضعوا الدراسة الوافية لبناء الأسطول وفق أنظمة ذلك العصر من حيث حجمها واحتوائها على المدافع الضخمة وقدرة هذه السفن على تحمل تقلبات البحر، وزودوها بمجموعة من السفن التجارية التي وجدت دعم وحماية الأسطول الحربي بعد الحصول على الأخشاب من الهند، فقد حصلوا على خشبه من الهند وخاصة من أقليم بقوة، وقد اتخذوا ميناء منطقتي سورات ونهر السند مركزين لصناعتها، وبنوا سفنا متطورة أخذوا فكرة بنائها من شكل السفن البرتغالي التي استولوا عليها، مستغنين في ذلك عن السفن التي كانت تصنع من شد الحبال في الألواح بسفن شراعية مصنوعة من المسامير. مثل ما ذكرنا سابقا أن الإمام ناصر بن مرشد أول أئمة دولة العربة أدرك أن قوة البرتغاليين تكمن في قوة أسطولهم البحري، ولذلك قرر الاهتمام بتنشيط هذا السلاح، لكن وفاته حالت دون تحقيق ذلك. ويعتبر ابن عم الإمام سيف بن سلطان الأول الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان في عهد دولة اليعاربة، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لأفريقيا من منباسة إلى كلوة حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن مختلفة الأحجام والمسميات، فهناك سفينة الملك مثلا والفلك وكعب راس والصالح والوافي، وكل هذه السفن كانت ضخمة عدا المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى هذا الإمام اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، فقد كان الإمام يهتم بالسفينة من حيث حجمها وطريقة بنائها حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي في ذلك الوقت تخشى. كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده، ومن أجل تأمين الأخشاب عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند. ويعزي هاملتون سبب اهتمام العمانيون بتطوير بحريتهم إلى كرههم الشديد للبرتغاليين ومحاولتهم تأمين السواحل البحرية ليعملوا على هانتهم إذا قرروا إعادة المجيء مرة ثانية لاحتلال الساحل العماني. ويصف القس مانويل غودنهو في رحلته المرخة سنة 1663 قوة البحرية العمانية بقوله: ولم يكتفي أي سلطان بن سيف بإجلائنا عن بلاده، بل اقترع على اقتفاء أثرنا حتى بالبلاد التابعة لنا، إذ حاصر منباسة وكذلك في بمبي، وتمكن في الأخير من سفن بعض السفن الخاصة بنا. فهذا الإمام كان حريص على مطاردة البرتغاليين في البحار الشرقية لتخليص الجميع من أخطارهم ونشر السلام بين الشعوب التي عانت من ظلمهم. وبلغت البحرية العمانية في عهده ذروتها لدرجة أنها نافست فيها الأساطيل الأوروبية في ذلك الوقت، مما جعل الآخرون يأخذون الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الأسطول، حتى أصبح هذا الأسطول كما يصفه ويليمسون اللي هو رئيس الوكالة الهندي في مسقط سنة 1674 بأنه كان يتكون من 15 سفينة، وبالإضافة إلى سفن صغيرة مرابطة له مزودة بالأسلحة التي تتراوح بين 90 و95 مدفع. ومن بين سفن الإمام ما كان ضخما بدليل كلام فرانسو أنها تتسع حمولة كل واحدة منها ما بين 35 إلى 500 طن تقريبا، حيث تمكنوا من خلال هذا الأسطول من استيلاء على مجموعة من السفن التابعة لبعض الأثرياء بالقرب من مسقط. في المقابل يرى بعض الأوروبيين ورحال الذين زاروا المنطقة أن الأسطول العماني كان يمارس في ذلك نوع من القرصنة، سوف نناقش لاحقا هذا الموضوع، وأن اليعاربة بدأوا يشكلون خطر على البرتغاليين، وهذا أيضا ما وضحته شركة الهند الشرقية الإنجليزية عندما قالت في تقريرها وأنهم قائمون على الدوام على سلب البرتغاليين والاحتراس يقتضي أن نحاول استفزازهم أو الاشتباك معهم. بالنسبة لموضوع الأسطول البحري اليعربي واتهامه بالقرصنة، كثير من المؤلفات حقيقة من مؤلفات الرحالة أعني هنا والكتاب الأوروبيين حملت عبارات القسوة بحق هذا الأسطول، وأن الضرورة تحتم الاستعداد لمواجهته. فكانت تقاريرهم حافلة بالتعليمات إلى مراكزها في أماكن مختلفة من المحيط الهندي بضرورة الاستعداد والتصدي لأي محاولة انتقامية وهجومية من قبل الأسطول العماني في عهد اليعاربة، الذي كان يوقف حركة زحف البرتغاليين لاحتلال إقليم ما. حتى جاء في رسالة نائب الملك في الهند في رسالة إلى حكومة لشبونة، جاء فيها: أصبح العرب على ثقة كبيرة بأنفسهم بحيث يتطلب مواجهتهم إرسال أسطول كبير لا من أجل تدميرهم فقط، وإنما من أجل حيلولة دون توجههم إلى منباسة، وهو أمر أصبح في مقدورهم تحقيقه. حيث تحولت عمان في ظل اليعاربة لأكبر قوة بحرية غير أوروبية في مياه الشرق، وما كان أن ينتهي هذا القرن، أعني القرن 17 ميلادي، حتى تمكن الإمام سلطان بن سيف من طرد البرتغاليين من كل من مباسة وكلوة وبمبا، وأرسى أول حكم عماني لأفريقيا الشرقية. أما فيما يتعلق باتهام الأسطول اليعربي بأنه كان يمارس نوعا من القرصنة، فنجد أن الأوروبيون أنفسهم تناسوا الأعمال الوحشية التي مارسوها بحق الشعوب التي خضعت لهم، فاعتبروها نوعا من الأعمال الضرورية لتكوين إمبراطوريتهم واللازمة كذلك لبناء مستعمراتهم في الشرق، في حين وصفت أعمال العرب بأنها تنم عن السرقة والنهب وحب الانتقام. وكانت سفنهم، أعني الأوروبيين، تمارس أيضا عمليات القرصنة، بدليل ما ذكره سلوت أنه في بداية النصف الثاني من القرن 17 أصبح البحر والمكان الذي تتركز فيه القوات الأوروبية البحرية ملاذا للقراصنة الذين كانوا يهاجمون سفن الملاحة البحرية التجارية العربية والعمانية. وكانت منطقة ارتكازهم حول شمال مدغشقر، وهو القطاع طرق أوروبيين أجبروا على خروج من بلدانهم نتيجة التعصب الديني والطائفي، وعاشوا يجوبون البحار كقطاع طرق يتصيدون السفن المارة لنهبها. وحتى الدول الأوروبية بأنفسها هي تضررت من ذلك، فكانوا يهاجمون سفنهم، يعني لا يفرقون بين السفن عربية وسفن إسلامية، فالسفن الأوروبية بنفسها تعرضت لهؤلاء قطاع الطرق في البحر. فمثلا في أحد الحملات التي سيرها الإنجليز قبالة سواحل مدغشقر، تمكنوا من إلقاء القبض على الكابتن موريس، وتم حجزه بالكامل مع سفينته، وكان ذلك سنة 1705 أثناء عودته من البنغال إلى فارس.
5: العمانيون والبحر.

0: لقد تعرفنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام على الدوافع من تأسيس البحرية العمانية خلال فترة حكم أئمة اليعاربة الأوائل، والآثار التي ترتبت عليها مستفيدة من موقع عمان الجغرافي وطول سواحل عمان، وتأمين الحصول على الأخشاب من أجل تأسيس قوة بحرية وطنية ساهمت في درء الأخطار التي تهدد عمان وأسطولها التجاري، مستفيدة كذلك من الدعم الذي حظي به من الأئمة، لدرجة أصبح معها من القوة أن اتهم بأعمال القرصنة، لكن كانت له أهداف نبيلة لصد الهجمات الخارجية ولتقديم المساعدة للمناطق والشعوب التي تستنجد بالعمانيين لتخليصها من الاحتلال البرتغالي والعمل على نشر ثقافة السلام فيها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: الله بالخير أستاذ أيوب وأستاذ نايف.
2: يا هلا ويا مرحبا يا أبو همام.
3: ها خير أستاذنا، داز علينا.
1: إيه نعم داز عليكم، داز عليكم علشان أبارك لكم بالتعيينات الجديدة اللي طلعت من الوزارة.
2: خير إن شاء الله.
3: خير،
1: مبروك يا أستاذ أيوب على ترقيتك وترشيحك لوظيفة مدير المنطقة التعليمية.
3: مبروك مبروك يا أستاذ أيوب، تستاهل أكثر.
2: الله يبارك.
1: فعلا يستاهل كل خير أستاذ أيوب، ألف مبروك وإن شاء الله منها الأعلى.
3: إن شاء الله.
2: مشكورين على شعوركم الطيب، بس أنا تبون الصج خانقتني العبرة، ضايق خلقي إني راح أفارقكم. تدرون إحنا قزرنا عمر يميع في هالمدرسة ولنا ذكريات جميلة ما تنسي.
1: وألف ألف مبروك الأستاذ نايف بترقيتك إلى ناظر مدرسة محو الأمية.
3: ها وانت يا أبو همام وين بتروح؟
1: أنا حالوني للتقاعد، والبركة فيك من بعدي.
2: الحقيقة ما عرفنا قيمة بعض إلا الحين يوم اللي بنتفارق فيه.
1: مبروك يا نايف، هذه سنة الحياة.
3: الله يبارك فيك.
1: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وانت وخير من يكمل المسيرة التعليمية في البلد.
3: بارك الله فيك.
1: وأنا راح أسلمك المدرسة اعتبارا من باكر. الله يوفقك.
3: وفق الجميع إن شاء الله.
1: الله يوفقك، وأي شيء تبي تعرفه أنا تحت أمرك.
2: سامحنا يا أبو همام على كل اللي حصل منه.
1: انتوا سامحوني لاني كنت جاسي معاكم بحكم وظيفتي.
3: ان شاء الله ما راح ننقطع عن بعض في كل المناسبات، والله لا يغنينا عن بعض، ان شاء الله ما نستغني عن ارشاداتك لنا.
1: انا تحت امركم في كل صغيره وكبيره. الله يوفقنا جميعا كل في مجاله لخدمه وطننا الغالي.
4: بشر يا سلوى، عسى خير.
5: الحقيقة يا مستورة أنا اجتمعت معها أكثر من 4 مرات، مرتين عندي في المكتب ومرتين هو عزمني على العشاء، وأنا قبلت عزيمته بس علشانك، علشان أقدر أعرف مدى حبه لك.
4: يحده الله خير يموت فيني.
5: إيه إيه أكيد، بس هو الظاهر مصدوم من تصرفاتك، وانتي يا الله خير ما عرفتي تسايرينه، ما عرفتي تحافظين على هالريال.
4: الزبدة صار، شرد عليك
5: الريال طاب خاطرة منك، وأنا أشوف صعب التصالح وعودة المياه إلى مجاريها.
4: شنو؟ إيه الظاهر تحولت المياه إلى مجاري جديدة يا سلوى.
5: إيش قصدك؟
4: قصدي واضح، لا تغشمين، خلي الصريحة. الظاهر دار الهوى صوبك وحاولتي تخطفينه بشطانتك.
5: أرجوك ما أسمح لك تجرحين شعوري.
4: لي الخاينة، لي النذلة، بعتيني بهالسهولة يا سلوى. الحين تذكرت يوم أقول لك رايك فيه، قلتي لي هبل. من ذاك اليوم وانت حاطة عينك عليه.
5: شكك مو بمحله، انا حاولت اصالحكم بس الريال لايع كبده من تصرفاتك الصبيانيه، بصراحه ما ينلام.
4: كب ولا كلمه، انت حبيتي واتصلتي فيه من وراي وخليتيه يكرهني.
5: انا ما اتصلت فيه الا عقب ما طلبتي مني ان انا اصالحكم، لا تظلميني عاد يا مستوره.
4: حسافه على كل ساعه قضيتها معك، حسافه على هالعمر اللي راح وضاع معك.
6: وين مدام؟
4: أعطي عمتك حبيبة أيوب النذلة.

0: شوف الباب يا يوسف.
1: ان شاء الله يدي. حاضر.
2: ايش في تاخر يوسف؟
0: يمكن واحد من ربع.
1: يدي تفضل.
0: نعم
1: تفضل يا باي. هذا لك رد زواج.
0: من منها؟
1: جابتهم خالتي عواشه قبل شوي، قالت لي وزعهم على اهلك.
2: ها؟ بمناسبه امها سلطان بن مزعل، وذلك في صاله سدره العشاق في فندق القرين، وبحضوركم يتم الفرح. توقيع خالد.
0: ها زواج عواشه؟ والله حشافه، ايش كثر صحت عليك تزوجها البنيه تبيك. زين كذي راحت منك وانت السبب يا ايوب.
1: اي أيوة والله يبا، وهي تعطيني الكروت كانت تبكي.
0: لو تلف في العالم ما راح تلاقي مثلها بعد.
2: الله يوفقها يبا، عواشة تستاهل كل خير.
1: يبا أقدر أحضر عزها؟
2: تقدر يبا، كلك ذوق. وخذ لها باقة ورد كبيرة ودزها لهم.
1: على أمرك يبا.
2: يبا يبا ليش ضايق خلقك؟ ضايق خلقك على عواشة؟ بالعكس لازم تفرح لها، لا تنسى أن باكر عرسها.
0: بغيت هالعرس لك أنت وياها، ما الله قسم.
2: ما علينا من الحكي يبا، تعال شو أخبار الطير اللي شريته لك، اللي يوميا يغني لك أغاني عوض دوخي؟
0: الطير مات من يومين.
2: أفا ليش؟
0: اللي كانت توكله وتدير بالها عليه هي عواشة، وراحت عواشة واكتئب الطير وعطاك عمره.
2: يا طير بدال طير، باكر عندك احسن منه، لا يضيق خلقك.
3: مبروك يا استاذ ايوب على الوظيفه الجديده.
4: الله يبارك فيك، الحقيقه ويش خير علي يا سلوى.
3: تستاهل اكثر من كذي، رجل بمستوى خبرتك في مجال التعليم مفخرة لنا كلنا.
4: ما عليك زود، وصل شكرت الدعوة من عواشة؟
3: ايه مال عرس عواشة وصلني. اينا انت راح تحضر العرس يا استاذ ايوب؟
4: ايش رايك انت؟
3: بعد الراي رايك، اللي تشوفه.
4: يعني ما يضايقك هالشيء؟
3: وليش يضايقني؟ هذا شيء من الماضي، الماضي بحياتك، وانت ما غلطت بشي معاها. انا يتراولي يعني لو تدز لها باقة ورد حلوة كذي منك، يعني بدل ما تروح. ما ادري ايش رايك.
4: يا حلوش يا حلوش، كلش ذوق وفهامة.
5: موقع فانتيم.
0: ايوب ما نمت يا وليدي؟
2: لا يبا، قاعد أراجع ملفات وظيفتي الجديدة.
0: تستاهل كل خير، من جد وجد ومن زرع حصد.
2: البركة فيك يبا. خير يبا، الظاهر عندك سالفة تقرقع بقلبك كالعادة، طلعها علشان تنام وانت مرتاح. قول اللي عندك.
0: أيوب من هذه اللي تدق عليك تليفونات بالليل؟ أنا يا وليدي أبي أعرف إذا ما يضايقك هالشي.
2: يبا هذه واحدة من المنطقة التعليمية اللي تشتغل عندي في المكتب.
0: يعني سكرتيرتك؟ سكرتيرتك اسمها سلوى مو كذي؟
2: ها إيه إيه.
0: كنك قاعد تغبي على أبوك، ما أعتقد أكو سكرتيرة تقعد تسولف الساعة 12 بالليل مع مسؤولة. ايه يا وليدي متزوجة؟
2: اه هي ها بلا هي لا متزوجة، بس الشغل يطلب كذي يبا.
0: على كل حال الله يكتب لك اللي فيه النصيب والخير، تصبح على خير.
2: وانت من هلا.

0: السلام عليكم.
1: هلا هلا حبيبي.
0: هلا.
1: أيوب ايش فيك تأخرت؟
0: والله شو أقول لك، الوظيفة الجديدة وايد فيها مشاكل يا سلوى، قاعد أحاول وأعمل المستحيل عشان أصفي مشاكلها وأنظم إدارتها. إي والله.
1: انزين قولي ايش تشرب؟ بس ها لا تقولي عصير فراولة مثل بعض الناس.
0: لا يبا لا لا لا يعشبني من الفراولة. أنا مالي مالي سوالف، طلبوا لي قهوة مضبوطة وكثر خيرك.
1: حاضر من عيوني. تريزا اثنين قهوة تركي ميديوم شوغر. ها
2: اوكي مدام.
1: شو الاخبار؟ بشر.
0: سلامتك، الوضع مستتب.
1: وماكو اتصالات من الجماعة؟
0: ماكو شيء، صخة الماية واقفة على قولت الحداقة.
1: أحسن.
0: سلوى أنا والله ما أدري شلون أفاتحك، أنا ما أبي أطول عليك وايد. الحقيقة أنا من خلال معرفتي فيك في هالفترة البسيطة عرفت أخلاقك وطريقة تعاملك مع الناس، وهذا يدل على تواضعك اللي خلى الكل يحبونك، وأنا أولهم.
1: ما عليك زود، هذا من لطفك، وأنا أعتبر هالكلام شهادة أعتز فيها من رجل مثقف مثلك.
0: بكل قناعة وفخر أقولها بصدق وأمانة، أنا أتقدم طلب إيدك شريكة حياتي، وانتظر منك الرد حالا يا سلوى. قلتي
1: أنا أدري أنك بتقول كذي من زمان، وكنت أنطر منك هالكلمة. يا أستاذ أيوب، أنا يشرفني أني أرتبط في رجل مثلك. والمرأة شنو تبي غير الرجل اللي يحميها ويعيشها بحب وأمان يا أستاذ أيوب؟
0: يعني ما يضايقش أني كنت متزوج وعندي عيال؟
1: أستاذ أيوب، أنا ماني صغيرة، أنا عمري بالأربعينات، يعني سنك يناسبني، حتى يعني لو كنت أكبر مني.
0: عيل خل أبتدي من باكر أصبغ الشيب اللي براسي وشو واردي.
1: لا أخليك على طبيعتك، أنا حبيتك بشيباتك، الشيب وقار على الريال بنظري.
0: عيل إيش رايك أصبغ شعري كله أبيض؟
1: حاد لا تمسخ.
0: يعني موافقة على زواجي منك؟ هزت الرأس يعني شنو؟
1: يعني موافقة.
0: الحمد لله، من اليوم حسيت بالسعادة، بس حسيت بالسعادة من كل قلبي. مبروك يا سلوى.
1: الله يبارك فيك حبيبي.
3: صدق الدنيا مالها أمان كذي؟ وين الصداقة؟ وين العشرة؟ وين رايحة؟ انسلوة منين يا من عندنا عص الطرف؟ أثريها مبيتة على نية الشينة
4: واللي سلمش لا تبين طريها جدامي، كرهتها وطاحت من عيني عقب هالسالفة.
3: أنا من أول ما كنت أرتاح لها، بس ما أقدر أقول. حسبي الله عليك من مرة. أقول تعتقدين يتزوجها أيوب؟
4: الله يعلم الله يعلم يا شيخ. أخي القهر أخي القهر.
3: يا حبيبتي قطي وراك، ألزم ما عليك نفسك الحين وعيالك. ترى احنا بعدين كبرنا يا مستورة، وما بقى بالعمر كثر ما مضى.
4: وانت صاج يا شيخ، يلا حسن الخاتمة.
3: عيل توكل على الله وعزمي، خلنا نروح العمرة نجاب الكعبة الشريفة هناك، ونطلب حق عيالنا بالهداية،
4: ويجمع قلوبهم على حب الوطن، وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
5: كنتم مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل الميل، التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان، المخرج المساعد سعود المسعد، أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسعد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات الصاحب تاج الدين حنة، وقد عاش في الفترة من 640 هجرية إلى 707. يقول عنه محمد بن شاكر في كتابه فوات الوفيات: محمد ابن محمد بن علي بن محمد بن السليم المصري الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الوزير بهاء الدين بن حنة، ولد سنة 400 وتوفي سنة 770، وسمع من سبط السلفي ومن الشرف المرسي، وبدمشق من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر، وانتهت إليه رياسة عصره بمصره، وكان ذا تصون وسؤدد ومكارم أخلاق وشكل حسن وبزة فاخرة إلى الغاية، يتناهى في المطاعم والملابس والمساكن، ومع ذلك صدقاته كثيرة وتواضعه وافر، ومحبته في الفقراء والصلحاء زائدة. وهو الذي اشترى الآثار النبوية على ما قيل ب60,000 درهم، وجعلها في مكانه بالمعشوق، وهو المكان المنسوب إليه بالدار المصرية، ورأى من العز والرياسة والوجاهة ومن السيادة ما لا رآه جده الصاحب بهاء الدين. ومن أحسن حركة اعتمدها ما حكاه الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخه، قال: حكى لي القاضي شهاب الدين بن فضل الله رحمه الله تعالى، قال: اجتزت بتربته فرأيت إلى جانبها مكتبا للأيتام، وهم يكتبون القرآن في ألواحهم، فإذا أرادوا مسحها غسلوا الألواح وسكبوا ذلك على قبره، فسألت عن ذلك فقيل لي: هذا شرط الواقف، وهذا قصد حسن وعقيدة صحيحة. وكان الصاحب بهاء الدين يؤثره على أولاده لصلبه ويعظمه، وكان له شعر حسن، ونقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال تاج الدين بن حنة، والتزم فيه الحاء قبل اللام لزوم ما لا يلزم: قد أنحل الجسم أسمر أكحل، وأوحل القلب فيه مذحل، يميل وعنه لا أميل، يحول وعنه لا أحول، أقول إذ زاد بالنحول أماحل، عقد الصدود ينحل ويرحل عن نجمي المزحل، برغم كم يستبيح ظلمي ويرمي عن حربه لسلمي، وجسمي من التزام سقمي منحل وقد غدا مزحل، فلم حل سفك دمي وما حل، متوج بالحسن هذا الأبهج مدبج عذاره البنفسج، مفلج يرنو بطرف أدعج مكحل وريقه المنحل، مفحل بالعنبر المحلحل، كم أبعد وكم أبيت مكمد، ويعمد بهجره لا يفقد، ويجهد في ارتضاء من قد تمحل، والحاسدون دحل ومحل، والوعد منه أمحل، قلاني واشتط هذا الجاني، رماني في عشقه زماني، خلاني أشكو لمن يراني، قد أنحل الجسم أسمر وأكحل، وأوحل القلب فيه مذحل. وقال الصاحب تاج الدين حنة أيضا في موشحة أخرى: بالله انشدوا لي فؤادي، قد ضاع وقت الرحيل، واستجيروا كل حادي واستوقفوهم قليل، لا أوحش الله منكم يا أهل وادي العقيق، والله مذ غبت عنكم إنسان عيني غريق، والقلب قد سار عنكم فرفقا بذلك الرقيق. غربتموه عن بلادي والظن فيكم جميل، يهيم في كل وادي ما ترحم ابن السبيل. قد ذاب قلبي وطرفي وشرح حالي يطول، ما تنظرون لضعفي أو تسمعوا ما أقول. يا جفن ما صرت تخفي ما أشتكي عن عذول، أشمت بالأعادي كم ذا عليهم تميل. قد سار عني رقادي وصار ليلي طويل. فاشهد إن جزت نجدا فاقرئ عليها السلام، وقل لهم ما توجدا قتيل ذاك الغرام. في حبكم بالبعاد وليس عنكم بديل، يا لائم الصب جهلا دع عنك ما لا يفيد. أكثرت في الحب عذلا والصبر عنك بعيد، وأنت يا شوق مهلا كم ذا عليهم يزيد. هذه العرب في البوادي ترعى ذمام النزيل، من فضلهم والأيادي تلقاك ظل ظليل. والعرب في البوادي ترعى ذمام النزيل، من فضلهم والأيادي تلقاك ظل ظليل. كانت تلك مختارات من موشحات الصاحب تاج الدين حنا.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعين الأعزاء، تحولت الهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة إلى عمليات معقدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتنفيذ والتخفي. وفي المقابل أصبح الذكاء الاصطناعي ذاته أحد أهم الأسلحة الدفاعية التي تعتمد عليها المؤسسات والحكومات لرصد التهديدات والاستجابة لها في الوقت المناسب. هذا الواقع أوجد سباقا تقنيا متسارعا بين المهاجمين والمدافعين، حيث يسعى كل طرف إلى توظيف أحدث الابتكارات لتحقيق التفوق. ومع ازدياد الاعتماد العالمي على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، أصبح الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وجهين لعملة واحدة تتحدد من خلالهما قدرة الدول والمؤسسات على حماية بنيتها الرقمية وضمان استمرارية أعمالها. لا ريب أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في حجم وتعقيدات الهجمات السيبرانية، مدفوعا بالتحول الرقمي الواسع الذي شمل القطاعات الحكومية والمالية والصحية والتعليمية والصناعية.

تنفيذها. مستمعينا الكرام، يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرات تحليلية هائلة تمكنه من معالجة ملايين البيانات خلال ثوان معدودات، وهو ما يجعله أداة مثالية للمهاجمين أيضا. فمن خلال تقنيات التعلم الآلي يمكن تحليل سلوك المستخدمين واكتشاف الثغرات الأمنية وتحديد الأهداف ذات القيمة العالية بصورة أسرع من الأساليب التقليدية. كما أصبحت البرمجيات الخبيثة أكثر قدرة على تعديل سلوكها تلقائيا لتجنب أنظمة الكشف، مما يزيد من صعوبة اكتشافها ويطيل مدة بقائها داخل الشبكات المستهدفة دون إثارة الانتباه. من أبرز مظاهر هذا التطور ظهور رسائل التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بدقة عالية في الصياغة واللغة والأسلوب. فبدلا من الرسائل التقليدية التي كانت تحتوي على أخطاء لغوية واضحة، أصبحت الرسائل الجديدة تحاكي أسلوب المؤسسات الرسمية أو الأشخاص المعروفين. وتشير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية إلى أن هذا النوع من الهجمات أدى إلى ارتفاع معدلات نجاح عمليات الاحتيال الإلكتروني مقارنة بالسنوات السابقة. استفادت برمجيات الفدية من الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب أكثر تعقيداً في الانتشار داخل الشبكات المؤسسية. فبعض البرمجيات أصبحت قادرة على تحليل البنية الداخلية للشبكة واختيار الخوادم الأكثر أهمية، ثم تشفير البيانات الحيوية قبل أن تتمكن فرق الأمن السيبراني من التدخل. ويؤدي هذا التطور إلى رفع حجم الخسائر المالية وتعطيل الخدمات الأساسية، وهو ما دفع عددا من الحكومات إلى اعتبار هجمات الفدية تهديدا للأمن الوطني وليس مجرد جريمة إلكترونية عادية. لم تقتصر استخدامات الذكاء الاصطناعي على البرمجيات الخبيثة، بل امتدت إلى إنتاج المحتوى المزيف المعروف باسم التزييف العميق. وأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنشاء مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية يصعب تمييزها عن الحقيقة، الأمر الذي يفتح المجال أمام عمليات الاحتيال المالي وانتحال الشخصيات والتأثير في الرأي العام، وحتى تنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية داخل المؤسسات. وتحذر جهات أمنية دولية من أن هذه التقنية ستصبح أحد أبرز تحديات الأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة. يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أهم خطوط الدفاع الحديثة ضد التهديدات السيبرانية، إذ تعتمد منصات الأمن المتقدمة على خوارزميات التعلم الآلي لتحليل حركة البيانات بصورة مستمرة واكتشاف الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود محاولة اختراق. وتمتاز هذه الأنظمة بقدرتها على التعلم المستمر من الهجمات السابقة، مما يرفع من دقتها في التنبؤ بالتهديدات وتقليل زمن الاستجابة مقارنة بالحلول التقليدية التي تعتمد على قواعد ثابتة. تستفيد مراكز العمليات الأمنية من الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات المراقبة والتحليل، حيث يمكن للأنظمة الذكية تصنيف آلاف التنبيهات الأمنية يوميا وتحديد الأحداث الأكثر خطورة وإعطاء الأولوية للحوادث التي تتطلب تدخلا بشريا عاجلا. ويسهم ذلك في تخفيف العبء عن محللي الأمن السيبراني الذين يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في الكم الهائل من البيانات والتنبيهات التي تولدها الشبكات الحديثة. أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرا رئيسيا في تقنيات الكشف عن السلوكيات المشتبه بها، والتي لا تعتمد على معرفة مسبقة بالهجمات،
وإنما تراقب الأنشطة اليومية للمستخدمين.

0: والأجهزة ثم تقارنها بالسلوك المعتاد، وعند اكتشاف أي انحراف غير طبيعي يتم إطلاق تنبيه فوري أو اتخاذ إجراءات تلقائية مثل عزل الجهاز أو إيقاف الاتصال المشبوه. وتعد هذه المنهجية من أكثر الأساليب فاعلية في مواجهة الهجمات غير المعروفة أو ما يعرف بهجمات اليوم الصفري. وبالرغم من هذه المزايا، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني لا يخلو من التحديات، فالخوارزميات تعتمد بصورة كبيرة على جوت البيانات التي تدرب عليها، وإذا كانت البيانات ناقصة أو متحيزة فقد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة أو إلى ارتفاع معدلات الإنذارات الكاذبة. كما يمكن للمهاجمين استهداف نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها عبر ما يعرف بالهجمات العدائية، والتي تهدف إلى تضليل الخوارزميات ودفعها لاتخاذ قرارات خاطئة. تواجه المؤسسات تحديا يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على الجمع بين خبرات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإدارة الأنظمة الذكية تتطلب مهارات متعددة تشمل تحليل البيانات وتطوير النماذج وفهم التهديدات الرقمية وإدارة المخاطر. ولهذا أصبحت برامج التدريب والتأهيل المتخصص من أهم أولويات المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز جاهزيتها الأمنية في بيئة تتغير بسرعة كبيرة. وعلى المستوى الدولي تتزايد الجهود لوضع أطر تنظيمية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، فقد تبنت عدة دول استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي تتضمن بنودا خاصة بالأمن السيبراني، بينما تعمل منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي على تطوير مبادئ تضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التقني وحماية الخصوصية والأمن الرقمي. أعزائنا المستمعين، يعد القطاع المالي على سبيل المثال من أكثر القطاعات استفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة الهجمات الإلكترونية، حيث تستخدم البنوك أنظمة ذكية لتحليل ملايين العمليات المالية واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الزمن الحقيقي. كما تعتمد المؤسسات المالية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد محاولات الاحتيال ومنع الوصول غير المصرح به إلى الحسابات، وهو ما ساهم في تقليل حجم الخسائر وتعزيز ثقة العملاء بالخدمات الرقمية. وفي القطاع الصحي يكتسب الأمن السيبراني أهمية مضاعفة نظرا لحساسية البيانات الطبية، وقد أسهم الذكاء الاصطناعي في حماية السجلات الصحية الإلكترونية من خلال مراقبة محاولات الاختراق واكتشاف الاستخدام غير الطبيعي للأنظمة وتأمين الأجهزة الطبية المتصلة بالشبكات. إلا أن زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية يجعل المؤسسات الصحية هدفا مغريا للمهاجمين، مما يستدعي الاستثمار المستمر في التقنيات الأمنية الحديثة. مستمعين الأعزاء، يتوقع الخبراء أن يشهد المستقبل تصاعدا في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال السيبراني، سواء في تطوير أدوات هجومية أكثر ذكاء أو في بناء أنظمة دفاعية أكثر استقلالية. ومن المرجح أن تصبح عمليات الاستجابة للحوادث الأمنية أكثر اعتمادا على الأتمتة، بحيث تتمكن الأنظمة من احتواء الهجمات وعزلها في ثوان معدودة قبل انتشارها. إلا أن هذا التطور سيزيد أيضا من حدة المنافسة التقنية بين المهاجمين والمدافعين. إن بناء بيئة رقمية آمنة في عصر الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل يتطلب تكاملا بين التشريعات والحوكمة والتوعية المجتمعية والتدريب المستمر والتعاون الدولي في تبادل المعلومات حول التهديدات الناشئة. كما ينبغي للمؤسسات تبني مفهوم الأمن السيبراني الاستباقي الذي يقوم على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها وليس الاكتفاء بالاستجابة بعد حدوث الاختراقات، مع الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي لضمان مواكبة التطورات المتسارعة. مستمعين الكرام، أثبت الذكاء الاصطناعي أنه سلاح ذو حدين في ميدان الأمن السيبراني، فهو يمنح المهاجمين أدوات أكثر تطورا لتنفيذ هجمات معقدة، وفي الوقت ذاته يزود المدافعين بقدرات غير مسبوقة على التحليل والتنبؤ والاستجابة السريعة. وبين هذين المسارين يتحدد مستقبل الأمن الرقمي بمدى قدرة الحكومات والمؤسسات على الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وفي ظل استمرار الثورة الرقمية سيبقى الذكاء الاصطناعي عنصرا حاسما في رسم ملامح الأمن السيبراني العالمي، ليس باعتباره حلا سحريا وإنما أداة استراتيجية تتطلب استخداما مسؤولا وحوكمة فعالة وتحديثا مستمرا لمواكبة طبيعة المخاطر المتغيرة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة سيكوف دواء الجروح ورائحة البلسم التي تنتشر في جبال ظفار أثناء فترة الخريف وما بعدها، من الأشجار التي تخضر أولا والتي تتحول إلى اللون البني أولا، لون بني برتقالي، لون مجهول الهوية بالنسبة لي أنا، لأنه جميل جدا، يتحول الأخضر تدريجيا حتى يصل إلى البني، ثم تسقط أوراق هذه الشجرة أو الشجيرة الجميلة جدا. وأيضا هذا يعطينا فكرة عن مدى كثافة وانتشار مثل هذه الشجرة في جبال ظفار بعد فصل الخريف، عندما تبدأ بالتحول إلى اللون البني. هذه الشجرة تحدثنا نحن عن خشبها المستخدم سابقا في أنواع الخشب اللي يستخدم لعمل لإشعال النار في فصل الخريف، الخشب اليابس مالها، وأنه خشب قليل الكثافة يتحول إلى نشارة خشب بسيطة جدا أثناء لمسه فسريع الاشتعال، يستخدم لإشعال النار في فصل الخريف. هذا واحد. ثانياً، هذا الخشب ذاته مع المجموعة الكيموفورا قد يحدث له تغيرات بيئية مختلفة، سواء من الرطوبة وتفاصيل أخرى يعني غير معروفة حتى الآن، لكن يتحول من خشب قليل الكثافة إلى خشب يشبه الصخر، نسميه محلياً كارفيث، ويكون من الأنواع الخشبية التي تتمسك بالحرارة بشكل شديد جداً، معاكس لخشب هذه الأشجار والشجيرات قبل التحول إلى كارفيث. وكارفيث يعتبر مثل القطعة النادرة التي لا توجد بشكل كثيف أو كثير في المنطقة، وإنما قليل جدا أن تجد مثل هذا النوع من الخشب المتحول إلى قطعة فنية جميلة جدا، تستخدم لإشعال النار وتمسك النار، تحافظ على النار لفترة طويلة جدا، صعبة جدا أن تحترق وصعبة جدا أن تفقد النار، لذلك كانت يستخدمها الأهالي لفترة طويلة جدا، ومن الأخشاب الجميلة للغاية. أيضا هذا الشرائح الخشبية التي تحدثنا إنها مثل نشارة الخشب لها استخدامات يعني صحية معينة، تطحن، تستخدم، تجفف، ثم تطحن، تستعمل كمستحضر طبي يسمى محليا جيمديت، شيء من هذا القبيل جيمديت. وهذا المنتج مثل البودرة، يتحول مثل البودرة، يستخدم لمكافحة الإصابات العقيمة، البكتيريا، الفيروسات، مثل المطهر، يوضع على الجروح والأماكن المتقيحة والأورام ومختلف الأمراض الجلدية التي تظهر على جلد الإنسان، يستخدم عليها هذا مباشرة، يخلط، يضاف إلى مكونات أخرى ثم يستخدم على هذه الجروح. هكذا كان الإنسان يستفيد من هذه الشجرة. أيضا هذه الشجرة تستخدم يعني العناية بالجسم كمطهر وكمادة للتنظيف، وتستخدم بشكل كبير جدا، سواء بشكل طبيعي للرجال أو النساء أو حتى بعد الولادة، أو يعني تستخدم كسائل تنظيف مهم جدا، كمادة للتنظيف المهمة وذات الرائحة العطرية المميزة للغاية. الأوراق أيضا تجفف وتنقع في الماء لإعداد مشروب عشبي عطري أيضا جميل للغاية. أنا شخصيا يعني يعجبني جدا طعم أوراق شجر السيكوف، والأغصان مالها تقطع، الأغصان الصغيرة، وتستخدم تمضغ وتستخدم مثل المسواك، لأنه النبات ذاته فيه رائحة جميلة جدا. أيضا في عنده مادة زيتية قليلة وليست كثيرة، قليلة جدا جدا قليلة، لكن ممكن أن تذوقها، أنه في نوع من الزيت اللي موجود، هذه المادة الزيتية تجري عليها الآن أبحاث ودراسات كثيرة جدا للتعرف على أبرز مكوناتها، لأنها أثبتت أنها تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للسرطان ولها أهمية طبية عالية جدا. في السنوات الأخيرة 2024 إلى 2025 حتى هذه السنة، في دراسات تنشر عن هذه الشجرة من الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، في مصر، العديد من الجامعات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن هذه الشجرة، ويوجد اهتمام خاص أيضا بهذه الشجرة في الأردن لإعادة توطينها في غور الأردن على البحر الميت، ويعني زراعتها بأعداد كبيرة والاستفادة منها في مختلف يعني الاستفادات الطبية الممكنة. شجرة السيكوف هي المستقبل الحقيقي للاستفادة من يعني من هذه الشجرة في جنوب الجزيرة العربية، وستقوم بدور يوازي دور شجرة اللبان في القريب العاجل بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. البداية مع أبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. إلى التفاصيل. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر أمس. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة. أعلن الجيش الأمريكي استكمال ما وصفه بموجة مكثفة من الضربات على إيران رداً على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم أنها قصفت على مدار ساعتين عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع عن السواحل. من جهتها أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، كما أشارت إلى وقوع انفجارات في محافظات خوزستان شمال غربي الجزيرة. شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. في موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورد الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل 2، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بيلغورد أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. في سياق متصل يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وأشارت وكالة بلومبرغ
للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخراً في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. قتل 7 من عناصر الشرطة و8 مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش في ولاية خيبر بشمال باكستان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك ممثل أوقع أكثر من 20 قتيلا. وقال مسؤول الشرطة في الولاية إن أكثر من 20 عنصرا آخر من الشرطة أصيبوا في الهجوم، وأعلن بدء عملية تمشيط في المنطقة، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 28 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل، وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي اليوم الخميس لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن التصويت المقرر صباح اليوم في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو جوتيريش عند انتهاء ولايته في يناير القادم. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الإفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج استراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء، بما يعزز الحوكمة والشفافية
وكفاءة الإنفاق. دشنت بمحافظة الداخلية الهوية البصرية لولاية نزوة في إطار تعزيز حضورها ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تضم مدنا تتبنى التعليم مدى الحياة أساسا للتنمية وتعمل على تطوير السياسات التعليمية إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات على المستوى الدولي. وشهدت ولاية نزوة منذ انضمامها إلى الشبكة تنفيذ مبادرات في مجالات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية ومحو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب مبادرات بيئية. وإلى الخبر الأخير، حيث تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة بعد حصولها على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية شناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهادفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. وقتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان،
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العين الساهرة. هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة التي نبثها من هنا من استوديو إتين التابع لمديرية الإعلام بمحافظة الظفار. هذه الحلقة التي نخصصها للحديث حول جهود شرطة عمان السلطانية لإنجاح موسم خريف ظفار، هذه التظاهرة السياحية والترفيهية والثقافية والتي تستقطب عدد كبير من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، والتي بطبيعة الحال تتطلب تكثيف الجهود الأمنية والمرورية والإنسانية في منظومة أمنية متكاملة وعلى مدار الساعة من أجل ضمان سلامة الجميع. وفي هذه الحلقة متابعينا الأعزاء سنحاور عدد من الضيوف من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والتي سنتعرف من خلالهم على الخطط العملياتية المرورية والأمنية، وكذلك جهود الدعم والإسناد التي تقدمها مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، فضلا عن جهود شرطة خفر السواحل على امتداد شواطئ محافظة الظفار وتأمين مرتادي هذه المواقع السياحية للاستمتاع بالأجواء الرائعة. وعلى ذكر هذه الأجواء الاستثنائية، نحن هنا يكسون الضباب وسط هذه المناظر الخلابة في سهل إتين التي نراها من هنا من استوديو إتين التابع لمديرية الإعلام بمحافظة الظفار، حيث نبث حلقتنا الخاصة من هذا المكان الرائع. وبالمناسبة نقدم شكرنا لوزارة الإعلام ممثلة بمديرية الإعلام بمحافظة الظفار على تعاونهم وأيضا تقديم الدعم الفني. ولكن قبل أن نبدأ متابعينا مع أول الضيوف لحلقة اليوم، نخرج إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء من جديد. وشرطة عمان السلطانية ترتكز جهودها وخططها في تأمين زوار موسم خريف ظفار على تكاملية الجهود وتنسيقها بين مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، وذلك لضمان أعلى مستويات الجاهزية وأيضا الاستجابة السريعة والفورية مع مختلف الأحداث. وهذا ما سنتعرف عليه من خلال تفاصيل الخطط العملياتية المرورية والأمنية مع ضيفنا المقدم سليمان بن زايد الهطالي، مدير عمليات ظفار. مقدم سليمان، أهلا وسهلا بك معنا ضيف في برنامج العين الساهرة.
1: أهلا وسهلا رائد ناصر، ومرحبا.
0: أولا مقدم سليمان، بارك الله جهودكم الكبيرة والمقدرة في هذا الانتشار الشرطي، بدءا من مختلف الطرقات المؤدية إلى محافظة ظفار، وأيضا وصولا إلى مختلف المواقع السياحية والفعاليات. إلى أي مدى تحرص شرطة عمان السلطانية في تسخير كافة الإمكانات المتاحة والممكنة لإنجاح موسم خريف ظفار؟
1: نعم الرائد ناصر، تقوم شرطة عمان السلطانية ممثلة في قيادة شرطة محافظة ظفار باتخاذ الإجراءات من خلال خطط أمنية ومرورية متكاملة من أجل إنجاح فعاليات موسم خريف ظفار.
0: نعم قدم سليمان، ربما واحدة من المرتكزات المهمة التي تحرص عليها شرطة عمان السلطانية لإنجاح خططها هو الشراكة المجتمعية، سواء مع الأفراد والمجتمع وحتى مع المؤسسات ذات العلاقة. وربما هذه التظاهرة السياحية والثقافية والترفيهية ترتبط بالعديد من الجهات التي تنظم ذلك، وشرطة عمان السلطانية شريكة في إنجاح هذه الفعاليات. ما هي الخطوات التي قمتم بها بالتنسيق مع مختلف هذه الجهات للوصول إلى فعاليات أكثر أمانا وأيضا مواقع سياحية أيضا بها الكثير من اشتراطات السلامة؟
1: نعم رائد ناصر، تعد الشراكة المجتمعية هي ركيزة أساسية في مثل هذه المواقف، وقد قامت قيادة شرطة محافظة ظفار بالتنسيق مع الجهات الأمنية أو الشرطية المختلفة في المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق أيضا مع الجهات الأخرى ومن بينها المنظمة لفعاليات موسم خريف ظفار ممثلة في بلدية ظفار ومكتب المحافظة.
0: نعم.
1: وبالتالي الشراكة المجتمعية يعني شيء لا بد منه، ولا يقتصر الأمر حقيقة هنا على الجهد الأمني، بل يتطلب أن تكون هناك شراكة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك المجتمع. وهذا الأمر في حد ذاته سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية في محافظة ظفار، وكذلك بما يضمن سلامة وأمن زوار خريف ظفار.
0: نعم مقدم سليمان، خلال الفترة الماضية هناك الكثير من الفعاليات أيضا أقيمت وبالتنسيق مع الكثير من الجهات التي ذكرتها. هل هناك أي تحديات رصدتموها، وأيضا كيف كانت يعني متابعتكم وأيضا تقييمكم لها؟
1: نعم، قد تكون هناك بعض التحديات تتمثل في الكثافة المرورية والازدحامات في بعض الطرق وفي المواقع السياحية، إضافة إلى الحالة أيضا الجوية لموسم الخريف من خلال انعدام الرؤية في بعض المواقع نظرا للضباب، وأيضا انعدام كذلك الرؤية في بعض الأحيان في الطريق الرئيسي المؤدي من محافظة الداخلية وإلى محافظة ظفار. ولكن في كل هذه الأحوال ولله الحمد، نظرا للانتشار الأمني والمروري في مختلف المواقع، هناك سرعة استجابة وتعامل مع مختلف هذه التحديات بما يضمن أمن وسلامة زوار خريف ظفار.
0: هذه الشراكة ربما واحدة من أهم الأمور لأيضا تحسين أي تحديات وأي ملاحظات أثناء لضمان أيضا أن السائح والزائر يصل إلى هذه الفعاليات بكل أمان وسلامة. بكونك مدير لعمليات ظفار ويعني تقومون بالتنسيق مع كافة التشكيلات شرطة عمان السلطانية وأيضا تتلقون العديد من البلاغات، كيف ممكن أن تقربنا من إدارة العمل في إدارة العمليات وكيفية تنسيق الجهود بين مختلف هذه التشكيلات؟
1: إدارة العمليات هي إحدى الإدارات التابعة لقيادة شرطة محافظة ظفار، والتي يرتكز عملها في القيادة المرجعية لتطبيق خطة خريف ظفار.
0: نعم.
1: ويوجد في إدارة العمليات مركز عمليات يتم من خلاله استقبال مختلف البلاغات التي ترد إلى هذا المركز من خلال هاتف الطوارئ، بالإضافة إلى استقبال البلاغات من الدوريات ومراكز الشرطة في نطاق المحافظة، إضافة إلى التطبيقات المختلفة لشرطة عمان السلطانية التي أيضا يتم استقبال فيها هذه البلاغات. ولله الحمد المركز يعمل بكفاءة عالية، وتم تزويده بمختلف الإمكانيات في مجال الاتصالات وفي مجال كذلك القوة البشرية، ومختلف الأنظمة التي من شأنها تسخير العمل الأمن.
0: بجانب المقدم سليمان، بجانب اللي التنسيق بين كافة التشكيلات وأيضا لضمان تطبيق وتنفيذ خطط شرطة عمان السلطانية لتأمين موسم خريف ظفار، هناك أيضا مراكز أمنية منتشرة ونقاط أمنية متقدمة تم تفعيلها فقط ضمن خطة موسم خريف ظفار. كيف ممكن أن تحدثنا وطبيعة الأعمال المناطة على هذه المراكز الأمنية والنقاط الأمنية كذلك المتقدمة؟
1: نعم رائد ناصر، هناك فعلا مراكز أمنية موجودة على مختلف المحافظة، ولكن هناك أيضا أضيفت مراكز مؤقتة على مستوى المحافظة، وأيضا هناك نقاط أيضا أمنية في بعض المواقع السياحية، هي من شأنها أن سخرت هذه النقاط، وهذه من شأنها أن استقبال مختلف البلاغات لدى السائح أو الزائر إلى هذه المواقع والتعامل معها بمهنية عالية وسرعة الاستجابة في التعامل معها.
0: دعني أقف مع أحد المراكز الأمنية التابعة إلى قيادة شرطة محافظة ظفار، وربما لها شيء من طبيعة العمل الخاصة. تحدث عن مركز شرطة وادي حريط، وربما هو يعتبر بوابة الدخول إلى الأجواء الخريفية، والقادمين من مختلف المواقع ولأول مرة إلى محافظة ظفار قد يتفاجأ بالأجواء الخريفية والضبابية. ما هي الأعمال المناطة على مركز شرطة وادي حريط في التوعية والإرشاد وأيضا تنظيم دخول الأعداد الكبيرة المتدفقة من داخل وخارج سلطنة عمان للدخول إلى محافظة ظفار؟
1: نعم الرائد ناصر، يعتبر مركز شرطة وادي حريط هو البوابة الرئيسية للقادمين إلى مواقع خريف ظفار، وهو موقع استراتيجي للنزول إلى ولاية صلالة.
0: بالضبط.
1: ويتم من خلال هذا المركز أولا فيما يتعلق بالجانب التوعوي إرشاد القادمين عبر البوابات بإعطائهم الإرشادات التوعوية المرورية الهامة، والتي من بينها يأتي ترك مسافة أمان نظرا للأجواء الضبابية وانعدام الرؤية في الجبال، بالإضافة إلى اتخاذ الحيطة والحذر في النزول على المنحدرات، إضافة إلى تشغيل الإضاءة الكافية والإشارات الجانبية لضمان وصولهم إلى مقر إقامتهم وإلى مقاصدهم كذلك بأمان وسلام.
0: أعود بك مقدم سليمان إلى غرفة العمليات التي لا شك مع هذا التدفق الكبير من الزوار هناك أيضا عدد بلاغات أكبر تستقبلها غرفة العمليات. ما هي أبرز البلاغات التي ترد وكيفية التعامل معها وكيف تقيمونها أيضا والتعامل معها؟
1: نعم، يتم استقبال مجموعة من البلاغات من خلال مركز العمليات، والتي يأتي في مقدمتها الازدحام المروري وكذلك الكثافة المرورية في بعض المواقع، بالإضافة إلى بلاغات الفقدان وأيضا تعطل المركبات، ولكن يتم التعامل مع هذه البلاغات من خلال استقبالها وتقييمها وتوجيه الأجهزة أو الدوريات المستجيبة والقريبة من موقع الحدث لضمان سرعة الاستجابة.
0: نعم قدم سليمان، نختم معك بهذا السؤال. اليوم الزائر والذي قد يسمعنا الآن وهو متجه إلى أحد المقاصد السياحية أو ممن يتطلع الآن في السفر إلى محافظة ظفار، ما هي النصيحة المقدمة اليوم لهم من واقع متابعتكم للأعمال وأيضا تنظيمكم للجهود الميدانية وتنسيقها بين كافة تشكيلات الشرطة وأيضا متابعتكم للملاحظات المرصودة لضمان تجوال آمن ووصول آمن إن شاء الله؟
1: يأتي في مقدمة هذه النصائح أولا جاهزية مركبة الشخص المسافر إلى هذه المحافظة، وفي المقام الثاني أن لا يرهق نفسه في الطريق حيث يأخذ قسطا من الراحة، وفي حالة إحساسه بإرهاق أو شيء عليه أن يتوقف في إحدى المحطات، ونظرا لوجود محطات عديدة خاصة على الشارع الرئيسي الممتد من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وإلى ولاية تمريت،
0: حتى بإمكانه أن يقوم بتجزئة رحلته بدل أن يجعلها كذا مسافات طويلة ممكن أن ترهق وتؤثر أيضا على تركيزه في السياق.
1: نعم، وهذا بالأمر بلا شك هو بما يضمن سلامته ووصوله إلى مقصده سالما غانما. إضافة إلى أهمية التركيز هنا في وصول إلى المحافظة، أهمية التركيز أثناء في السياقة وترك مسافة الأمان خاصة في الأجواء الضبابية الماطرة مع أخذ الحلطة والحذر وتشغيل الإنارة الكافية والإشارات الجانبية.
0: جهود مقدرة مقدم سليمان، وشكرا على هذه الإضاءات أيضا وهذه التفاصيل القيمة.
1: شكرا لكم الرائد ناصر على جهودكم المبذولة في تغطية الجانب الأمني والمروري فعاليات موسم خريف ظفار.
0: متابعينا الأعزاء، نقف مع هذا الفاصل ومن ثم نعود.
2: عزيزي السائق القاصد إلى محافظة ظفار، شرطة عمان السلطانية ترجو لكم سفرا آمنا ووصولا سالما، وتدعوكم إلى التواصل مع أرقام المراكز والنقاط الأمنية على امتداد الطريق المؤدي إلى محافظة ظفار لطلب الدعم والمساعدة. سلمكم الله من كل مكروه.
0: متابعينا الأعزاء، إن الواقع المروري هنا في محافظة ظفار يشهد حركة نشطة في هذه الأيام، بما تشهده المحافظة من توافد كبير من الزوار والسياح للاستمتاع بموسم الخريف. وشرطة عمان السلطانية استعدت لذلك مبكرا من خلال وضع الخطط المحكمة لضمان انسيابية حركة الزوار وتأمين مساراتهم إلى مختلف المواقع والمقاصد السياحية، ليس هنا في المحافظة فحسب، وإنما بدءا من المنافذ القانونية والبرية وامتدادا على الطرقات المؤدية إلى محافظة ظفار. وبما أننا اليوم في هذه الحلقة نتحدث عن الجهود الشرطية، كان لابد أن نتحدث عن الجهد المروري والذي سنتعرف على تفاصيله من خلال ضيفنا الرائد شهاب شمس.

0: الدوريات ايضا من اجل ضمان انسيابيه الحركه المروريه ايضا والحد من بعض السلوكيات.
1: نعم
0: طبعا بالنسبه لانتشار الدوريات هي مراقبه، يعني ان صح التعبير هي مراقبه وتدخل في حاله انه يتطلب تدخلهم مثلا في اختناقات مروريه، بالاضافه انه ايضا مراقبه السلوكيات يعني اللي ممكن تشكل ازعاج. وطبعا الحمد لله هذه السنه شهدت خطه يعني متكامله كبيره في مواقع سياحيه مختلفه، وشرطه عمان صارت متواجده في كل هذه المواقع.
1: بالضبط، انتشار شرطي ملاحظ في مختلف المواقع كما ذكرت والفعاليات. من منطلق أيضا متابعتكم وأيضا رصدكم للملاحظات ومتابعة ومراقبة حركة السير، أين تتمركز الكثافة المرورية ومتى هي أوقات الذروة وكيف أيضا تتعاملون معها وتقومون بأيضا تطويع خططكم وفق هذه الكثافة؟
0: طبعا تتركز الازدحامات وكل مثلا الانتشار في مواقع مثل في وادي دربات، ايضا في سهليتين، في المغسيل، في عندك انت بعض العيون المائيه مثل عين ارزات وعين صح النوت وايضا عين قرزيز. بعض الاماكن فتحت فيها بعض المواقع ايضا جديده مثل جبل شير وجبل ايضا السان، وكانت تنتقل يعني كثير من المركبات الى المناطق الجبليه للاستمتاع بهذه الاجواء. ف يعني هذه المناطق اللي هي اكثر مناطق تواجدا للسياح خلال الفتره الماضيه.
1: هل هناك اي ملاحظات كذا ترصدونها بشكل يومي تود ايضا الحديث عنها من خلال ايضا انتشار هذه الدوريات المروريه؟
0: طبعا خلال الفتره الماضيه تم مراقبه يعني حركه السير وايش السلوكيات اللي ممكن تتطلب تدخل طبعا رجل الشرطه المتواجد في المواقع، منها على سبيل طبعا ايضا الذكر التجاوزات، يعني تجاوزات من كتف الطريق وايضا تجاوزات يعني معظم السائقين طبعا اللي هم متقيدين، نوجه لهم ايضا شكر من هذا البرنامج انه فعلا على تقيدهم والاغلب. طبعا تجاوزات ايضا بعض الاحيان تحصل سائق مركبه يوقف التقاطه معينه، فجزئيه الالتقاطه هذا من 20 ثانيه او دقيقه او دقيقه ونص تعطل عدد كبير من المركبات خلفك.
1: نعم،
0: بالإضافة أيضا للوقوف، يعني حاولوا رجال الشرطة أيضا يحثوا المرتدي المواقع السياحية الوقوف في المكان المخصص. خروج الأطفال أيضا من النوافذ، أيضا من سقف المركبة خطر كبير.
1: نقطة مهمة نعم نراها كثيرا، لأنه ممكن يعني لأي لحظة ممكن أن يتفاجأ سائق المركبة ويضطر إلى الضغط بالفرامل و ممكن أن تؤدي إلى نتائج غير محمودة.
0: دائما نقولها أنه يعني سبحان الله استمتع لحظات قد تكلفك الكثير وتندم عليها فترة، يعني دائما نقول لهم الضغط على الفرامل في هذاك الوقت يمكن سبحان الله الطفل ما راح يكون يعني ماسك بشكل كبير.
1: نعم.
0: فنهي وطفل يعني، فدائما حثهم خطورة احنا نعرف أنه متعة المشهد.
1: نعم.
0: بس خطورتها يعني أعظم وأكبر يعني.
1: دائما الاشتراطات السلامة تأتي أولا.
0: بالضبط، يعني السلوكيات طبعا هذا من أكثر السلوكيات، وأيضا استخدام الهاتف أثناء السياقة من الأشياء اللي دائما تخلي سائق المركبة ينحرف في يمين يسار يمين يسار، يعني ما يكون يعني مركز في الطريق. فدائما بعض هذه النصائح وبعض هذه السلوكيات اللي نتمنى دائما انه يكون يعني سائق المركبه عنده وعي فيها، بالاضافه احنا ايضا ما نحث سائق المركبه، نحث ايضا الراكب اللي معاه يساعده.
1: نعم. يساعده هو. هي عمليه متكامله بان الواحد يحث الاخر في.
0: لابد انه راكب ايضا انت وكله مهمه المواقع السياحيه، بحيث انه يرشدك انت بس ركز في الطريق وهو وكله اللي قدام انه يكون معك على الاقل يساعدك.
1: استهدافكم ايضا لهذه الفئه هو ايضا محرصكم لخلق جيل واعي بالثقافه المروريه. بارك الله بجهودكم، ودائما نقول ان التوعيه والوقايه خير من العلاج دائما، والشراكه المجتمعيه هي السبيل الوحيد للوصول دائما الى الاهداف المرجوه. رائد شهاب، اختم معك هذه المقابله بكونك مدير لمعهد السلام المروريه، ولا شك لا يفوتكم هذه الاعداد الكبيره المتدفقه الى محافظه ظفار من مختلف فئات المجتمع. اكيد لديكم شيء من البرامج التوعويه التي يقدمها المعهد في مختلف المواقع والفعاليات لتقديم النصح والارشاد وايضا نشر الثقافه المروريه، كيف ممكن ان تطلعنا على هذه البرامج؟
0: في الحقيقه معهد السلام المروريه بمحافظه ظفار عدى خطه متكامله ما يقارب 70 فعاليه لتنفيذها خلال الموسم خريف ظفار 2026، طبعا بالتعاون مع بلدية ظفار، يعني المواقع المعتمدة تحت مظلتهم. فكان المعهد طبعا يقدم وما زال طبعا يقدم أسئلة تثقيفية وفقرة تثقيفية، وأيضا قدم فعالية في المسارح هي المعتمدة. الهدف من الفعالية اللي في المسرح انه يعني نحاول نحول التوعية للأطفال إلى واقع يطبقوه، يعني أساس أنها ترسخ هذا مثلا المعلومات لديهم يعني. فكنا نعمل فعاليات طبعا كآلية عبور المشاة بشكل صح، أيضا ركوب الحافلات أو المركبات، يعني يهمنا أنه الطفل يركب أو الأطفال يركبوا

0: السيارات يكونوا يعني هادين وجالسين على اساس انه ما يعملوا ازعاج السائق بركبه، اذا يساهم في تركيزه اثناء السياقه. فلنتمنى طبعا من الجميع التعاون طبعا مع رجال الشرطه المنتشرين في جميع المواقع السياحيه كانت او ايضا في المدينه وفي الولايه نفسها. يعني
1: جهود مقدره والتعاون هو يعني من منطلق الشراكه المجتمعيه التي ترتقيها الشرطه المستنيه دائما، ودائما ما تتفاعل مع المجتمع على انه ضروره في أن يتفاعل في رفع مستوى الإدراك والتوعية والجهود التوعية التي يقدمها مع السلامة المرورية، على اعتبار أن هذه هي منظومة متكاملة على السائق أيضا مسؤولية في تحقيق السلامة المرورية. رائد شهاب، أشكرك على تلبيتك للدعوة وعلى حضورك معنا في برنامج العين الساهرة.
0: أجزاكم الله خير على الاستضافة.
1: متابعينا الأعزاء، لقيادة شرطة المهام الخاصة دور مهم في تقديم الدعم والإسناد لمختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية لأيضا ضمان الاستجابة السريعة. لنتعرف حول هذه الجهود ولكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
2: على هالمنظر يحتاج لتصوير. الحمد لله وصلنا محافظة الظفار يا جماعة، وشوف الضباب والجو يا سلام.
3: ما يصير تصور وتسوخ مازن، ما يصير، نزل التلفون ابدا ما وقت تصوير، والطريق كله ضباب ما يبين شيء.
2: يا اخي لا تخرب التصوير، صبر شويه، كله تصوير بسيط بس، وبعدين انا خبره في هالاقوى.
3: الله يهديك، بس الله يهديك.
2: شوفوا اقوى الخريف يا شباب، اقوى.
3: مازن جاعنا جاعنا قدام جاعنا مازن.
4: ظفار بجمالها وسحر طبيعتها مقصد يأسر القلوب، بس السرعة وسط الضباب ما مغامرة، هو خطر حقيقي. والتقاط صورة في أوقات غير مناسبة عند المنحدرات والمواقع الخطرة ما شجاعة، هو رهان على لحظة يمكن ما تحصل بعدها فرصة للندم. استمتع بجمال الخريف واجعل الحذر رفيقك في كل لحظة.
1: متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقيادة شرطة المهام الخاصة تسند مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية بقوة دعم وإسناد ضمن أدوار تكاملية متناغمة تعكس أعلى مستويات الدمج الفعال بين مختلف التشكيلات لتحقيق التغطية الأمنية والمرورية وضمان الاستجابة السريعة، وذلك من أجل سلامة زوار موسم خريف ظفار. ولنتعرف على الجهود المبذولة من قبل قيادة شرطة المهام الخاصة بمختلف وحداتها، لا سيما وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة، مع ضيفنا النقيب أحمد بن بدر البوسعيدي من قيادة شرطة المهام الخاصة. نقيب أحمد، أهلا وسهلا بك معنا ضيف في برنامج العين الساهرة.
5: أهلا وسهلا بك الرائد ناصر، وسعيد جدا بأن أكون متواجد معكم للحديث عن دور قيادة شرطة المهام الخاصة ممثلة بلا شك بوحداتها وإداراتها جميعا.
1: نسعد بك نقيب أحمد، والكل سعيد للجهود المبذولة التي تقدمها قيادة شرطة المهام الخاصة وهذا الانتشار الشرطي الكبير لتقديم الدعم والإسناد. كيف ممكن أن تعرفنا والمتابعين على أبرز المهام المناطة على قيادة شرطة المهام الخاصة ضمن خطة شرطة عمان السلطانية لموسم خريف ظفار الرامية إلى تأمين سلامة زوار موسم الخريف؟
5: طبعا رائد ناصر، مثل ما تعرف ويعرف الجميع بأن قيادة شرطة المهام الخاصة هي أحد التشكيلات شرطة عمان السلطانية، وهي أحد التشكيلات المناط بها أعمال كثيرة في مثل هذه الأعمال، وهي بلا شك قوة دعم وإسناد لكافة تشكيلات شرطة عمان السلطانية بكافة قطاعاتها. فإذا تحدثنا عن دور المهام، نتحدث عن وحدات شرطة المهام الخاصة من مختلف محافظات وولايات السلطنة، بدءا من المسار المؤدي إلى محافظة ظفار وإلى الوصول إلى وحدة شرطة المهام الخاصة، وهي الوحدة المعنية والمركزية والمرجعية لقيادة شرطة المهام الخاصة.
1: نعم نقيب أحمد، دعنا نتحدث أيضا عن تفاصيل هذه الأعمال المقدمة من مختلف هذه الوحدات، سواء الوحدات التي تحاذي الطرقات المؤدية إلى محافظة الظفار، وأيضا دعمها للنقاط الأمنية المنتشرة لتقديم الدعم والإسناد، أيضا مرورا بوحدة شرطة المهام الخاصة هنا في صلالة كما ذكرت كنقطة مرجعية أيضا هنا التي أيضا تقدم الدعم والإسناد في مختلف المواقع السياحية. كيف ممكن أن تطلعنا على طبيعة هذه الأعمال واختصاصات يعني هذه الوحدات؟
5: طبعا مثل ما يعرف الجميع بأن محافظة ظفار تستقطب سنويا زوار وسواح من مختلف محافظات السلطنة، بل حتى من خارج السلطنة، سواء كانت الدول المجاورة أو عن طريق مثلا الطيران. ما الكل يدرك بالمسار المؤدي إلى محافظة ظفار، فالانتشار يأتي هنا من على طول المسار من محافظة الداخلية باتجاهك إلى محافظة الوسطى ووصولا إلى محافظة ظفار. طبعا وحدات المهام الخاصة دائما وأبدا متواجدة على الطرقات من خلال خطة انتشار وفق الخطة التي وضعت من شرطة عمان السلطانية.
1: نعم.
5: بداية من وحدة شرطة المهام الخاصة بقرن العلم، مرورا بوحدة فهود وكذلك هيمة.
1: نعم.
5: ومرورا أيضا بوحدة نمر، وقبل أن نصل إلى طبعا وحدة صلالة هناك أيضا وحدة شرطة المهام الخاصة بتمريض من خلال النقاط الأمنية المنتشرة على طول هذا المسار. طبعا أيضا لا ننسى هناك طريق آخر اللي هو الطريق الساحلي.
1: نعم.
5: أيضا تواجد مثل وحدة شرطة المهام الخاصة بالدقم من خلال النقاط الأمنية وانتشار الدوريات الأمنية خلال هذا المسار.
1: نعم، جهود أكيد كبيرة. دعني أقترب أيضا من المواقف التي تتعامل معها دوريات المهام الخاصة على مختلف هذه الطرقات. كما ذكرت نقطة مهمة، هناك ليس الجميع يعرف المسار المؤدي لمحافظة ظفار، لا سيما لمن يأتون لأول مرة. كيف ممكن أن تحدثنا على بعض المواقف الإنسانية والدعم الإنساني الذي تقدمه هذه الدوريات لمن تقطعت بهم السبل لأي أسباب ممكنة؟
5: نعم، يمكن أغلب البلاغات اللي دائما نرصدها وترصدها النقاط الأمنية هي نفاذ الوقود.
1: نعم.
5: طبعا لعدم معرفتهم وإدراكهم بالمسار، فيأتي مثلا الشخص ودائما ما يقول بأن راح أعبي مثلا من المحطة اللي بعد.
1: نعم بالضبط.
5: وما الكل مدرك. طبعا وضعت هذه النقاط الأمنية يعني للإرشاد والتوجيه وكذلك لتقديم المساعدة أيضا لمثل هذه الحالات. أيضا رصدنا بعض الملاحظات مثل تعطل المركبة
1: لأسباب فنية.
5: لأسباب فنية طبعا. كذلك عدم يمكن إدراك الشخص بطول المسار نفس الشيء.
1: نعم.
5: أيضا دوريات المهام الخاصة تقوم بعملية إسناد وتوجيه أو عفوا إرشاد لمثلا الورش القريبة من المحطات اللي تتعطل في مثل هذه المركبة.
1: جهود مقدرة لا شك. دعني أقترب أيضا من الملاحظات التي ترصدها هذه الدوريات من بعض يعني المرتادين على بعض المواقع السياحية التي ممكن أن تهدد من سلامتهم. كيف ممكن أن ترصد لنا أبرز هذه الملاحظات، وأيضا ما هي أهم النصائح التي توجهها لنتجنب هذه الملاحظات ونضمن للزائر سياحة آمنة وأيضا تجول سالم وآمن؟
5: طبعا إحنا لما نتحدث عن موسم خريف ظفار إحنا راح نتحدث عن طبيعة، يعني عيون وبرك مائية وعن أماكن سياحية عديدة. هنا يأتي دور يمكن الأكثر على وحدة شرطة أيضا المهام الخاصة بصلالة والانتشار الأمني لها من خلال الدوريات المتواجدة في أغلب الأماكن السياحية. طبعا طبيعة الإنسان يحب التوثيق من خلال الهاتف، من خلال أيضا خروجه من المركبة حتى مثل الأطفال. لاحظنا ورصدنا أيضا مثل هذه المخالفات، وطبعا هذه بلا شك تسبب خطورة. يعني البعض ما يدرك أيضا من فرحته بطبيعة اللي هو المكان إحنا نقول.
1: نعم.
5: الأبناء يخرجوا من سقف المركبة وأحيانا من النوافذ، فتجد يعني تشكل خطورة على مرتادي الطريق وكذلك على صاحب المركبة نفسه. يعني وهذه يعني من ضمن الملاحظات الكثيرة اللي رصدناها اللي هي استخدام الهاتف النقال.
1: نعم. سؤالي أيضا، قيادة شرطة المهام الخاصة دشنت مؤخرا يعني دوريات الدراجات النارية لتوسيع رقعة أيضا التغطية الأمنية والمرورية، كيف ممكن أن تحدثنا عن اختصاصات وأماكن انتشار هذه الدوريات؟
5: نعم، في الفترة الأخيرة ارتأت القيادة الموقرة طبعا الممثلة بقيادة شرطة المهام الخاصة بتدشين فريق الدراجات النارية. طبعا لما نتكلم عن دراجات نارية نتكلم عن سهولة وسرعة استجابة للبلاغ. بعض الأماكن لربما يصعب على الدوريات الأمنية الوصول لها، وضعت هذه الدراجات النارية للاستجابة السريعة وكذلك للوصول السريع من خلال البلاغات التي قد ترصد من خلال غرفة العمليات. طبعا الدراجات أيضا مهيئة للوصول للنقاط اللي هي اللي في السهول وأيضا في الجبال، وحتى على مستوى الشاطئ دشنت أيضا بعض المعدات والآليات اللي هي تتناسب وطبيعة اللي هو المكان المتواجد فيه.
1: نعم. نقيب أحمد، ذكرت أيضا الدوريات التي تقوم بالانتشار على الشواطئ وتقديم التوعية والإرشاد وأيضا التفاعل مع المستجدات، وهذا أيضا يتكامل مع جهود شرطة خفر السواحل. لذلك سأذهب إلى اتصال هاتفي متابعينا الأعزاء مع المقدم علوي بن حفيظ الحداد، مساعد مدير آمر وحدة شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار. المقدم علوي، أهلا وسهلا بك.
6: اهلا بك رائد ناصر بجميع ضيوفك والمستمعين الافاضل.
1: نعم، مقدم علوي، جهود شرطة خفر السواحل لا شك واضحة على امتداد السواحل وايضا الشواطئ التي يرتادها زوار موسم الخريف في هذه الاجواء الاستثنائية. كيف ممكن ان تطلعنا والمتابعين على ابرز الجهود المبذولة وايضا المهام المناطة على وحدة شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار؟
6: نعم، استعدت وحدة شرطة خفر السواحل بمحافظة ظفار منذ بداية موسم الخريف لهذا العام لتنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين الشواطئ اللي تشهد إقبال كبير من المواطنين والمقيمين والزوار، ذلك من خلال نشر عدد من دوريات خريفة للإنقاذ البحري وتعزيز التواجد الميداني لضمان سرعة الاستجابة لأي حوادث أو بلاغات قد تقع على هذه الشواطئ. كما تشمل الجهود أيضا تنفيذ حملات توعوية وإرشادية لمرتادي الشواطئ وتوزيع منشورات توعوية حول مخاطر السباحة خلال هذا الموسم، خاصة في ظل ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية وضرورة تجنب المناطق المفضورة والابتعاد عن الجروف الصخرية.
1: مقدم علوي، أين تتمركز حركة المرتادين على هذه الشواطئ وأيضا هل هناك أي ملاحظات أو أي بلاغات تعاملت معها؟
6: نعم، تتركز حركة مرتادي الشواطئ في المواقع السياحية اللي تشهد إقبال كبير من السياح خلال موسم الخريف، من أبرزها شواطئ المغفيل والدهاريز والحافة ريسوت والتي يقصدها الزوار للاستمتاع بالأجواء الخريفية والأنشطة والفعاليات المتواجدة بها. تتعامل وحدة شرطة خفر السواحل ظفار مع مختلف البلاغات التي ترد إليها سواء في هذه المواقع التي تم ذكرها أو غيرها من الشواطئ بالمحافظة. تتعامل وحدة شرطة خفر السواحل مع مختلف البلاغات التي ترد إليها سواء في هذه المواقع أو غيرها من شواطئ المحافظة، من أبرزها حالات انجراف بعض الأشخاص بسبب الأمواج والتيارات البحرية أو اقتراب البعض من المناطق الخطرة، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ لبعض قوارب الصيد. يتم التعامل مع جميع هذه البلاغات وفق الإجراءات المهنية والسريعة.
1: نعم، مقدم علوي، فقط أختم معك حول الجهود التوعوية والإرشادية التي يعني تقوم بها الدوريات أثناء تمشيطهم للشريط الساحلي، وأيضا ما هي مسؤولية اليوم ولي الأمر أو الشخص البالغ يعني تجنب الأطفال من الاقتراب من الشواطئ أو حتى من البحر الذي يبدو خطير في مثل هذه الأوقات؟
6: نعم، دوريات خفر السواحل الفرق الإنقاذ البحرية إضافة إلى الجانب الأمني والإنقاذ يمتد ليشمل الجانب التوعوي والإرشادي خلال توجيه المرتدي الشواطئ لأهمية التزام بإرشادات السلامة والتنبيه عن مخاطر السباحة خلال الموسم والتحذير من الاقتراب من المناطق الخطرة والظروف الصخرية، إلى جانب توزيع المنشورات التوعوية لمرتدي الشواطئ من قبل الدوريات الشاطئية.
1: جميل جدا.
6: يقع لولي الأمر الدور أساسي للحفاظ على سلامة عائلته ودعم جهود فرق العمل الميدانية من خلال المساهمة بالوعي والالتزام بالتعليمات والإرشادات وتجنب السلوكيات الخطرة.
1: نعم، المقدم علوي بن حفيظ الحداد، مساعد مدير آمر وحدة شرطة خفر السواحل، كنت معنا عبر الاتصال هاتفي لتحدثنا حول جهود شرطة خفر السواحل في محافظة ظفار أثناء موسم الخريف. شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك رائد ناصر على هذه الاستضافة، نتمنى الجميع السلامة وقضاء أوقات ممتعة إن شاء الله.
1: إذن متابعينا الأعزاء، كان معنا المقدم حفيظ الحداد، مساعد مدير آمر وحدة شرطة خفر السواحل. أعود معك النقيب أحمد في ختام هذه المقابلة اليوم، لكل من يسمعنا الآن عبر الإذاعة ويتابعنا أيضا، ما هي رسالتكم ونصيحتكم المقدمة له وهو الآن يقصد إلى مكان سياحي معين أو يتطلع ويخطط إلى الوصول إلى محافظة ظفار؟
5: نعم الرائد ناصر، أنا ممكن أختصر النصيحة بكلمتين: كونوا بخير. كونوا بخير على قدر جمال هذه المحافظة بطبيعتها وأجوائها وروعتها، كونوا بخير وقريبين من رجال الشرطة وقريبين حتى من الجهات المختصة، فما وضعت من لوائح وقوانين هي من أجل سلامة الجميع. نتمنى السلامة والعودة مثل ما يقولوا برفقة من كانوا معهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ملتزمين على أقل تقدير وبالمحافظة على جمالية وطبيعة هذه المنطقة، بأن يعودوا إلى أهاليهم بفرحة وليس بحزن لولا قدر الله.
1: نعم نقيب أحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى تلبيتك للدعوة للحديث حول جهود قيادة شرطة المهام الخاصة. متابعينا الأعزاء، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم العين الساهرة، والذي نبثه إليكم من هنا من استوديو إتينا التابع لمديرية الإعلام بمحافظة ظفار، لننقل لكم الصورة عن قرب لجهود شرطة عمان السلطانية في تأمين سلامة الإنسان أينما حل وأينما وجد في ربوع هذه المحافظة الجميلة التي تعيش موسما استثنائيا من المناظر الخلابة والفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية الجميلة. نرجو للجميع الذين يتطلعون إلى السفر إلى محافظة ظفار وصولا آمنا، ولكل من يقصدون المواقع السياحية تجوالا آمنا، وتأكدوا أن التزامكم وتعاونكم هو سبيل سلامتكم، ولا تترددوا دائما في التواصل عبر أرقام الطوارئ والمراكز الأمنية عند الحاجة. وفي الختام لا يسعنا سوى أن نقدم الشكر والتقدير لوزارة الإعلام ممثلة في مديرية الإعلام بمحافظة ظفار على دعمهم وتعاونهم، وتقبلوا تحيات طاقم العمل كان معكم في التسجيل والمونتاج الصوتي رقي مصطفى بن درويش الخصيبي، وفي التسجيل والمونتاج المرئي العايف مستهيل بن محمد المعشري، وتقبلوا كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الرائد ناصر بن سعيد الراكحي. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج العين الساهرة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: عيد مبارك ومبروك لك.
3: مستمعينا الأعزاء، هل يجوز استعمال مبروك في حالة التهنئة بالعيد أو المناسبات السعيدة؟ الجواب: ذكر بعض القدماء أن الجذر باء راء كاف له أصل واحد هو الثبات، ثم تتفرع منه فروع يقارب بعضها بعضا، وأصله عندهم برك البعير بروكا، ونقل المعجميون عن الخليل بن أحمد نصا جاء فيه: البرك يقع على ما برك من الجمال والنوق على الماء أو بالفلات من حر الشمس أو الشبع. الواحد بارك بكسر الراء، والأنثى باركة. وأنشد شاهدا على البروك هربا من شدة الحر، ولكن النص الوارد في العين يختلف لفظا عما نقلوه عنه. والذين جاءوا بعد الخليل أخذوا بعض النص وأهملوا بعضه، فلم يجدوا أمامهم إلا أصلا واحدا للجذر هو الثبات. ونرى أن الثبات لا صلة له بما قاله الخليل، بل لا صلة له باشتقاقات الجذر المتفرعة منه، ولا نراها دالة على الثبات، بل على شيئين متلازمين تضمنهما تحديده لسبب البروك أنه الشبع أو حر الشمس: الأول على الماء، والثاني في الفلاة. فما دلالة هذا التحديد؟ دلالته أنها حين تكون شبعة تبرك مطمئنة تعلوها سكينة الشبع في الحالة الأولى، وتطلب الاستراحة والاطمئنان والسكينة في الحالة الثانية. ولا تعجب من هذا، فللحيوانات أحاسيسها أيضا، فهي باركة ولا يقال مبروكة. ولفظة مبروكة تنقلنا إلى مستوى آخر من الموضوع، هو مستوى الاشتقاق النحوي والصرفي. فهل يمكن صياغة مبروك من بركة؟ فإن أمكن فبأي دلالة؟ نرى أن من أجاز اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم اضطر إلى القول بخطأ مبروك، معتمداً مرتكزين: الأول أن معناها عنده مجلوس باعتبارها اسم مفعول من الفعل اللازم بركة. الثاني تصوره أن الأصل في الجذر هو بروك الإبل، غير أن الأصل دلالة الجذر على الطمأنينة والهدوء المتسببين عن الخير والبركة على ما سيأتي. كما أن البروك لا يختص بالإبل، بل هو نوع من الجثو نوضحه بعد قليل. وهنا يظهر سؤال: هل يصاغ اسم مفعول من الفعل اللازم؟ أي هل تكون مبروك اسم مفعول من الفعل بركة؟ أم هل نقول قعد يقعد فهو مقعود، وبرك يبرك فهو مبروك، وجلس يجلس فهو مجلوس، بحيث يكون كل من مقعود ومبروك ومجلوس اسم مفعول؟ بل هل يوجد مقعود ومجلوس في الاستعمال اللغوي؟ نحن نتحدث عن لغة مستعملة لا عن لغة مفترضة، ونرى أن كلمة مبروك لا تكون اسم مفعول من بركة إلا في حالة واحدة، تقول برك فلان احتراما لأبيه، أي جثى أمامه، فأبوه مبروك له، وهيئتها أن يجثو المرء على ركبته أو ركبتيه احتراما لأبيه. وهذه عادة قديمة ما زالت قائمة في حالات دينية واجتماعية معينة، فحين تقول مبروك لك فكأنك والآخرين أيضا تبركون أمامه احتراما وإجلالا واهتماما، وهذا أعمق من دلالة أبارك لك مثلا. ومن مشتقات باء راء كاف مبارك عليك ومبارك لك ومبروك لك ومبروك ومبارك أنت وفيك البركة وبك نتبرك إلى آخره. وبناء على قواعد اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وبملاحظة المعنى السابق، نصل إلى أن من الصحيح أن تقول لصاحبك الذي رزق بمولودة مثلا أبارك لك المولودة، فأنت مبارك والمولودة مباركة، وصاحبك مبارك له، وهذه كلها من باركة المتأتية من بركة. ونرى أنك حين تهنئ صاحبك بسبب نجاحه مثلا وتقول له مبروك أو مبروك لك، فقد عمقت معنى تبريكك له لما حققه من نجاح بالجثو أمامه. أما مبروك عليك فيمكنك أن تعني بها أن الخير قد غطاه من جميع الجوانب وكلكل عليه، فكأنك قلت برك الله عليك الخير، أي أن الله قد أوقفه عليه وجعله محيطا به من كل جوانبه. فإذا حذفت الفاعل قلت مبروك عليك الخير أو النجاح مثلا. أما الاكتفاء بمبروك عليك فقد يؤدي إلى اختلاط المعنى المراد بغيره.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات، فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة، واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير، واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي، ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون، ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات، وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم، كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية، ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب. فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمة من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه. فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات. منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب، يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهها أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا، حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر، فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.
3: ظلال المعنى.
4: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
5: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة.
4: سنخصص هذه الحلقة للاقتراب من الفراشات،
5: تلك المجنحات الرفرفات، الهفهفات، الملونات الجميلات، السابحات في هواء الحقول وقبلة الأطفال.
4: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: يقول هنري ميلر في إحدى رواياته: إذا كان عندك شعور بأنك دودة فلتزحف على بطنك، وإذا كنت تشعر بأنك طير فلتبادر بالطيران.
1: وهو يقول أيضا: نحن بني البشر وحدنا الذين نمتلك تصورا سيئا عن أنفسنا. خذ الدودة مثلا فهي لا تفعل ذلك.
0: لكن أجمل ما اكتشفه هنري ميلر هو أنه لا تصير الدودة فراشة إلا عندما تصبح ثملة بجلال وعظمة الحياة.
1: ويصور الشاعر الأخطل الصغير العاشق الذي يعب من جنى محبوبته كفراشة في قلب وردة.
0: والشعراء اليابانيون الذين سطروا قصائد الهايكو من أكثر الذين انتبهوا إلى الفراشات وذكروها في أشعارهم وتأملوا سيرتها الشفيفة الثرية.
1: هو ذا مرتيك يكتب ما يلي: ما ظننتها زهرة ساقطة ترفرف عائدة إلى الغصن كانت فراشة.
0: وهذا هو ريو باي يرقب استراحة الفراشة قائلا: حتى عندما تستريح تحرك أجنحتك مرتعشا يا ذكر الفراشة الصغير.
1: ويكتب رايكان: حلم الفراشة بالإزهار أود أن أتعرفه لكنه صامت.
0: أما ياسو كو فيعزي قلبه قائلا: لو لم يكن الربيع ليس بأطول من حلم عابر فلا تحزن يا قلبي، إن الفراشات تلعب حول الأوراق والشجر.
1: وهذه هي إحدى قصائد الهايكو التي تحمل سؤالا ينم عن حساسية مفرطة في الإصغاء ونبش السر. يقول سايشو أتسوكو: هل الفراشة النائمة على الأزهار ولو في الحلم تعرف عن الأمطار العذبة لليل؟
0: ومن قصائد التانكا اليابانية أيضا نقرأ هذه القصيدة لأماتسو هيزاكي: سماء صيفية تسطع في فيض من الضياء، فوق طريقي تتأرجح عاليا فراشة، فراشة بيضاء كالثلج.
1: ومن الشعراء اليابانيين ننتقل إلى لافونتين الذي عرف بأنه شاعر الصداقة والمزاملة والحياة الاجتماعية بكافة أشكالها.
0: وهو الذي تحدث عن المساعدة المتبادلة وسخر من أنانية الجرد الذي اختبأ داخل جبنته، ولكنه ظل في أعماقه يحب التغيير.
1: وبين كل الحيوانات التي جعلها تعيش وتتكلم تبرز الفراشة الأفلاطونية كأفضل نموذج، وربما كان التمييز بين روح مناجاة النفس وروح الحوار يساعد في فهم الحرية التي تتمتع بها الفراشة المتنقلة من زهرة إلى زهرة وتطير في كل اتجاه حسب هواها.

0: إن الفراشة التي وصفها شاعر عربي بقوله: مثل الفراشة تأتي إن رأت لهباً إلى السراج فترمي نفسها فيه، هذه الفراشة ذاتها أنجز رسمها في لوحته الخالدة، فراشات تحوم حول النار، الفنان الياباني هايامي كيوشو.
1: ولقد اعتبر فنانو عصر النهضة الأوروبيون كل من البيضة والفراشة رمزين للبعث والقيامة.
0: وعلى صعيد الموسيقى نذكر أن مقطوعة الفراشة إضافة إلى مقطوعات أخرى مثل الكرنفال ومشاهد الطفولة ألفها المؤلف الموسيقي الألماني شومان للبيانو.
1: وشومان هذا أصيب عام 1854 بمس عقلي انتهى به إلى أن ألقى نفسه في نهر الراين، ثم أنقذ وأدخل إلى مصحة عقلية بقي فيها إلى أن قضى نحبه، ومن يدري فلربما مست روح الفراشة وجنون تحويمها حول النار رؤية شومان الرومانسية القلقة.

0: قد خبئت مرة على الأقل في كومة من القش. أما أولئك الذين شاهدوا هذه المسرحية على الخشبة فقد قدموا أوصافا للحدث الأخير، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن المسرحية انتهت بموت البطل الشاعر الخنفس.
1: وقد شارك المخرج الإيطالي سيما مومونتي بمسرحيته طيري أيتها الفراشة في مهرجان القاهرة الدولي 11 للمسرح التجريبي في عرض الافتتاح. وتصور المسرحية فراشة هي بطلة المسرحية الأولى، هي روح ذات طابع طفولي ولديها القابلية للتأثر بالسحر، لذا فإن هذه الفراشة تحظى بفرص غير متوقعة وتساق إلى مكان ساحر لا يزيد عن كونه مسرحا في الواقع أو مكان من الأماكن البعيدة عن العالم الخارجي.
0: وهنا يلازم الأساتذة تلك الفراشة التي تتمتع بموهبة فنية طوال الطريق حتى تخرج من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وإذا بعقبات عدة تجلبها تلك الفراشة، وبعد مرور السنين ينتابها الإحساس بالتعب ويتملكها الاعتقاد أنها غير قادرة على تحقيق حلمها، ولكن إذا بالضعف يتحول إلى قوة، وإذا الفشل يقودها إلى المعرفة، وهنا تصبح الدودة الصغيرة فراشة رائعة تحلق في السماء.

0: تنتمي الفراشة إلى رتبة من الحشرات تسمى حرشفية الأجنحة، وتشمل هذه الرتبة على العث وفراش الليل، وتشكل مع رتبتي غشائية الأجنحة أي الزنابير وغمدية الأجنحة أي الخنافس أحد أكبر الرتب الحشرية الثلاث. ولكل رتبة من هذه الرتب الثلاث ما يربو على 100,000 نوع، غير أن عدد أنواع الفراشات قد لا يزيد على 15,000 نوع.
1: وفي سلطنة عمان يتواجد ما يربو بقليل على 70 نوعا من الفراشات. أما عن دورة حياة الفراشة فإنه بعد إتمام عملية التناسل تقضي الفراشة الأنثى ما يبقى من حياتها في وضع البيض، ويتراوح عددها بين 100 و300 في مدة تقرب من شهر واحد. وتضع بعض الأنواع بيضها مجموعات، إلا أن أكثرها تضع بيضها بيضة بيضة، وقد لا تضع أكثر من بيضة واحدة في كل نباتة من النباتات التي تقتات الفراشة بها.
0: إن كثيرين من عامة الناس كما يوضح الباحث توربين لارسن يعتقدون أن الفراشة لا يزيد عمرها على يوم واحد، ولا شك أن بعض الفراشات تقتلها الحيوانات المفترسة قبل أن يبلغ عمرها يوما واحدا، إلا أن الفراشة قد يدوم عمرها شهرا أو أكثر.
1: وأخيرا نختتم هذه الحلقة بهذه العبارة التي سطرها شاعر رهيف الحس في تأمل الفراشات:
0: اللون هو الملون في جناح الفراشة، وفي حركة الفراشة الحركة هي التي تتحرك، العطر هو العطر في عطر الزهرة، ليست الفراشة سوى فراشة ولا الزهرة سوى زهرة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العمري،
2: تقديم رشا البلوشي،
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور الماء

0: المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات،
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: يعتبر الإمام سيف بن سلطان الأول قيل الأرض رابع أئمة اليعاربة، والذي عاش في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي، يعتبر الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لإفريقيا من ممباسا إلى كيلوا حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن المختلفة الأحجام والمسميات، فهناك سفينة الملك والفلك وكعب رأس والصالحي والوافي، وكل هذه السفن ضخمة على المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى قيد الأرض اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي تخشاه، كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده. ومن أجل تأمينه للأخشاب اللازمة لها، عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند، مما هيأ لهذا الأسطول أن يكون له كيان بحري مستقل ونفوذ واسع. واستهدف الأسطول العماني ونشاطه تأمين السواحل العمانية وحرية النشاط التجاري مع دول المحيط الهندي، وتقديم المساعدة والنجدة للشعوب، والسعي لبسط السلم في الأقطار المختلفة وخاصة الضعيفة منها، لعلم شعوبها ما سطره العمانيون من بطولات حينما طردوا البرتغاليين. ويقول البريطاني لوريمر إن الأسطول العماني دأب على الوقوف في وجه كل من هدد أمن وملاحة التجار العرب خاصة العمانيين، فلم يتهاونوا في الهجوم واعتراض أي سفينة تابعة لجهة تعرض السفن العمانية للخطر. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر، سنتعرف على دور الأسطول العماني في إرساء ثقافة السلام في الفترة التي تلت طرد البرتغاليين من عمان سنة 1650 للميلاد وحتى 1700 للميلاد، والتي انتهت بوفاة الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض، والتي كان فيها الأسطول العماني بأوج عطائه، ذلك الأسطول الذي تم بناؤه وفق الأنظمة الحديثة لذلك العصر. وسنستمع من الدكتور خليل بن عبد الله العجمي الباحث في التاريخ العماني إلى المساعدات التي قدمها الأسطول العماني للمناطق التي استنجدت بأئمة العاربة، من خلال معرفة دور الأسطول التجاري العماني الذي ما إن حل بمكان حتى يعمل على نشر السلام والتسامح وتأمين حرية حركة مرور السفن والبضائع التجارية عبر السواحل، حيث يقول العجمي في هذا الصدد:
3: فيما يتعلق بالأسطول العماني ودوره في نشر ثقافة السلام في البلدان المطلة على المحيط الهندي في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد تحرير عمان من السيطرة البرتغالية. حقيقة في الحروب التي خاضها اليعاربة بعد تأسيس دولتهم لم يبتعدوا عن تلك المبادئ التي رباهم عليها الإسلام، فأغلب الحروب التي شنوها لم تكن إلا للدفاع عن أراضيهم وأموالهم وأنفسهم، ولم يكن هدفهم مطلقا خوض الحرب لذاتها، كما كانت معاملتهم مع الأسرى بعيدة عن التنكيل والتعذيب، بل معاملتهم كانت معاملة إنسانية أوجبها الدين الذي ينتمون إليه وما كان يحصل عليه من أموال في تلك الحروب، إنما هي غنائم حرب لا تتعارض مطلقا مع منهج الإسلام. فلا تذكر المصادر العمانية ولا حتى الأجنبية أنهم مارسوا الظلم بحق أعدائهم، وإن كان الأمر ينطلق من باب الجهاد والدفاع عن أراضيهم وأنفسهم. من المعلوم أن التجارة في عمان انخفضت أثناء فترة الاحتلال البرتغالي الذي كان يتعقب السفن العربية متخذا من القرصنة والهجمات المفاجئة طريقة الاستيلاء عليها في المحيط الهندي، رغم أن مسقط في تلك الفترة كانت تستورد السكر والأرز والقطن والصوف من الهند، لكن مع احتكار البرتغاليين لأرباحها وبعد أن تمكن العمانيون من إقصائهم عن البلاد، بدأت حركة التجارة تعود من جديد مستفيدة من تطور الأسطول التجاري والحربي الذين استطاعوا به أن يحكموا سيطرتهم على الخليج العربي وغربي الهند، مما أدى إلى انفتاح البلاد اقتصاديا وهجرة الكثير من مناطق الداخلية إلى الساحل للعمل بالتجارة، وبدأ السكان يمارسون أنشطتهم التجارية مع الأقطار المختلفة في غرب الهند وشرق أفريقيا. لقد لعب موقع عمان الجغرافي وطول سواحلها البحرية ووجود الصحراء والجبال الأثر الكبير في دفع السكان إلى الاستيطان بالقرب من السواحل والعمل في مجال الصيد والبحر نتيجة شح الموارد الطبيعية. ويبدو أن الوصول بالأسطول العماني إلى الحد الذي تهابه أساطير الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن السابع عشر ميلادي لم يكن أمرا سهلا، بعدما تيقن أئمة عمان أن الصراع مع البرتغاليين لن ينتهي بإجلائهم عن مسقط، فعملوا على تأسيس قوة بحرية وطنية لمنعهم من التفكير بالاقتراب من السواحل العمانية أو تهديد سفن العمانيين التجارية في المحيط الهندي، وكذلك حتى يحموا الشواطئ العمانية ويتصدوا لأي اعتداءات أجنبية على البلاد، وكذلك لحماية نشاط عمان التجاري. فوضعوا فرأيناهم قد وضعوا الدراسة الوافية لبناء الأسطول وفق أنظمة ذلك العصر من حيث حجمها واحتوائها على المدافع الضخمة وقدرة هذه السفن على تحمل تقلبات البحر، وزودوها بمجموعة من السفن التجارية التي وجدت دعم وحماية الأسطول الحربي بعد الحصول على الأخشاب من الهند، فقد حصلوا على خشبه من الهند وخاصة من أقليم بقوة، وقد اتخذوا ميناء منطقتي سورات ونهر السند مركزين لصناعتها، وبنوا سفنا متطورة أخذوا فكرة بنائها من شكل السفن البرتغالية التي استولوا عليها، مستغنين في ذلك عن السفن التي كانت تصنع من شد الحبال في الألواح بسفن شراعية مصنوعة من المسامير. مثل ما ذكرنا سابقا أن الإمام ناصر بن مرشد أول أئمة دولة اليعاربة أدرك أن قوة البرتغاليين تكمن في قوة أسطولهم البحري، ولذلك قرر الاهتمام بتنشيط هذا السلاح، لكن وفاته حالت دون تحقيق ذلك، ويعتبر ابن عم الإمام سيف بن سلطان الأول الشخصية التي وضعت حجر الأساس لقيام البحرية النظامية في عمان في عهد دولة اليعاربة، والتي تمكن بفضل قوتها من إحكام سيطرته على الساحل الشرقي لأفريقيا من منباسة إلى كلوة حتى موزمبيق. فوجدت في عصره مجموعة من السفن مختلفة الأحجام والمسميات، فهناك سفينة الملك مثلا والفلك وكعب راس والصالح والوافي، وكل هذه السفن كانت ضخمة عدا المراكب الصغيرة التي كان بعضها يحمل 80 مدفعا. لقد أولى هذا الإمام اهتماما واضحا بتطوير أسطوله البحري الذي بلغ في عهده أوج قوته، فقد كان الإمام يهتم بالسفينة من حيث حجمها وطريقة بنائها حتى أصبحت الدول الأجنبية في الخليج والمحيط الهندي في ذلك الوقت تخشى. كما امتلك مجموعة من السفن الحربية القادرة على صد هجمات البرتغاليين وزاد من عدد جنوده، ومن أجل تأمين الأخشاب عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع بعض حكام الهند. ويعزي هاملتون سبب اهتمام العمانيون بتطوير بحريتهم إلى كرههم الشديد للبرتغاليين ومحاولتهم تأمين السواحل البحرية ليعملوا على هانتهم إذا قرروا إعادة المجيء مرة ثانية لاحتلال الساحل العماني. ويصف القس مانويل غودنهو في رحلته المرخة سنة 1663 قوة البحرية العمانية بقوله: ولم يكتفي أي سلطان بن سيف بإجلائنا عن بلاده، بل اقترع على اقتفاء أثرنا حتى بالبلاد التابعة لنا، إذ حاصر من باسا وكذلك في بمبي، وتمكن في الأخير من سفن بعض السفن الخاصة بنا. فهذا الإمام كان حريص على مطاردة البرتغاليين في البحار الشرقية لتخليص الجميع من أخطارهم ونشر السلام بين الشعوب التي عانت من ظلمهم. وبلغت البحرية العمانية في عهده ذروتها لدرجة أنها نافست فيها الأساطيل الأوروبية في ذلك الوقت، مما جعل الآخرون يأخذون الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الأسطول، حتى أصبح هذا الأسطول كما يصفه ويليمسون اللي هو رئيس الوكالة الهندي في مسقط سنة 1674 بأنه كان يتكون من 15 سفينة، وبالإضافة إلى سفن صغيرة مرابطة له مزودة بالأسلحة التي تتراوح بين 90 و95 مدفع. ومن بين سفن الإمام ما كان ضخما بدليل كلام فرانسو أنها تتسع حمولة كل واحدة منها ما بين 35 إلى 500 طن تقريبا، حيث تمكنوا من خلال هذا الأسطول من استيلاء المجموعة من السفن التابعة لبعض الأثرياء بالقرب من مسقط. في المقابل يرى بعض الأوروبيين ورحال الذين زاروا المنطقة أن الأسطول العماني كان يمارس في ذلك نوع من القرصنة، سوف نناقش لاحقا هذا الموضوع، وأن العربة بدأوا يشكلون خطر على البرتغاليين، وهذا أيضا ما وضحته شركة الهند الشرقية الإنجليزية عندما قالت في تقريرها وأنهم قائمون على الدوام على سلب البرتغاليين والاحتراس يقتضي أن نحاول استفزازهم أو الاشتباك معهم. بالنسبة لموضوع الأسطول البحري اليعربي واتهامه بالقرصنة، كثير من المؤلفات حقيقة من مؤلفات الرحالة أعني هنا والكتاب الأوروبيين حملت عبارات القسوة بحق هذا الأسطول، وأن الضرورة تحتم الاستعداد لمواجهته، فكانت تقاريرهم حافلة بالتعليمات إلى مراكزها في أماكن مختلفة من المحيط الهندي بضرورة الاستعداد والتصدي لأي محاولة انتقامية وهجومية من قبل الأسطول العماني في عهد اليعاربة الذي كان يوقف حركة زحف البرتغاليين لاحتلال إقليم ما. حتى جاء في رسالة نائب الملك في الهند في رسالة إلى حكومة لشبونة، جاء فيها: أصبح العرب على ثقة كبيرة بأنفسهم بحيث يتطلب مواجهتهم إرسال أسطول كبير لا من أجل تدميرهم فقط، وإنما من أجل حيلولة دون توجههم إلى منباسة، وهو أمر أصبح في مقدورهم تحقيقا. حيث تحولت عمان في ظل اليعاربة لأكبر قوة بحرية غير أوروبية في مياه الشرق، وما كان أن ينتهي هذا القرن، أعني القرن 17 ميلادي، حتى تمكن الإمام سلطان بن سيف من طرد البرتغاليين من كل من منباسة وكلوة وبمبا، وأرسى أول حكم عماني لأفريقيا الشرقية. أما فيما يتعلق باتهام الأسطول اليعربي بأنه كان يمارس نوعا من القرصنة، فنجد أن الأوروبيون أنفسهم تناسوا الأعمال الوحشية التي مارسوها بحق الشعوب التي خضعت لهم، فاعتبروها نوعا من الأعمال الضرورية لتكوين إمبراطوريتهم واللازمة كذلك لبناء مستعمرات في الشرق، في حين وصفت أعمال العرب بأنها تنم عن السرقة والنهب وحب الانتقام. وكانت سفنهم أعني الأوروبيين تمارس أيضا عمليات القرصنة، بدليل ما ذكره سلوت أنه في بداية نصف الثاني من القرن 17 أصبح البحر والمكان الذي تتركز فيه القوات الأوروبية البحرية ملاذا للقراصنة الذين كانوا يهاجمون سفن الملاحة البحرية التجارية العربية والعمانية، وكانت منطقة ارتكازهم حول شمال مدغشقر، وهو القطاع طرق أوروبيين أجبروا على الخروج من بلدانهم نتيجة التعصب الديني والطائفي، وعاشوا يجوبون البحار كقطاع طرق يتصيدون السفن المارة لنهبها. وحتى الدول الأوروبية بأنفسها هي تضررت من ذلك، فكانوا يهاجمون سفنهم، يعني لا يفرقون بين السفن عربية وسفن إسلامية، فالسفن الأوروبيين بنفسها تعرضت لهؤلاء قطاع الطرق في البحر. فمثلا في أحد الحملات التي سيرها الإنجليز قبالة سواحل مدغشقر تمكنوا من إلقاء القبض على الكابتن موريس وتم حجزه بالكامل مع سفينته، وكان ذلك سنة 1705 أثناء عودته من البنغال إلى فارس.
1: العمانيون والبحر.

0: لقد تعرفنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام على الدوافع من تأسيس البحرية العمانية خلال فترة حكم أئمة اليعاربة الأوائل، والآثار التي ترتبت عليها مستفيدة من موقع عمان الجغرافي وطول سواحل عمان، وتأمين الحصول على الأخشاب من أجل تأسيس قوة بحرية وطنية ساهمت في درء الأخطار التي تهدد عمان وأسطولها التجاري، مستفيدة كذلك من الدعم الذي حظي به من الأئمة، لدرجة أصبح معها من القوة أن اتهم بأعمال القرصنة، لكن كانت له أهداف نبيلة لصد الهجمات الخارجية ولتقديم المساعدة للمناطق والشعوب التي تستنجد بالعمانيين لتخليصها من الاحتلال البرتغالي والعمل على نشر ثقافة السلام فيها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي استكمال ما وصفه بموجة مكثفة من الضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم أنها قصفت على مدار ساعتين 10 أهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع أو مراقبة دفاع عن السواحل. من جهتها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، كما أشارت إلى وقوع انفجارات في محافظة خوزستان شمال غرب الجزيرة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. ونقلت وفا عن مصادر طبية أفادت بوصول شهيدين أحدهما طفلة وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع، كما وصل طفل شهيد وعدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف شقة سكنية. شنت أوكرانيا اليوم هجوما بطائرات مسيرة على روسيا أدى إلى اندلاع حريق في مستودع كبير، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وإجلاء نحو 200 عامل. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس أن روسيا شنت هجوما جويا واسعا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. قتل 9 من عناصر الشرطة و15 عنصرا مسلحا في هجوم على نقطة تفتيش في ولاية خيبر بشمال باكستان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أيام قليلة على اشتباك مماثل أوقع أكثر من 20 قتيلا. وقال مسؤول الشرطة في الولاية إن أكثر من 20 عنصر آخر من الشرطة أصيبوا في الهجوم، وأعلن بدء عملية تمشيط في المنطقة ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم. ارتفعت حصيلة زلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 28 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة زلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي اليوم الخميس لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن التصويت المقرر صباح اليوم في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلو أنطونيو غوتيريتش عند انتهاء ولايته في يناير القادم. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة جديد.
2: أينما كنتم، تحية عطرة نقدمها من فريق أسلوب الحياة، ونتمنى لكم إن شاء الله اليوم أن تحققوا الاستفادة من الفقرات والمواضيع المتعددة التي نقدمها لكم. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني. أهلا وسهلا بكم.
0: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
0: هل ستصبح التقنيات الحديثة شريكاً ومنافساً في عملية التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية؟
2: في ظل المتغيرات الرقمية المتسارعة، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياة الأطفال، فأكيد هي وسيلة للتعليم، التواصل، وأيضاً الترفيه واللعب. لكن كل هذا يجب أن يكون تحت مراقبة وحضور وعلم الوالدين.
3: ومن هذا المنطلق جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لتؤكد على أهمية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكفل حمايتهم ويحافظ على هويتهم الوطنية، قيمهم الأصيلة، وأكيد يهيئ لهم بيئة رقمية آمنة تسهم في بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم.
2: وفي حديث اليوم مستمعين الأكارم نسلط الضوء على دلالات هذه التوجيهات السامية، أهميتها، أبعادها التربوية، وأهمية حضور أكيد والوالدين، وأيضا شراكة الجهات الأخرى للتعاون في حفظ سلامة الأبناء من هذا العالم، لبناء جيل واعٍ قادر على الاستفادة من الفضاء الرقمي بأمان. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور فهد بن عبد الله الكلباني، وهو مدرب في الجودة وتنمية الشخصية. أهلا وسهلا بك دكتور فهد.
4: أهلا وسهلا وحيا ومرحبا بكم، شاكرين لكم اختيار هذا الموضوع الشيق والمهم في هذه الآونة وفي هذه الفترة.
3: نعم، بداية نتحدث عن دلالات التوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب السامي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أولا، تأتي فعلا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الموضوع بالذات، وتقييم استخدام الأطفال ووسائل التواصل الرقمية، وأيضا توجيهات جلالته بأداء ضوابط وآليات منظمة لها. هذه الخطوة تعكس احنا بالنسبة لنا كقراءة تربوية وأيضا تعليمية، وأيضا كل بيت عماني مهتم بهذا الجانب، هذه لها قراءات ولها أيضا دلالات واسعة وفيها تركيز، وهذه الخطوة مهمة وتعكس الاهتمام المتواصل بحماية هذا النشأ وتعزيز سلامتهم طبعا في البيئة الرقمية والفضاء الإلكتروني الواسع، في ظل توسع هذا المتسارع الآن في استخدام المنصات الرقمية بين الأطفال، وأيضا والهوس الكبير للتقنية والإثارة والتطبيقات والبرامج والألعاب اللي فعلا يعني في عالم متسارع وأيضا عالم متنوع وأفكار دخيلة، أحيانا أفكار مسمومة، أيضا فيها طبعا أضرار وأخطار على هذا الجيل وعلى هذا النشأ. فنحن ندرك تماما بأن توجيه جلالته هو يعني طبعا أكيد راح تتلقاه كل الجهات المسؤولة وأيضا الجمعيات، الدور، حضانة، رياض الأطفال، المدارس الخاصة، الحكومية، الجميع من يهتم في هذا الإطار بشيء من الاهتمام وأيضا بالضبط، وأيضا في شيء يسمى الآن إذا إحنا نقول نقيم الوضع، إذا إحنا فعلا نريد أن نسير في طريق إصلاح أو في طريق الحلول لابد أن يكون هناك تقييم. التقييم أكيد له أدواته، صحيح. والأدوات البحثية والأدوات أيضا الملاحظة والأدوات الأخرى المستخدمة ينبغي أن تكون حاضرة من أجل فعلا بناء وإعداد تصورات مهمة وحقيقية تطبق في أمر الواقع في بلدنا الحبيب عمان، وأيضا في كل الجهات اللي تتعلق بالتعليم وأيضا لها دور في هذا النشأ.
2: نعم دكتور فهد، كما تعلم أن أي قرار أكيد تسبقه دراسة، تسبقه ربما يكون ناتج عن وجود بعض التحديات أو الأضرار. يعني من وجهة نظرك أكيد كتربوي ومهتم بشؤون الناشئة، هل موضوع تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال والناشئة يحتاج لمثلا دراسات لفهم هذه العلاقة وفهم أهمية مثل هذا القرار؟
4: فعلا يعني هذا الأمر الذي يعني يسعى الباحثون دائما إلى تقديم الدراسات. وطبعا احنا ننكر بأن هناك دراسات موجودة حاليا، لكن ربما يعني قد يكون الآن في الفترة القادمة تركيزها سيكون أكثر. لماذا هي موجودة الآن؟ لأن احنا عندنا دائما نعلم تماما بأن الإفراط أيضا والإكثار من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير على التحصيل الدراسي، وله تأثير على التركيز، وله تأثير أيضا على الصحة النفسية والحالة النفسية للطالب والمزاجية. صحيح. وأيضا له دور في القلق والاكتئاب، وله دور أيضا حتى في طريقة التركيز في حل الامتحانات وهذا ضمن مهارة إدارة الامتحانات. هذا كلها مع بعض تمثل، إذا افترضنا أن نناقش ملف واحد واللي له تأثير على التحصيل الدراسي، مثلا ما في بلد إلا وتحب أن تطمن على أبنائها أيضا أن يكونوا ما في هناك لإعدادهم إعداد جيد، انشغالات وهذه السحوبات يعني والتركيز على استخدام التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، هنا يتأثر أكيد الطالب وتتأثر الأسرة وتتأثر المدرسة وتتأثر نتائج التحصيل الدراسي. هذا يقودنا إلى أيضا التركيز، يعني كل ما كان هناك دراسات عالمية موجودة وطبعا تم يعني فعلا إعلان كثير من نتائجها بأنه كل ما الإنسان يعني قصر في جدول المذاكرة وقصر في إعداد فعلا طبعا مواد الامتحانية بشكل يعني مركز، كل ما كان هناك تأثير على نتائج التحصيل الدراسي، وكل ما هناك أيضا حصل صعوبات في طبعا نمو وتطور الدراسي، أيضا سيحصل هناك صعوبات حتى على المدرسة في معالجة التحصيل الدراسي، لأن هذا وانت قلتيها في بداية المقدمة الشراكة. نعم. شراكة مع المنزل، شراكة مع الأسرة، لأنه إذا كانت المدرسة يعني عاملة بضوابط استخدام مثلا الهواتف وشؤون الطلبة وماشيين صح، فجأة البيت يعني تارك الأمور يعني على الغاربين، فأكيد راح يكون هناك يعني تأثير على الطالب نتيجة أنه عدم اهتمام من خلال الأسرة أو البيت في تقنين استخدام أدوات التحصيل الدراسي.
5: نعم. طيب نتحدث الحين عن أهم يعني أهمية اكتشاف الآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الطلبة، يعني أكيد المسؤولية هي مثل ما ذكرت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة المجتمع وأيضا في المدرسة عندما يدخل هذا الطفل المدرسة، ونحن نلاحظ بأنه حاليا في الوقت الحالي أغلب الأسر تقدم الهواتف لأبنائها في مختلف الأعمار، سواء من باب التفوق التميز أو حتى مثلا لأن فلان مثلا لديه هاتف زميل ابني فلازم ابني يحصل على الهاتف، فكيف من الممكن أن يكون هناك تعاون بين كل هذه الأطراف في يعني المساهمة في الحد من هذه الآثار السلبية التي ممكن أن يؤثر بها الهاتف على شخصية الطلاب؟
4: فعلا هو هذا ما يسمى بالوعي الرقمي، يعني الوعي الرقمي عند ولي الأمر، وعي الرقمي عند الأسرة، وعي الرقمي عند المدرسة، الوعي الرقمي عند المجتمع، عند فئات المجتمع المختلفة. وأنا أعتقد أن أيضا مشكورين يعني وزارة التعليم وأيضا كل المدارس قائمة على مبادرات وقائمة أيضا على طبعا تنفيذ مجموعة من الأنشطة اللي ترفع الوعي الرقمي كاستضافة الجهات المختصة في هذا الجانب، وأيضا هناك مبادرات لرفع الوعي في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم. كمثال يعني لما نتحدث عن تعزيز التعليم عن بعد، لما نتحدث أيضا عن بناء الوعي الرقمي والأمن السيبراني لحماية الطلاب والمعلمين من أي يعني أخطار أو أضرار، لأن استخدام التقنية ضروري، إحنا نعرف ما راح نخرج خارج المنظومة العالمية ولا راح نخرج خارج التواجد العالمي، لكن إحنا ممكن أن نقنن هذا الأمر ونرفع الوعي. كل ما رفعنا الوعي بأهمية أن الاستثمار، يعني إحنا نستثمر في هذه الأدوات والتطبيقات في فوائد وفي أيضا مصالح في مجال التعليم، لكن تحت إشراف ومتابعة خاصة الأجيال العمرية المختلفة. لما نتحدث عن طفل عمره 7 سنوات تمسكه أنت مثلا هاتف، تخليه يدخل على الانستغرام، يدخل على منصة أكس، يدخل على الفيسبوك، يدخل على التيك توك، يدخل على هذه المنصات كأمثلة، يعني هذا مسكين إيش عنده من الوعي الرقمي إذا أنت مكنته من شيء خارج عالمه وفوق يفوق قدراته. والناس اللي موجودين يعني من كل العالم، وكما يقول الصالح والطالح، وأكيد يعني راح يكون هناك أضرار كثيرة على هذه الفئة العمرية. نتحدث عن مثلا الوعي الرقمي عند الفئة العمرية اليافعين من 12 سنة 13 سنة 14 سنة، أكيد عندهم فضول أكثر، وهذه الفئة العمرية لها أيضا أدوات ولها دورات تدريبية متخصصة ولها مهارات لإشباع هذا الفضول اللي عندهم كيف ممكن نوصل لهم؟ وأجيد يعني توجيه مولانا جلال السلطان هيثم المعظم جاء نتيجة هذا الحراك العالمي، وهذا أيضا الحشد المعرفي والإنترنتي وأيضا الفضاء هذا اللي يتواجد فيه كل شيء. يعني الإنسان دائما يعني يحمي من يحيط فيه، من يرعاه. فهذا يعني الحديث الأبوي من صاحب الجلالة جزاه الله خير، يعني نحن ندرك تماما بأنه الآن تتلقى المسؤولية على الجهات الأخرى اللي لها أيضا مسؤولية مباشرة مع هذا النشأ، وأيضا كل في دوره وكل في اختصاصه. يعني نتكلم عن حتى الجمعيات المرأة العمانية، نتحدث عن أيضا الجمعيات التطوعية، على أندية الشباب، كيف ممكن يكون لهم بصمة ودور في رفع الوعي حتى الفئات العمرية الشبابية أيضا اللي 18 سنة 19 20، كيف ممكن الجميع يتبنى مبادرات؟ ونحن دائما الكلام النظري كثير، لكن كل ما كان هناك مبادرات على الواقع نشأت، أو كان التوجيه السامي أو طبعا الملف هذا ملف التواصل الاجتماعي له دور، فكل حد يأخذه بما أخذ الجدية. نعم. بأن ننزل للفئات العمرية المختلفة نأخذ مبادرات، وطبعا نقول التحديات كثيرة، لكن دائما كل ما أنت عملت مبادرات ولامست الأثر والمخرجات كانت في اتجاه الصحيح، كل ما أنت يعني فعلا قللت من الأضرار، حميت أيضا أطفال، حميت طلبة، حميت أيضا شباب، أيضا حميت أبنائك في الأسرة، كل بدوره، الأب له دور والأم لها دور، الأسرة، المجتمع، أصحاب أيضا حتى المعرفة، أصحاب الفكر، الباحثين والباحثات اللي موجودين يعني في البحث العلمي، أيضا الأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين، لأن هذه لحمة وطنية. يعني نحن نتحدث عن أنه أبنائنا جميعا، أنه لو واحد ضرر في أي محافظة إحنا متضررين في أي موقع في عمان. ننظر بهذا المنظور الشامل الموسوعي كما أراد يعني جلالة السلطان هيثم المعظم في هذا الموضوع.
2: نعم. إذن دكتور فهد، التطور التقني الآن متسارع، أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى الأطفال صاروا يعرفون هذه الأدوات كيف تستخدم، أحيانا استخدامهم مفيد ونافع. يعني سمعت بعض البرامج الحوارية، الأمهات أكيد يشجعوا أبنائهم أنهم يفتحوا هذه الأدوات للمساعدة في عمل عصف ذهني لحل بعض الواجبات المنزلية، لكن مع وجود مراقبة أن ما يكون في اتكال واعتماد كلي في حل الواجبات. إذن هناك تطور سريع ومهول، كيف نحقق نحن كأهل هذا التوازن بين التشجيع على التحول الرقمي في تفاصيل حياتنا والاستفادة من التقنية، وبين حمايتهم من مخاطرها؟
4: شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم أيضا، لأنه فعلا التطور التقني متسارع، وأكيد جاءت لنا أشياء كثيرة في المستقبل، وأعتقد أن التوجيه الأسري مهم جدا، والسياسات أيضا المؤسسية، وكل يعني يعطي حسب التخصص في هذا المسار، لأن أكيد يعني هناك أيضا ضوابط في بعض التطبيقات، وفي أيضا شروط استخدام، وأيضا مثل تحدث عن اليوتيوب كمثال أنه هذا المحتوى يعني صالح للأطفال أو لا، ممكن أيضا تغلق هذا الملف أو تغلق هذا المسار في اليوتيوب. وايضا هناك تحديات ايضا، اعتقد انه حسب الفئات العمريه، لان احنا عندنا دائما فئات عمريه مختلفه، الاقل من 9 سنوات كمثال في مخاطر وفي ايضا اضرار تحصل نتيجه استخدام هذه التقنيه بشكل مفرط، من ضمنها كما ذكرنا سابقا تحصيل الدراسي، وايضا القلق، وفي اكتئاب، وفي ايضا تركيز، قله التركيز.
2: نعم.
4: لكن ايضا هناك استراتيجيات حمايه مهمه جدا، يعني دائما انا اعتقد في مثال عملي عشته شخصيا يعني في زياره لاحدى الدول.
2: نعم.
4: فولي الامر كان التقيت فيه في حديقه، فقال ان اعطي ابنائي ساعه واحده فقط خلال يومين اللي هي في الاجازه
2: ان شاء الله
4: الاسبوعيه، تخيل يعني ساعه، يعني نص ساعه نص ساعه
2: فقط.
4: فيعني في ناس عندهم ضوابط، وفعلا هو الاساس انه الوالدين يكون عندهم وعي، يعني ليس العملية عملية خلاص ملء فراغ، ولا الوقت في الصيف مثلا الحين إجازة صيفية، وإنه ممكن نعطيهم بلا حدود، بلا مراقبة، بلا وعي، بلا أيضا اهتمام برفع الوعي. ضروري جدا أن هذه التحديات في الفئات العمرية المختلفة تكون عند ولي الأمر، يعني الطفل غير أن الإنسان بدأ ينضج مثلا 17 لا بد أعطيه المسؤولية، لأنه بكرة عنده جهاز، هو شخصي مثلا يمتلك جهاز خلاص، يكون تهيئته، وضرورة التهيئة لأن هناك أضرار، هناك أشياء يعني سلبية، هناك عواقب وخيمة لاستخدام مثلا السيء للأجهزة، وفي قانون يعني أيضا، وفي أيضا أحكام تصدر لأي شخص يخترق هذه الأشياء الخطأ. ممكن أنه يعرف أن هناك أيضا أشياء صحيحة وتعليمية ممكن يستفيد منها في مذاكرة دروسه، في الاستفادة من الأونلاين، دروس الأونلاين اللي هي دائما تأتي يعني لدعم الأهداف الدراسية المدرسية. وأيضا ممكن المشاركة أن تشارك بمسابقات ومبادرات من خلال أيضا هذه وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تطبيقات، لكن في حدود المتابعة. دائما نقول عن المتابعة والتوجيه الأسري يكون لصيق لكل الفئات العمرية، سواء كان الصفوف طبعا الأساسي أو ما بعد الأساسي. فهذا ضروري الجميع يعني يؤمن بهذه الفكرة، لكل المستمعين، لكل أيضا المسؤولين، أنه دائما نحس بعضنا بعض إحنا، أنه ضرورة المتابعة وأيضا التوجيه والاهتمام. وإذا حصل أي مثلا خطأ وارد، الخطأ وارد،
2: نعم،
4: كيف نعالج هذا الخطأ؟ ولأن في ناس يقعوا أيضا في أخطاء، خطأ يعالجه بخطأ ويقع صدمة نفسية أخرى على الابن أو البنت، وما يكون في أسلوب تربة وأسلوب يعني مناسب لهذا. لذلك رفع الوعي الرقمي وكيف نعالج أي خطأ أو أي مشكلة أو أي اختراق، كل ما رفعنا الوعي في موضوع التواصل الاجتماعي، كل ما قللنا المشاكل والأضرار، وكل ما أيضا إحنا بنينا نسميها عقيدة داخلية عند الشخص ما تتزعزع أبدا، بأن وسائل التواصل الاجتماعي هذا مفتاح نعمة، مفتاح رحمة، مفتاح تعلم، مفتاح خير للبشرية، وليس مفتاح شر أو أضرار كما يعني فقط يشاع له.
2: نعم.
5: طيب أنت برأيك يعني بما أنك أكيد مختص تربوي، ما هو العمر المناسب لإعطاء أبنائنا الهواتف أو حتى بشكل عام الأجهزة الإلكترونية؟
4: هو وجهة نظري دائما أنه يعتمد، إحنا دائما كما نقول في تعليمنا شخصيا في دورات القيادة للأطفال، مثلا يأتينا طفل عمره 7 سنوات ويأتينا طفل عمره 10 سنوات، فاللي 7 سنوات يتفوق في مهارات الانضباط الشخصي، وفي مهارات القيادة، وفي مهارات اتخاذ القرار. هذا 7 سنوات عمر، لكن جاهز ليقود ذاته وليقود الأدوات المحيطة فيه. بينما مثلا 10 سنوات غير جاهز، لأنه قد يكون 7 سنوات اشتغلوا على أهله أكثر في رفع الوعي، في تعليم المهارات، ادخلوا دورات، ادخلوا مراكز صيفية. هذا يعتمد، وجهة نظري يعتمد على استعداد الشخص وسماته وأيضا المهارات اللي يمتلكها.
2: نعم.
4: هل هو فعلا يعني قادر أنك تثق فيه وتعطاه الجهاز ثم تتابعه؟ ليس علاقة فقط بالعمر. بينما احنا نتكلم عن 16 سنة 17 سنة، هذا ضروري يهيئ، يعني هذا خلاص انت ما ممكن تسحب عنه الجهاز وتظل ساحب منه، بكرة يحصل على الجهاز ويصير عنده كمال ردة الفعل. وأيضا الحمد لله رب العالمين، يوجد يعني الآن عندنا في عمان يعني مراكز استشارات ومراكز دعم في هذا الاتجاه، يعني ما يكون الإنسان أيضا يتعامل بالعشوائية ويتعامل بالجهل في هذا الجانب. فضرورة أنك أنت في العمر على الأقل، يعني نتكلم عن صف العاشر كمثال، ضرورة أنك خلاص تهيئه أنه في يكون عنده جهاز، في عنده ساعات مثل معين للتعلم أنت تراقبه. مثلا يقول لك أنا أفتح مثلا حساب انستجرام فجأة بعد ما يعطوني جهاز من الثاني عشر، هل هو يفتح جهاز يعني مثلا حساب انستجرام، حساب تيك توك مثلا، لكن تحت المتابعة ويشوفوا الأهل ويشوفوا مثلا في سن معين بعد 11 سنة 12 سنة مثلا، ويتابعوا مثلا إيش يعمل، أم يكون في قطع كلي؟ لأن الآن هناك دعوات عالمية وفي هناك يعني أيضا توجه عالمي وممارسات عالمية أنه في قطع إلى أن يصل 14 سنة 15 سنة ما ممكن الولوج إلى طبعا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة يعني ويحضر عليه، فهنا هذه ممارسة عالمية. فإحنا معنا يعني دائما نراهن على رفع الوعي وندعو إلى رفع الوعي في هذا الجانب.
2: نعم. كلمة أخيرة دكتور فهد فيما يتعلق بهذا الجانب وأهمية أكيد المراقبة الإيجابية الصحية للوالدين، وأيضا دور بيئة المدرسة في حماية الناشئة من المواقع السلبية أو التي تشوش أو التي قد تشوش فكر أبنائنا.
4: أنا رسالتي الأخيرة يعني فعلا مشكورين على هذا البرنامج الشيق وأيضا جاء في وقته، وخاصة الآن في إحنا في الصيف، والجميع طبعا أكيد يعرف أنه هناك فراغ كبير جدا يعني لكل طبعا الطلبة والطالبات، فأدعوهم دعوة يعني أخوية صادقة بأنهم فعلا يرفعوا الوعي الرقمي أولا، اثنين يتابعوهم متابعة أضوية، متابعة أمومية أيضا حانية فيها شيء من التوجيه، والخطأ وارد يعني أيضا لا تنزعج من أي خطأ يقع، لأنه هذا سن التعلم، هذا سن اللي ممكن أنك أنت تعطى أيضا فيها أفكار وتعطى فيها أيضا يعني معينات تعينه على المستقبل، تعينه على أنه يكون قوي ما يكون ضعيف، يكون حضوره يعني حضور يعني ملفت وجاذب للعقل وليس فقط للسلوك البشري ككاريزما عادية، أعطى فعلا أشياء يستفيد منها، قول شوف هذا المقطع الفيديو عندك 30 دقيقة في اليوتيوب أعطاني ملخص منه، أجيك بعد مثلا هو مدته 5 دقائق أو مثلا مدته 7 دقائق أرجع لك. فأرجوكم ثم أرجوكم أيها المستمعين الأعزاء جميعا، هذا موضوع جدا مهم وهم محتاجين أيضا في هذا السن وفي هذه الفئات العمرية المختلفة الآن، وتوجيههم ينبغي أن يكون والصيف يكون انطلاقة لرعايتهم أكثر والجلوس معهم أكثر وأيضا منحهم الوعي الرقمي المناسب.
2: جميل،
5: نحن نشكرك الدكتور فهد بن عبد الله بن سالم الكلباني مدرب في الجودة والتنمية الشخصية، شكرا على هذه الإيضاحات التي قدمتها عن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية للأطفال والناشئة من منطلق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. شكرا لك.
4: وشكرا جزيلا لك ومبارك الله فيكم جميعا.
2: شكرا لك.
0: أسلوب حياة. طموح ونجاح.
2: في فقرة طموح ونجاح مستمعين الأكارم دائما يسعدنا أن نستضيف شباب طموح شق طريقة من الصفر، لديه هواية شغف بأمر معين.

0: عن مشروعك عزيزتي يقين. حدثينا بداية عنك، عن مجال دراستك وتخصصك.
1: أنا طالبة في تخصص الموارد البشرية، ساعدني كثير هذا التخصص في ربط في مشاريعي، ساعدني في كيف أتواصل مع الزبائن.
0: ممتاز
2: ممتاز. لو تكلمينا يقين عن طبيعة مشروعك اللي هو براند وردة كولكشن، ومتى بديتي بالضبط؟
1: مشروعي هو تصميم عبايات والأزياء في الموضة يعني، وبديت من 2022. كنت طالبة في المدرسة بعدني من الثاني عشر، كنت أحب دائما أصمم وأبتكر أشياء جديدة.
0: جميل. واستمريتي بعد الثانوية كمحل منفصل أو بديتي بالتجارة الإلكترونية؟
1: تجارة إلكترونية.
0: وما زلتي؟
1: ما زلت.
0: ممتاز. طبعا ظاهر أن عندك شغف يعني في البداية، أنك وأنت على مقاعد الدراسة كنت تمارسي هذا الأمر كهواية.
1: أيوة.
0: وتوسعتي الآن فيه كتجارة. ما فكرت أنك تكملي دراستك أيضا في هذا الجانب؟
1: أنا كنت أشوف البزنس كهواية يعني.
0: نعم.
1: يعني
0: عمل إضافي،
1: وقت فراغ.
0: نعم.
1: كتسلية.
0: صحيح. والآن توسعتي فيه.
1: أيوة الحمد لله.
0: جميل.
2: طيب إيش اللي يميز براند وردة كولكشن عن باقي البراندات؟ يعني إيش اللي يميزك؟ إيش البصمة اللي يقين حطتها في هذا الكولكشن؟
1: صراحة نهتم بأدق التفاصيل، أن الزبون يكون راضي من الغرض اللي يطلع مني. يعني أحاول دائما أبين للزبون أن تكون الغرض اللي وصله يعني قناعة منه.
0: أكثر زبائن يقين اليوم أو اللي تستهدفهم يقين في تصاميمها من هم؟
1: طالبات معايلي في الكلية، كل ما ألبس عباية جديدة يسألوني من وين، تصميم من، فكنت أخبرهم أن هذا من تصميمي.
0: إذا عجبتهم فأنت عرفت ذوق هذا العمر، نقدر نقول.
1: أيوة.
0: نعم. صاروا يتعاملوا معاه شكل.
1: أيوة الحمد لله.
0: يشتروا منك وكذا. جميل.
2: طيب نتكلم عن تفعيل استخدامك لوسائل التواصل الاجتماعي. كيف ممكن أن وسائل التواصل اليوم ساهمت في أن هي تنشر عملك أكثر للناس؟
1: التواصل الاجتماعي لها دور كبير طبعا في ترويج مشروعي. يعني يكون سهل للزبائن أن يشوفوا منشوراتي في المواقع التواصل الاجتماعي، وسهل لي أني أتواصل معهم.
2: تقريبا يعني نشطة على أي موقع أكثر؟
1: الانستغرام.
2: ممتاز.
0: الحين ذكرتي عزيزتي يقين أن عادة لما زميلاتك يشوفوا التصاميم تعجبهم وتعملي نفسها، هل أحيانا تعملي التصاميم يعني يطلبوها منك تكون خاصة لهم، يعني تسأليهم عن ذوقهم؟
1: أيوة. في أكثر من زباين مثلا يحبوا هم يعطوني التصميم وأنا أنفذه. ممتاز. يعني من اختيارهم هم.
0: أيوة. بس تفهمي إيش حابين.
1: أيوة. وش حابة البنت وأسوي لها.
0: نعم. إيش نصيحتك للشباب بشكل عام اللي حابين يخوضوا تجربة العمل الحر ولو ببدايات بسيطة؟ يعني بالنسبة ليش أنت موضوع التجارة كان هواية.
1: أيوة.
0: أو إيش تقضي وقت فراغك، واليوم الحمد لله توسعتي فيه، فإيش النصيحة اللي توجهيها لزملائك وزميلاتك؟
1: أنكم يعني ابدوا، لا تنتظروا أو أن يكون عندكم أعذار. ابدوا يعني وتوكلوا، في النهاية أرزاق رب العالمين يعني يوزعها للعباد. ما تعرف أنت يعني وين بدايتك، في بداية مسيرتك وين بتكون.
0: نعم. ورأس المال واجهتي مشكلة في موضوع رأس المال؟
1: لا الحمد لله، أهلي كان لهم دور كبير جدا
0: إنش تنطلق.
1: إني أنطلق يعني لولاهم. أيوه. ما كنت ببدأ.
2: طيب في الختام، وين تشوف يقين مستقبلا مشروعها؟
1: دائما أطمح أن يكون لي علامة تجارية كبيرة إن شاء الله، وأنا مستمرة في هذا المجال إن شاء الله.
2: ممكن أن تتحولي من المواقع السوشيال ميديا إلى محلك الخاص؟
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق. نشكرك يقين بنت أحمد بن سالم القيطي، مصممة أزياء وصاحبة مشروع. كل التوفيق لك.
1: العفو.
3: أسلوب حياة،
4: صحة وحياة.
0: في فقرة صحة وحياة مستمعينا الأكارم، نتحدث عن موضوع شيق مهم، موضوع يتعلق بالنظام الغذائي. والنظام الغذائي الجيد هو بدون شك أسلوب حياة. هل تساءلنا يوما لماذا نشعر بالتعب المفاجئ، تقلبات المزاج، بالرغم مننا نشعر أننا نتغذى بشكل جيد؟ وقد يكون السر يكمن في قصة حبنا الخفية للسكر.
2: نعم فاطمة، واليوم رح نتحدث عن

0: لامراض السكر التراكمي، اللي هو يعتبر مش مجرد رقم جاف في ورقة تحاليل طبية، بل هي بوصلة حقيقية تخبرنا كيف نعيش، كيف نأكل، وكيف نحمي صحتنا على المدى الطويل. للمزيد من الفائدة يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة شمسة بنت علي البوسعيدي، وهي مثقفة صحية بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء في المستشفى السلطاني. أهلا وسهلا بك أستاذة شمسة.
1: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا عزيزاتي على الاستضافة في هذا البرنامج الهادف.
2: أهلا بك شمسة. اليوم إن شاء الله راح نركز على موضوع السكر التراكمي، كيف نتحكم في هذا المؤشر حتى نستطيع أن نستعيد طاقتنا حيويتنا بخطوات عملية بسيطة. قبل كل شيء عزيزتي شمسة، ما هو تعريف معدل السكر التراكمي؟
1: نعم، السكر التراكمي أو ما يعرف علميا بـ HbA1c أو جلايكيت الهيموغلوبين علميا، هو عبارة عن فحص يقيس نسبة الجلوكوز المرتبط بهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء. بما أن عمر الخلايا، الكل يعرف يعني عمر خلايا الدم الحمراء يبلغ حوالي 3 أشهر، فإن هذا الفحص يعني يعطينا معدلا تقريبيا إلى حد ما لنسبة السكر في الدم خلال 90 يوم الماضية أو 3 أشهر الماضية. فهذا هو السكر التراكمي يعني.
0: نعم. طيب نتعرف على المعدل الطبيعي للسكر التراكمي لدى الأطفال ولدى البالغين كذلك.
1: نعم، المعدل الطبيعي للأطفال في المعدل التراكمي قصد للأطفال الأصحاء الذين هم غير مصابين بالسكري هي النسبة الطبيعية لجميع الفئات العمرية، والتي تكون أقل من 5.7% سواء كان طفل أو شخص كبير. يعني هذه النسبة 5.7% هي النطاق الطبيعي أو الهدف الطبيعي للسكر التراكمي. أما الأطفال المصابين بالسكري وخاصة النوع الأول، هم غالبا أن الجمعيات العالمية توصي بمحاولة الحفاظ على سكر تراكمي لدى الأطفال المصابين بالسكري على معدل 7% أو أقل من 7%. لماذا؟ ليكون هذا هدف علاجي عام لحمايته من المضاعفات طويلة المدى.
0: نعم. طيب، هل هناك فرق بين السكر التراكمي والسكر اللحظي اللي يقاس في الفترة نفسها؟
1: أيوة، هو السكر اللحظي هو الذي يعني يقيس مستوى السكر في الدم عبر الوخز مثلا عن طريق الأجهزة المعتادة لجلوكوميترز المعروفة، أو عن طريق أجهزة القراءة المستمرة اللي هي CGM Continuous Glucose Monitoring المعروفة حاليا بالمقاسات أو المستشعرات، يضعها يعني مثلا المريض في جسمه وتقيس مستوى السكر بشكل لحظي وبصورة مستمرة. هذا السكر اللحظي اللي المتعارف عليه يعني. فالسكر اللحظي أو يعني يقيس مستوى السكر في الدم ويكون متأثرا بوجبة الطعام مثلا تناولها الشخص، تتأثر القراءة أيضا بمجهود بدني قام به الشخص. هذا هو الفحص اللحظي المعتاد. بينما الفحص التراكمي أو المعدل التراكمي فهو لا يتأثر بوجبة تناولها الفرد مثلا أو الشخص قبل قليل أو بالأمس حتى مثلا، بل أن السكر التراكمي يعطي صورة كاملة لالتزام المريض ونمط حياته على مدار 3 أشهر الماضية. فنستخلص من ذلك أن السكر التراكمي هو عبارة عن مؤشر يعكس متوسط السكر في الدم خلال 3 أشهر الماضية. بمعنى كيف؟ أن لو كان هذا الشخص لنقل أنه عنده السكري وأغلب قراءاته مرتفع على مدار اليوم على مدار الأسبوع مرتفعة، خلال 2-3 أشهر أغلبها في ارتفاع، فبالتالي السكر التراكمي يعطينا معدل مرتفع،
2: وهذا مؤشر
1: صحيح.
2: نعم.
1: وهذا مؤشر، أيوة
2: مؤشر سيء، أن يجب
1: أن نحافظ الإمكان على النطاق المستهدف.
2: صحيح، يجب أن ينتبه ويركز على أو يراقب غذائه جيدا.
1: نعم.
2: إذن هناك أكيد، إذن هناك نصائح غذائية لمرضى السكري للمحافظة على معدل السكر التراكمي بشكل طبيعي أستاذة شمسة، ما هي هذه النصائح؟
1: النصائح من نواحي غذائية، يعني التغذية السليمة هي مفتاح السيطرة الجيدة على السكري، سواء كان حتى هذا الشخص هو مصاب بالسكري أو غير مصاب، كوقاية له في المستقبل لا سمح الله أنه يصاب. أيوة، فالتغذية السليمة هي مفتاح السيطرة الجيدة على السكري. بمعنى كيف؟ أن يكون يحاول قدر الإمكان أن يكون في توافق بين كمية الطعام، نوعية الطعام الذي يتناوله، وبين العلاج، سواء كان هذا العلاج إنسولين أو حبوب. فالتوافق بين هذين الأمرين يعد أمرا ضروريا للحفاظ على سكر تراكمي جيد. فكيف نحقق؟ كيف يحقق مريض السكري يعني يكون غذاؤه سليم، تغذيته سليمة؟ في مثلا استبدال مثلا النشويات البيضاء كالخبز الأبيض مثلا، يحاول قدر الإمكان أنه يستبدله بالنشويات الكاملة والغنية بالألياف.
0: نعم.
1: كالخبز الأسمر، كالشوفان، الكينوا مثلا. لماذا؟ لأنه سبحان الله النشويات الكاملة والغنية بالألياف لها خاصية أنها هضمها بطيء، امتصاصها بطيء، وبالتالي رفعها للسكر بطيء مقارنة بالنشويات البيضاء كالخبز الأبيض. العكس، هضمها سريع، امتصاصها سريع، رفعها للسكر سريع أيضا.
0: نعم.
1: فهذه من الأمور اللي يحاول قدر الإمكان أنه الأشخاص سواء مصابين أو غير مصابين أنهم يحققوا هذا الأمر. من الأمور المتعلقة أيضا بالتغذية هو الطبق الصحي. الطبق الصحي كيف؟ يعني أنه يكون نجعل نصف الطبق دائما من الخضار الورقية، من السلطات، وربع الطبق بروتينات مثل الدجاج، الأسماك، اللحوم، والربع المتبقي فقط النشويات للحفاظ على مستويات سكر طبيعية أو قريبة من الطبيعي على الأقل. أيضا محاولة قدر الإمكان أنه نقلل من العصائر أو تجنب خاصة العصائر الغنية بالسكر. أيوة. لأن العصائر سبحان الله تفتقد للألياف، وبالتالي رفعها للسكر يعني سريع جدا مقارنة بالفاكهة الكاملة. تناول الفاكهة الكاملة وباعتدال أيضا يفضل مقارنة عن تناول العصائر، والابتعاد طبعا عن المشروبات الغازية والمحلى. نقطة مهمة أيضا من ناحية تنظيم الأوقات الغذائية، يعني توزيع الوجبات على مدار اليوم لمنع حدوث ارتفاعات حادة في سكر الدم. وبالتالي كل ما كانت هناك ارتفاعات في سكر الدم على مدى معين أدى ذلك أو انعكس على رفع السكر التراكمي. فالتنظيم الغذائي يكمن دائما في كمية، نوعية، توقيت الغذاء.
0: نعم، ربما أيضا ما ركزنا على نقطة جدا مهمة ويتم التركيز عليها في المؤسسات الصحية، وهي سكر الحمل. الحامل اللي تكون غير مصابة أساسا بالسكر مسبقا أو ما كان عندها أي بوادر للسكر، ولكنها تتفاجأ بإصابتها بخلال الحمل، وربما قد يستمر بعد الحمل كذلك. فهل هناك طريقة معينة أو خطة معينة نساعد من خلالها النساء الحوامل في أنهم يتجنبوا أنهم يصابوا بسكر الحمل أثناء الحمل؟
1: أيوة. بالنسبة لاكتشاف سكر الحمل، عادة في بروتوكول معين لدى الطبيبات المعالجات للحوامل، ففي فترة معينة من فترة الحمل يجرى فحص معين لمعرفة أن هذه الحامل هل لديها سكر حمل أم لا. فإذا اتضح أن هذه الحامل لديها سكر حمل، من الأمور التي تستدعي التدخل الطبي هو إعطائها أدوية معينة تناسب الحامل في أنها تنظم لها السكر، وأيضا تحويل هذه الحامل لأخصائية التغذية.
0: نعم.
1: فهذا من الأمرين المهمين في ذلك، على أساس أن تطمن هذه الحامل ما بعد الولادة أنه لا يلازمها السكر، عليها الانتظام في العيادات. مثلا أن لما تعطى موعد أنها تحضر للموعد لمعرفة هل استمر معها السكر، هل تحتاج إلى تدخل نظام غذائي آخر، تغيير خطة علاجية معينة، وهذا كله عن طريق استشارة الطبيب يعني.
0: نعم.
1: فاللي يحصل أنه للأسف أنه بعض الحوامل لما يكتشف عندهن سكري بعد الولادة تقل متابعاتهن أو تنقطع عن المتابعة الدورية للطبيب.
0: نعم.
1: وهذا من الأمور التي يعني علينا أن لا نغفل فيها. فكل ما كان فلما تكتشف الحامل أنه عندها سكر عليها المتابعة.
0: نعم.
1: إلى ما بعد الولادة.
2: نعم. أستاذة شمسة، أيضا أنت كمثقفة صحية، ما هي النصائح اللي تعطيها عادة يعني للمرضى للحفاظ على حياة يعني صحية سليمة بشكل عام في تفاصيل الحياة المختلفة، وفيما يتعلق بالغذاء على وجه التحديد؟ هل ارتباط أيضا عدم التركيز وقلة النشاط مرتبط أيضا بالغذاء الغير صحي على سبيل المثال، أو الغذاء أو الذي يحتوي على كميات كبيرة من السكر؟
1: طبعا كل ما كان الشخص لديه توازن غذائي كل ما كانت أمور حياته بإذن الله تكون أفضل عن غيره اللي ما ملتزم بنظام غذائي معين. فدائما حاول قدر الإمكان التقليل من الكربوهيدرات، وخاصة النشويات سريعة الامتصاص.
0: نعم.
1: فالطبق الصحي مهم جدا، فنجعل نصف الطبق مثلا عبارة عن سلطات خضروات ورقية،
0: صحيح.
1: ربع الطبق مثلا يكون بروتينات دجاج أسماك لحوم هذه الأمور، أما الربع المتبقي يكون نشويات. فكل ما كان الشخص على هذا الأسلوب الغذائي كل ما كانت صحته بإذن الله تكون أفضل.
2: صحيح، لأن أكيد الغذاء الصحي ينعكس بدون شك على
1: فالغذاء الصحي ينعكس على
2: حياته طبعا.
1: حياته.
2: نعم. في الختام أستاذة شمسة، ممكن أيضا يعني نوضح للمستمعين أهمية أو فوائد معرفة معدل السكر التراكمي، ليش هذا الموضوع أيضا مهم في حياة الإنسان؟
1: نعم، هناك فوائد محورية قد نلخصها في ثلاث نقاط فيما يتعلق بالسكر التراكمي أو أهمية معرفة السكر التراكمي. أولا فيما يتعلق بالتشخيص المبكر، يعني الشخص لما يفحص السكر التراكمي هذا مؤشر للتشخيص، هل هو مصاب بالسكري، هل هو غير مصاب، هل هو عنده مرحلة ما قبل السكري، عن طريق إجراء هذا الفحص. من أهدافه أيضا مقياس، يعطي مقياس للخطة العلاجية لدى الطبيب. فمعرفة السكر التراكمي هو أداة دقيقة للطبيب والمعالج لمعرفة مدى نجاح الخطة العلاجية لهذا الشخص، سواء كانت أدوية، سواء كان إنسولين أو نمط حياة. أيضا من الأهداف معرفة معدل السكر التراكمي هو التنبؤ بالمضاعفات والوقاية منها، مضاعفة السكر أقصد والوقاية منها. فحفاظ المريض على السكر التراكمي في النطاق المستهدف يحمي بإذن الله الأعضاء الحيوية من التلف على المدى الطويل.
0: نعم.
1: كالعيون، الكلى، الأعصاب والأوعية الدموية، لأن كل ما كانت سبحان الله معدلات السكر التراكمي مرتفعة أو معدل السكر التراكمي مرتفع، كل ما أدى ذلك لظهور المضاعفات بشكل يعني سريع. بينما كل ما كان هذا الشخص محافظ على معدل تراكمي معتدل، كل ما كان بعيد بإذن الله عن إصابته بالمضاعفات المستقبلية.
0: نعم.
1: أو على المدى الطويل يعني.
0: نعم، نحن نتمنى السلامة والصحة للجميع. شكرا لك الأستاذة شمسة بنت علي البوسعيدي، مثقفة صحية بالمركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء في المستشفى السلطاني. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم لاستضافتي في هذا البرنامج الهادف، وأشكر جميع أفراد فريق العمل القائم على هذا البرنامج، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية، ودمتم بخير
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة. دمتم في سلام،
1: وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة مستمعينا الأكارم، نستودعكم الله ونأمل أن نكون قد قدمنا لكم ما هو ممتع ونافع.
2: أسلوب حياة،
1: خالص الود والتقدير من فريق أسلوب حياة.
0: كان معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. مبادرة كفاءة خطوة أولى نحو ترسيخ مفاهيم التحسين المستمر ورفع الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات الصناعية. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو من كل عام. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن، كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. تسهم مبادرة كفاءة للتصنيع على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين استغلال الموارد للمصانع، كما تعتمد المبادرة على عدة مؤشرات كالحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة وتحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب. تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنفيذ مبادرة كفاءة للتصنيع، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. وتعتمد المبادرة على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس أثرها في المصانع المشاركة بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليص زمن الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد والحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب ورفع كفاءة استخدام المعدات وزيادة جاهزيتها التشغيلية. وتقاس نتائج المبادرة بحجم الوفورات المالية المحققة وعدد مشاريع التحسين المنفذة واستدامة تطبيق منهجيات التصنيع داخل المصانع بعد انتهاء البرنامج. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التحسين في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 360 ألف ريال عماني سنويا، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات العمانية في الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية ويدعم زيادة الصادرات الصناعية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اختيار المؤسسات الصناعية للاستفادة من برنامج كفاءة على مجموعة من المعايير، من أبرزها جاهزية المنشأة والتزام الإدارة العليا بتنفيذ مشاريع التحسين وتوافر فريق عمل مؤهل، إضافة إلى وجود فرص واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين الجودة، كما يراعى تنوع القطاعات الصناعية لتحقيق أثر أوسع على مستوى القطاع الصناعي. وفي المرحلة الحالية جرى اختيار 13 مصنعاً للمشاركة في البرنامج، تأهل منها 9 مصانع لاستكمال مرحلة التطبيق العملي بعد استيفائها لمتطلبات البرنامج. وتسعى الوزارة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في نشر ثقافة التصنيع وتعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان. تشارك سلطنة عمان اليوم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لوكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عمان تنطلق في مواجهة الاتجار بالبشر من نهج وطني متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة المؤسسية، ويضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صميم الاستجابة، مؤكدا على أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عزز بموجب مرسوم سلطاني هذا النهج بما يواكب الأساليب المستجدة لهذه الجريمة ويوسع نطاق الحماية المقدمة للضحايا. تزامنا مع موسم خريف ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية فعاليات النسخة الثامنة من المعرض المروري في ولاية صلالة، والذي يستعرض الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية والتدريبية والتأهيلية.
1: احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري في نسخته الثامنة بالمركز التجاري صلالة جراند مول، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة. ويسلط المعرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها معاهد السلامة المرورية، إلى جانب استخدام الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية حول السلامة المرورية وتنظيم أنشطة توعوية للأطفال بأسلوب ترفيهي ضمن فعاليات المعرض. سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
2: طبعاً المعرض بمحتواه من معلومات موجهة للمجتمع في مكان يقصده المجتمع مهم جداً، يحول المجتمع على جوانب الوقائية، وأيضاً يعطي المعرض عن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، الخدمات الإلكترونية التي نشهد لها أنها متقدمة جداً حقيقةً، أيضاً يحوي على أنشطة توعوية ويحوي على شركات ومواطنين ومجتمع مشاركين، فيدل ذلك على التكاملية.
1: يشكل المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام فرصة لزوار خريف ظفار للاطلاع على ما تقدمه شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة من معلومات ونصائح وتجارب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية. المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير مرور ظفار متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
3: يأتي هذا المعرض المرور التوعوي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بهدف رفع الوعي المروري، وتزامناً مع موسم خريف ظفار استثماراً للأعداد الكبيرة المتوافدة لموسم الخريف. يشارك في هذا المعرض عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالسلامة المرورية والتي تستعرض تجربتها في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلام والثقافة المرورية.
1: إن تنظيم المعرض يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تنفذها شرطة عمان السلطانية على مدار العام بهدف تعزيز الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يسهم في الحد من الحوادث. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارا أمريكيا و37 سنتا ليبلغ 80 دولارا أمريكيا و97 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. تأهل منتخبنا الوطني العسكري إلى دورة الألعاب العسكرية الثامنة التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل بعد تعادله أمس مع المنتخب القطري بهدف وتصدره مجموعة التصفيات برصيد 4 نقاط من فوزه على المنتخب السعودي وتعادل مع المنتخب القطري. وختاما مستمعينا هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. مبادرة كفاءة خطوة أولى نحو ترسيخ مفاهيم التحسين المستمر ورفع الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات الصناعية. سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو من كل عام. حرر لكم مستمعين النشرة غانم النبهاني ونفذها على الهواء مباشرة حمود بني عرابة، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير والمحبة لكم أيها الأحبة ولكل من يسمعنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم محطات. أينما كانت وجهاتكم، أينما قادتكم الطرق، نسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يجعل الخير رفيق دروبكم والسلامة عنوان رحلاتكم. مرحبا بكم في محطات، حيث نتوقف كل مساء عند فكرة تستحق التأمل وقصة تستحق أن تروى وموضوع يلامس حياتنا، فنقرأه معا من زوايا مختلفة ونفتح له نوافذ جديدة للحوار والمعرفة. مساء يحمل في حقائبه حكايات لم تكتب بعد، ومساء يشبه نافذة الطائرة تكشف لنا أن الأرض أكبر بكثير من حدود خرائطنا. هناك من يسافر ليغير المكان، وهناك من يسافر فيعود وقد تغير هو. قد نكتشف مدينة، لكن الأجمل أن تكتشف نفسك. في كل مطار نقول مستمعينا هناك قصة وداع، وفي كل محطة قطار وهناك حلم يبدأ، وفي كل منزل يفتح بابه لغريب هناك رسالة تقول أن الإنسانية ما زالت بخير. اليوم في محطات لن نتحدث عن الفن.

الله يبعدكم عن الهموم إن شاء الله دائما وأبدا، وأكيد إن شاء الله هكذا في برنامج محطات عودناكم أن تكون حلقة الخميس فيها محطة مختلفة، فيها سفر وترحال، إن شاء الله تكون سفرة مختلفة، سفرة تخليكم إن شاء الله تكتشفوا كذا ثقافات مختلفة، سواء كان عادات تقاليد وأيضا طبائع.

0: رائعة مختلفة ومتفردة. مساء المدن البعيدة لكل مستمعين الأحبة، وطرق الطويلة، الشنط أيضا المفتوح على السرير قبل السفر، أصوات المطارات ورسائل وصلت بالسلامة ورجعت بالسلامة، الصور اللي نلتقطها ثم نعود نشاهدها بعد سنوات، نبتسم دون سبب كذا، كلها ذكريات جميلة وتفاصيل مختلفة. ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى رحلة سفر جميلة مع نهاية هذا الأسبوع، أنتم و كل الأحبة المتجهين إلى أهاليكم أو مغادرين حر الصيف، اللي رايح صوب ظفار والأجواء الجميلة، واللي رايح أيضا صوب الأشخرة، هناك أيضا في ملتقى الأشخرة أجواء استثنائية ممتعة وجميلة وتفاصيلها المختلفة إن شاء الله تعالى ما زلنا نتابعها ونفصلها في ملتقى أجواء الأشخرة. هذا الحدث اللي أصبح ليس مجرد حدث عابر بل موسم سياحي متكامل مستمعين، يترجم عفوا الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد المحلي وأيضا تنشيط الحركة التجارية بمحافظة جنوب الشرقية. طبعا تابعنا كيف هذا الملتقى نجح في لفت الأنظار وأيضا يحقق وما زال يحقق أرقام وإحصائيات مميزة تعكس حجم الإقبال الكبير في كل موسم، وتؤكد أيضا نجاحه في رفع معدلات الإشغال الفندقي سواء كان أو أيضا تحفيز رواد الأعمال والأسر المنتجة، وأيضا يفتح آفاق خلنا نقول للاستثمار السياحي المستدام، وأيضا مستمر إن شاء الله خلال اليوم والجمعة والسبت في فعاليات وحراك منتظر خلال هذا الأسبوع. لذلك تفاصيله يسعدنا ويشرفنا من خلال هذه المحطة أن ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي ورئيس اللجنة أيضا المنظمة لملتقى أجواء الأشخرة. سعادة الشيخ مساك الله بالخير وأهلا بك معنا في برنامج محطات.
1: مساكم الله بالخير وشكرا لإضافتكم.
0: يا مرحبا فيك سعادتك، وبداية تنقل لنا وللمستمعين الصورة الحية من هناك، كيف تبدو الأجواء، كيف يبدو الطقس في الأشخرة اليوم وأيضا خلال الفترة الماضية وخلال الفترة القادمة إن شاء الله تعالى، وملامح أيضا الإقبال خلنا نقول الحماس الإيجابي اللي نشوفه أيضا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المواقع الإعلامية.
1: أكرر شكري لكم، وفي الحقيقة نيابة الأشخرة وأيضا المناطق الساحلية المجاورة لها تشهد أجواء مثالية، درجات حرارة منخفضة في بعض الأحيان تصل إلى ما دون 25. نشهد في هذه الفترة توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار، يتزامن كل هذا مع انطلاق ملتقى أجواء الأشخرة في النسخة الرابعة.
0: نعم.
1: كل ذلك حقيقة يمثل يعني أحد المحركات الموسمية للتنمية الاقتصادية في النيابة وفي غيرها من المناطق الساحلية القريبة منها.
0: نعم، يعني أيضا الإحصائيات الأولية عكست إقبال كبير سعادتك، وبالتالي هذا حراك عملي يمكن عفوا أنعش الحركة الاقتصادية، وموضوع الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة هناك.
1: إذا ما تحدثنا عن موضوع الإشغال الفندقي، نجد أن معظم أيام الأسبوع تشهد نسبة الإشغال الموسمي في الفنادق والمنشآت الفندقية عموما نسبة مرتفعة، في كثير من الأحيان تصل نسبة الإشغال إلى 100%. طبعا هذا لا يقتصر فقط على المنشآت الفندقية، نشهد يعني زخم اقتصادي ملحوظ سواء على مستوى الأسواق والمطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية الأخرى، وكذلك الطلب على مختلف الخدمات السياحية المختلفة.
0: نعم، وأيضا من خلال دعم المشاريع، يعني كيف الاهتمام الكبير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر أو الأسر المنتجة، يعني تابعنا أيضا الإقبال حتى ما قبل انطلاق هذا الملتقى، مجموعة كبيرة ساعتك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة حابة أنها تكون أيضا كإضافة في هذا الملتقى، وبالتالي تأثيرها على المنصات التسويقية على استدامة المشاريع هناك.
1: فعلا الأجواء المثالية تشهدها النيابة وأيضا تزامنها مع انطلاق ملتقى أجواء الأشخرة حقيقة وفرت فرصة جيدة وجيدة للغاية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد أعمال يعني أعلن عن رقم لربما يعني يشير إلى حجم الإقبال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. هناك أكثر من 63 فرصة يوفرها منتقى أجوان الأشخرة لرواد الأعمال والأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدى أيام ملتقى أجوال أشهر الذي انطلق قبل أسبوع ويستمر حتى تاريخ 15 من الشهر القادم. كذلك الملتقى وفر فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال عقود مؤقتة. أكثر من 200 فرصة عمل للباحثين عن عمل وفرها الملتقى.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه أرقام حقيقة يعني مشجعة وتدلل على حجم النشاط الملحوظ الذي تشهده النيابة.
0: نعم، جهود حقيقة تشكر فتذكر أكيد سعادتك، وهي فرصة أيضا فعلا لكل الباحثين عن عمل من أجل التواجد أيضا في مثل هذه الملتقيات وأيضا هذه الفعاليات والاستمتاع سواء كان بالأجواء أو حتى أيضا يعني المشاركة في مثل هذه التظاهرات السياحية الجميلة. عن تفاصيل أيضا جدول الفعاليات والأنشطة اللي راح تكون مجهزة للجمهور خلال اليومين القادمين سعادتك.
1: في المجمل العام اللجنة حرصت على تقديم برنامج متنوع يمتد طوال أيام الملتقى، يجمع ما بين الترفيه والثقافة والتراث والأنشطة العائلية. حقيقة لدينا غدا بطولة تحدي السيارات والدراجات النارية على مدى يومين. هذه البطولة في نسختها الثالثة وهي متزامنة كذلك مع ملتقى إجوال أشخرة وتعتبر من الفعاليات المصاحبة للملتقى. هذه البطولة حقيقة تشهد يعني إقبال جماهيري من المهتمين، والهو من المتوقع أيضا تكون هناك مشاركات على مستوى المتسابقين من داخل وخارج سلطنة عمان. أيضا الملتقى سيشهد إقامة أمسية شعرية هذه الليلة وكذلك أمسيات إنشادية وغيرها من الفعاليات التراثية من خلال القرية التراثية، وكذلك يعني فعاليات ترفيهية إلى جانب الأركان اليومية التي يحتضنها الملتقى.
0: نعم، إذن هي يعني دعوة لكل المستمعين الأحبة ودعوة لكل اللي حاب أيضا أن يكون متواجد وحاضر في الأشخرة ويستمتع بكل هذه الأجواء وبالوجهة اليوم السياحية الجميلة للأشخرة واللي أصبحت جاذبة للاستثمارات السياحية الدائمة وفيها حراك كبير. كل الشكر والتقدير لك سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابش والي جعلان بني بو علي على هذه أيضا الإضافة والتفاصيل أيضا حول ملتقى أجواء الأشخر، ونتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التوفيق.
1: كل الشكر لكم، حياكم الله.
0: يا مرحبا فيك. إذن كل الشكر لضيفنا العزيز، وأيضا مثل ما ذكرنا أنه حلو تستمتعوا بهذه الأجواء الاستثنائية والنسمات العليلة والفعاليات المتنوعة اللي راح تكون إن شاء الله تعالى كذا حاضرة في أيام سواء كان على اليوم أو الجمعة والسبت، وهي دعوة مفتوحة للجميع اللي حاب يشد الرحال ويعيش هذه التجربة السياحية الفريدة في قلب الطبيعة البكر. إن شاء الله تعالى مستمرين معكم حتى الرابعة، رافقتكم دروب السلامة في حلكم وترحالكم، والله يجعل دروبكم كذا كلها تساهيل وتوصلوا بالسلامة. نلتقي في إن شاء الله تعالى محطتنا الأهم عن السفر والسياحة وموضوعنا خلف الأبواب ثقافات تروى.

0: اليوم الخميس الونيس، وهي دعوة في هذا اليوم للاستمتاع لالتقاط الأنفاس بعد أسبوع من العمل والجهد لبناء هذا الوطن الغالي العزيز علينا كلنا. وهي أيضا فرصة للي حاب وطالع إجازة ورايح صوب كذا صوب ظفار الخضرة والأجواء الجميلة، ولا رايح صوب الأشخرة أو مهرجان الجبل الأخضر أو قرية سرور اللي كانوا في محطة من محطاتنا في البرنامج. فحلو أنهم أيضا يستمتعوا بكل هذه التفاصيل الجميلة رفقة العائلة والأحبة. نحن سؤالنا اليوم مستمعينا في هذه المحطة لهذا اليوم، لو أعطيناك تذكرة مجانية تتيح لك السفر إلى أي مكان في العالم، وين راح تكون وليش بالضبط؟ حلو تشاركونا كل هذه التفاصيل. لو أعطيناك تذكرة مجانية تتيح لك السفر إلى أي وجهة أو إلى أي مكان في العالم، وين راح تكون هذه الوجهة وليش بالضبط؟ محمد الراشدي يقول: تخيلوا معي هذا المشهد، طريق طويل تحيطه الجبال الخضراء من كل جهة، الضباب ينزل بهدوء وكأنه يغطي المكان ببطانية بيضاء، رائحة المطر تعب الجو، الأشجار تتحرك بهدوء مع الهواء البارد، والناس واقفين على أطراف الطريق يتأملوا، ما حد مستعجل ولا أحد ينظر إلى الساعة، الجميع يعيش اللحظة. هكذا هو السفر. السفر يعلم الإنسان أشياء لا يتعلمها في مكان، يعلمه الصبر، يعلمه كيف يتعامل مع المختلفين عنه، كيف يخرج من منطقة الراحة الخاصة فيه ويجعله يرى العالم بطريقة أوسع بكثير. كل هذه العبارات والكلمات تجعلنا نستذكر، هل نتذكر أول رحلة في حياتنا، أول مرة دخلنا فيها المطار وبوابة المغادرين والقادمين، أول مرة شاهدنا فيها لوحة المغادرة والرحلات وشعرنا بأننا بعيدين كل البعد عن أي شيء نعرفه. إذا نحزم الأمتعة، اربطوا الأحزمة، مرحبا على متن رحلة محطات، نسافر معكم في ربوع السفر والقصص والتجارب والترحال. وسيكون ضيفنا في الاستوديو صانع المحتوى الأستاذ محمد بن عبد الله البلوش الملقب بهماكي. يا مرحبا فيك يا محمد، نحن سعيدين بحضورك في محطات.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ أيمن، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وأنا أسعد جدا.
0: يا مرحبا فيك، يعني أنت ما سافرت اليوم، سفرتك معنا.
1: معكم نعم، نسافر هنا حول الاستوديو. نعم نعم،
0: يا مرحبا فيك. يعني أنا لما أتكلم عن السفر فمحاور كثيرة، وانت محتواك وصناعتك للمحتوى تحولت بشكل مختلف تماما. خلنا نتكلم عن رحلة البحث عن الذات، محمد البلوشي كيف بدأ الرحلة إلى أن وصل إلى ما وصل عليه في السفر والترحال.
1: جميل جدا أستاذ أيمن، في البداية يقول تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكان السؤال اللي في بالي دائما: من أنا عندما أترك كل شيء خلفي؟ هذا كان أهم سؤال. وفعلا
0: من أنا
1: عندما أترك كل شيء خلفي.
0: الله.
1: فرحلتي كانت لمدة 6 أشهر حول العالم، تركت فيها كل شيء علشان أواجه العالم واكتشف العالم واستمتع فيه. في البداية كنت أظن أن السفر كان اكتشاف المدن والمعالم، ولكن لفجأة كذا انصدمت أني أنا جالس أكتشف نفسي أكثر. لأني السفر وخاصة بالأسلوب الرحالة هذا اللي أنا اتبعته، مش بأسلوب السياحة، لأن أسلوب السياحة راح يعطيك زاوية معينة.
0: نعم.
1: لكن بمجرد ما تنخرط مع الشعوب المحلية وتعيش معاهم يومهم راح تكتشف أكثر عاداتهم وتقاليدهم. وأيضا من ضمن الاكتشافات العظيمة اللي شفتها من خلال السفر أني الرحلة كانت تعكس واقعي أنا. يعني إذا أنت جربت الرحلة هذه ما راح تمر بنفس التجربة اللي أنا مريت فيها، ممكن في أشياء متشابهة بسيطة، ولكن الغالبية راح تكون مخاوفك راح تظهر قدامك في السفر، صبرك راح تكشف أمامك في السفر، قوتك ضعفك كل هذا راح يظهر معك في السفر. راح تشوف أن الواقع هذا جالس يقول لي وش اللي موجود داخلي. هنا أنت ونفسك.
0: يا سلام.
1: كيف راح تواجه هذه العقبات والتحديات؟ هنا راح تكتشف هل أنت راح تتمسك بالأحكام اللي داخلك، أم أنك تحاول توجد أساليب مختلفة علشان تتعدى هذه العقبات.
0: نعم، يعني الضيافة المنزلية كانت كفكرة.
1: نعم.
0: ما أروح أسافر على أساس بس أنه أستمتع بجو مثلا، بطبيعة، بمعلم سياحي. لا، هنا الفكرة مختلفة تماما. أو مثلا أتسلق قمة مثلا كمغامرة. هنا المغامرة مختلفة بالنسبة لك كانت. فالتجربة الأولى بالنسبة لك كيف كانت؟
1: التجربة الأولى
0: الضيافة المنزلية. نعم، أول رحلة
1: كانت قبل سنة تقريبا في تايلاند، وكنت في منطقة سياحية وكان أسعار الحياة جدا عالية لأني كان موسم سياحي، فقررت أني أشوف طريق مختلف علشان أنخرط في هذه الدولة أكثر وأتعرف عليها، لأن في ناس تسافر بهذا الأسلوب بس مش عارفين كيف الطريقة. فقررت أني أنضم لمكان في تطوع مع عائلة تايلندية. بس أول ما رحت كنت متوتر وخايف كيف راح أجلس لمدة شهر في هذا المكان في الطبيعة.
0: كانت شهر شهر الرحلة.
1: نعم نعم، في الطبيعة. شوف، هي أنت ما راح تطلع من مفهوم أنك تروح تستمتع بالأجواء، لأن أنت ما زلت داخل الدولة، راح تستمتع بجوها، راح تستمتع بمناظر ما حد شافها أصلا. فكنت متخوف أني هل هذا القرار سليم أني أنا أروح أجلس مع ناس ما أعرفهم لمدة شهر، ولكن بمجرد
0: كيف أتأقلم معهم
1: نعم، ولكن هي بما أنهم أصلا فتحوا الباب لاستضافة ناس، تأكد تماما أنهم ناس اجتماعيين مرحبين مضيافين. بمجرد ما وصلت شفت أني ما أنا وحدي كنت موجود في هذه المزرعة، كان في عندي ناس من أنحاء العالم، وكان يعني تجربة رائعة جدا تتشارك فيها أفكارهم وتجاربهم عن السفر أيضا. من هنا كانت الانطلاقة، فبديت أفهم أني لا، في ناس already جالسة تخوض هذه التجربة اللي هي الضيافة.
0: هذا أعطاك أريحية أكثر
1: جدا، خلاص أعطاني هذه القوة اللي أنا جاهز الحين أني أكمل طريقي.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: بس كأول تجربة أن أنت تعيش مع ثقافة جديدة، دولة جديدة، عائلة جديدة، شيء بالنسبة لك غريب جدا لأول مرة.
1: نعم.
0: خاصة موضوع اللغة، تعامل نعم. معهم، الطريقة، الأسلوب، الثقافة، يمكن في أشياء ما تناسبك أنت كثقافة، كأمور كثيرة يعني تدخل في الموضوع.
1: شوف، أنا دائما أقول كلمة حتى كتبتها في الصين بأقلام تقليدية، وقال لي صاحبي راح يبروزها. أقول قد تختلف لغاتنا وكلماتنا ومصطلحاتنا، ولكننا نملك نفس القلب.
0: الله.
1: وهذا القلب يتحدث بلغة الحب. هنا يبقى الإنسان لما يكون أنت تتكلم من إنسان لإنسان بدون أحكام، بدون تصنيف، بدون عنصرية، هنا أنت ترتاح أكثر، ما تحتاج اللغة، هذه اللغة ثانوية. يا رجل، مرة كنت في إيران وكنت عايش مع عائلة، اللي مستضيفني يعرف 5 كلمات إنجليزية، yes no really بس، فكنت أتواصل معاه بهذه الكلمات، فأنا كنت مبسوط لأني أصلا قلوبنا مفتوحة على بعض في المقام الأول.
0: سبحان الله، كل هذه يعني شوف هذه التفاصيل.
1: أيوه.
0: وأنت الحين تكلمني، طريقة كلامك وتعبيرك وإيماءاتك كلها تعبر حتى عن ويش أنت اللي تريده.
1: بالضبط.
0: فهي فعلا مثل ما ذكرت.
1: نعم.
0: أحيانا لما يجمعك قلب واحد يعرف القيم، الأخلاق، التفاصيل، قادر على أنه يفهمك بدون لغة.
1: بدون لغة. نعم.
0: وإضافة
1: على ذلك، أنا أصلا أحاول أتعلم لغة المجتمع اللي أنا رايح فيه في الصين. أيضا الصين خاصة أبدا تماما ما في لغة إنجليزية، فكنت أتعامل بالتليفون. وطول فترة شهر كنت عايش مع عائلة في قرية ريفية، هذه القرية ما يعيش فيها غير كبار في السن فقط. وطول الوقت نحن نتكلم بالتليفون، فكنت أحاول أخذ كلمات صينية، فلما تكلمني تساوسان تسوبا، أشياء اللي هو تعال أكل تعال كذا. بعدها لما رحت لكندا، أنا تفاجأت أن في منطقة محافظة كيباك يتكلموا اللغة الفرنسية، وأنا أوردي قبل 13 سنة خذيت كورس في اللغة الفرنسية، فانخرطت مرة ثانية أتعلم اللغة الفرنسية.
0: ما شاء الله.
1: واللي مضيفتني في البيت كانت درست أيضا قبل لغة عربية، فكنا نتشارك، فأنا أعلمها اللغة العربية فهي تعلمني الفرنسية.
0: أخذ وعطى يعني.
1: نعم
0: الموضوع.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: بس أنا أرجع لرحلتك الأولى في تايلاند. في موقف محمد يعني مر عليك في أول تجربة في ضيافة منزلية مع عائلة، يعني ما زال لليوم موجود في بالك، ما راح تنساه؟
1: هو كل المواقف ما أنساها أنا، ولكن واحدة من
0: أول تجربة.
1: لا، هي ما في أول تجربة ما يحضرني يمكن الحين، ولكن أكثر ما يحضرني حاليا اللي هو في حاجة اسمها الهيتش هايك، اللي هو كيف تقطع الشارع توقف سيارات. فأتذكر مرة كنا طالعين من منطقة ورايحين إلى منطقة بعيد، فاضطريت أني أوقف سيارة من الشارع، وقفت لي شاحنة كبيرة، فانبسطت أني بركب شاحنة، فحاولنا نخبره وين رايحين وكذا. مسكين وصلنا
0: إلى النقطة
1: لمنطقة وراح اشترنا عصائر، وبعدها وقفلنا تاكسي ودفع للتاكسي وقالنا توكلوا.
0: يعني ضيفكم وأكرمكم
1: بكل حاجة،
0: بكل ترحاب،
1: بكل شيء. فهذا يعطيك نوع من ما عندك غير أنك تدعي لهذا الإنسان اللي صحيح. قدم لك هذه التجربة يعني. ثانياً في المنطقة اللي كنت أنا فيها في تايلاند أو العائلة، المرة الثانية لما رحت لهم صرت جزء من العائلة يعني.
0: ثقافتهم تسمعك الحين الموسيقى
1: يا سلام، فتصير جزء من العائلة، هم يفرحوا يشوفوك من جديد، أطفالهم يلعبوا معك كثير، يصيروا قريبين منك،
0: يتجاوبوا معك بكل هذه السهولة بكل هذه الأريحية
1: حتى لو ما في لغة،
0: مع أنك ما أنت اللي تختار العائلة طبعا، هي كذا يعني بشكل بالصدفة.
1: نعم أحيانا بالصدفة، أحيانا أنا أختار، أحيانا من خلال الطريق.
0: بس يضل ما تعرفهم أصلا قبل يعني،
1: منهم ما أعرفهم
0: شيء جديد
1: أبدا، ما أعرف أي أحد وما أعرفهم، من خلال الطريق أنا أتعرف عليهم.
0: يا سلام أيوه. عليك، فهذه التجربة الأولى في تايلاند، بعدها نعم. انتقلت، مكثت فيها شهر
1: كامل. شوف هذه كانت شهر كامل من السنة الماضية، بس خلال هذه السنة دخلت في تايلاند شهر، وبعدها على طول توجهت إلى جمهورية لاوس تقريبا أسبوعين إلى ثلاثة، كلها على الأقدام والباصات، مرورا إلى حدود الصين، دخلت الصين نفس الشيء دخولا بالأقدام.
0: ما شاء الله.
1: كنت كأول عماني يدخل الحدود هذه، فيقولوا لي يعني كيف، والحمد لله أني بدون فيزا يعني. فدخلت الصين، جلست نفس الشيء فيها شهر،
0: وكانت بدون تعقيدات، بدون لا تمر بربما بعض الظروف الصعبة أو التحديات.
1: أنا اللي يقول لي ما تخاف أو يقول لي ما واجهت تحديات، أقول لك والله ما واجهت تحديات، كانت بكل يسر
0: سبحان الله،
1: لأني بديت خلاص أفهم كيف لازم أمشي حياتي، وصار عندي قاعدة في الحياة، ربنا يقول إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فدائما لما يصير عندي موقف أو تحدي، خاصة في الصين وقفت في محطة ما قادر أروح برا المحطة ولا قادر أرجع، فما عندي حل يعني، قلت يا رب أوكي وريني وين اليسر الحين، وين اليسر، أنا خلاص ما عندي شيء، يلا وريني وين اليسر، كأني مجنون صرت، وسرعان ما تنحل الأمور وامشي واضحك، شكرا يا رب
0: سبحان
1: وامشي
0: الله.
1: بس ما كثير، ممكن تحديات بسيطة في التأخير في الوقت يعني، علشان أعرف وين هذا القطار رايح وين هذا المترو رايح، فشوي تتأخر وتتعب، ولكن بشكل عام الأمور تمشي يعني. نعم. مصيرها تمشي.
0: أوكي، لو نفترض شخص آخر في نفس الموقف، في نفس التحدي، في نفس المكان، هل لأنه محمد خلاص فهم الفكرة، عارف كيف يتعامل، جرب مع موضوع السفر والترحال وكيف يوقف مع كل هذه التحديات، لو شخص آخر يقول لك أنا كيف أتصرف؟
1: نعم.
0: فيراود خوف قلق وانت تمشي في طريق غريب، في نعم. يعني أشياء لأول مرة يمكن ما جربتها في حياتك
1: فعلا.
0: فلأشخاص ثانيين كيف يتعاملوا أيضا مع هذه المواقف؟
1: جميل، أنا دائما أقول إذا قدمت الخوف فأهلا بك في الخوف.
0: الله عليك.
1: خلاص أنت بتكون في الخوف.
0: صحيح.
1: لأني أول أسئلة كانت تسأل لي أنت ما تخاف ما تخاف، وكانت مسألة هوستل، أنا ما على طول دخلت في هذا البحر على طول، كانت خطوة بعد خطوة، كنت أروح هوستل أتعرف على رحالة، أخذ منهم تجاربهم، أخذ تطبيقات تساعدني أني أحصل ناس محليين، فشوي شوي صارت عندي هذه القوة.
0: يعني دراسة ما قبل،
1: هي بشكل مبسط كذا عشان تعرف طريقك كيف لأن في أبليكيشنات، في تطبيقات توفر ناس تستضيفك في البيت أيضا، فالناس اللي مقبلة تريد تجرب هذه التجربة أقولها إذا كان الخوف هو أول حاجة أمامك فأنت راح تواجه مخاوفك. أشكر أعطيك إياها. فإذا أنت خايف أنك تنسرق، ممكن أنك تنحط في موقف أني ممكن تنسرق، أقداركم تأخذ من أفواهكم، دائما أقول هذا الأمر.
0: نعم، ومثل هذه دائما المغامرات يبالها فعلا قلب جاهز،
1: فعلا
0: جاهز وقادر أنه يتحدي كل هذه،
1: حتى لو ما كان جاهز 100% ولكن يكون عنده نية أني أنا أريد أتعلم، لأني راح أواجه نفسي في هذا السفر في بداية الأمر، لأن السفر معلم، معلم ما حد راح يعلمك يعني، ما في جهة تعلمك هذا الأمر من خلال مثل السفر بالنفس يعني، مثل ما قلت لك هو يكشف لك واقعك أنت مش واقعي أنا، فكل إنسان يخوض هذه التجربة هو راح يواجه واقعه هو، فلازم يكون حازم زمام الأمور علشان يكون جاهز أن يقابل.
0: يجيك شخص يقول لك والله أنت جالس تلقي نفسك في تهلكة لشخص آخر مثلا، أو أحيانا بعض الأمور بعض القوانين لا تحمل مغفلين في دول أخرى أو في مثل هذه الظروف خلنا نقول، آخر يقول لك والله أنا صعب أني أجازف، لأنه أحيانا على قولة شيابنا مثلا ما حد وصى عليك أنك حتى وصلت إلى هذه المواصيل، يمكن صار لك موضوع معين تعرقلت، قطاع طرق واجهوك، فكلها ظروف يعني ما شاء الله عليك.
1: هي احتمالات موجودة، ولكن أنا ما أسمح لها أن تكون موجودة في عقلي أصلا.
0: فما ما دام أنا ما كل أموري يعني طيبة،
1: أيوة،
0: وطريقي خلنا نقول أنا عارف وين رايح.
1: هي. أنا عندي رحالة نفس الشيء، نتكلم معهم صاحبي من السعودية أيضا، فكان يواجه نفس المشكلة. الجمهور يسأل أنت ما تخاف ناس دخلوك البيت وإيش بيصير؟ فدائما نحن عادة نقدم الخوف، فكر الخوف هذا، فيقول لا، بعد السفر لفترات طويلة راح تكتشف أن أنت قادر على قراءة الشخص اللي أمامك بكل سهولة.
0: نفترض قرأت هذا الشخص بسهولة محمد، لكن القراءة كانت نوعا ما خاطئة،
1: ما مضبوطة
0: يعني ما ضبطت، فكيف تتعامل يعني؟ قرأت مثلا العائلة وليكن، قرأت الأشخاص اللي راح تعيش معهم خلال شهر كامل.
1: والله لكل حادثة حديث أخي أيمن، لأني لحد الآن أنا ما توقعت هذا الأمر أن يصير، ولو صار يعني هو استحقاق الله كتب حالك،
0: ولا يصنع منك
1: ويصنع منك تجربة أقوى. أنا دائما قلت لك هي عقلية، فأنت كيف راح تشوف الموقف هذا؟ لأن في بعض الناس مثلا يعني مثل ما قلت لك، هو مقدم الخوف، رايح دولة معينة مقدم الخوف وما أخذ حكم عن الشعب كامل، فواجه شخص واحد وصار عنده موقف مش تمام، على طول بيتضايق وبيزعل وبيحكم على الدولة كلها من خلال هذاك الموقف. هذه عقلية. في عقلية أخرى مختلفة تماما، أنك تأخذ تتعلم من هذا الموقف، أني والله أنا بفهم كيف أتعامل مثلا مع اللي بينصب علي مثلا. أنا وصلت له المرحلة يعني في نوع من خاصة في الأماكن السياحية، تشوف التجار أيوة يجي يحاول أني مثلا والله يبيع لك شيء ويعلي السعر، فأنا خلاص بديت أفهم هذه العقلية، بالأخير يصير صديقي، بيصير صديقي.
0: أنت كيف قادر تتعامل معه؟ لأني كيف تجذبه؟
1: أيوة. كيف لأني تكسبه؟ هو جالس يحاول يتعامل مع السائح مش معك أنت.
0: نعم. أنا سألت المستمعين الأحبة، لو عطيناكم تذكرة سفر مجانية، وين أول رحلة راح تحطوا فيها وكتجربة خلنا نقول راح تكون بالنسبة لكم زين، وليش بالضبط؟ أنا أسألك نفس السؤال قبل أن نروح للفاصل. لو عطيناك التذكرة.
1: سمعتك تقول هذا السؤال، ولكن أنا ما تكفيني تذكرة واحدة.
0: قل أنت عطني التذكرة ويصير خير.
1: عطني التذكرة ويصير خير. نعم. هو لا، الحين بعد ما قربت شمال الأرض اللي هي كندا، أفضل أني أروح للمناطق اللي هي في شمال الأرض. ليش؟ باستثناء فصل الصيف، باستثناء فصل الشتاء عذرا، لأن فصل الشتاء قارس جدا، يوصل لدرجات سالب 30 يعني. ولكن خلال الربيع والصيف والخريف، هنا أنت تشوف بأم عينك تنفس الحياة، كيف تطلع من الشتاء بدون أوراق، فجأة تبدأ تنبت الأوراق، تبدأ تطلع الزهور، أسبوع القادم زهور مختلفة، فجأة يصير في مثل الإسفنج هذا من الأشجار،
0: تتعاقب الفصول بطريقة عجيبة
1: أمام عينك،
0: سبحان الله،
1: فتحس أن لا، الحياة هنا قاعدة تتحرك بشكل أنت تشوفه. فحبيت هذه الفكرة، يعني التجربة جدا. أنا كنت أمشي وقت فرود بس أحطهم بالدفتر، ألوان وأشكال يعني سبحان الله ما شفتها في حياتي.
0: سبحان الله، فعلا شيء عجيب. لذلك نحن نسأل المستمعين، ماذا لو عطيناك فعلا تذكرة مجانية تسافر فيها إلى أي مكان في العالم، وين راح تكون وليش بالضبط؟ محمد يقول لك إلى كندا أو شمال كندا، وأيضا له أسبابه وين أنتوا رايحين إن شاء الله تعالى على 7244-2010.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326، التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. نداء إلى السادة المسافرين، طائرتكم على وشك الإقلاع.

0: الله يبعدكم مرة ثانية عن الهم والضيق، وإن شاء الله ما تفوتكم أي قطارات ولا أي طائرات، وتكون رحلتكم كلها تساهيل ويسر بعون الله تعالى. مستمرين معكم حتى الرابعة مساء مع كل تفاصيل السفر والترحال. يقول أحد الرحالة: كل رحلة تعيد ترتيب الإنسان من الداخل، ولعل أعظم ما يقدمه السفر أنه يعلمنا أن العالم ليس نسخة منا. هناك من يحيي ضيفه بالخبز، وآخر بالزهور، وثالث لا يعرف لغتك لكنه يعرف كيف يجعلك تشعر أنك بين أهلك. وحين نسافر لا نحمل جوازات سفرنا فقط، بل نحمل أخلاقنا، لهجتنا، وطننا، وصورنا أمام العالم. لهذا كل عماني يسافر هو سفير قبل أن يكون سائح. شاركونا على 724-24-10، نسعد بهمساتكم المسائية بتفاصيلكم بمشاركاتكم حول موضوع رحلتنا ومحطتنا لهذا اليوم. خلف الأبواب ثقافات لا تروى وثقافات مختلفة، وخلفها أيضا قصص جميلة. ما زلنا مستمرين في سردها معكم مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد بن عبد الله البلوشي، صانع المحتوى وأيضا محب وعاشق للسفر و الترحال. وصلنا من تايلاند إلى الصين وإلى محطات مختلفة. كان محمد واحد اللي يفضل من خلال رحلاته وسفره بالضيافة المنزلية يتعرف على العائلات، يبادلهم الحديث، وأيضا يتعرف على ثقافتهم، على لغتهم، ويلتقط معهم أجمل أيضا الذكريات التي لا تنسى. عود لك محمد، يعني المستمع أيضا حلو ويحب أنه يعيش معك قصص جميلة وذكريات عشتها مع كل رحلاتك. يعني أنت خلال 6 أشهر ما شاء الله مشوار طويل حتى عدت اليوم إلى البلد، فأكيد هناك في قصص عايشتها، قصص عرفتك بهذه الدولة أكثر، في عادة أو شيء ما يمكن في البداية ما كنت مستصيغ الموضوع، لكن بعدين بالعكس صار شيء. يعني كثير من هذه التجارب تحصل في مثل هذه المواقف.
1: نعم، في البداية هي في آخر دولة زرتها كندا بالتحديد، كانت بالنسبة لي كمفاجأة لشخصيتي لنفسي. في كندا في القرية الريفية اللي كنت أنا فيها اسمها فالموغين، هو مجتمع يقوم على الحب وعلى الابتسامة في المجتمع.
0: قرية
1: هذا
0: صغيرة يعني
1: جميلة، ريفية صغيرة جميلة، وفيها مجتمع يعني متعاون. فاللي لاحظت في المقام الأول، ما في مجال أنك تكذب، ما في مجال أنك تتهرب من أنك تقول شعورك. يعني لا تقول ما فيني شيء،
0: يعني صريح، لازم تكون
1: صريح. وهذا شفته مع الصغير قبل الكبير. فهذه العادة كانت من أهم العادات اللي أنا شفتها وأريد أشوفها حولي،
0: ومتمسكين فيها بطريقة. إيه،
1: لأنك أنت إذا كذبت ولا خبيت أنت قاس تكتم، فمعناته أنت تبتعد أصلا عن
0: عاداتهم،
1: الاتصال مع عائلتك، مع المجتمع بشكل عام. فأنا عشت في هذه التجربة في العمق، ويعني وحتى نزلت دموعي كثير في كندا.
0: ليش أثر بالنسبة لك هذا الموقف؟
1: لأني ما في المقام الأول ما قدرت أني أخبي أكثر. نحن نتكلم عن أعمق مخاوف من الطفولة، ففي شخص أمامك الكلمة اللي تقولها ما يعديها مرور الكرام، لازم يغوص في العمق. وش قصدك لما قلت كذا؟ إذا جاوبت ما عاقب الجواب، بكرة يجيك مرة ثانية، خلنا نفتح، لأني ما ارتحت في هذا الجواب. فأنت لما تحس أني في أحد ينقشك من داخل، أعرف تماما أنك وصلت للعمق. هنا عندك شغلتين: يا يعني أنك تكتم مرة ثانية وتصير يصير عندك غضب، أو أنك تحاول تسمح لهذا المشاعر أنها تطلع. وهذا كان أفضل حاجة أنا مريت فيها في هذه المنطقة. واحدة من الأشياء اللي شفتها أيضا أمامي، خاصة في البيت اللي أنا كنت عايش فيه، اللي مستضيفتنا في البيت أبوها وأمها انفصلوا بعد 40 سنة مع بعض. فأمها كانت تزورنا في البيت، وأنا ما كنت فاهم السالفة، بس بعد ما راحت في واحدة من اللي موجودين قالت لازم أطبطب عليها، فراحت عليها على طول وحضنتها وبدت تبكي. فقلت يا الله، لو كل يوم نعبر عن مشاعرنا ونطلع اللي موجود بهذه الطريقة، ما رح يبقى شيء هنا يخلينا تعبانين ومثقل علينا. فسبحان الله، واحدة من الأشياء بدأ عاد يشتغل معي الموضوع. الحين أنا إنسان نوعا ما فيني اللامبالاة، يعني ماشي مع الله الوقت احيانا التزم عليه واحيانا ما التزم عليه. في المنطقه اللي انا فيها الالتزام كذا سيده يلتزم اون تايم، تتاخر دقيقه يتضايق. هو شوف هنا في تطرف وهنا في تطرف، نحن نريد أن نوازن الموضوع. يعني لا أنك تلتزم بقوة وتضيق على الآخرين، ولا أنك لا تكون لا مبالي وتضيع وقت الآخرين. فكنت أواجه تحديات أحيانا أني أرجع البيت متأخر، ما أعرف متى الوقت. ففي يوم من الأيام رجعت خلاص أنا شفت أن الوضع يعني في شيء غلط قاسي يصير. بكيت أقولهم ساعدوني عشان أعرف كيف أضبط وقتي، ما تبخني، لا تقول لي تعال على الوقت كذا، ساعدني. كنت أبكي أبكي إني أنا ما عارف كيف أسوي هذا الشيء،
0: يعني ما تعودت على هذا النظام.
1: اثنين كانت دولة جديدة عليه، الشمس تغرب 9:30 بالليل، فأنا أشوف إني في نهار أوكي بعده في وقت تمام. فما أعرف أنا مثلا أضبط الحين أفضل بعد ما رجعت، لا أنا واصل على الموعد.
0: كم تميت في هذا المكان بالضبط؟
1: شهرين.
0: ما شاء الله عليك، يعني فترة طويلة.
1: طويلة، وكنت مفكرة طول، بس بعدين كذا قلبي قال لي ارجع عمان، تحتاجك الحين، لازم ترجع.
0: يعني هنا كل القصص والذكريات اللي عشتها في الشهرين هذو.
1: كثير كثير كثير من أهم وأجمل القصص كانت هنا، كانت هي مثل الانطلاقة بالنسبة لي هذا المكان، كأنها كانت العملة لوجهين مختلفين، إني أنا أشوف حاجة ما كانت موجودة فيني وأريدها من هذا المكان، لأني يقول لك كل مدينة تزورها في شيء يعلمك أنت كل صحيح. مدينة، لأن هذه المدينة فيها بشر، وهذه البشر عندهم أطباع وعادات، هذه العادات تأثر على المكان هذا كامل ككل. فأنت لما تدخل عندهم راح تحس وش الشيء اللي ناقصنك تشوفه أمامك في هذه المنطقة.
0: نعم. مثل ما ذكرنا في بداية حديثنا أنه فعلا السفر يعيد ترتيبك اليوم من الداخل.
1: بالضبط.
0: يعيد ترتيبك، تبحث فيها في فترة معينة عن ذاتك.
1: نعم.
0: وبالتالي أحيانا تجدها في موقف، في مع عائلة، في سفرة، في نعم. مدينة معينة.
1: نعم.
0: وانت سفرك كله بروحك.
1: ايه طبعا بروحي.
0: ليش اخترت بروحك محمد؟
1: في البداية، أول بدايات كنا نريد حد معانا. ليش؟ لأن الخوف موجود، نريد حد معاي عن
0: على الملل. الأقل يقاسمك حتى.
1: أيوة
0: صحيح.
1: بعد فترة شفت لا، الحين لما تكون لحالك تقدر تتخذ قراراتك بنفسك، ما أحد يعطلك، ما أحد يأخرك على أمر معين، وخاصة مثل ما تعرف أستاذ أيمن أن السفر يكشف لك أيضا حتى الأصدقاء.
0: صحيح، 5 فوائد ويقولوا
1: أيوة. فاللي نام مثلا، اللي يتبخل، اللي مدري ايش، فانت بتواجه تحديات احيانا في السفر الجماعي، ولكن ما معناته انك ما تسافر مع جماعة، احيانا تسافر مع اصدقائك اللي مقربين تستمتعوا مع بعض.
0: هو متعة السفر كذا مهما كانت العادات بين شخص واخر.
1: ايوه، ولكن في المقام الاول في الوقت الحالي لا، السفر الفردي بالنسبة لي هو افضل حاجة.
0: فاخترته.
1: ايوه، لاني خلاص صار الحين بالنسبة لي نزلني اي دولة بتصرف فيها كيف ما كانت، بحصل طريق، بحصل قصة أرويها من هذاك المكان.
0: خلاص يعني تعودت على
1: تعودت عادي، أنت تقذب هالأشياء، أنت تجيب حال نفسك يعني تقدر تتصرف.
0: هي أستاذ محمد يعني أصبحت ثقافة. نعم. ثقافة السفر كيف تكتسبها مع الوقت
1: فعلا،
0: كيف تعيش تحدياتها غمارها تفاصيلها.
1: نعم.
0: يعني بداية حديثك في أول البرنامج كان فيها رحلة جلست فيها مع نفسك طويل في مع عائلة. يعني أنا أتوقع أنك في لحظة من اللحظات ما جاك سؤال أنه والله أنا وش جالس أسوي الحين، وين، ليش أنا اخترت هذا الطريق من هذا العائلة، كلها أسئلة أحيانا تدور في ذهنك.
1: تجي كثير. نعم هي تجي كثير، وأحيانا تطلع عندك مشاعر جديدة أول مرة تختبرها أني واو هذا شعور جديد، يعني حتى لو كان قاسي بالنسبة لي، ولكن هو شعور، ونحن أصلا جينا للدنيا عشان نختبر هذه المشاعر في المقام الأول. فبعض الأوقات فعلا تحس أنك في حلم، أني أنا مع هذه العائلة لا أعرفهم ولا يعرفوني، ولكن رحبوا فيني. بتبدأ تشوف أني أقل حاجة أنا وش أشوف من العادات الطيبة موجودة عندهم أقدر أتعلمها وأركبها على نفسي. لأنك راح تتفاجأ أن كل إنسان عندهم عادات ممكن تكون تنقصك أنت كشخص. أذكر في الصين كان أنا كنت عندي التنشن، عندي القلق كثير، وين بروح، أي محطة قطار، كيف بحصل الباص، كيف بجيب جوازي، لأني كنت راسلنا عشان فيزا، كيف بسوي كذا. فكانت دائما تقول لي الأم اللي مستضيفيني
0: العائلة
1: تقول لي بعدين نتكلم في البيت، بعدين، بكرة إن شاء الله خير، بكرة فأنا قلت صح أنا ليش متوتر يعني. وبكرة دقت علي الباب، خلص سوق نستلم الجواز، ونفس الشيء جابت لي سيارة للبيت عشان تأخذني.
0: فكل يعني كل يوم بجدول مرتب،
1: بس بس بس لا تنشل، لا تزيد التوتر هذا، لا صح. لا فقط أوكي هدي شوي اللعب.
0: يعني الدنيا ساعة،
1: الساعة
0: الدنيا ساعة فعلا. نعم. ويعني لاحق على كل حياتك وزحمتها وظروفها، وهي رسالة، رسالة فعلا محمد نقول لكل اللي مستعجل ذهنه اليوم متشتت، والله وين أخلص هذا الموضوع، ولا أزور والله العائلة الفلانية في الويكند، وين أقسم نفسي في هذا اليومين، وين أروح وكذا. ففعلا الدنيا ساعة الله يرتبها وكذا، عيش كل ساعة براحتها بأريحيتها، والله سبحانه وتعالى يدبرها
1: بإذن الله. أكيد يعني عيش اللحظة كما نقول نحن، هو المهم أنك تعيش اللحظة، لأنك لو طبقت في الماضي وطبقت في المستقبل وإيش بسوي، المر الوقت بيمر وأنت ما سويت شيء، أنت بس تفكر هناك.
0: صحيح.
1: ونسيت الحاضر الحين،
0: وتعيش دوامة من القلق والخوف والتوتر، يلا فعلا. يمكن ما أخلص هذا الموضوع، يمكن
1: أستاذ دايما، وأنا لست بريئا منها.
0: صحيح.
1: ولكننا نحاول يعني أنك أهم شيء تكون واعي على الفكرة ذاتها، يعني تكون منتبه لها علشان تهدي نفسك أكثر.
0: صحيح. يعني فعلا السفر مستمعينا مش انتقال من مكان إلى آخر بقدر ما هو تجربة اليوم تثري هذا الإنسان، تصنع منه شخصية، يمكن تزيد فيه مرحلة النضج في حياته، وهو رحلة. قبل كل ذلك أنا دائما أقول إنها رحلة عن الذات قبل كل شيء، كيف تصنع فيها نفسك، كيف تجد فيها نفسك، كيف تصنع فيها حياتك وظروف حياتك، وربما تعيش فيها كل أيضا معطيات وتحديات الحياة، وتفتح أيضا آفاق جديدة لنفسك للتعرف للشعوب، للثقافات، لكل العادات أيضا المختلفة. أنا سعيد بهذا الحوار حقيقة، وبالتالي نسأل أيضا المستمع، لو عطيناك تذكرة مجانية من جديد، وين راح تكون الوجهة القادمة بالنسبة لك وليش؟ هل راح تروح تايلند؟ هل راح تستضيف، تروح مع عائلة مثل ما سواها محمد البلوشي ضيفنا اليوم، أو ممكن تتعرف على معالم وآثار وغيرها من الأمور اللي يقصدها كثير أيضا من السياح والزوار؟ شاركونا على 7244 2010، مستمرين حتى الرابعة مساء.

0: يا مرحبا فيكم أيها الأحبة الكرام، نصف ساعة تفصلنا عن نهاية محطات، مستمتعين بكل التفاصيل الجميلة في رحلتنا لهذا اليوم، السفر وكثير من الأمور تعلمناها اليوم من سفرات وترحال ضيفنا العزيز الأستاذ محمد البلوشي، يعني صاحب سفر وترحال. ويمكن السفر والترحال بالنسبة لمحمد له وجه آخر تعرفنا عليه اليوم أكثر عن قرب. أجمل أيضا ما يقول الرحالة أيها الأحبة: لا تعرف شعبا من نشرات الأخبار بل من مائدة الطعام. السفر يقلل الأحكام المسبقة، كلما عرفت شعبا أكثر أدركت أن الناس يتشابهون أكثر مما يختلفون. الدول بعضها تعرف بعماراتها لكن الشعوب تعرف بقلوبها. أحيانا يغير لقاء واحد كل الصورة التي رسمتها عن بلد كامل. يعني فعلا هذا هو الكلام اللي يعرفك لكثير من الشعوب. تقرأ كثير من الكتب أحيانا عن السفر والترحال وعن تفاصيل عن دولة معينة، لكن عندما تسافر إلى هذه الدولة تتعرف عن نظامها، عن كل تفاصيلها المختلفة. وانت واحدة من وجهاتك كانت دولة مثل تايلاند والصين، كل دولة لها ثقافتها، لها نظامها حتى، و كثير من الأمور والتفاصيل اللي تدخل أيضا في هذه الدول. فتعايشك معها أتوقع كان ليس بالسهولة بمكان، بقدر ما هي كثير من التحديات يا محمد اللي خطها في هذه التفاصيل.
1: فعلا فعلا كلام جميل اللي قلت أستاذ أيمن، كلام رائع. يعني أنت مستحيل أنك تأخذ حكم واحد عن شعب بأكمله من خلال الإعلام أو من خلال الكتب، غير لما تروح وتخوض التجربة معاهم وتأخذ الفكرة الحقيقية. وبالأخير ما راح تحكم على الشعب كله من تجربة واحدة، ولكن يكفي تجربتك أنت كفرد كشخص على مائدة الطعام، كيف تعاملوا معك، والله يحترموك، يقدموا لك الأشياء اللي تتناسب معك. في الصين كانت تعرف أني مسلم ما أكل لحم الخنزير، فكانت توضح لي بالصين تكلمني تقول لي أني عشان أنت ما تأكل لحم خنزير أنا قدمت لك لحم بقري. ففي احترام في الشعوب، أو مثل ما قلت لك في البداية، بالأخير نحن يجمعنا قلب إنسان واحد. فلما تعرف تخاطب هذا الإنسان بدون تحيز، بدون أحكام أو عنصرية، يسقط كل هذه الأمور.
0: نعم،
1: تصير الأرض مفتوحة لك.
0: يعني رغم ربما محمد بعض الأنظمة أحيانا تدخل في موضوع بعض السواح والمسافرين، يدخل فيها عقائد، يدخل فيها كثير من الأمور والتعقيدات في بعض الدول. فتعامل كثيرين يعني يقول لك إنه نحن كيف نتعامل مع هذه الثقافة، ممكن ما يتقبلون هذه العائلة اللي لعقيدة ما، لنظام معين.
1: هو إذا أنت رايح وماخذ عقيدتك أن أنا الصح وهم الغلط، هنا أنت في مشكلة. يجب أن تفتح قلبك لهذا الأمر، أنك تشوف العالم من منظور آخر بدون أحكام مثل ما خبرتك. أما أنك تأخذ أحكامك وعنصريتك وطبقيتك معاك في السفر وتحاول تثبتها غصبا عليهم، هنا أنت راح تواجه تحديات وصعوبات كبيرة. يعني أنا واجهت بعض المواقف من هذا النوع، واحد يمكن شخص واحد فشاف أني هي حرمة كذا في الغابة، كانت تصور غزال، فوقفنا نحن بالدراجات الهوائية، تقول لي أنت مسلم، فلابس مصر ولحيتي كان كبيرة شوي. فقلت لها وش قصدش مسلم؟ يس أنه هل مسلم قصدش بالأيديولوجيا اللي أنت وصلتش؟ لا، مسلم بقلبي نعم، بس ما كملت معها لأني شفت الانفعال عندها already.
0: في نقاشات في غنى عنها
1: وأنا في غنى، فهي محتاجة أن تطلع الغضب هذا مثلا عند شخص عن بسبب الأيديولوجيا والأفكار اللي وصلتها. ولكن قررت السكوت لأني أنا أعرف أمثل هويتي وأعرف أمثل نفسي أمام هذه الناس. أنا ما جاي أقنع أحد بأي أمر مختلف.

0: الاسم يقول: لو أتيحت لي فرصة السفر مجانا لاخترت تركيا، ليس لأنها وجهة سياحية جميلة فحسب، بل لأنها تجمع بين التاريخ العريق، الثقافة الغنية والطبيعة الساحرة. أحب أتعرف على حضاراتها، أزور معالمها التاريخية وأعيش تجربة تثري معرفتي وتمنحني ذكريات
1: يا
0: لا تنسى.
1: سلام،
0: أنت زرت هذه
1: السلام.
0: تركيا
1: تركيا،
0: أتوقع.
1: نعم، لا بالضبط بالحرف اللي هو ذكره، جميلة تركيا والمعالم التاريخية.
0: ويمكن نحن نروج لتركيا، فمن ضمن أيضا بعض سبحان الله الدول تزورها المرة الأولى وسبحان الله يجيك حنين إنك تزورها
1: زورها مرة ثانية
0: تركيا من
1: لأنها
0: ضمن.
1: تعني لك شيء يعني
0: أكيد
1: أحيانا.
0: طبعا. مساء الخير، تذكرة المجانية، أنا صاحب الرقم صفا، تقول مساء الخير، تذكرة المجانية أريدها السعودية وتحديدا مكة.
1: الله،
0: الله
1: تروح تعتمر.
0: الله يرزقك يا صفا إن شاء الله، عسى عما قريب بعون
1: جميل.
0: الله. هنا أيضا رسالة من المرسل، ما ذكر اسمه، نهاية 0798، يقول: راح أحجز تذكرة لأندونيسيا 20 يوم للاسترخاء
1: يا سلام
0: والاستمتاع بالأجواء الجميلة والرائعة،
1: يا سلام
0: عسى الله إن شاء الله
1: يا سلام.
0: يرزقك يا رب مرسل هذه الرسالة. ممكن أسافر القطب المتجمد، يقول لك محمد
1: الله،
0: المعمري.
1: أنتاركتيكا،
0: أنتاركتيكا،
1: نعم،
0: أيوة أنتاركتيكا،
1: رهيبة رهيبة، في أراضي كثيرة
0: زرتها؟
1: هناك. لا ما زرتها. أوه، هذه يحتاج لها تصاريح وسالفة، ولكن
0: تعقيدات في الموضوع.
1: حط الحلم وراح يصير حقيقة، وبإذن الله هنا أقول لك إياها، إن شاء الله يوم من الأيام أكون هناك، عسى يا رب.
0: في 6 أشهر محمد، قبل أن نروح إلى الفترة الدينية، ما بعد ما حطيت من تايلاند والصين، بعدها وين راحت؟
1: في
0: وين؟
1: تايلاند، جمهورية لاوس، تخيل جمهورية لاوس تعرفت عليها هذيك اللحظة. أوه، في حدود هنا.
0: يعني ما كنت حاسب حساب للموضوع.
1: لا أبدا، بس كنت أريد أروح الصين لأني كنت أخاف منها، عندي فكرة أن الصين تقني وما أدري، وفعلا أول ما دخلت الصين
0: ونظام وتعقيد
1: لا
0: وأمور.
1: برامج تشتغل ولا شيء، يعني واجهت شوية تحديات بس كانت ممتعة بالنسبة لي.
0: ما وما نبي ندخل في السياسات
1: لا لا، ما
0: والخروج
1: لها
0: يعني.
1: دخل أبدا، ما لها دخل.
0: ففعلا ترى الآخرين كثير تسمع مثل هذه الأمور، والله أنا أروح هذا الدولة أو كذا، يمكن النظام
1: لا لا
0: الأمور
1: لا لا،
0: كذا.
1: أنا كنت خايف بسبب التكنولوجيا مثلا،
0: وش الخوف في التكنولوجيا؟
1: يعني تروح الصين ما تفهم شيء، ما يتكلموا إنجليزي، لازم تستخدم تطبيقاتهم، لأنك أول ما تدخل انسى التطبيقات العالمية، تنزل برامج التواصل مالهم، برامج الدفع الإلكترونية لازم تربطه، الخرائط لازم تتعلم معاهم، في خرائط معين عندهم. نفس الشيء، استخدام الخريطة جدا مختلف عن جوجل ماب وهاي البرامج الثانية، فكأنك جالس تتعرف على التكنولوجيا من جديد يعني. لكن بمجرد ما تفهمها تحس أنك بديت تفهم الدولة هذه. استمتعت في الصين، تجربة القطارات والمترو وهالأشياء كلها بكل سهولة صارت،
0: جربتها بروحك وبكل
1: بكل
0: سلاسة،
1: سهولة
0: بكل
1: وأسهل من دول نعتبرها دول المتقدمة. لا، كان الصين تفوز عليهم في هذا الموضوع، كان جدا رائع يعني وسهل.
0: كم قلت لي مكثت في الصين؟
1: في الصين تقريبا 28 يوم،
0: مع
1: قرابة
0: عائلة؟
1: شهر. أول حاجة في منطقة اسمها تشونغ تشينغ، أعطوني مع شخص، أعطاني الشقة. تخيل أنا وصلت الشقة هو ما موجود فيها، قال لي
0: يعني على
1: تفضل،
0: أساس أنكم تكونوا مع بعض.
1: على أساس أني هو بعدين يجي، بس هو عن طريق تطبيق أنا هم عملوا الاستضافة. ووصلت للبيت، فقلت، كنت جالس أفكر أقول يا الله كيف عطوني الثقة أني يدخلوني بيت بهذا الفخامة مثلا وأنا لحالي، كيف عطوني هذه الثقة؟ وفعلا جلست هناك وبعدها كملت معاه لمدة أسبوع في المنطقة، منطقة جدا جميلة، تشونغ تشينغ اسمها. بعدها يعني غير أني أتعرف على العوائل، أتعرف على ناس في الطريق، يعني مرة تعرفت على سوداني، مرة على بنت تونسية رحالة، أيضا قمنا بتجربة في منطقة اسمها زانجيجي في الصين، اللي هي في التسلق في جبل كبير كذا، كانت نفس الشيء تجربة جميلة جدا، أنك تواجه مخاوفك من الارتفاعات. وبعدها كملت طريقي للعائلة الأخرى في منطقة ووهان. من خلصت من هناك تحركت إلى شنغهاي، يعني تقريبا قسمت الصين بالنص كذا، دخلت من الجنوب للمنتصف وإلى الشرق على طول. بعدها تحركت إلى تايلاند، خلصت شغلة معاي هناك، توجهت بعدها إلى كوالالمبور ماليزيا، تعرف أيضا على شاب هناك عمل لي جولة في كوالالمبور بالنفس، وبعدها على طول ترانزيت دبي ثم كندا،
0: كلها بدون تنسيق طبعا،
1: بدون
0: مسبق يعني.
1: تنسيقات مسبقة تماما. يعني أنا وين رايح اليوم؟ أو رايح الدولة الفلانية، أوكي أستخدم التطبيقات اللي موجودة وأشوف من اللي راح أشوفه متوفر أني يستضيفني.

0: جميل جدا، نروح إلى الفترة وتكون إن شاء الله على باقي دقيقة عن الفترة الدينية لصلاة العصر، ويعني مستمتعين أكيد بكل هذه التفاصيل مع أستاذ محمد البلوشي. هنا الزمايم الفور تقول من الأماكن اللي أريد أسافر لها جنوب أفريقيا طبعا، وخصيصا مزرعة الزرافات،
1: الله
0: وتكون تجربة حلوة وأعيش مع الحيوانات،
1: الله
0: وأكيد بتكون الطاقة عالية، وعسى أحصل على تذكرة سفر وأسافر وحدي.
1: الله، هذا
0: هذه
1: في أفريقيا ما مزرعة الزرافات أو هو فندق في زرافات؟
0: في زرافات
1: تصحى الصبح الزرافة مدخلة راسها من الدريشة تعطيه
0: عشت
1: تفطر
0: التجربة.
1: معك؟ لا ما رحتها، لازم تحجز قبل 6 أشهر، المكان فل
0: فعسى يكون من نصيب الزمايم وتفكر
1: بإذن
0: مستقبلا.
1: الله بإذن الله.
0: إذا نروح إن شاء الله إلى الفترة الدينية لصلاة العصر. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: مستمرين معكم أيها الأحبة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات في محطتنا لهذا اليوم خلف الأبواب، ثقافات لا تروى، وسلطنة عمان واحدة من هذه الثقافات الجميلة. فرضت نفسها ليس بالصخب بل يعني شيء يريح الزائر بهدوء. من يأتي إليها يبحث عن الضجيج قد لا يفهمها، أما من يبحث عن الإنسان سيجد عمان قبل أن يجد جبالها وبحارها. زوار كثر تحدثوا عن أمر يتكرر دائما، أن أيضا الابتسامة العمانية ليست مجاملة بل جزء أصبحت وتصبح من الثقافة والكرم والأخلاق العالية، لا تحتاج هنا إلى مناسبة. إذن السفر كالعادة ليس نقول أن تغير السماء بالأعلى، بل أن تغير السماء التي بداخلك. كل مدينة تترك في قلبك نافذة، كل طريق بكل تأكيد يزرع في روحك فكرة، وكل إنسان تقابله إما أن يضيف إلى قاموس قلبك كلمة أو يحذف منك حكما كنت تظنه صحيح. مستمرين معكم في هذه التفاصيل الجميلة حتى الرابعة، وأنا مستمتع حقيقة، وإن شاء الله تكونوا أيضا أنتم مستمتعين بكل هذه التفاصيل الجميلة. يسأل سائل لمحمد البلوشي ضيف حلقتنا لهذا اليوم: التطور والأحداث والظروف السياسية التي تطرأ على العالم، ما أريد أدخلك في سياسة، ولكن يعني رغم كل التغيرات التي تطرأ، فرق عن ما كنا سابقا نعيشه في العولمة مثل ما ذكر أيضا زميلنا محمود، يعني يمكن زمان تسافر وأنت في أريحية تامة، اليوم تسافر أكيد تمر بظروف وأنظمة وتعقيدات كثيرة. محمد،
2: كلامك من منظور ممكن نقول فعلا واقعي لبعض الناس، بس هو مش واقعي للأسف، مش واقعي أنا.
1: عن تجربتك يعني، أيوة. عن تجربة شخصية.
2: نعم، لأني مهما كانت الظروف السياسية والأحوال اللي تصير حاليا، لأني لا أفقه فيها قولا هذه الظروف السياسية.
1: أنت لا تؤمن بهذا الموضوع؟
2: لا أفقه فيها.
1: نعم.
2: ولكن أفقه في الإنسان كفرد. فعندما أعرف كيف أتعامل مع الإنسان كفرد، أنا ما أخاف من شيء، يعني ما يكون في عندي خوف أني أنا ممكن أواجه تحديات. نعم، ممكن لما تدخل دولة معينة، في بعض الدول كان يفتش الشنطة، هل هذا مصحف، هل هذا قرآن، هذا وإيش، أقول خذ راحتك تماما. ولكن بالأخير أعطي الأمان وأعطي اللي هي رسالتي أنا من سلطنة عمان. أنا دائما أقولهم أنا عمان الحياد، السلام، الحكمة، فأنا ما أخذ في قلبي هذه التفاصيل بس. نعم. هذه العمامة في راسي ولابسنها وسلام عليكم.
1: إذا أنت تسافر بالزي
2: يعني. ومثل بالزي، مش بالزي كامل بس العمامة كانت موجودة معي. وآخر رحلة تركتها في كندا وعطيت هدية غالية جدا، هذه العمامة كانت مع بنطلون وقميص والمصر دائما في راسي، فكان الناس تسأل وش هذا، من وين هذا، لأني في نقوش جميلة، في هوية مختلفة أول مرة يشوفوها. فلذلك أقول فعلا بنواجه تحديات بعض الأحيان، بس ما أدري هل هو متطرف عندي الأمر أني أنا شايل الخوف كله، لأني بالأخير لما تمثل الإنسان كإنسان وتلامس الناس مهما كانت أيديولوجياتهم أو أفكارهم، أحس أن الأمر راح يكون أسهل. نعم، في رحالة واجهوا تحديات في بعض الدول والأمر وارد جدا، بس لحد الآن تماما لم أواجه أي تحديات في هذا الطريق.
1: إن شاء الله ما تواجه
2: إن شاء الله، لأن في بعض الدول كنا زرناها زمان كانوا أهلنا يقولون لا لا تروح هناك في حروب في مشاكل، والله لما رحنا شفنا دولة جميلة جدا رائعة، بس لأن نحن خذينا فكرة طوال 40 عاما الماضية أن هذه الدولة ما فيها غير حروب، ولكن خضنا فيها تجربة جميلة وما شفنا إلا الخير من هذه الدولة. يعني
1: في المجمل محمد، هل كل هذه التجارب، كل هذه الرحلات، كل هذا السفر والترحال لشغف إذن، وكونك كصانع محتوى أيضا،
2: نعم
1: تصوير، أم حب أيضا يعني قبل كل شيء؟
2: هو في المقام الأول لما توصل لمرحلة خلاص أنت في شيء لازم تغيره في حياتك، أول حاجة لازم تسويها لازم تتحرك، لازم تتحرك من مكانك علشان تبدأ تواجه هذه الأشياء. فالسفر حب جميل، أو أعتقد أن كثير من الناس تحب السفر لأنك راح تغير مكانك، راح تشوف بيئات مختلفة، طبيعة مختلفة، ثقافات مختلفة، هذا راح يعطيك إحساس جديد أنك عايش وتشوف الحياة بمنظور جديد. ثانياً، صناعة المحتوى هذا للتوثيق فقط، ولكن خلال رحلات
1: مش هو الهاجس يعني
2: مش هو الهاجس، نعم. لكن في بدايات السوشيال ميديا زمان كنا نريد نصور أي شيء، أي شيء حصري نريد نصور، أنت تعرف الإعلامين بمتابعين وأرقام وكثير من السوشيال ميديا يرسلوا لي في الانستغرام، محمد ليش ما تصور، ليش ما تصور كثير؟ لا، ما صار عندي الهوس بهذيك الزود، لأني بالأخير أول حاجة تحترم خصوصية المكان اللي أنت فيه. أول كنت أصور نعم، بعدها من وصلت لكندا شوي صار الأمر لا، في أشياء تصورها وفي أشياء لازم تستأذن وفي، فصار في انضباط شوية في الموضوع.
1: من غير في رأيي أنه لما تكون يعني مركز اهتمامك مثلا لصناعة محتوى أو لربما مثل ما ذكرت شغف التصوير ونزل ومتابعين وعجب، يمكن ما بتعيش اللحظة.
2: بالضبط بالضبط، هذا كان أعظم شيء كنت أفكر فيه، يا رجل عيش اللحظة رقم واحد. نحن أنا شفت يعني أشوف دائما أتأمل الوضع من حولي، أروح لمكان أشوف كل الناس مرفعة تليفونات، قلت أوف وين عيش اللحظة، وين أنك تتأمل، وين أنك تخزن هذه اللقطة في ذاكرتك قبل تليفونك.
1: صحيح.
2: فكنت أحاول أوازن بين هذه الأمر، رغم أني أحيانا يأخذني الهوس أني أبقى أصور أبقى أوري المتابعين وش اللي أنا قاس أشوفه، صورت ولكن كان في عملية توازن معي، لأني حاليا صناعة المحتوى صارت يجب أن يكون عندك خطة استراتيجية معينة علشان وش أنت قاس تصور، وش
1: ما تكون جل اهتمامك أو كل اهتمامك في
2: مش كل اهتمامك، أو نفس الوقت ما تكون عشوائية، تكون منظمة، خلاص صورت اللي عليك الحين روح استمتع، صور أشياء بسيطة فقط.
1: نعم.
2: بس عيش
1: خاصة بعض الأشياء اللي حاب أنها تبقى ذكرى ويعيشها أيضا ربما المتابع معك.
2: نعم.
1: في الحساب بعض اللحظات حلو توثيقها أيضا. وأنا كمتابع لمحمد أحب أعيشها، يعني اليوم أنا لما أفتح حسابك أشوف محمد والله اليوم مغامرة إلى مثلا هذه المدينة أو هذه أو هذا
2: كثير الناس
1: أحب أتعرف عليه،
2: استمتعوا كثير استمتعوا. نعم. اللي هو نريد نشوف وين كذا، بس في كان عندي عادة مش طيبة يعني كل ما سافر مكان ناس تابع تابع تابع، وصلت الدولة الفلانية اختفى محمد انت وين اختفيت، ما أدري. بعض الأحيان تصير عندي تحديات نفسية أني أنا خلاص تعبان، أنا ما أعرف وش أصور، أو لازم أفهم أنا وين رايح، فشوي انقطع عنهم أعطيهم التفاصيل،
1: أخف من هذا
2: أخف من هذا. نعم.
1: يعني أنا خلني أسألك في 5 دقائق متبقية على البرنامج أو حتى أقل.
2: نعم.
1: يعني البعض فعلا يسافر ليشاهد العالم من الخارج.
2: نعم.
1: هناك من يسافر ليشاهد نفسه من الداخل محمد.
2: نعم.
1: يعني خلنا نقولها بمعنى آخر.
2: نعم.
1: يعني في ناس كثر يذهبوا للعزلة، يذهبوا للاستمتاع لخلوة، مثل ما كان أيضا أحمد الشقيري في كتابه 40 تحدث عن عزلة ذهب بها إلى جزيرة.
2: نعم.
1: بعيد عن الأضواء، بعيدا عن الهواتف كلها. فإلى أي مدى ممكن فعلا أن تضيف مثل هذه السفرات قيمة لنفسك وذاتك؟ وأنت تتوقع جربتها؟
2: نعم، هي أنت الفكرة هذه 40 يوما. لا لا لا لا لا، بس 40 يوما هي الرؤية أمام عيني الحين.
1: و40 يوم كان المقصد أنه للتغيير 40.
2: نعم.
1: يوم من عمره.
2: لا هي 40. نعم. فعلا يعني سواء كانت 40 أو اللي يكون، أهم شيء أنك تنعزل عن التكنولوجيا وعن أي حاجة حولك، تبقى أنت ونفسك. فتبدأ تلاحظ المشاعر اللي تبدأ تطلع منك، الهوس، الضيق، التوتر،
1: الغربة بعيد عن أهلك،
2: لين ما ترتبها وتهديها، لين ما توصل للسكين والطمأنينة هذه.
1: يعني الداخل. محمد، أنا حقيقة من بداية الحلقة عندما تذكر الإحساس والمشاعر والنفسية وكذا، هل يمكن ارتبطت فيها أيام عملك بأمور تتعلق بالأمور النفسية وكذا في مجال عملك سابقا؟ هل يعني تداخلت هذه الظروف، الأمور، تعايشت ذكريات، قصص في داخلك؟
2: هو أنا من أهم الأشياء اللي أقولها، يعني كل إنسان لما بيسافر أو يبدأ يكتشف ذاته أكثر بأي طريقة كانت، هو راح يكتشفها بتخصصه هو. فأنا بحكم خلفيتي في مستشفى الأمراض النفسية، فتخصصي دائما من الجانب النفسي، أني أشوف الناس من الجانب النفسي، فلسفتي في الجانب النفسي. ولكن هذا ما يمنع أنت مثلا كعالم رياضيات، كعالم أحياء، كيمياء، فيزياء، عالم تغذية، لما تسافر راح تكتشف ذاتك من هذا المنظور. وهذا جمال الحياة، كنا نؤشر إلى نفس الحقيقة، ولكن كل واحد يعبر عن طريق تخصصه هو.
1: نعم صح.
2: فهذا أجمل ما يكون. يعني يمكن تلاحظني كثير أتكلم في النفسية، المشاعر وإلى آخره،
1: وأنا أحس أنه في قصة داخل محمد لم تروى بعد أو خلاص رأى.
2: ممكن أن أنا أصنع القصة حاليا، ولكن ممكن أنها تروى في المستقبل القريب أكثر وأكثر.
1: نتمنى لك إن شاء الله تعالى كل التوفيق. نحن يعني نقول فعلا أنه كل رحلة ناجحة لا تقاس بعدد الأماكن اللي زرناها، بقدر بما كسبناه من عادات، طباع، تعرفنا على كل التفاصيل والتجارب اللي عشناها في كل هذه الأماكن.
2: مصدوم من جمالية الكلمات اللي اليوم تقولها، جميلة جدا ومعبرة. يعني
1: الله يسعدك، وأنت تلامسها في كل تجربة من تجارب رحلاتك. نتمنى لك إن شاء الله تعالى كل التوفيق، وصناعة المحتوى إن شاء الله تعالى أيضا تساهم، لأنه فعلا أنت تصنع محتوى هادف، وهذا نحن دائما ما نشجع عليه ونرحب به يعني في كل الجوانب والأصعدة. كل الشكر لي أستاذ محمد البلوشي، ضيفنا لهذا اليوم، صانع المحتوى الجميل والمميز، ونشارك إن شاء الله رحلاتك القادمة عبر المنصات. وكل الشكر لكم أيها الأحبة مستمعينا الأعزاء، وتفاعلكم، مشاركاتكم ورسائلكم. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أيمن الفجراني ومحمد الراشدي، وفي إخراجها مانع الفارسي. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الرابعة مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الفترة الثانية من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات عنيفة على غزة، وجيش الاحتلال يواصل اعتداءاته في القدس والضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل، بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن. كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا سعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمية لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لسلطنة عمان لدى جمهورية رواندا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الرواندية كيغالي. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بول كاغامي بدوام التوفيق والسعادة وللشعب الرواندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين اطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس بول كاغامي سعادة السفيرة نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. أعلن الجيش الأمريكي استكمال ما وصفه بموجة مكثفة من الضربات على إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم أنها قصفت على مدار ساعتين عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع عن السواحل. من جهتها أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 3 أشخاص في هجمات استهدفت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، كما أشارت إلى وقوع انفجارات في محافظة خوزستان شمال غربي الجزيرة. إلى ذلك أعلنت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلة. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المفاوضات جارية بين الأطراف لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز بهدف خفض التصعيد، لافتة إلى أن باكستان تبذل كل ما في وسعها لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو والرامية إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء سببه هجوم بطائرات مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. ونشب يوم أمس حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات بحسب وزارة البترول المصرية. ويعد الميناء على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. استشهد وأصيب فلسطينيون في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة المترقب لنتائج التحركات السياسية. والجيش الإسرائيلي واصل اعتداءاته المكثفة ضد الضفة الغربية والقدس، والهدف من كل ما يجري نسف فكرة الدولة الفلسطينية.
1: موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية يتعرض لها قطاع غزة منذ الليلة الماضية. الغارات العنيفة طالت منازل وشققا سكنية وخيام نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، والحصيلة 6 شهداء وعشرات الإصابات بعضها بحال الخطر. الغارات استمرت خلال اليوم باستهداف طائرات مسيرة خيام نازحين وسط مدينة غزة، في وقت كثفت المدفعية قصفها للجزء الشرقي من المدينة ومخيم لبريش في المنطقة الوسطى. ورصدت حركة نشطة للآليات الإسرائيلية شمال القطاع لتوسيع نطاق الخط الأصفر في مخالفة صريحة لاتفاق وقف إطلاق النار. وعن الأوضاع الإنسانية، تتفاقم الأزمات خاصة الصحية، وحسب مصادر طبية فإن النظام الصحي عاجز عن مواجهة الأزمات لعدة أسباب تصب جميعا في خانة المسبب، وهو الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تقييد إدخال المساعدات الأساسية والإغاثية. على حدود القطاع يجري الاستعداد لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة لاستخدام قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن يتم انتشار عناصرها حال الإعلان عن استئناف مراحل وقف إطلاق النار. الحديث يتجدد عن تفعيل الاتفاق، فوفق مصادر مقربة من الوسطاء فإن وفد حركة حماس الذي يجتمع مع الوسطاء في مصر يحمل رؤية بشأن البند الخاص بنزع السلاح واستبدال الفكرة بتخزين السلاح لدى طرف موثوق، في وقت تحدثت مصادر إسرائيلية عن مفاوضات متقدمة لجهة إصدار حماس إعلانا تتخلى فيه عن السلاح وإدارة غزة لصالح قوة الاستقرار الدولية. وإلى حين اتضاح مشهد المسار السياسي يبقى التصعيد العسكري حاضرا بقوة، تصعيد يمتد إلى الضفة الغربية التي تعيش منذ أيام موجة غير مسبوقة من عنف جيش الاحتلال والمستوطنين. الجيش نفذ اقتحامات واسعة تحديدا في جنين وقباطيا، واندلعت مواجهات في مدينة نابلس وقراها، واعتقل جنود الاحتلال عشرات الفلسطينيين وحولوا منازل في قرية تل قرب نابلس إلى سكنات عسكرية، في وقت أقام مستوطنون بؤرة استيطان على أراضي قرية فقوعة شمال جنين ووسعوا أخرى على أراضي بلدة سلواد، وأحرق آخرون مركبات في قرية زيت جماعين إضافة لإحراقهم منشآت زراعية شرق قلقيلية، وسط مخاوف من توسع أكبر لهجمات إسرائيل بالاستناد إلى تصريح وزير جيشها حول تنفيذ هجوم موسع على مخيمات في الضفة. القدس المحتلة بدورها تشهد يوميا اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى، كما اقتحم الجيش مخيم قلنديا وبلدة حزمة ونفذ اعتقالات، مع مواصلة أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية ومصادرة الأراضي لصالح مشاريع الاستيطان الرامية لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تسريبات اللقاء المغلق بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني تشير إلى تقديم تسهيلات لإنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا، والقوات الأوكرانية توسع من استهدافها للمنشآت النفطية الروسية، فيما يستهدف القصف الروسي مواقع إنتاج وتخزين المسيرات الأوكرانية.
2: رغم وصف الرئيس الأمريكي لقاءه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه سار بشكل جيد للغاية، لكنه حرص في الوقت نفسه على التأكيد على علاقته الجيدة بالرئيس بوتين وسعيه لإنهاء الحرب. وقد طلب الرئيس زيلينسكي من الرئيس الأمريكي حسب التسريبات التي ظهرت بعد اللقاء المغلق بينهما تزويد كييف بما يسمى الحزمة الشتوية، والتي تتضمن 300 صاروخ لمنظومات باتريوت للدفاع عن شبكة الطاقة ضد الهجمات الروسية المحتملة. كما وافق ترامب على تسهيل منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج باتريوت، حتى أن زيلينسكي ناقش الأمر مع معلقة الصناعة الأمريكية حسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، مشيرا في غضون ذلك إلى أن الإنتاج الفعلي لهذه الصواريخ سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 5 أعوام. وذكرت مصادر أمريكية أخرى أن الرئيسين ناقشا كذلك سبل إنهاء الحرب وزيارة ويتكوف وكوشنر المرتقبة إلى كييف. ويلفت النظر في مجال إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا ما يقال عن أن شركة بوينغ التي تنتج رؤوس هذه الصواريخ قد لا تقبل بمنح تراخيص إنتاجها إلى دولة أخرى، ويشار إلى أن اليابان وألمانيا هما الدولتان الوحيدتان المرخص لهما بإنتاج باتريوت. كما وصف زيلينسكي في لقائه مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار المجلس بفرض عقوبات جديدة على روسيا بأنها خطوة نحو السلام. في موسكو أعلن الرئيس بوتين أن الغرب يسجل أرقاما قياسية في عدم جدوى العقوبات ضد روسيا، منوها بما يشبه السخرية بأنها تجعل أرقاما قياسية ليس فقط في عدد العقوبات بل وفي عدم جدواها، وأنها تلحق الضرر بمن يطلقها. على الصعيد الميداني، تصاعد قصف الطرفين لمواقع الخصم، وركزت القوات الأوكرانية على توجيه مسيراتها وكذلك صواريخ فلامينغو الأوكرانية الصنع إلى منشآت الطاقة الروسية بعد تزايد ملحوظ في إنتاج المسيرات وتطويرها في أوكرانيا، فيما أصبحت معظم مواقع إنتاج وتخزين هذه المسيرات هدفا للقصف الروسي في المدن الأوكرانية وخاصة العاصمة كييف بشكل شبه يومي عمليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت تركيا تشييد جدار فولاذي تركيبي عازل على حدودها الجبلية الوعرة مع إيران ليمثل قفزة تكنولوجية نوعية في استراتيجية أنقرة لحماية حدودها الشرقية.
3: هذا الجدار الفولاذي الممتد في مرحلته الأولى على طول 6 كيلومترات ليس مجرد حاجز فيزيائي، بل هو العمود الفقري لشبكة أمنية رقمية متكاملة، وتعد التقنيات الأمنية المستخدمة فيه الأولى من نوعها على هذه الحدود، حيث تغطى المنطقة بالكامل بكاميرات حرارية عالية الدقة وأبراج استشعار كهروبصرية تعمل على مدار الساعة. كما زودت الأرض بمستشعرات صوتية من الألياف الضوئية تحت السطح لرصد أي محاولات حفر أو تسلل مشاة، بالإضافة إلى منظومة طائرات مسيرة ذكية درونز تنطلق تلقائيا لفحص أي إنذار تصدره المستشعرات. يرى المؤيدون أن هذا الدرع التكنولوجي يمنح الجيش التركي قدرة رصد استباقية وفي الوقت الحقيقي وسط التضاريس الصعبة، مما يقلل الحاجة للدوريات البشرية ويساهم بفعالية في إحباط الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب وشل تحركات الجماعات المسلحة. في المقابل يواجه المشروع انتقادات، إذ تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الحواجز فائقة التطور تعمق الأزمة الإنسانية عبر دفع طالبي اللجوء الفارين من النزاعات إلى سلوك مسارات جبلية أكثر خطورة. كما ينبه خبراء البيئة من أن المنظومة الفيزيائية والإلكترونية المستمرة تقطع أوصال الحياة البرية وتمنع حركة الحيوانات الأصلية. بين السيطرة التكنولوجية المطلقة والتحفظات الإنسانية والبيئية يقف جدار تركيا الفولاذي الذكي كقلعة حديثة على البوابة الشرقية لتركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: لقي 7 أشخاص مصرعهم اليوم في تحطم مروحية لمكافحة حرائق الغابات غرب الأرجنتين، وقالت السلطات في بيونس آيرس إن من بين الضحايا عناصر في أجهزة الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة إلى أن المروحية كانت متجهة إلى مقاطعة لاريوخا للمشاركة في احتواء حريق غابات. وفي البرازيل، لقي 5 أشخاص مصرعهم بعدما تسببت رياح قوية في البرازيل بحالة من الفوضى في ريو دي جانيرو وأجزاء من ولاية ساو باولو، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف حركة النقل العام. وفوجئ سكان ريو دي جانيرو بهبوب رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة قبيل ذروة الازدحام المروري، ما أدى إلى اقتلاع عشرات الأشجار وتقطع السبل بآلاف الأشخاص إثر توقف خطوط مترو الأنفاق 3 في المدينة عن العمل تماما. كما أدت الرياح إلى اضطراب حركة النقل، إذ أغلقت طرق وتأثرت خدمات مترو الأنفاق وعمليات الموانئ والرحلات الجوية. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 28 شخصاً على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. تشير تقديرات معهد الأبحاث الألماني لمكافحة الأمراض إلى أن نحو 10,000 شخص توفوا في أنحاء ألمانيا منذ بداية العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح المعهد الألماني أن أكثر من 5,000 من الوفيات المرتبطة بالحر وقعت خلال الأيام الحارة في النصف الثاني من يونيو. وأضاف المعهد أن كبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر الحر الشديد، وأشار إلى أن الوفاة قد تنجم في بعض الحالات عن ضربة شمس، إلا أن السبب يكون في الغالب مزيجا من التعرض للحر ووجود أمراض سابقة. وفي بريطانيا أودت موجتا الحر القياسية في مايو ويونيو بحياة أكثر من 2870 شخصا وفقا لما أعلنته هيئة الأمن الصحي البريطانية. أجلي نحو 8,000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب حريق تؤججه رياح قوية ويهدد منتجعا ساحليا. وأسفر الحريق الذي اندلع الأربعاء في كريت عن وفاة عنصرين من فرق الإطفاء قبل أن يقضي عنصر ثالث حتفه خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق. وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء وأكثر من 50 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية. وفي تركيا يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية بينها أنطاليا ومضيق الدردنيل. واستجابت فرق الطوارئ في تركيا ل 115 حريقا تمت السيطرة على 110 حرائق من هذه الحرائق. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 90 بؤرة حريق اندلعت في تركيا يوم الأربعاء وحده، كما أكد أن أكثر من 80 طائرة ومروحية وأكثر من 420 شاحنة إطفاء و400 صهريج وآلية ثقيلة، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 شاحنة استخدمت في عمليات مكافحة الحرائق. يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي اليوم لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس، قال إن التصويت المقرر صباح اليوم في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو غوتيريش عند انتهاء ولايته في يناير القادم. وإلى صفحتنا الاقتصادية، تسهم مبادرة كفاءة للتصنيع على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين استغلال الموارد للمصانع. كما تعتمد المبادرة على عدة مؤشرات كالحد من الهدر في الموارد الخام والوقت والطاقة وتحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب.
4: تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنفيذ مبادرة كفاءة للتصنيع، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. وتعتمد المبادرة على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس أثرها في المصانع المشاركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليص زمن الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد والحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب ورفع كفاءة استخدام المعدات وزيادة جاهزيتها التشغيلية. وتقاس نتائج المبادرة بحجم الوفرات المالية المحققة وعدد مشاريع التحسين المنفذة واستدامة تطبيق منهجيات التصنيع داخل المصانع بعد انتهاء البرنامج. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التحسين في تحقيق وفرات مالية تقدر بنحو 360 ألف ريال عماني سنويا، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات العمانية في الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم زيادة الصادرات الصناعية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اختيار المؤسسات الصناعية للاستفادة من برنامج كفاءة على مجموعة من المعايير، من أبرزها جاهزية المنشأة والتزام الإدارة العليا بتنفيذ مشاريع التحسين وتوافر فريق عمل مؤهل، إضافة إلى وجود فرص واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين الجودة، كما يراعى تنوع القطاعات الصناعية لتحقيق أثر أوسع على مستوى القطاع الصناعي. وفي المرحلة الحالية جرى اختيار 13 مصنعاً للمشاركة في البرنامج، تأهل منها 9 مصانع لاستكمال مرحلة التطبيق العملي بعد استيفائها لمتطلبات البرنامج. وتسعى الوزارة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة التصنيع وتعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان.
0: وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر النفط عمان اليوم دولارا أمريكيا و37 سنتا ليبلغ 80 دولارا و97 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. أما عالميا، فقد تخلت أسعار النفط عن بعض مكاسبها في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط المغادرة منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تصاعد التوتر هناك وامتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى ما وراء جبهاته الرئيسة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا 21 سنتا لتبلغ 89 دولارا و45 سنتا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا لينخفض إلى 83 دولارا و90 سنتا للبرميل. ونبقى في أسعار النفط، حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأكدت الإدارة التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الصادر اليوم، أكدت أن مخزونات النفط الخام انخفضت بأكثر من 7 ملايين برميل مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1,300,000 برميل. وبينت أن المخزونات نزلت ب11 مليون برميل باحتساب الكمية المسحوبة من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وهو أدنى مستوى منذ 1984. تشارك سلطنة عمان اليوم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لوكالة الأنباء العمانية، قال إن سلطنة عمان تنطلق في مواجهة الاتجار بالبشر من نهج وطني متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة المؤسسية، ويضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صميم الاستجابة، مؤكدا على أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عزز بموجب مرسوم سلطاني هذا النهج بما يواكب الأساليب المستجدة لهذه الجريمة ويوسع نطاق الحماية المقدمة للضحايا. تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس واجن إطلاق أولى سياراتها المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الثالث في الصين العام المقبل، في إطار سعي أكبر شركة سيارات في أوروبا لمواكبة التطور السريع لسوق تكنولوجيا القيادة الذاتية. وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستبدأ تسليم هذه السيارات التي ستتيح للسائقين إمكانية تسليم زمام القيادة بالكامل للسيارة في ظروف معينة في النصف الثاني من العام المقبل. وأصبحت الصين رائدة في تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق تجاري، حيث تختبر عدة شركات سيارات أنظمة القيادة الذاتية على الطرق العامة في الصين، كما تسمح عدد من المدن الصينية بتشغيل خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة. وأخيرا، تأهل منتخبنا الوطني العسكري لدورة الألعاب العسكرية الثامنة التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل بعد تعادله أمس مع المنتخب القطري بهدف وتصدره مجموعة التصفيات برصيد 4 نقاط من فوز على المنتخب السعودي وتعادل مع المنتخب القطري. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في فترتنا الإخبارية الثانية من عناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على إيران بعد يوم من إحباط هجوم على قوات أمريكية في الأردن. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. شهداء وجرحى جراء سلسلة غارات عنيفة على غزة، وجيش الاحتلال يواصل اعتداءاته في القدس والضفة الغربية. حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: عيد مبارك ومبروك لك.
2: مستمعينا الأعزاء، هل يجوز استعمال مبروك في حالة التهنئة بالعيد أو المناسبات السعيدة؟ الجواب: ذكر بعض القدماء أن الجذر باء راء كاف له أصل واحد هو الثبات، ثم تتفرع منه فروع يقارب بعضها بعضاً، وأصله عندهم برك البعير بروكاً، ونقل المعجميون عن الخليل بن أحمد نصاً جاء فيه: البرك يقع على ما برك من الجمال والنوق على الماء أو بالفلات من حر الشمس أو الشبع. الواحد بارك بكسر الراء، والأنثى باركة. وأنشد شاهداً على البروك هرباً من شدة الحر، ولكن النص الوارد في العين يختلف لفظاً عما نقلوه عنه. والذين جاءوا بعد الخليل أخذوا بعض النص وأهملوا بعضه، فلم يجدوا أمامهم إلا أصلاً واحداً للجذر هو الثبات. ونرى أن الثبات لا صلة له بما قاله الخليل، بل لا صلة له باشتقاقات الجذر المتفرعة منه، ولا نراها دالة على الثبات، بل على شيئين متلازمين تضمنهما تحديده لسبب البروك أنه الشبع أو حر الشمس: الأول على الماء والثاني في الفلاة. فما دلالة هذا التحديد؟ دلالته أنها حين تكون شبعا تبرك مطمئنة تعلوها سكينة الشبع في الحالة الأولى، وتطلب الاستراحة والاطمئنان والسكينة في الحالة الثانية. ولا تعجب من هذا، فللحيوانات أحاسيسها أيضا، فهي باركة ولا يقال مبروكة. ولفظة مبروكة تنقلنا إلى مستوى آخر من الموضوع، هو مستوى الاشتقاق النحوي والصرفي. فهل يمكن صياغة مبروك من بركة؟ فإن أمكن فبأي دلالة؟ نرى أن من أجاز اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم اضطر إلى القول بخطأ مبروك، معتمداً مرتكزين: الأول أن معناها عنده مجلوس باعتبارها اسم مفعول من الفعل اللازم بركة. الثاني تصوره أن الأصل في الجذر هو بروك الإبل، غير أن الأصل دلالة الجذر على الطمأنينة والهدوء المتسببين عن الخير والبركة على ما سيأتي. كما أن البروك لا يختص بالإبل، بل هو نوع من الجثو، نوضحه بعد قليل. وهنا يظهر سؤال: هل يصاغ اسم مفعول من الفعل اللازم؟ أي هل تكون مبروك اسم مفعول من الفعل بركة؟ أم هل نقول قعد يقعد فهو مقعود، وبرك يبرك فهو مبروك، وجلس يجلس فهو مجلوس، بحيث يكون كل من مقعود ومبروك ومجلوس اسم مفعول؟ بل هل يوجد مقعود ومجلوس في الاستعمال اللغوي؟ نحن نتحدث عن لغة مستعملة لا عن لغة مفترضة. ونرى أن كلمة مبروك لا تكون اسم مفعول من بركة إلا في حالة واحدة، تقول: برك فلان احتراما لأبيه، أي جثى أمامه، فأبوه مبروك له. وهيئتها أن يجثو المرء على ركبته أو ركبتيه احتراماً لأبيه. وهذه عادة قديمة ما زالت قائمة في حالات دينية واجتماعية معينة، فحين تقول مبروك لك فكأنك والآخرين أيضاً تبركون أمامه احتراماً وإجلالاً واهتماماً، وهذا أعمق من دلالة أبارك لك مثلاً. ومن مشتقات باء راء كاف مبارك عليك ومبارك لك ومبروك لك ومبروك ومبارك أنت وفيك البركة وبك نتبرك إلى آخره. وبناء على قواعد اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وبملاحظة المعنى السابق، نصل إلى أن من الصحيح أن تقول لصاحبك الذي رزق بمولودة مثلاً أبارك لك المولودة، فأنت مبارك والمولودة مباركة وصاحبك مبارك له، وهذه كلها من باركة المتأتية من بركة. ونرى أنك حين تهنئ صاحبك بسبب نجاحه مثلا وتقول له مبروك أو مبروك لك، فقد عمقت معنى تبريكك له لما حققه من نجاح بالجثو أمامه. أما مبروك عليك فيمكنك أن تعني بها أن الخير قد غطاه من جميع الجوانب وكلكل عليه، فكأنك قلت برك الله عليك الخير، أي أن الله قد أوقفه عليه وجعله محيطا به من كل جوانبه. فإذا حذفت الفاعل قلت مبروك عليك الخير أو النجاح مثلا. أما الاكتفاء بمبروك عليك فقد يؤدي إلى اختلاط المعنى المراد بغيره.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
3: شيء من اللغة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في لقاء يتجدد وحكاية جديدة يرويها موسم خريف ظفار.
1: من موقعنا في عودة الماضي بالسعادة نجدد المشوار حيث يلتقي عبق التراث بسحر الطبيعة.
0: مساء الترحاب لكل عشاق الجمال ولكل من اختار سلطنة عمان وجهة للسفر والاكتشاف، ولكل من يمضي بين مسارات الخريف يتأمل تنوع الطبيعة ويستمتع بأصالة الموروث العماني ودفء المكان.
1: مساء التفرد لظفار وهي ترتدي حللها الخضراء وتنسج من الضباب والرذاذ والغيوم لوحة لا تشبه إلا نفسها. مساء الترحال من ريفها الوارف إلى باديتها الأصيلة وسواحلها التي تعانق زرقة البحر في مشهد بديع.
0: ومع كل نسمة خريفية يتجدد الوعد بالجمال وتتجدد الدعوة لكل من يبحث عن تجربة استثنائية ليكون معنا هنا في سلطنة عمان بين ربوع محافظة ظفار، حيث للطبيعة ألوان تبهج القلوب وللجمال عنوان لا ينسى وللخريف حكاية تروى في كل مساء مع تراحيبه الزاهية.

0: نسمع خريفي جميل يرافقنا مع المساءات الخريفية، ويمكن عليها هذا من المسامع والنغمات الخريفية التي أتوقع يستحضرها كل زائر للمكان، خاصة مع نسمات الخريف، وفيها جملة من التراحيب كلمات ظن الشاعر عزم سعيد العمري، نوجه له تحية إذا ما غلطت أتوقع الكلام له، وفيها مجموعة فنانين: الراحل سالم بن علي، الفنان الكبير سالم بن محاد، الفنان الكبير أحمد غدير، الفنان الكبير عمر جبران، والراحل مدين مسلم. والمقطع الأخير اللي سمعناه الآن جماعي متميز: يا ظفار لك بالإشارة يشار، عنبر يفوح من بحار وعبق اللبانة في الريف.
1: مفردات فعلا يعني تشير للبيئة اللي احنا فيها، ففعلا يعني أشياء جميلة، وجميل أنه يجمع ما بين كبار الفنانين في محافظة ظفار.
0: هي رسالة المغنى الجميل بإيقاعه بلحنه بتفاصيله، هي تحمل دلالة المكان.
1: صحيح.
0: يمكن هذا عندما نتحدث
1: عن يعود للمكان،
0: للمكان أو موسيقى المكان، ولكن يمكن البعض ينظر لها الآن من باب التغيير، أنك أنت تغير الإيقاع وتغير اللون وتصير تطوير. هذه تبقى أذواق
1: تبقى أذواق يعني. لكن تبقى أذواق. حقيقي أعتقد أن الجميع أو الأغلب يتفق أنه كل ما تكون الموسيقى فعلا تشير
0: للمكان.
1: إلى المكان يعني تبقى تحمل شيء من روحه، وبالتالي فيها نوع من المتعة، فيها أيضا هوية المكان اللي إحنا ننطلق.
0: ما أعرف أحمد إذا الأغنية موجودة أيضا معنا، هي من أجمل يعني الإيقاعات الشعبية الجميلة، وهذه التراحيب فيها: يا مرحبا بالحضور ومن بلادي يزور، بالمجمرة والبخور ضيف التقاها المضيف، نسنس نسيم الجنوب تحته رذاذ الخريف. الوصف جدا بسيط، واللحن أيضا يمكن من الألحان، وإن كان الإيقاع قريب بين أحمد يقول لي موجود يمكن العمل. هذه صلالح عروس بخريف زاهي وكوس، والغيم فوق الرؤوس لف العمايب لفيف.

0: إذن على هذه الأنغام الجميلة التي تشير إلى المكان، إلى هوية المكان وتاريخه وثقافته، وهذا الموسم اللي يحتفل فيه الناس سنويا. نقول لكم مستمعينا في أثير الخريف مساء الخير للباحثين عن مواطن الجمال في ظفار الخير، وظفار ترحب بكل زوارها أهلا وحلانا.
1: يا مرحبا بالجميع، وهذه أيضا تحايا فريق العمل، أنا أنقلها كذا للمستمع الكريم، الفريق المشارك دائما في كل التفاصيل الجميلة لهذه الرحلة في أثير الخريف.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية الزملاء محمد بن عبد الله المهري وشريف بن سعيد بيت سليم.
1: معنا من الهندسة هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسة. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. معنا كذلك من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وهذه أحلى التراحيب مع نسمات ورذاذ الخريف إخراجا من أحمد بن سعيد العواري.

0: أهلا بكم من جديد معنا أيها الأحبة، ونقول على مركب الأمان ومركب الجمال، مركب الخريف. إن شاء الله تكونوا معنا على مرافق الجمال والظلال والطبيعة الخلابة. أهلا بكم في بلد الأمان، أهلا بكم في سلطنة عمان وفي أجواء الخريف الاستثنائية في محافظة ظفار.
1: أهلا بكم أيضا رفقاء معنا في هذه الأمسية التي تمتد يوميا حوالي ساعتين من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء. نسعد بالتأكيد برفقتكم ونسعد بمشاركاتكم على رقم الواتساب 72 44 20 10 72 44 20 10. هنا المحطات والوجهات كثيرة ونتنقل فيها من مكان إلى آخر. وجهة اليوم طبعا كل التحية للزملاء الأستاذة فاطمة رواس وأحمد الريسي على هذا الجهد اللي قدموه في وجهة لتنقلهم في أماكن وولايات مختلفة في محافظة ظفار، في مختلف أيضا الزوايا والاختيارات، نقول الترفيهية والسياحية الحضارية والثقافية كذلك. وجهة اليوم تودينا لمدينة الحق.
0: إذن هي رفقة كذا، رفقة الغيوم والضباب إلى هذه الأجواء الجميلة إلى الأرياف، هناك حيث تلامس السحب قمم الجبال وتمتد المراحل الخضراء حتى الأفق. تنتظركم واحدة من أجمل الوجهات الجبلية في محافظة ظفار، نقول في مدينة الحق. نجدد تراحيب المحبة بألوان الخريف أكيد الزاهي ضمن الحزام الأخضر لجبال ولاية طاقة، تتحول خلال موسم الخريف إلى لوحة طبيعية تنبض بالحياة، حيث يغطي ضباب صفوح الجبال وتكتسي أيضا أكيد المراعي حلتها الخضراء، بينما تمنح الإطلالات الواسعة على الأودية شعور مختلف وشعور الهدوء والسكينة. هي وجهة مثالية لمن يبحث عن جمال الطبيعة بعيدا عن صخب المدينة. أوقات الزيارة متى عليها؟
1: أوقات الزيارة ممكن يكون في أي وقت من السنة، ولكن بالتأكيد موسم الخريف يضفي جمال متفرد للمكان نظرا لوجود الخضار، الضباب، الرذاذ، الأجواء الجميلة أيضا نقول متفردة وحالمة في مدينة الحق خلال موسم الخريف.
0: كيفية الوصول للمكان؟
1: كيفية الوصول؟ إيش رأيك أنت تخبرهم؟
0: أنا بحولها على زميل المخرج أحمد العوايد، يوميا نفس المسار يختصر لنا الطريق
1: الوصول طبعا لمدينة الحق شمال ولاية طاقة هي تبعد 50 كيلومتر عن مركز الولاية. ممكن الوصول لها عبر طرق جبلية معبدة، وتستغرق الرحلة أقل من ساعة تقريبا، وحسب حالة الطريق ممكن نقول حوالي ساعة، ممكن أقل بشوية.
0: هي الخمسين كيلو أتوقع عن مركز الولاية، معنا في صلالة ليس عن ولاية طاقة. المشوار من ولاية طاقة إلى مدينة الحق أقل من هذا المسافة بكثير طبعا. ويعني الطريق مثل ما وصفت الآن يمكن الوصول عبر يعني طرق جبلية معبدة، الرحلة لا تستغرق أقل من ساعة، نصف ساعة أحيانا يمكن عشان الضباب الآن
1: أجواء الخريف.
0: أجواء الخريف، ولكن الرحلة فيها كثير من الجماليات والمتعة للزائر الكريم لمن يجول هذا الفضاء مع هذه النسمات والرذاذ والأجواء اللطيفة. راح ناخذ تفاصيل حولها في قادم الوقت.
1: صحيح.
0: أيضا إن شاء الله تعالى. إذن هي وجهة تستحق الزيارة ويمكن المشاركة الأجمل من مستمعينا الكرام من زوار هذه المناطق والأرياف الجميلة أن يشاركونا أيضا بالتقاطاتهم انطباعاتهم المختلفة، ونقول أهلا بالجميع.

0: هذا النغم المرباط الجميل نجدد الترحيب وإن كان فاصل يعني اللقاء والوتر. أهلا بكم من جديد معنا في أثير الخريف، حياكم الله أيها الأحبة، ونبدأ كده مشوار المتابعات من هنا وهناك في محطات عديدة. نبدأها توعوية زميل محمد بن عبد الله المهري، وعادة التجوال الخارجي مع الزملاء لهم كل التحية، عددنا كذا يكون في مساحات مرتبطة بالطبيعة وفضاء الخريف والأماكن الجميلة، أو هنا بعض السوالف الحكايات أيضا من خلال التفاعل الجميل للمشاركات القائمة سواء في عودة الماضي أو الأسواق المختلفة. وفي الجانب الآخر هم رفقة لفريق الإعداد أيضا من خلال مناسبات ومناشط وفعاليات آنية.
1: صحيح.
0: أمس عليك بالخير أبو عبد الله.
2: مساء الخير عقيل، ومساء الخير أيضا لعليا، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام في هذا الأثير المسائي وأثير الخريف. اليوم أيضا عقيل لا زالت أيضا شرطة عمان السلطانية تقوم بأدوار مستمرة. شرطة عمان السلطانية أيضا هي نقول المساهم الأكبر أيضا في الحفاظ على الأمن ولله الحمد، بالإضافة إلى أيضا تنظيم الحركة المرورية هنا في محافظة ظفار نتيجة أيضا هذه الزحمة هنا في موسم خريف ظفار 2026. هنا في صلالة جاردنز مول المعرض التوعوي المروري في هذه النسخة الثامنة في الفترة من 29 إلى 2 من أغسطس، خدمات كثيرة جدا توفرها أيضا شرطة عمان السلطانية. نتحدث عن خدمات توعوية، توزيع أيضا مجموعة من الكتيبات أيضا على الزوار وعلى أيضا الزائرين أيضا للمكان والمعرض. هنا أيضا تستطيع أيضا عزيزي المستمع من خلال زيارتك أيضا لموقع المعرض هنا في الصالة المفتوحة في مدخل أيضا صلالة جاردنز مول صلالة، تحصل أيضا على خدمات الشرطة في دفع المخالفات المرورية، طباعة رخص المركبة، رخص المركبة، طباعة أيضا رخصة السياقة، بالإضافة إلى كثير من الأركان المختلفة. ونتحدث عن شرطة عمان السلطاني باعتبارها أيضا هي المؤسسة الأكثر أيضا ارتباطا بتخليص أيضا المعاملات تقنيا أو رقميا من خلال مجموعة أيضا من المنشورات. نتحدث عن الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، أمان لك ولغيرك. إذا نتمنى من الجميع أنه يلتزم بكل هذه الضوابط، الالتزام يقلل أكيد من الحوادث، يحد من شدة الإصابات، يمنح السائق وقتا أيضا كافيا للتصرف، مخاطر التجاوز مع هذه السرعة ومع هذه الزحمة. نتمنى أيضا من قائدي المركبة أن يلتزمون بثقافة مرورية. أنا ما لازم أيضا أوصل إلى وجهتي أكثر من السيارات الموجودة، لا، لكل شخص أيضا ظروفه الخاصة، ولكن نعيش في أجواء الخريف بأريحية، ونكون أيضا يعني عندنا ثقافة مرورية في تحمل بعضنا البعض، ولكن دائما بالالتزام أيضا بالضوابط المرورية. لديهم أيضا بعض الملصقات للأطفال أيضا، شرطة صغير من أجل أيضا حتى زائري المكان. وأنا ألاحظ أيضا كثير أيضا من الأطفال يزورون المكان يحصلون على هذه الكتيبات اللي فيها كثير أيضا من التوعية، الطريق حق للجميع. هناك أيضا آلية إصدار لوحات الأرقام التذكارية اللي هي الجديدة هذا العام، يتم تقديم الطلب على اللوحات عبر أيضا أبليكيشن خاص، وكثير أيضا من السيارات اللي ممكن لاحظنا عليها أرقام أيضا تعنى بالخريف، وهي خدمة أيضا مقدمة من شرطة عمان السلطانية. الهدف الأسمى أكيد تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة ومواكبة أيضا المنظومة الرقمية. أصبحت أيضا الخدمات الرقمية هي الخدمات الأكثر انتشارا، الأكثر أيضا قربا أيضا من الناس. تستطيع أيضا من خلال وجودك في بيتك أنك تحصل على رخصة قيادة في جدادية سيارتك، وبالتالي هذه الخدمات أيضا خدمات قريبة جدا. هناك أيضا قطاعات مختلفة، قطاعات مؤسسات المجتمع المدني، قطاعات أيضا حكومية، شركات التأمين حاضرة، أيضا كثير أيضا من القطاع الخاص أيضا مساهم من خلال هذه الحملة التوعوية. للعام الثامن على التوالي شرطة عمان السلطانية تواكب أيضا أحداث موسم خريف ظفار من خلال توفير نقاط، يعني الشباب جزاهم الله خير في شرطة عمان السلطانية في كل الأماكن، بل ونلاحظهم حتى في تفاصيل حتى زيارات الزوار، يعني سيدهم أيضا في السيارات، على الدراجات، على الخطول، أينما كان الزائر، أينما كان أيضا الضيوف، شرطة عمان السلطانية تقوم بخدمتها الأمنية والمرورية من أجل أيضا أن تغضوا أنتم مستمعين الكرام وكل من يزور محافظة ظفار وسلطنة عمان أجواء فيها كثير من الأمن والسلامة. هيئة الدفاع المدني والإسعاف أيضا تشارك من خلال هذا المعرض نوع من التوأمة ونوع من الثنائية أيضا لهذه الخدمات المنتشرة بشكل مستمر طوال أيضا فترة الخريف. التركيز أيضا هناك لوحة إلكترونية وفيها أيضا أحد الإخوة المختصين يشرحون أيضا حتى للأطفال تفاصيل ايضا الالتزام باللوائح المروريه، تفاصيل الالتزام بكثير ايضا من الامور المرتبطه بالسلام المروريه. وهذه الحمله التي بداها شرطه عمان السلطانيه ليس فقط من خلال ايضا هذا المعرض، ولكن ايضا من خلال كثير ايضا من الخدمات المختلفه. هناك خدمات المرور، وهناك ايضا الخدمات العامه، وهناك اليه ايضا في طلب لوحات خريف مفاض. يعني ربما ايضا يتساءل الشخص كيف يمكن احصل عليه، عليك ايضا فقط المطلوب منك بطاقه شخصيه، رخصه ايضا القياده، تسجيل، وتسجيل جدا سهل، ثم تحصل ايضا على هذا الرقم بعد كتابه هذه البيانات. وهذه البيانات تطلب دائما للحفاظ على يعني الامان المروري، ويبقى هناك خدمات التسجيل، هناك ايضا الكفالات، هناك خدمات المرور، خدمات عامه، جمارك.
0: ابو عبد الله، المعرض يفتتح اليوم ولا قائم حاليا؟
2: ايوه عقيل،
0: المعرض يفتتح اليوم ولا
2: لا المعرض تم افتتاحه بالامس وهو مستمر الى الاحد. وهذا لا يعني على انه المعرض يقدم خدماته في هذه الفتره البسيطه، ولكن هناك ايضا كل بوابات التقنيه لشرطه عمان السلطانيه مستمره ايضا قبل وبعد المعرض. يعني تستطيع ايضا من خلال الدخول ايضا على شرطه عمان السلطانيه وتقديم هذه الطلبات ايضا للحصول على رقم الخريف. يمكن بواصيل عندك نيه كذا تحصل.
0: لا انا عندي نيه انه اذا حد جنبك من القائمين على المعرض يعطونا
2: ايضا هذا الرقم. صراحه نحيي ايضا شرطه عمان السلطانيه في كل ايضا مواقعهم المختلفه.
0: أكيد.
2: يعني شرطة عمان السلطانية تقوم بأدوارها دائما، وهم من يجعلون أيضا لموسم الخريف هذه الراحة أيضا النفسية والراحة الأمان من خلال كل ما يقدموه في كل مواقع الخريف المختلفة. أيضا نحيي شرطة عمان السلطانية فردا لوحات الخريف من 1/6 إلى 31/12/2026. يعني اللي ما تمكن أنه أيضا يحصل على رخصة يستطيع أنه يأخذها أيضا، وتكون معه حتى نهاية العام، ويوزع أيضا
0: العافية.
2: عام 2026 برخصة أيضا خريف وفار عقيل.
0: تمنيت أبو عبد الله يكون معك حد من المشرفين على المعرض أيضا، يعني ليكون الحوار معك بأدق التفاصيل معهم، كون الجانب أيضا يلامس الجانب المروري والتوعوي والخدمة الشرطية. كل التحية لك على هذا الإيضاح الجميل، ونقول أيضا الإيجاز حول ما شاء الله مجمل المعطيات من خلال هذا الحدث.
2: أكيد أنا عقيل أيضا للعلم، يعني كانوا معي أيضا الإخوة هنا في المعرض، كانوا ينتقلون معي في أماكن مختلفة، وكنا نحصل كل هذه المعلومات اللي ذكرناها أيضا من خلال أيضا دليل شرطة عمان السلطانية.
0: كلنا شرطة بعد
2: يعني بأمانة كان لهم أيضا دور كبير جدا، ونتمنى أكيد المجتمع
0: الكريم
2: قضاء أوقاتهم، ولازلنا أكيد في أثير الخريف
0: بإذن الله. شكرا جزيلا لك، كل التحية للقائمين. ما زلنا معكم، الزميل محمد بن عبد الله المهري، ورحلتنا مع أثير الخريف مستمرة.
1: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف في محافظة ظفار، حيث أنها موعد سنوي يتجدد بالدهشة والجمال. ظفار موطن المطر والضباب، وهنا نقول حكايات لا تشبه سواها، لأنها حكايات تكتب على وقع المطر.

الزملاء وأيضا عديد من يصاحبون في هذا الطريق، منهم الشهرة للحلوى العمانية، فكل الشكر والتقدير للشهرة للحلوى العمانية. إذن الرحلة القادمة قريبة جدا منكم، فخليكم معنا كذا خلال دقائق قليلة أو ثواني حتى معدودة، رح نبدأ في محطتنا القادمة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف. إذن هذه محطتنا المتجددة معكم، هذه المرة إحنا برياده الأعمال، التقنيات الحديثة أو الذكية،

0: أيضا ريادة الشباب في مجالات عديدة ومختلفة، كل منهم يحاول أن يبرز نتاج تجارب مختلفة وجميلة أيضا من خلال هذا الموسم. في هذه المحطة معنا الأستاذة سمية بنت عبد الله رمضاني، الرئيس التنفيذي لشركة إلف لريادة الأعمال. راح نتحدث عن مشروع جواز المواسم الذكي خلال موسم خريف ظفار 2026. أولا نرحب فيك سمية، حياك الله.
1: مرحبا عزيزتي عليا،
0: الله يحييك،
1: ربي يعطيك العافية يا رب.
0: آمين يا رب العالمين، ويعطيكم العافية ومنورين الاستوديو. شكرا أولا يعني لتلبية الدعوة رغم زحمة الأعمال، أغلب الأيام يمكن تكونوا في دربات.
1: أيوة، أغلب اللي هو الأوقات نكون في دربات، كونها تعتبر اللي هي يعني نقطة يعني مهمة ومميزة، يعني حيث أن مرتادي زوار الخريف حقيقة يعني تعتبر يعني من أهم يعني اللي هي الجدول المتفق عليه أو اللي هنا يعني يوضع في جدول اللي هو الزوار في أثناء فترة الخريف.
0: صحيح، يمكن هي المكان الأشهر بالنسبة للزوار سواء كان من يعني داخل عمان أو حتى خارج عمان، دائما يحاولوا يقصدوا وادي دربات. وجميل أيضا تعدد الأنشطة الموجودة في المكان، لذلك يعني هو فعلا مكان مناسب، وقد يكون اختيار ذكي منكم أيضا أنكم تتواجدوا في هذا المكان. سمية، عن مشروع جواز المواسم الذكي، هذا مو العام الأول، ولكن قبل ما نتحدث عن الأشياء الجديدة واللي طرأ على الجواز هذا العام، خلنا نعطي المستمع، نقول لمن لا يعرف جواز المواسم الذكي، نعطي لمحة عن الجواز.
1: طبعا قبل كل شيء عزيزتي عليا، أنا يعني أشكر حقيقة دعوتكم، دعوة إذاعة سلطنة عمان، على اللي هو إتاحة الفرصة لي للحديث عن مبادرة جواز المواسم، اللي هي يعني تجربة سياحية تفاعلية يعني ترافق الزوار الخريف أثناء اللي هو جولاتهم وجودهم في هذا الموسم الغني عن التعريف. حقيقة اللي هو بالنسبة لجواز المواسم يعتبر منصة تفاعلية. هذه المنصة التفاعلية تعزز من تجربة الزائر السياحية والترفيهية، ترافقه طوال اللي هو تجربته، بحيث أن أيضا اللي هو تمكنه من استكشاف اللي هي المواقع، الخدمات السياحية، أيضا الفعاليات اللي موجودة في مختلف طبعا المواقع. بالنسبة لهذه التجربة أيضا تتيح لك كيف أنه هو يقدر اللي هو يحصل أو اللي هو يكسب اللي هي الأختام، لأن عندنا محطات وعندنا اللي هي أختام تفاعلية.
0: جميل.
1: فأي تجربة حقيقة يعني فعلية سياحية ترفيهية، بحيث أنها فعلا تعطي انطباع اللي هي تفاعلي ذكي يعني خارج عن المعتاد.
0: في سمية بعض الأعمال أو بعض المشاريع جاءت نقول انطلقت لحل مشكلة معينة موجودة، هذا الجواز جاء لتعزيز الجانب السياحي، يمكن السياحة الداخلية أكثر من يعني تكون سياحة خارجية، لأن نحن أساساً أبناء البلد، كيف أننا نتنقل من محطة إلى أخرى، من مكان إلى آخر. كيف حددتوا الأماكن في هذا الجواز اللي يتنقل فيها السائح والزائر من مكان إلى آخر؟
1: طبعاً عزيزتي عليا، يعني لاحظنا في الفترات السابقة إحنا نحتاج إلى توجه أو مسار سياحي صحيح، بحيث أنه ما يشتت الزائر أو ما يشتت السائح لما يكون موجود. فشفنا أنه كيف أن إحنا يعني جواز المواسم يعني يتيح للزائر عبر مسارات متنوعة، وطبعا هذه السنة تم تحديد مسارات يعني مميزة مع الجهات المعنية، تقريبا اللي هو 20 موقع تفاعلي.
0: جميل.
1: تم تحديده بثلاث مسارات، مسار اللي هو الأول تم تسميته مسار كنوز ظفار، ومسار أجواء ظفار، ومسار روح ظفار. طبعا لما تسألين عن هذه التسمية كنوز ظفار، طبعا اللي هو تم تحديده يعني من عن طريق اللي هي وزارة التراث والسياحة.
0: جميل.
1: لأن معني بالمتاحف، معني اللي هو بالجانب التراثي الأصيل اللي هي تسخر طبعا محافظة ظفار.
0: هذا المسار الأول كنوز ظفار،
1: كنوز ظفار
0: يعنى بالجانب التاريخي الثقافي.
1: أيوة بالضبط، اللي هو يحوي طبعا على اللي هو فعاليات عودة الماضي، يحوي على برج العسكر، حصن طاقة، عندنا أيضا بيت كوفان التراثي أيضا غني عن التعريف، وتم اختيار ثلاث متاحف أيضا أساسية، دائم مثل اللي هي متحف تواصل الأجيال، ومتحف ظفار الخاص، ومتحف حصر أخيوت.
0: نعم.
1: بالتالي ليش اليوم كنوز ظفار وليش هذا المسار؟ احنا اليوم نريد اللي هو يعني نحفز اللي هو الزوار على مثل اللي هي خوض مثل هذه التجربة الجميلة السياحية.
0: جميل.
1: ويعني معرفة هذه المواقع وكيف اللي هو يعني الوصول لها، بحيث أيضا تم إضافة محطات تفاعلية، كل محطة فيها أختام رقمية فيها نقاط، فبالتالي إحنا نعزز من هذا الجانب التفاعلي.
0: جميل. المسار الثاني؟
1: المسار الثاني روح ظفار، وليس سمينا روح ظفار لأنه يحوي على اللي هو موضوع الترفيه الكبير، يحوي على ساحة أتين طبعا، ونبض الخريف وفعالية ساحة أتين تعتبر الفعالية الرئيسية اللي هي اللي تتصدر اللي هي فعاليات خريف ظفار، وعندنا منتزه دربات. فمثل هذه اللي هي روح ظفار تعني بالطبيعة، تعني بالجانب اللي هو الترفيه الأول. عندنا أيضا
0: الفعاليات المناسبة للعوائل هذه،
1: الحديقة الصحية، عندنا أيضا اللي هي وقت الطفل.
0: جميل.
1: عندنا أيضا من أهم اللي هي المسارات عندنا حديقة النسيم المائية.
0: جميل.
1: اللي هي تعتبر من الأنشطة الترفيهية. فهي هذه إحنا سميناها روح ظفار.
0: إذن هي خليط ما بين أنشطة عائلية ترفيهية
1: طبعاً.
0: أيضا مناسبة للأطفال، مناسبة مثلا للشباب، وتجمع كذا تشكيلة مختلفة فيها بين التعليم والترفيه والثقافة.
1: بالضبط. بالنسبة للمسار الثالث أجواء ظفار، أجواء ظفار في تجربة اللي هي الأكشاك، تجربة المطاعم، وما تتميز في الفعاليات المصاحبة حقيقة.
0: نعم.
1: مثل هذه التجارب، رحلات البحرية، عندنا مثلا ما تزخر به أوسارة مثل هي رحلات البحرية، السلك الانزلاقي، الكافيهات حقيقة الأجواء الجميلة الممتعة في أوسارة.
0: جميل.
1: تستحق اللي هي التجربة، وتستحق أن هذا يعني يحدد مسار حقيقة، يعني أنا لما أكون موجودة في ظفار أعرف وين أتوجه وإيش المسارات اللي أنا برسم خريطة أو برسم اللي هو دليل استرشادي.
0: جميل.
1: وين أروح ممكن هذا المسار اليوم، هذا المسار، أجمع ما بين المسارات ما يلامس أنا حاجتي اليوم كسائر في هذا الموسم.
0: جميل.
1: أيضا عندنا الغارف، فعالية جدا مميزة اللي هي تعتبر فعالية يعني من أبرز الفعاليات اللي هي تجمع ما بين الجانب الزراعي، الكوفيهات اللي موجودة، فهذه اللي هي تعتبر أجواء ظفار لأنها يعني ما بين المغامرات، ما بين أيضا الأجواء الخارجية، فعالية نوفا أيضا من ضمنها اللي هي فعالية واجهة شاطئ ريسود، أيضا تعتبر واجهة جدا جميلة.
0: جميل.
1: بالقرب من أوسارة، فإحنا نحتاج مثل هذه المواقع إنها يعني نحفز أو نعزز الجمهور، منظميها حقيقة بذلوا جهد رائع جدا.
0: أنتوا أيضا خلال إضافتكم أو تطويركم، هذه إحنا نتكلم الحين عن الجواز الثاني اللي تم إصداره خلال هذا العام، إيش فرقه عن السنة الماضية؟ لأن نفس الشيء كان تعزيز السياحة، مسارات مختلفة، الحصول على أختام، ونجي بعد شوية إن شاء الله لفكرة المحطات، محطات الأختام.
1: طبعا بالنسبة لهذه التجربة، التجربة السابقة حقيقة كانت تجربة جدا مميزة، يعني كانت تجربة ميدانية تكاد تكون 100% ميدانية، وكانت هي التجربة الأولى اللي تعطينا انطباع أو كيف إن إحنا نطور من هذه التجربة على السنوات القادمة.
0: جميل.
1: والموسم القادم. فكانت طبعا تم إضافة هذه السنة الجواز الحصري، الجواز البريميوم. أود الذكر أن هذا الجواز جواز طبعا اسمه جواز مستكشف خريف ظفار الأساسي، وجواز اللي هو الحصري البريميوم مستكشف خريف ظفار تم تصميمه بهوية جدا رائعة اللي هي تتخلل كل مقومات اللي هي محافظة ظفار. رسم جدا عالي الهوية، ما أيضا يتناسب مع اللي هو المتوفر في هذا الموسم. طبعا الجواز الحصري يحوي على مميزات الجواز الأساسي من اللي هي خدمات سياحية وخصومات للأنشطة الترفيهية، زائد إضافة إلى مثلا اللي هو عروض تكون تكاد خاصة في أولوية للخدمات، مثلا اللي هو مواقف الفي آي بي تعتبر اللي هي أبجريد يعني ترقية، فمثل مواقف اللي هي الحصريه تعتبر في اي بي لعوده الماضي، وساحه اتين تتضمن اللي هو جواز البريميوم، ايضا اللي هي تذاكر مجانيه لدخول حديقه عقد لاربع اللي هو افراد للعائله.
0: جميل.
1: فهذه تعتبر اللي هي الحصريه اليوم في تجربه تكون فيها اولويه، في خدمات اولويه، فيحوي هذا الجواز على اللي هي خدمات نوعا ما مميزة، وأولوية اللي هي الحصول عليها وأولوية الدخول.
0: جميل.
1: فتمت هذه تكون موجودة بحيث أنها تكون يعني تعطي انطباع يعني مرن وسهل الحصول عليه. فتم إضافة حقيقة المحتوى، المحتوى نفس محتوى مستكشف ظفار خريف ظفار. أيضا في مؤسسات ربما في الأساسي تكون اللي هي خصوماتها مثل محددة، فبتكون اللي هي في البريميوم خصومات تصل إلى 75% من هذه المؤسسات،
0: يعني
1: فهي أعلى، فهي تجربة حقيقة مميزة. فدائما مثل هذا المستوى الناس تحب أن يكون مثلا تخوض مثل هذا اللي هي نفس مستكشف بلس، يكون في بلس الترقية جدا ممتازة، تعطينا أيضا حافز على إيش المسارات اللي ممكن تضاف أو إيش التجربة الجديدة.
0: جميل. سمية، ربما ذكرتي من خلال كلامك في البداية أنه الجواز السابق، جواز المواسم، أعطاكم تقولي زي دافع لانطباعات الناس وكيفية تفاعلهم. إذن توقعاتكم لتفاعل الناس مع الجواز الحصري لخريف ظفار أو مستكشف خريف ظفار 2026؟
1: ممتاز. طبعا بالنسبة للي هي يعني تفاعل حقيقة كبير للجواز الحصري، يعني شفنا الناس أخذت الجواز الحصري أكثر من الجواز الأساسي. ليش؟ لأنه يحوي على كل الخدمات الأساسية بلس الخدمات الجديدة. فحقيقة التفاعل اللي صار عندنا من اللي هو إطلاق اللي هو المستكشف خريف ظفار لغاية الآن، شفنا البيانات اللي يوميا إحنا نطلع عليها، إن الجواز الحصري حقيقة يعني عليه إقبال جدا كبير. فهذا يعطي انطباع إن الناس دائما دائما الناس يعني عليا تبحث عن الجديد.
0: صحيح.
1: تبحث عن التجربة يعني الفريدة، التجربة المتنوعة المميزة اللي أنا لما أطلع من هذا الموسم أو يعني إيش الشيء الجديد اللي أنا شفته في حياتي أو سويته أو ممكن لامسته خلال هذه الفترة.
0: أيضا فيها شيء ممتع أن فيها تنوع ما بين يعني ثلاث مسارات، كل مسار يعطي تجربة مختلفة. لو افترضنا أن إحنا عائلة اليوم 5 أو 6 أشخاص أو مثلا مجموعة أصدقاء، كل منا سيجد ما يريد من خلال المسارات الموجودة. يعني
1: وهذا عزيزتي ما لمسناه السنة الماضية، يعني من مثل ما تفضلت التجربة دائما تعطينا كيف إحنا نطور منها وإيش ممكن يلامس الزائر أو إيش اللي يريده. فشفنا إن الباقات الفردية أو التجارب الفردية كانت نسبة اللي هي يعني التفاعل فيها بسيطة، لكن لما كانت مثلا تجربة عائلية مثلا منتزه دربات
0: مثلا
1: يقدم 50% من تجربة اللي هي التذكرة اللي هي رحلة القارب.
0: جميل.
1: فيعني شيء جدا ممتاز إن هي تجربة عائلية، فصارت المؤسسات أيضا والمنشآت السياحية وغيرها تتجه إلى اللي هي من إجمالي الفاتورة أو العروض أو الخصومات من إجمال الفاتورة. ليش؟ للاستفادة العائلية من هذا الجانب. اليوم أغلب اللي هي الزيارات وغيرها فعلا يعني التصنيف أن تكون عائلية بشكل جدا كبير، الشبابية موجودة والفردية، ولكن لما نقدم تجربة عائلية هي يعني حسب المؤشرات السابقة والآن حاليا حقيقة التجربة العائلية هي التجربة التفاعلية اللي إحنا أكثر ركزنا عليها هذه السنة بشكل جدا كبير، وحقيقة لاقت يعني تفاعل كبير.
0: يعني نقول تفوز التجربة العائلية
1: طبعا بشكل جدا كبير حقيقة، حتى التساؤلات، خدمة العملاء، الناس اللي تتواصل عندنا، التجربة العائلية إيه هي المطلوبة واللي إحنا حقيقة نوجه أيضا المنشآت، نوجه المؤسسات الصغيرة المتوسطة في إنها لما ترسم أي مكافأة أو عروض أو خصومات تقدمها أثناء الموسم يعني يعني تخيف أولوياتها أو أنها تركز على هذا الجانب.
0: جميل. إذا سمية بنتكلم أيضا عن محطات الأختام التفاعلية، وين الأماكن؟ وأنا مثلا كوني أملك الآن جواز، سواء كان جواز المواسم اللي هو الأساسي أو حتى مستكشف خريف ظفار اللي هو الإطلاق الحصري للجواز لهذا الخريف، وين ممكن أختم هذا الجواز أو كيف ممكن أختم؟
1: ممتاز. طبعا عزيزتي عليا، محطات التفاعلية أو محطات الأختام التفاعلية يعتبر أول تدشين حصري لجواز المواسم، وفي موسم مثل موسم جميل سياحي موسم خريف ظفار. طبعا عندنا 20 محطة ختم تفاعلية مرتبطة بالمسارات. كنوز ظفار يعني مثلا برج العسكر أو كل محطة أو موقع في كل مسار توجد فيها محطة تفاعلية.
0: جميل.
1: مثلا أنا اليوم رحت حديقة عقد، خلاص أنا أدخل حديقة عقد أحصل هذا اللي هي محطة الختم التفاعلية، محطة جميلة تم تصميمها بشكل اللي هي جدا يعني فريد يتناسب أيضا حتى مع أجواء الخريف بشكل كبير. إيش مكونات هذه المحطات التفاعلية؟ طبعاً تحوي على الختم الرقمي وتحوي على الختم اليدوي. الناس اليوم تحب يكون عندها الجواز المطبوع، تأخذ التجربة، الأختام، تصور، تعمل منشنات. هذه طبيعة يعني
0: شيء يبقى للذكرى. أيوة
1: يبقى للذكرى. وكانت هذه التجربة السابقة موجودة، وإحنا ما حبيناها تكون يعني إنها تروح بس تظل تكون موجودة، لأن إحنا توجهنا حقيقة عليا، توجه ذكي رقمي، اللي هو التجربة الرقمية تم أيضا تفعيلها 100% في جواز الخريف، جواز مستكشف الخريف، بحيث أن كل التسجيل وشراء اللي هو الجواز يكون رقمي، وكل شخص يقدر يحصل على النسخة اللي هي المطبوعة كذكرى أختام. فلما يتوجه الشخص لأي محطة وهو مسجل في النظام، مسجل في النظام يختم كل المحطات، يحق له يختم كل المحطات مجانية.
0: وكيف تم تفعيل الجانب التقني أو الرقمي في موضوع أختام الجواز؟
1: ممتاز. يعني أنا أريد أوضح أنه التسجيل في النظام والحصول على الأختام تعتبر تجربة تفاعلية مجانية، الكل يقدر يتفاعل مع هذه المحطات ويحصل على الأختام الرقمية. خلاص هو من يمسح على QR كود الموجود في المحطة، خلاص يتم تسجيله دايركت عندنا في النظام.
0: جميل.
1: فيوضع عندنا من الزوار اللي زاروا مثلا عودة الماضي، أي الأوقات اللي تم زيارتها، وش أوقات الذروة، فيسجل عندنا، ترصد منصة الجواز الذكي كل الزوار اللي زاروا وحصلوا على هذه الأختام، وكل زائر لما يختم يحصل على نقاط.
0: جميل.
1: وبعد النقاط يعطيه تجربة، يقول له كيف كانت تجربتك، يقيم المكان، إيش ممكن من اللي هي المقترحات اللي أنت تريدها في هذا المكان، في اللي هو تفاعل ما بين المكان نفسه وما بين الزائر.
0: إيش أكثر الأماكن اللي وصلكم منها تفاعل إن الناس تزورها بكثرة إلى الآن من خلال التفاعل عبر
1: يعني
0: رمز الاستجابة؟
1: يمكن هذا السؤال السريعة. يمكن هذا السؤال يخلي المحطات الأخرى تتفاعل وأن يشجعها. طبعا ساحة أتين الوجهة النابضة الطبيعية، لأن يعني إحنا يعني سميناها الوجهة الختم، وجهة اللي هي طبيعية نابضة بالحياة. طبعا منتزه دربات حقيقة يعني تتصدر حاليا ساحة أتين، منتزه دربات اللي هي يعني قائمة التفاعل في اللي هي الأختام الرقمية.
0: جميل.
1: حقيقة والتفاعل الكبير في هذا الجانب. سألتيني السؤال آلية، كيف ممكن أو كيف يتم ربط الجواز بالجانب الرقمي؟ طبعا التجربة رقمية 100%، يقدر كل زائر ياخذ الجواز ويدفع اللي هو عن طريق اللي هو الدفع للنظام الإلكتروني. لكن اليوم أنا ميدانيا جاني شخص وأخذ الجواز بالدفع العادي أو بالبوز ماشين وغيرها، طبعا في QR كود، إحنا كفريق عندنا QR كود دايركت، هو من ياخذ الجواز المطبوع نعطيه QR كود يمسح عليه يرتبط مباشرة باللي هو النظام.
0: نوضح للمستمع أيضا QR كود اللي هو رمز الاستجابة السريع اللي على طول
1: بالضبط اللي هو الكود. أيوة رمز اللي هي الاستجابة السريع. والمميز والخصائص المميزة في البرنامج إنه ما نستخدم الكاميرا الخلفية، نستخدم الكاميرا ماسح خاص باللي هو تطبيق اللي هو جواز المواسم، التجربة 100% اللي هي رقمية. يعني حقيقة تجربة جدا مميزة، التفاعل بدأ تدريجيا اللي هو يتصاعد.
0: جميل.
1: والحمد لله أود الذكر أن كل المحطات التفاعلية موجودة في كل المسارات.
0: جميل. أستاذة سمية، قبل لا نختم هذا الحوار، الإضافة اللي حابة تقدميها أيضا للمستمع، كل من يستمع لنا الآن في برنامج أثير الخريف، كل من يحب أيضا أن يقتني جواز المواسم؟
1: حقيقة اللي هو بداية عليا يعني أوجه يعني شكر خاص للشريك حقيقة يعني المحتضن لهذه المبادرة، وزارة التراث والسياحة وبلدية الظفار المعنية الأول في هذا الجانب، كل الشكر والتقدير. أيضا كل الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت السياحية اللي ساهمت في تعزيز هذه المبادرة وجودها، وربطت أيضا كل اللي هي خدماتها وموضوع الخصومات والمكافآت في هذا الجانب. حقيقة يعني كل الشكر، والفريق اللي هو العمل وأيضا فريق العمل التقني وفريق العمل الفني اللي كان ما ينام حتى الليل لغاية الآن في اللي هو السعي لإنجاح مثل هذه المبادرة. وأدعو زوار خريف ظفار من يعني أقصاها لأقصاها، سواء كان عندنا الداخلي اللي هو دول مجلس التعاون وغيرها، تجربة مثل اللي هو هذه المبادرة الجميلة اللي تعزز من تجربتهم، تعزز اللي هو من تفاعلهم، تخلق جو جديد اللي هو تفاعلي أيضا. أوجه اللي هو المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لأن هذا الجواز أيضا له قيمة مضافة للمؤسسات في تعزيز أيضا تسويق المؤسسات لما تعطينا مثل هذه الخدمات وتظهر للناس قبل وجودها أيضا أنها تكون موجودة أو تعزز من هذا الجانب. حقيقة أدعوهم لتجربة مثل هذه المبادرة، وبإذن الله تعالى تكون يعني مستدامة
0: بإذن الله،
1: وتعزز من هذه التجربة بشكل اللي هو يعني فريد ومتنوع إن شاء الله.
0: كل الشكر والتحية لك سمية بنت عبد الله رمضاني، الرئيسة التنفيذي لشركة إيلف لريادة الأعمال. الحوار كان حول مشروع جواز المواسم الذكي خلال موسم خريف ظفار 2026. كل تحية لكم وكل التحية عزيزتي. لجهودكم أيضا.
1: شكرا عزيزتي عليا، شكرا لك على هذا الاستضافة، أكرر أيضا اللي هو الشكر اللي موصول لإذاعة سلطنة عمان على استضافتنا في اللي هو هذا الاستوديو. شكرا لكم.
0: شكرا لك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، معنا في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، وما زلنا في هذا التجوال ونخرج شوية من أجواء الاستوديو بعد هذه الحوارية الجميلة حول جواز المواسم الذكي. زميلنا شريف بن سعيد بيت سليم يتواجد في أحد المواقع الجميلة، وطبعا في ولاية صلالة أتوقع شاطئ الحافة تحديدا. مسي عليك بالخير والعافية أبو سعيد.
1: مساء النور عقيل وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف. أنت على طول كلمت عن الموقع، أنا كنت حاولت أني أنا أخلي مفاجأة شوي للمستمعين.
0: المكان دائما في كل مساء يعتبر مفاجأة بحلان وضيوف المتجددين دائما شريف.
1: الله يسعدك أبو عقيل، فعلا كل مكان يسعد دائما بالحلان وبالزوار، وطبعا في موسم الخريف هذا الموسم الاستثنائي أكيد أن ظفار من أقصاها لأقصاها تسعد بزوارها من مختلف محافظات سلطنة عمان وأيضا من مختلف دول القطر العربي والعالم أجمع. طبعا اليوم أنا هنا في واجهة شاطئ الحافة، تحديدا أمام عين صلالة، واليوم بالمناسبة بدأ التشغيل التجريبي للعين، وأتوقع أنها راح تعمل صدى جدا جميل ضمن فعاليات خريف ظفار 2026. وأيضا صادفت أحد الفعاليات الجميلة بعد اللي لها أهداف سامية ولها أيضا جوانب جميلة جدا، فعالية جي تي آر، نادي جي تي آر، نادي سيارات رياضية يعرض السيارات الرياضية على الشاطئ، ولهم أيضا مثل ما أسلف لهم أهداف جميلة من هذا العرض وهذه الفعالية اللي راح تستمر في مواقع مختلفة في محافظة ظفار. راح نقترب من هذه الفعالية بشكل أكبر مع ضيفي محمد الهاشمي، نائب رئيس نادي جي تي آر للسيارات. نمسي عليك بالخير محمد.
2: يا حيا الله، مرحبا بالساحة، يا بالتشريف باللقاء في قناة عمان الرسمية.
1: يعطيك العافية أخوي محمد. حابين نقترب أكثر من الفعالية ونعرف عنها أيضا المستمعين والمتابعين لبرنامج أثير الخريف.
2: والله الفعالية بالله الحمد نالت إعجاب جميع الزوار الخريف، وعندنا من قبل ترتيبات وتعديلات على خصوص لموسم خريف ظفار 2020.
1: نعم، خلنا نتكلم عن النادي، بداية النادي، بداية فكرة الفعالية، وجودكم اليوم في محافظة ظفار.
2: والله نادي تأسس من 2017 تقريبا، وإحنا يكاد بشكل سنوي نزور لمحافظة ظفار لتوعية المجتمع من ناحية السيارات الرياضية، وكذلك أيضا لإبراز المعالم السياحية في الخريف.
1: طبعا كلمة توعية المجتمع، توعية الشباب تحديدا باستخدام السيارات الرياضية، وين تستخدم السيارات الرياضية، أكيد أن حد شوي من التهور والاستهتار. خلينا نقول بالضبط،
2: احنا في البداية احنا على تحت مظلة جميع عمان السيارات، وعندنا تصاريح من شرطة عمان السلطانية بخصوص التجمع والارتفاع في هذا في نفس هذه الفعاليات، وننوه للجميع لأن مستخدمين السيارات الرياضية في الخريف، وهي أن مخفف على الريس، أنا تعرف أنت الخريف والرذاذ والشارع شوي انزلاق، فربما اللي يتهاون شوي في السرعة، وهذا هلا بالجميع إن شاء الله.
1: هذا بالنسبة للجانب التوعوي أخوي محمد. لما نتكلم عن الجوانب الثانية اللي تتعلق بوجود الفعالية هذه اليوم في محافظة ظفار تحديدا في شاطئ الحافة،
2: احنا والله في البداية أوشد تنسيق في موضوع سوق الحافة، ان الفريق راح يكون صار متواجد في هذا اليوم في الوقت المعين في الزمن المعين، ودخول الفريق بانتظام وخروج ايضا بانتظام.
1: والجانب الترويج اللي يقوم عليه الفريق، فريق نادي جي تي ام،
2: احنا عندنا تيم خاص ميديا مكون من تقريبا من اكثر من 26 مصور، نغطي معظم المناظر والتراثيه والاثريه في محافظه ظفار، وان شاء الله باذن الله ان يمكن ودينا ان نغطي في موسم خريف ظفار في 2026 يكون تغطية طيبة.
1: الحضور اللي مشاركين معكم في الفعالية في محمد من أي؟
2: الأغلب من الدول الشقيقة، جاوة، يعني دول دبي من الإمارات وعندنا أيضا من الكويت. نتمنى بإذن الله تعالى يكون عندنا أكثر من السعودية بإذن الله تعالى إن شاء الله في السنوات القادمة. جدولكم اللي راح يستمر عليه البرنامج خلال الأيام القادمة، احنا منزلين بوث في الفريق في نادي جي تي آر عمان. اليوم إن شاء الله احنا خلاص انتهينا من التهل عشرين وسوق الحافة، وبكرة بإذن الله تعالى بتوجهين إلى دربات، ومن ثم إلى عند افتتاح في كافيه اللي هو نوجه له تحية أيضا لأحمد الرواحي في افتتاح المحل الجديد. وإن شاء الله يوم الثلاثاء آخر يوم عندنا نفس الشيء في عين صحنوت، ومن بعدها نفس الشيء إلى سالك. يعطيك العافية. طبعا نحن تكلمنا عن المشاركات من خارج سلطنة عمان، وراح ناخذ ضيفكم من سوريا، دعوة خاصة من النادي اللي يزور ريف طلال. وطبعا هذه زيارتك الأولى صحيح؟
3: نعم، هي زيارتي الأولى، أنا سوري مقيم في الإمارات، هي زيارتي الأولى لطلال.
2: خبرنا عن الزيارة الأولى بعيد عن نادي السيارات، الآن ناخذ انطباعك الأول عن طلال أول مدى.
3: صراحة أنا ما يعني مصدوم جدا بجمال المكان، بالإضافة للطقس النفس الحلو اللي بتاخذه بهذا المكان، والصراحة يعني الأجواء كلها تفيد، ما بنحصل نحن بأي مكان بمجلس التعاون الخليجي اللي مزور، فهذا المكان مميز صراحة. وأنا كشاب يعني عمري 26، عندي ناس أصدقاء كذا، دائما نحن دائما نفكر نسافر لبرا لحتى نبحث عن هيك مكان حلو. هلا لا، كل التوجه راح يكون إن شاء الله للصلالة، وهذا المكان الجميل لازم إن شاء الله هيك أعمار لقدام أكثر وأكثر ويصير نمبر 1 بالسياحة.
2: وجودك في مثل هذه الفعالية تتوقع أنه بيضيف لك شيء؟
3: طبعاً، هي الفعاليات أول شيء بتعطيني أنا خبرة بكل شيء، باللي خايف في الشعب، الشعب الطيب الراقي المضياف. هي أول شيء بتضيفها لحياتي، تعرفت على ناس جديدة، تعرفت على ثقافة جديدة، خصوصاً موضوع السيارات وموضوع الإيفنتات اللي بتصيرون والفعاليات الحلوة هذه ما منشوفها وين ما كان، بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى دقة، بحاجة إلى خبيرين. فهون الشباب مثل ما عم يقصروا، ورئيس نادي جي تي آر يعني الصراحة عم يعمل شيء رائع وكل شيء كويس.
2: أنت عندك ارتباط مع نادي جي تي آر من قبل، ولا هذه الدعوة جاية بشكل مفاجئ؟
3: هي الدعوة اجتني بشكل مفاجئ بعد يعني اهتمامي بالسيارات، متابعني لصفحة النادي على إنستغرام، وللشباب اللي بيختموه على انستغرام. دائما انا بشوف هي اشتغلت على انستغرام مثل اي شاب، سيارات، حركات، بيكو وايفنتات حلوه باماكن جميله وجبليه وهيد وبحر وكل شيء موجود. ف من اهتمامي بهي الصفحه وصلتني الدعوه ولبيتها فورا، يعني ما ترددت، حجزت الطياره واجيت.
2: يعني انت منتظر بكره لما يبدا برنامجكم في درباس تبدأ تسوق في الطرق الجبلية في وسط هذا الطقس؟
3: أكيد، وسط هذا الطقس الجميل، المناظر الخلابة هيك، أكيد يعني بنصور كل شيء وننشر كل شيء، وهذا الشيء اللي بيعطينا دافع حتى نجي أكثر وأكثر نحن وعيالنا وكل الناس.
2: يعطيك العافية. وصلالة ومحافظة قطار وسلطنة عمان ترحب في أي زائر لها من أقصى العالم لأقصى العالم. طبعا أخوي محمد، قبل ما نختم اللقاء، رسالة الكل من يتابعنا الآن عبر الأثير، سواء للفعالية نفسها أو أيضا للشباب وقيادة السيارات في الرياض.
4: والله إحنا نقول في النهاية كلمة نوجهها لأصحاب السيارات السبورت أو السيارات العادية، يعني توجه في الشارع ليكون الانتباه نوعا ما، صالة جوها غذاء جوها ممطر، فالانتباه في الشارع تصل المكان المناسب بالسلام وترجع بالمكان السكن بالسلام بإذن الله تعالى، لا تسبب الزحمة ولا تسبب الحوادث، وهلال بالشارع والقيادة بالسرعة المعمولة بها في الشارع.
2: وبالنسبة لدعوة المستمعين الآن لحضور الفعالية،
4: ندعوهم إن شاء الله بكرة إحنا توجهنا إلى درباس، اللي حاط جدولة في وادي درباس إن شاء الله نشوفكم في درباس بإذن الله تعالى.
2: يعطيكم العافية، ونحن فخورين نلقى شباب مثلكم يحاولوا ان هم يوضعوا فعاليات جديده بشكل جديد لها اهداف جميله، مثل الجوانب التوعويه اللي تكلمتوا عنها، وايضا الجوانب الترويجيه للسياحه، وان نحن بعد نحظى بضيوف من مختلف دول العالم عن طريقكم انتم وعن طريق الفعاليات. طبعا عقيل وعلياء وكل من يتابعنا الان
1: عبر الأثير. أنا طبعا موجود في المكان هنا، سيارات رياضية ما شاء الله عاملة منظر، لو شفتوه بتحسون يعني، وخصوصا أنه هو مقابل عين صلالة اللي اليوم مثل ما أسلف بدأ تشغيل تجريبي لها، وإن شاء الله ما أدري تحديدا، لكن خلال اليومين القادمين راح تبدأ وراح يكون في زحام بدون شك يعني في الموقع. المكان جدا أكثر من رائع، خلنا نقول التردد فيه والناس اللي موجودة فيه، طبعا الكل عايش الجو بين المقاهي وبين الفعالية وبين مختلف الأركان في الممشى الموازي للمقاهي في واجهة شاطئ الحرم.
0: كل التحية شريف على هذا التجوال الجميل لك ولضيوفك أيضا الأعزاء، وإن شاء الله طبعا يعني كل هذه الأنشطة بثرائها المتنوع هي إضافة لأجواء الموسم هنا في خريف ظفار، خاصة عندما يعني نلمح كل هذه المشاركات في الجانب الرياضي، هناك الطيران أيضا، الشراء، مجموعة من المشاركات ذات يعني الطابع الرياضي، ولكن مختلفة في أشكالها وفي أيضا طبيعة تنفيذها، وبالتالي هذا الشيء المثري للنشاط الرياضي هنا في محافظة ظفار ولمحبي المغامرات ولمحبي مثل هذه الهوايات الرياضية. كل التحية لك ولضيوفك الكرام.
1: كل الشكر لك أبو وصيف.
0: شكرا جزيلا لك الزميل شريف بن سعيد بيت سليم، كان معنا في هذه المتابعة المسائية، والرحلة بكم ومعكم مستمرة.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار. في موسم الخريف يكون البحر هائجاً وأمواجه عالية في جميع الأوقات وفي كل المناطق، لذا تجنب النزول إلى البحر وراقب أطفالك عند التواجد بالقرب من الشواطئ وامنعهم من الاقتراب من البحر. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه الرحلة المسائية من أثير الخريف من الخامسة وحتى السابعة. متابعة أخرى لجانب من الأنشطة والفعاليات الجميلة عليا المحطة القادمة حول فعاليات بطولة خريف ظفار للتايكوندو، أهمية هذه البطولة وتفاصيل إن شاء الله تكون أشمل مع ضيفنا الشيخ حمزة بن علي عيدروس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو. مساء عليك بالخير والعافية.
1: مساك الله بالخير
0: يا مرحبا وسهلا،
1: حياك الله عليا وشكرا لكم على الاستضافه.
0: الله يسلمك ويعافيك. هذه البطوله يعني اعتدنا كذا على المرافقه السنويه لهذا الحدث الرياضي، فشيء من ايضا الاجازه للمستمع الكريم عندما نتحدث عن رياضه التايكوندو في السلطنه ونقول ايضا في المحافظه، يبدو الجو كذا فيه يعني كثير من الشعبيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أستاذ عقيل وأستاذ عليا، نتوجه لكم بشكر جزيل لإعطانا مساحة للتحدث عن بطولة خريف ظفار الخامسة للتايكوندو والتي ستبدأ إن شاء الله يوم غد والختام إن شاء الله يوم السبت في الساعة الخامسة مساء. بطولة خريف ظفار للنسخة الخامسة ستكون إن شاء الله بمشاركة عدد من اللاعبين من داخل السلطنة ومن خارجها، وكذلك في مشاركة لعدد من الحكام الدوليين من داخل سلطنة عمان ومن خارجها. رياضة التايكوندو الحمد لله في سلطنة عمان هناك انتشار واسع بين الشباب وحرص كبير من أولياء الأمور للمشاركة في التدريبات في الأكاديميات. اليوم الحمد لله عندنا مجموعة من الشباب حققوا إنجازات على مستوى عالمي وعلى مستوى دولي، داود اليوسفي، المهند البلوشي، وفيدا البرواني. الحمد لله اليوم التصنيف العالمي لهم تصنيفات متقدمة جدا. إن شاء الله نسعى من خلال هذه البطولة والبطولات القادمة إن شاء الله أن نجد عدد أكبر من الشباب، نوفر لهم المساحة للمشاركة والمنافسة وتطور من مهاراتهم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. ذكرت أن المشاركين من داخل السلطنة ومن خارجها أيضا، وفي أعمار مختلفة صحيح؟
1: نعم، نحن في البطولة نسعى دائما لمشارك على يعني جميع الفئات العمرية، تبدأ من الأطفال من عمر 5 سنوات إلى مستوى العموم الذي هو فوق 18 عام.
2: يعني هي مقسمة لفئتين؟
1: هي المشاركة في عدة أوزان، وعلى مستوى يعني الفئات الصغار طبعا من عمر 5 سنوات من وزن تحت 20 كيلو جرام عفوا، وبالنسبة للكبار هناك فئات 59. نحن نحرص دائما أن الأوزان المشاركة هي حسب التصنيفات الأولمبية، بحيث أن تكون المشاركة يستفيد منها جميع اللاعبين.
2: جميل.
0: نعم، بالنسبة للبطولة النسخة الخامسة منها يعني إيش اللي يميزها من حيث حجم المشاركة، الإقبال أيضا، الاستضافات مثل ما أشرت لها أيضا في الحديث لهذا الحدث؟
1: اليوم الحمد لله استدامة هذه البطولة واستمرارها في إقامتها سنويا هو دليل على حرص اللجنة المنظمة ودليل على حرص أولياء الأمور واللاعبين للمشاركة في هذه البطولة. اليوم الحمد لله هناك العديد من اللاعبين الذي أبرزتهم هذه البطولة، وكانت لهم مشاركات على مستوى المنتخبات الوطنية وحققوا الكثير من المراكز، واليوم الاحتكاك مع اللاعبين من خارج السلطنة يعطي لهم ثقة أكبر ومستوى فني عالي.
2: بالتأكيد ما أنه يعني هذه السنة الخامسة تقام فيها البطولة، في بعض التطويرات اللي طرأت على البطولة ربما، وهناك أيضا طموح تريدون توصلوا له من خلال النتائج المتوقعة أو رؤيتكم أيضا في ختام البطولة، إيش المتوقع للرؤية النهائية في ختامها؟
1: اليوم وجود الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية في هذه البطولة ومتابعتهم للمشاركين هو دليل على أهمية هذه البطولة وأهمية وحرص الجهاز الفني في المنتخبات الوطنية على انتقاء اللاعبين الموهوبين وأصحاب المراكز.
0: نعم، أرجع أيضا يعني الشغف بهذه الرياضة معنا في السلطنة خاصة في محافظة ظفار وفي ولاية صلالة تحديدا الشيخ حمزة، ماذا عن هذا الجانب؟
1: الحمد لله اليوم نحن في محافظة ظفار نملك ثلاث أكاديميات. بدأت الأكاديمية الأولى اللي هي أكاديمية النخبة لفنون القتال واللياقة البدنية، ومن ثم هناك أكاديمية قوة الظفار والأكاديمية الأولمبية.

0: اليوم جميع الأكاديميات تقدم خدمات ومدربين على مستوى عالي، وهناك حرص من أولياء الأمور للمشاركة في هذه الأكاديميات. والحمد لله حتى على مستوى سلطنة عمان، نحن اليوم في سلطنة عمان نملك أكثر من 2100 لاعب يملك الحزام الأسود، وهذا الحمد لله. نحن على مستوى الخليج يعني نعتبر من المراكز المتقدمة وفي تصنيفها وفي عدد اللاعبين اللي معنا، وكذلك اللي عندهم الحزام الأسود والمدربين الوطنيين وكذلك الحكام الدوليين. فالحمد لله أعتقد أن وصلنا لمرحلة جيدة، ونطمح أنه إن شاء الله خلال الأعوام القادمة أنه هناك يكون إن شاء الله مزيد من التقدم بإذن الله في رياضة التايكوندو.
1: نعم. بالنسبة للشراكة أيضا بين الأكاديمية هنا وغيرها من الأكاديمية، ذات العلاقة من خارج السلطنة، استضافة اللاعبين مثل ما ذكرت أو المعنيين بهذا الجانب، كيف تشتغلون على إبراز هذا الجانب والاستفادة من هذا الحيز ضمن فعاليات بطولة الخليج كملتقى رياضي مهم وبارز للتايكوندو؟
0: نحن أستاذ عقيل بعد انتهاء البطولة مباشرة نجري التحضيرات لإقامة البطولة التي تليها، وحقيقة هناك اهتمام كبير من وزارة الثقافة والرياضة والشباب على إقامة هذه البطولة سنويا، وهناك العديد من الشركات كذلك صارت تقدم الدعم والرعاية المناسبة، منها شركة تنمية نفط عمان هذا العام وشركة دليل النفط وكثير من الشركات. أتمنى إن شاء الله أن خلال الفترة القادمة أنها تقدم الدعم ونستطيع أن نرقى بهذه الرياضة، نستضيف خلال الأعوام القادمة بطولة مفتوحة على مستوى عربي أو على مستوى خليجي أو على مستوى دولي إن شاء الله.
2: جميل. بكرة إن شاء الله تعالى راح تكون الانطلاقة في الساعة؟
0: نبدأ في الصباح، عادة نبدأ في الساعة 9، ومن ثم يكون هناك وقت راحة وقت صلاة الجمعة و فترة الغداء، وبعدها نستأنف المباريات، ننتهي حوالي الساعة 5 مساء، نبدأ كذلك اليوم الختامي اللي هو يوم السبت في الساعة 9، والختام إن شاء الله يكون في الساعة 5. ومن بركم يعني ندعو الجميع للحضور لهذه البطولة ومشاهدة المنافسات، والختام إن شاء الله بيكون هناك في جوائز للجماهير وللحضور، وراح تقام الختام إن شاء الله تحت رعاية المكرم الدكتور الشيخ غازي الرواس عضو مجلس الدولة، وبحضور عدد من الإدارات الرياضية ومن جميع المهتمين في رياضة التايكوندو والرياضة بشكل عام.
1: كل التوفيق لهذه الجهود، ونتمنى فعلا يعني الاهتمام بالمواهب خاصة اللي عندهم الشغف أيضا لهذه الأجواء الرياضية، ومن خلال بطولة الخريف أن تبرز أسماء جديدة تضاف أيضا للأسماء اللي أو للأعداد اللي ذكرتها، أيضا مما يدل على الاهتمام بهذه الرياضة. شكرا لك شيخ حمزة بن علي عيدروس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة خريف ظفار للتايكوندو، شكرا لهذا الجهد الجميل، والتوفيق لكم إن شاء الله في انطلاقة النسخة الخامسة من البطولة
0: بإذن الله. كل الشكر لكم مرة أخرى على إعطاء المساحة لتسليط الضوء على هذه البطولة، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك. إذن رحلتنا معكم ومع مساءات الخريف مستمرة.

0: الحوارية اللي بقيت لنا في محطة اليوم في هذه الأمسية الخريفية معكم مستمعينا الكرام، حوارية الكتاب والورق، ويعني نقول همس السطور.
1: الهمس في السطور أكيد مثري جدا، يعني هو ثراء وفكرا وعطاء كثراء الخريف على هذه الأرض الطيبة التي أسعدت الجميع لتواجدوا مشاركين وزوار وحلان وسياح في هذه البقعة الجميلة من عماننا الغالية في محافظة ظفار. الأستاذ الكاتب علي بن عبد الله المقبالي صاحب مكتبة همس السطور ينضم إلينا في هذه المساحة الحوارية، ونقول أجواء الثقافة والكتاب من معرض خريف ظفار للكتابة. مساء عليك بالخير والعافية أستاذ علي.
2: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحياكم الله مستمعينا الكرام.
1: يا هلا بك وسهلا. اولا يعني انا بستوقف قبل ما ادخل في اجواء الفعاليه وال يعني المعرض، حاب استوقف العنوان الجميل همس السطور.
2: نعم تم انتقاءه، هذا العنوان تم انتقاءه بعنايه لكي يعبر عن اهميه الكتاب وأهمية السطور التي نقرأها، التي تهمس لنا بأشياء كثيرة تخاطب الوجدان وتخاطب العقل. فالمسمى يعني تم اختيار بعناية لكي يلامس وجدان وعقل القارئ.
0: نعم. كيف حتى فكرت أنك تبدأ بمكتبة همس السطور؟ دافع وراء إنشاء هذه المكتبة؟
2: الدافع الرئيسي هو حب الكتابة وحب الثقافة وحب القراءة قبل كل شيء، وبما أني أنا كاتب وعندي 6 إصدارات أدبية فهذا ساعدني على اتخاذ هذا القرار واتخاذ هذه الخطوة.
1: نعم، إذا نقترب هنا من أجواء يعني أجواء المعرض، معرض خريف ظفار للكتاب لهذا العام، والمقام بمجمع سلطان قابوس للثقافة والترفيه بولاية صلالة. نبدأ بالحديث عن هذا الحدث بداية أستاذ علي.
2: ضروري إقامة هذه الفعاليات الثقافية مواكبة للفعاليات الفنية والترفيهية الموجودة في مهرجان صلالة السياحي.
0: نعم.
2: فالجانب الثقافي لابد أن يحظى باهتمام ورعاية وتسليط ضوء أيضا. إقامة هذه المعارض تجعل عن الجمهور يتوجه بأنظاره وتركيزه إلى الكتاب وإلى أهمية الكتاب الورقي اللي هو حاليا تم إهماله قليلا، لكن احنا نسعى إن شاء الله بكل جهد أن تعود مكانة الكتاب الورقي إلى الواجهة.
0: نعم، ماذا عن تصنيف الكتب أستاذ علي في المكتبة؟ هل هي مثلا كتب نقول فكرية أدبية، مثلا كتب للطفل أيضا أم الأسرة؟ ما هو توجه المكتبة في تصنيف الكتب؟
2: احنا راعينا في مشاركتنا ان نرضي جميع الاذواق، فلدينا مختلف الاصدارات الادبيه من كتب تاريخيه وايضا ثقافيه بمختلف المجالات، وكذلك ادب الطفل، ادب الروايه،

0: الشعر، يعني كل المجالات إن شاء الله موجودة، والزائر لما يزور المعرض إن شاء الله راح يحصل كل ما يرضي شغفه إن شاء الله.
1: نعم أكيد المحاور كثيرة من خلال المشاركات أيضا في معرض خريف ظفار للكتاب 2026، فحاب أبرز أيضا يعني وجود مثل هذه الأجواء الثقافية مواكبة للموسم ومواكبة لفرح الوطن ومحافظة ظفار بموسمها الخريفي. أبرز ما يعني لفتكم من خلال التواصل، ملاحظات معينة، انطباعات الناس عن المعرض، المشاركات، وجود الكاتب العماني، هل يجد المساحة الجميلة تكدور أيضا بعض دور النشر المتواجدة؟
0: طبعا احنا كدار نشر عمانية يعني اعطينا مساحة كبيرة للكاتب العماني، يعني تقريبا اذا اعطينا نسبة 70% او 65-60% من اصداراتنا موجهة للكاتب العماني، ومخلينا في الواجهة لكي يحظى بفرصته في الظهور وفي ان الناس تعرف الكاتب العماني وتتعرف على القلم العماني اللي هم الحمد لله يعني في الآونة الأخيرة أثبتوا جدارتهم وحضورهم على الساحة الثقافية ليس في عمان فقط وإنما أيضا على مستوى الوطن العربي، فنشكر الحمد لله على هذا الموضوع، ونسعى إن شاء الله في المستقبل أن يكون الكاتب العماني أيضا يحقق إنجازات أكثر
1: بحول
0: وأكثر
1: الله تعالى. ما أبرز الإصدارات الجديدة التي تبرز مع مكتبة همس السطور من خلال هذه المشاركة في معرض خريف ظفار للكتاب؟
0: الحمد لله عندنا إصدارات كثيرة الحمد لله من الكتاب العمانيين، وأيضا عندي أنا إصداري الأدبي لهذه السنة كتاب هلوسات عن امرأة، وهو عبارة عن خواطر شعرية ونصوص، وبالإضافة إلى كتابي الأكثر مبيعا اللي هو كتاب قلب اطمئن اللي هو كتاب تطوير ذات بصبغة دينية. كذلك عندنا كتاب كثيرين عمانيين من كتاب الرواية وكتاب الخواطر والنصوص وكذلك الفلسفة، والحمد لله يعني الكتب متواجدة والكتاب العمانيين أثبتوا حضورهم ووجودهم في هذا المحفل.
1: نعم من خلال المشاركة الكاتب العماني ونقول المثقف العماني في طبيعة الحركة أيضا استقطاب المعرض للزوار، هل الحركة يعني بدأت الآن مع نقول هذه الأيام أيضا ما شاء الله بدأت أعداد الزوار تتزايد للمحافظة؟
0: بالفعل يعني لمسنا هذا الشيء، احنا في المعرض لمسنا هذا الشيء الحمد لله، يعني الإقبال على المعرض يعني فيه نوع ما تزايد، لكن لازلنا يعني ليس هو الطموح المرجو. يعني أولا يعني مكان إقامة المعرض نوعا ما بعيد عن الفعاليات، بعيد عن الحركة السياحية، بعيد عن التجمعات التي يذهب إليها السياح لكي يعني يقضوا أوقات ترفيهية، أوقات تسوقية، أوقات يعني للتغذية، لشرب القهوة وغير ذلك. فهذه الأماكن هي مكتظة بالزوار يعني بعيدة عن مجمع الثقافة.
1: يعني تجربة العام أظن الماضي كانت من وجهة نظرك أقوى أو أفضل؟
0: أيوة السنة الماضية
1: كان في سوق
0: الحمد
1: الثقافة
0: لله كان المعرض نشيط وحيوي لأنه مقام في منطقة حيوية اللي هي سكوير أتين،
1: أتين سكوير
0: حيث المهرجان.
1: نعم
0: فالناس يتجولون يعني يأتون بكثافة إلى ذلك المكان، وفي نفس الوقت يزور معرض الكتاب، لكن هنا نوعا ما المكان نوعا ما معزول نوعا ما، فهذا استثنائية يعني في معرض هذه السنة.
1: ككاتب أستاذ علي أيضا ما هي النصيحة وصاحب المكتبة للشباب أيضا الشباب العماني المهتمين بالثقافة، وأيضا نقول الشباب الذي يجب أن تصلهم الكلمة حول أهمية الثقافة؟
0: نصيحتنا احنا اللي نوجهها للجميع ليس فقط للشباب وإنما للجميع فئات العمر، يعني سواء الأطفال أو الشباب أو كبار السن، أو الإقبال على القراءة. القراءة شيء جميل، القراءة يعني تثر العقل وتريح النفس، والكثير الآن يقول عندما نقول لهم أقبلوا على القراءة يجاوبوننا أن القراءة الإلكترونية هي الملاذ الآن، فهذا الشيء نحذر منه. القراءة الإلكترونية من الأجهزة اللوحية لها سلبياتها الكثيرة، بينما القراءة من الكتاب الورقي هذه أفضل وأكثر تركيزا وصحية أكثر، وتجعل المتعة في تزايد. فنتمنى ونرجو أن الناس بمختلف فئات العمر أن يقبلوا على الكتاب الورقي بشكل أكبر من الأجهزة اللوحية. هذا ما نرجوه ونتمناه.
2: بإذن الله يقبل الشباب وكل من يستمع لنا أيضا الآن من خلال هذا الحوار على الكتاب الورقي، ولمشاركاتكم أيضا المتواجدة في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في معرض الكتاب خريف ظفار 2026. تحياتنا لك الأستاذ علي بن عبد الله المقبالي، وكل التوفيق لكم بإذن الله.
0: شكرا لكم، شكرا لكم جزيلا على تسليط الضوء على معرض خريف صلالة للكتاب، ونثمن هذه الجهود، وشكرا لكم جميعا.
2: يعطيك العافية.
1: كل التحية لضيفنا العزيز الأستاذ الكاتب علي المقبالي، كان معنا في هذه المشاركة والحضور الجميل لمكتبة همس السطور في فعاليات معرض خريف ظفار للكتاب. طبعا يمكن هذه المحطة ربما تكون الأخيرة في رحلة الحوارات لهذا المساء.

0: غدا في نفس الموعد مستمعينا الكرام في أثير الخريف نجدد لكم هذه الحكاية، حكاية الدهشة والجمال في ربوع محافظة ظفار بين مختلف الأمكنة الطبيعية السياحية الترفيهية والمناشط الثقافية والفنية. وطبعا نذكركم بمشاركاتكم طبعا معنا، تسعدنا هذه الرفقة التي تبتدأ يوميا من الخامسة إلى السابعة مساء، ويرافقنا فيها كذلك لإنجاح هذه المحطة فريق عمل متكامل. فتحيات فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم محمد بن عبدالله المهري.
1: معنا أيضا في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبدالله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان لوهيبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبدالله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري.
1: معنا في التنفيذ على الهواء أحمد بن جحوم اليافعي، وهذه أحلى التحايا مع المساء من مخرجنا أحمد بن سعيد.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. التوقيع على اتفاقية التعاون لدعم وتعزيز بطولات جمال الخيل العربية بمحافظة ظفار. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن، كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. وقعت محافظة ظفار اتفاقية تعاون مع الاتحاد العماني للفروسية والسباق وشركة ظفار للسياحة لتعزيز بطولات جمال الخيل العربية في المحافظة. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن الاتفاقية تمثل منطلقا لحراك استثماري وصناعة متكاملة في مجال رياضة جمال الخيل العربية وجعلها فعالية رئيسة مرتبطة بمواسم ظفار، بما يعزز قيمتها الاقتصادية والسياحية ويحقق عوائد إيجابية للمجتمع والاقتصاد المحلي. استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا سعادة السفيرة نصرة بنت سالم الهاشمية لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لسلطنة عمان لدى جمهورية رواندا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الرواندية كيغالي. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة لها السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بول كاغامي بدوام التوفيق والسعادة وللشعب الرواندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين اطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس بول كاغامي سعادة السفيرة نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. تشارك سلطنة عمان اليوم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 من يوليو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لوكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان تنطلق في مواجهة الاتجار بالبشر من نهج وطني متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة المؤسسية، ويضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صميم الاستجابة، مؤكدا على أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عزز بموجب مرسوم سلطاني هذا النهج بما يواكب الأساليب المستجدة لهذه الجريمة ويوسع نطاق الحماية المقدمة للضحايا. تسهم مبادرة كفاءة للتصنيع على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين استغلال الموارد للمصانع، كما تعتمد المبادرة على عدة مؤشرات كالحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة وتحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب.
1: تعمل تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنفيذ مبادرة كفاءة للتصنيع، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. وتعتمد المبادرة على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس أثرها في المصانع المشاركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليص زمن الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد والحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب ورفع كفاءة استخدام المعدات وزيادة جاهزيتها التشغيلية. وتقاس نتائج المبادرة بحجم الوفورات المالية المحققة وعدد مشاريع التحسين المنفذة واستدامة تطبيق منهجيات التصنيع داخل المصانع بعد انتهاء البرنامج. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التحسين في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 360 ألف ريال عماني سنويا، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات العمانية في الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم زيادة الصادرات الصناعية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اختيار المؤسسات الصناعية للاستفادة من برنامج كفاءة على مجموعة من المعايير، من أبرزها جاهزية المنشأة والتزام الإدارة العليا بتنفيذ مشاريع التحسين وتوافر فريق عمل مؤهل، إضافة إلى وجود فرص واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين الجودة، كما يراعى تنوع القطاعات الصناعية لتحقيق أثر أوسع على مستوى القطاع الصناعي. وفي المرحلة الحالية جرى اختيار 13 مصنعا للمشاركة في البرنامج، تأهل منها 9 مصانع لاستكمال مرحلة التطبيق العملي بعد استيفائها لمتطلبات البرنامج. وتسعى الوزارة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة التصنيع وتعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان.
0: ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارا أمريكيا و37 سنتا ليبلغ 80 دولارا أمريكيا و97 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم الشهر يوليو الجاري بلغ 100 دولارين للبرميل، منخفضا دولارين و73 سنتا مقارنة بسعر تسليم الشهر يونيو الماضي. تأهل منتخبنا الوطني العسكري لدورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل بعد تعادله أمس مع المنتخب القطري بهدف وتصدره مجموعة التصفيات برصيد 4 نقاط من فوز على المنتخب السعودي وتعادل مع المنتخب القطري. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدية ومنع التصعيد في المنطقة. التوقيع على اتفاقية تعاون لدعم وتعزيز بطولات جمال الخيل العربية بمحافظة ظفار. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة سيكوف دواء الجروح ورائحة البلسم التي تنتشر في جبال ظفار أثناء فترة الخريف وما بعدها، من الأشجار التي تخضر أولا والتي تتحول إلى اللون البني أولا، لون بني برتقالي، لون مجهول الهوية بالنسبة لي أنا، لأنه جميل جدا، يتحول الأخضر تدريجيا حتى يصل إلى البني، ثم تسقط أوراق هذه الشجرة أو الشجيرة الجميلة جدا. وأيضا هذا يعطينا فكرة عن مدى كثافة وانتشار مثل هذه الشجرة في جبال ظفار بعد فصل الخريف عندما تبدأ بالتحول إلى اللون البني. هذه الشجرة تحدثنا نحن عن خشبها المستخدم سابقا في أنواع الخشب اللي يستخدم لعمل لإشعال النار في فصل الخريف، الخشب اليابس مالها، وأنه خشب قليل الكثافة يتحول إلى نشارة خشب بسيطة جدا أثناء لمسه فسريع الاشتعال، يستخدم لإشعال النار في فصل الخريف. هذا واحد. ثانياً، هذا الخشب ذاته مع المجموعة الكيموفورا قد يحدث له تغيرات بيئية مختلفة، سواء من الرطوبة وتفاصيل أخرى يعني غير معروفة حتى الآن، لكن يتحول من خشب قليل الكثافة إلى خشب يشبه الصخر، نسميه محلياً كارفيث، ويكون من الأنواع الخشبية التي تتمسك بالحرارة بشكل شديد جداً، معاكس لخشب هذه الأشجار والشجيرات قبل التحول إلى كارفيث. وكارفيث يعتبر مثل القطعة النادرة التي لا توجد بشكل كثيف أو كثير في المنطقة، وإنما قليل جدا أن تجد مثل هذا النوع من الخشب المتحول إلى قطعة فنية جميلة جدا تستخدم لإشعال النار وتمسك النار، تحافظ على النار لفترة طويلة جدا، صعبة جدا أن تحترق وصعبة جدا أن تفقد النار، لذلك كانت يستخدمها الأهالي لفترة طويلة جدا، ومن الأخشاب الجميلة للغاية. أيضا هذا الشرائح الخشبية التي تحدثنا عنها مثل نشارة الخشب لها استخدامات يعني صحية معينة، تطحن تستخدم تجفف ثم تطحن تستعمل كمستحضر طبي يسمى محليا جيمديت، شيء من هذا القبيل جيمديت. وهذا المنتج مثل البودرة، يتحول مثل البودرة، يستخدم لمكافحة الإصابات العقيمة، البكتيريا، الفيروسات، مثل المطهر، يوضع على الجروح والأماكن المتقيحة والأورام ومختلف الأمراض الجلدية التي تظهر على جلد الإنسان، يستخدم عليها هذا مباشرة، يخلط يضاف إلى مكونات أخرى ثم يستخدم على هذه الجروح، هكذا كان الإنسان يستفيد من هذه الشجرة. أيضا هذه الشجرة تستخدم يعني العناية بالجسم كمطهر وكمادة للتنظيف، وتستخدم بشكل كبير جدا، سواء بشكل طبيعي للرجال أو النساء أو حتى بعد الولادة، أو يعني تستخدم كسائل تنظيف مهم جدا، كمادة للتنظيف المهمة وذات الرائحة العطرية المميزة للغاية. الأوراق أيضا تجفف وتنقع في الماء لإعداد مشروب عشبي عطري أيضا جميل للغاية. أنا شخصيا يعني يعجبني جدا طعم أوراق شجر السيكوف والأغصان مالها، تقطع الأغصان الصغيرة وتستخدم تمضغ وتستخدم مثل المسواك، لأنه النبات ذاته فيه رائحة جميلة جدا. أيضا في عنده مادة زيتية قليلة وليست كثيرة، قليلة جدا جدا قليلة، لكن ممكن أن تذوقها، أنه في نوع من الزيت اللي موجود. هذه المادة الزيتية تجري عليها الآن أبحاث ودراسات كثيرة جدا للتعرف على أبرز مكوناتها، لأنها أثبتت أنها تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للسرطان ولها أهمية طبية عالية جدا. في السنوات الأخيرة 2014 إلى 2025 حتى هذه السنة، في دراسات تنشر عن هذه الشجرة من الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، في مصر، العديد من الجامعات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن هذه الشجرة، ويوجد اهتمام خاص أيضا بهذه الشجرة في الأردن لإعادة توطينها في غور الأردن على البحر الميت، ويعني زراعتها بأعداد كبيرة والاستفادة منها في مختلف يعني الاستفادات الطبية الممكنة. شجرة السيكوف هي المستقبل الحقيقي للاستفادة من يعني من هذه الشجرة في جنوب الجزيرة العربية، وستقوم بدور يوازي دور شجرة اللبان في القريب العاجل بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم في مجالات متنوعة، سواء كانت السياسية أو العسكرية أو التجارية أو الملاحية أو الزراعية وغيرها كثير. أهم المعثورات التي عثر عليها في عمان، أهم الصناعات، الموانئ مجان، وموضوعات كثيرة متنوعة. ومنذ تحدثنا منذ 1900 قبل الميلاد وما قبله وما بعده، نواصل اليوم الحديث بإذن الله تعالى عن موانئ مجان. طبعا موانئ مجان كثيرة جدا، اللي هي الموانئ القديمة ما قبل الميلاد. نتحدث عن الموانئ اللي هي قبل الميلاد، ونذكر بعض الموانئ في هذا الحديث بإذن الله تعالى. طبعا الموانئ كانت سواء كانت موانئ مطلة على داخل الخليج العربي، أو موانئ في شمال مجان، أو موانئ في بحر العرب، أو موانئ في جنوب مجان في ظفار، ونستعرض بعض هذه الموانئ. طبعا الصلات البحرية التجارية والثقافية بين مجان وكل من بلاد الرافدين وشبه القارة الهندية ثابتة، يعني علاقات قديمة جدا، وطبعا منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، ولكن انتظمت بشكل منتظم، يعني خطوط ملاحية واضحة بدأت تظهر منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، ولم تكن تلك الموانئ ممرا تجاريا أو معبرا ملاحيا فقط، وإنما كانت مركزا من أهم مراكز تجارة المرور أو تجارة الترانزيت البحري في العالم القديم. يعني كانت مجان مركز أساسي لتجارة الترانزيت على مستوى المنطقة، وطبعا كانت سفن مجانية هي التي كانت تذهب منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى وادي السن، تجلب البضائع إلى مجان أو إلى وادي الرافدين وإلى عيلام بلاد فارس، وطبعا من بلاد الرافدين تنطلق هذه البضائع إلى البحر المتوسط، دول البحر المتوسط، الشام ومصر وغيرها، وإلى الأناضول وغيرها من الدول. يعني كانت مجان هي حلقة الوصل بين العالم القديم منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكانت موانئها مراكز تجارية تعجب الحركة والحيوية لعهود طويلة، وازداد النشاط الملاحي في مجان، ونشطت الموانئ في النصف الثاني للألف الثالث قبل الميلاد، يعني منذ 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد كانت في قمة النشاط وقمة العطاء وقمة الحركة في مجان. طبعا أهم الأسباب اللي أدت أن مجان يكون لها هذا الأهمية، طبعا الموقع الجغرافي المميز لمجان واستغلاله الأمثل لثرواتها الهامة. طبعا كانت مجان يعني مصدر مهم للنحاس والحجارة منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني كان معظم النحاس الذي يصل إلى وادي الرافدين كان يجلب من مجان، سواء كان بسفن دلمونية، أي سفن يعني تأتي من دلمون تنقل يعني النحاس المجاني ينقل من مجان إلى دلمون، وسفن دلمون تنقله إلى وادي الرافدين، وهذا طبعا منذ الألف الرابع قبل الميلاد. في الألف الثالث قبل الميلاد كان هناك خط مباشر بين مجان ووادي الرافدين، وقد تكون أيضا هناك ترانزيت لهذه السفن في دلمون للتزود بالمياه، لكن بدأ يظهر اسم مجان في النصوص المسمارية السومرية والأكادية منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، أي 2400-2500 قبل الميلاد. طبعا بالإضافة إلى النحاس والحجارة توفر مرافق طبيعية آمنة. طبعا الموانئ الموجودة الطبيعية اللي كانت موجودة في مجان هي ساعدت أيضا على هذا النشاط، ومن بينها طبعا الموانئ في رأس الكنز ورأس الحد، بالذات رأس الحد ميناء خور الحجر وخور جرامة، هذا طبعا من الموانئ القديمة جدا والمهمة اللي بدأ نشاط قد يكون منذ الألف السادس قبل الميلاد، بدأ النشاط أكبر في الألف الرابع قبل الميلاد، وطبعا في الألف الثالث كان أكثر ظهورا، وأيضا من ضمن الموانئ اللي كانت الموانئ الطبيعية اللي هي الموانئ اللي كانت موجودة في مسندم. كما أن خبرة المجانيين وتميزهم في صناعة السفن، طبعا المجانيين اشتهروا بصناعة السفن منذ الألف الثالث قبل الميلاد، ومن بينها سفينة مجانة التي كانت توصف يعني بالقوة وكبر الحجم، وكانت تصنع منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وفي البداية كانت تصنع من القصب، ثم 2500 قبل الميلاد بدأت تدخل صناعة الخشب، وكان طبعا خشب الساق يجلب منذ 2500 قبل الميلاد من الهند، وبالإضافة إلى الأخشاب المحلية اللي كانت أيضا تستخدم في صناعة السفن. طبعا أيضا تميزوا المجانيين بمعرفتهم بالملاحة وعلم الفلك، وأيضا كانوا تميزوا بمعرفتهم بالرياح الموسمية. منذ الألف الثالث قبل الميلاد بدأوا المجانيين يستخدمون الرياح الموسمية في نقلهم من مجان إلى وادي السند بالهند، وقد يكونوا أيضا في نفس الفترة بدأوا يصلوا إلى شرق أفريقيا. منذ الألف الثالث قبل الميلاد قد يكون المجانيين بدأوا في رحلاتهم إلى شرق أفريقيا مستقلين الرياح الموسمية اللي هي كانت تسهل عليهم السفر عن طريق الأشرعة وعن طريق استخدام الرياح. طبعا أصبح أهل مجان سادة التجارة الشرقية على الإطلاق، كانوا هم سادة المنطقة في الملاحة وفي التجارة في طبعا الألفية الثالثة قبل الميلاد وما بعدها. الكثير من المستوطنات الساحلية معروفة بتفاصيلها،

0: وتوجد مستوطنات ساحلية أخرى ومنها مستوطنات أم النار طبعا في أبو ظبي حاليا، هاي طبعا من الموانئ المهمة لمجان، ورأس الحد ورأس الجنز والسويح، وكلها تعكس تطورات قرى صيد الأسماك المبكرة. وطبعا احنا الآن بنتحدث عن بعض الموانئ المهمة، وفي كل حلقة إن شاء الله بنتكلم عن ميناء أو مينائين من موانئ مجان القديمة اللي كانت طبعا مركز التواصل الحضاري بين شبه القارة الهندية وبين حضارة العراق وحضارة الشام وحضارة بلاد فارس وحضارة مصر القديمة. شكرا جزيلا لكم أيها الأحبة الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نواصل حديثنا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء،
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب، والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي، والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير، وأدارها الكاتب جاسم بني عرابة. فأهلاً وسهلاً بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الثلاثاء 21 يوليو لعام 2026 جلسة حوارية حملت عنوان بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟ ناقشت الأسئلة التي تثيرها الحروب في الوعي الإنساني، متتبعة جذورها التاريخية والسياسية والثقافية، وتناولت الحروب من زوايا متعددة شملت الإنسان والتاريخ والسينما والشعوب والأنظمة، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية. تطرق المحور الأول في الجلسة وهو الإنسان والحرب إلى الكيفية التي تعيد بها الحروب تشكيل معنى الإنسان وعلاقته بذاته وبالآخرين وبالعالم، وأثرها على الوجود الإنساني، وما إذا كانت تعيد صياغة مفهوم الإنسان وهويته وعلاقاته. وتساءل المحور الثاني من الجلسة السينما والتاريخ والحرب عما إذا كانت السينما تكتفي بعكس الحروب وتوثيقها، أم أنها تسهم أيضاً في صناعتها عبر تكريس ثنائية الأنا والآخر وإطفاء الشرعية على العنف وصناعة الذاكرة الجمعية التي تجعل المجتمعات أكثر تقبلاً للحروب وتبريرها. أما المحور الثالث المعنون بالشعوب والأنظمة، فقد طرح تساؤلاً عما إذا كانت الثنائية بين الشعب والدولة أو الحكومة والنظام كافية لفهم تعقيدات الحروب، أم أنها تختزل واقعاً أكثر تشابكاً؟ في القادم من الوقت نستمع إلى حديث ضيوف الجلسة وما طرحوه حول المحاور الثلاثة، وبدءا نستمع إلى ما ذكره الإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي عن تداعيات الحروب والأزمات التي أسهمت في تشكيل الثقافة والوجدان السياسي في المنطقة بجانب قضايا أخرى تمس موضوع الجلسة.
1: نحن من جيل تشكل وعيه على حرب، على الحرب، على الأزمات في هذه المنطقة. أنا أذكر يعني عندما كنت مراهقا، أعتقد كنت 15 من العمر، في عام واحد حدثت ثلاث أزمات أعادت تشكيل ليس فقط المنطقة بالمعنى السياسي، ولكن أيضا على تشكيل ثقافة المنطقة. عندما نتحدث عن المنطقة نحن نتحدث عن هذه المنطقة التي نعيش فيها، سموها الشرق الأوسط، شمال آسيا، العالم العربي، ولكن هنالك ثلاثة أحداث حدثت في عام واحد وفي الحقيقة أعادت تشكيل هذا الوعي كما ستعرفون الآن، كما تعلمون جميعا. هذا العام هو عام 79، وهذه الأحداث المفصلية وهي مستمرة، تداعيات هذه الأحداث تقريبا إلى اليوم، إلى هذه اللحظة. الحدث الأول حدث في فبراير 79 وهو الثورة الإيرانية، كان حدثا مخلخلا، حدثا مزلزلا في هذه المنطقة. ثم أتى الحدث الثاني ويبدو كما لو كان نتيجة للحدث الأول، وهو اقتحام مجموعة، اقتحام الحرم المكي في السعودية، جهيمان العتيبي الذي ادعى أنه المهدي المنتظر وجاء يبشر بخلاص العالم من أو تخليص العالم من الشرور، ذلك حدثا مفصليا ليس عاديا رغم أنه عبر على الكثيرين. ثم يأتي الحدث الثالث أيضا الذي ما تزال تداعياته مستمرة في نهاية العام في ديسمبر 79، وهو دخول الجيش السوفيتي إلى أفغانستان، إلى هذه المنطقة، يقترب مما كان يوصف بالمياه الدافئة. هذه الأحداث الثلاثة قادت في العامين التاليين، سنة 80 و81، إلى حدثين آخرين لا يقلان أهمية، الأول هو نشوب الحرب، حرب 8 سنوات بين إيران والعراق، وهنا يأتي دور موضوع الإنسان. هل الحروب هي صناعة أنظمة أم صناعة بشر؟ هل هي صناعة المؤسسات السياسية؟ هل هي صناعة مغامرين طامحين للهيمنة أم صناعة خطاب أو حالة ثقافية، نزوعات قومية، نزوعات أيديولوجية إلى آخره، كما ربما نناقش فيما بعد. ثم يأتي حدث أخير في هذه السلسلة الكبيرة، وهو اغتيال السادات في 81. اغتيال السادات هو ليس اغتيالاً لفرد، لرئيس دولة في الحقيقة، ولكن هو بداية ظهور ما صار يعرف فيما بعد بالجماعات الإسلام المسلحة، ليس الإسلام السياسي، ليس الإخوان المسلمين، ليس المشروع السياسي، ليس الحزب السياسي، ولكن الإسلام الحركي النشيط الذي يحمل الرشاش وليس الكتاب. فمن هنا نأتي الآن أنه هذه الأحداث المهمة في الحقيقة عادت صياغة ثقافتنا الآن ووجداننا الآن، وما يحدث هو نتيجة لكل ما حدث في سنة 79 80 81. هناك 8 سنوات من الحروب، هي لم تعبر هكذا، انتهت صحيح الحرب العراقية الإيرانية، ولكن لم تنتهي مفاعيل تلك الحرب. وأنا في تقديري ما يحدث الآن، وأنا لا أريد أن أذهب في أي خطاب سياسي أو أي لغة سياسية الآن، نحن نناقش في بعدها الثقافي من الأفضل، ولكن في الحقيقة البعد السياسي هو جزء أصيل يعني مما نتحدث عنه. أعود الآن باختصار إلى موضوع الثنائية، وهذه مسألة مهمة. أنا في رأيي أنه وجود الإنساني هو تشكل على ثنائية الخير والشر، ونحن جميعا في الحقيقة نحن ننتمي إلى سلالتين، سلالة قاتل وسلالة قتيل، سلالة جلاد وسلالة ضحية. نحن ننتمي إلى سلالة أول صراع في التاريخ على الإطلاق، صراع الأخوين قابيل وهابيل. الأخوان اللذين أو اللذان لم يقبل التفاهم والتعايش، أو أن يتنازل أحدهما للآخر، أو أن يؤثر أحدهما الآخر عن نفسه، إنما تقاتل فقتل قابيل هابيل. ونحن نحمل في الحقيقة هذا الثأر، ثأر الدم، منذ يومها وسيبقى. لأنه أنا في رأيي، وأنا لا أعرف هذه الالتماع التي حدثت معي وأنا أكتب رواية الحرب، أنني مهدت للرواية بجملة: الحرب قدرنا المؤجل. لا أريد أن أبدو متشائما، ولكن هذه هي الحقيقة. الإنسان على هذه الأرض، التعايش، السلم والتعايش في رأيي الأصل هو الصراع، هو الاقتتال، هو نزعة الهيمنة، نزعة الحصول على ملد الآخر، وليس التعايش. التاريخ حتى الآن لا يوثق أول حرب حدثت بين مجموعات بشرية، لكن المكتشفات الأثرية، الآثاريون، علماء الآثار اكتشفوا في مقبرة، وهنا يجب أن أعود إلى التاريخ الدقيق، اكتشف في مقبرة موجودة في شمال، مقبرة تسمى جبل الصحابة في شمال السودان، يعود تاريخ هذه المقبرة أو المكتشفات إلى العصر الحجري القديم. الآثاريون اكتشفوا وجود اللي هي الهياكل العظمية عليها آثار سهام وإصابات، بمعنى كان هنالك اقتتال منذ تلك الفترة. أما أقدم الحروب الموثقة تاريخياً فهي التي حدثت بين ما يعرف بلجش وأوما، التي وقعت في بلاد الرافدين. هل هنالك حرب مشروعة؟ هل كل وجوه الحرب هي وجوه مظلمة وسيئة، أم أن هنالك وجوه جيدة للحرب، أو على الأقل هنالك حروب مشروعة؟ في تقديري هنالك وجه مشروع للحروب، تلك الحروب التي تنتجها حركات التحرر من الاستعمار، هي أيضا حروب، وهي أيضا دموية، وهي أيضا لديها ضحايا، ولكنها حروب ضرورية بمعنى مهمة. بالثورات الشعوب، يعني من الثورة الفرنسية إلى الثورة الروسية البلشفية 1917 إلى الثورة الإيرانية. نحن في عمان بالمناسبة لنا نصيب أيضا من فكرة حركات التحرر من الاستعمار في خوض الحروب. يعني الدولة اليعربية خاضت حرب استمرت 18 سنة 18 سنة كاملة ضد الاحتلال الاستعمار البرتغالي، ونجحت في تحرير السواحل والمدن. فهذه حرب مشروعة، لها ضحايا بالتأكيد، هنالك ضحايا لهذه الحروب، ولكن هي حروب مشروعة. حركات التحرر، حروب التحرر في أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، في آسيا، فيتنام، الهند. فأنا تعليقي نعم، هنالك جانب آخر للحروب لا يجب أن ننساه، أن نغفله. أما موضوع السينما، أنا أعتقد من المهم أيضا أن نشير إلى موضوع الأدب، يعني بمعنى أنه في ذاكرة الأدب العالمي، ذاكرة الأدب الإنساني مش العالمي، الحرب لها صورة ممجدة، يعني صورة البطل الأسطوري. نحن نعرف أنه أهم الملاحم في تاريخ الأدب العالمي الإلياذة والأوديسة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: الشهنامة والمهابرتا هذه كلها ملاحم تمجد الأبطال المقاتلين، تمجد الجيوش، تمجدهم تمجيدا عظيما وأنتم تعرفون. وهناك طبعا روايات العصر الحديث كثيرة، يعني أنه الجميع أكيد يعرفها. طبعا العالم نتيجة لمآسي الحرب الأولى والثانية ذهب إلى إنشاء الأمم المتحدة بديلا عن عصبة الأمم المتحدة التي فشلت في منع قيام حرب عالمية ثانية. فجاءت الأمم المتحدة، ثم جاءت العديد من المواثيق والتشريعات التي حاولت أن تكبح فكرة الانزلاق إلى حروب كارثية وكبرى، وظهر مجلس الأمن وظهر البند السابع إلى آخر كل هذه التفاصيل التي أيضا لم تمنع قيام الحروب، وإن منعت ولكنها منعت قيام حرب عالمية بحجم الحرب العالمية الثانية. طبعا مآسي الحروب الأخرى التي حدثت هي لا تقل عن مآسي الحرب العالمية الثانية، ولكن الحرب العالمية الثانية أنتجت مقولتين مهمتين. المقولة الأولى أن الذي يمنع الحرب، الذي يكبح الانزلاق إلى الحروب، هو توازن القوة. عندما تتوازن القوة، نسميها توازن الرعب فيما بعد، هذا يكبح قيام الحرب. وهذا المقولة في الحقيقة إلى حد ما هي صحيحة، لأنه من ذلك الحين طبعا ظهرت الحرب الباردة بديلا عن المواجهة المسلحة، لأن هنالك توازن قوة بين المعسكرين الغربي والمعسكر الشرقي. المقولة الثانية التي سادت وراجت أيضا أن الحروب لا تقع بين الديمقراطيات، الدول الديمقراطية لا تتحارب، لكن طبعا بإمكان دولة ديمقراطية أن تشن حروب أخرى بمسميات، بذرائع، بأسباب واهية، بأي شكل من الأشكال، طالما أنها تمتلك القوة. والقوة هنا لا تعني فقط قوة السلاح بالمعنى المباشر، ولكن قوة الهيمنة على السرديات، على الخطابات. مرة أخرى، إذا كان العالم منقسم بين مجموعة ضعفاء ومجموعة أقوياء، فإن الحرب ستبقى قائمة، ستبقى هنالك خلف الأبواب، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن يعني ستكون هنالك الحرب كما يقال خلف الأشجار، وعلينا نحن الشعوب الضعيفة أن نستعير عيني زرقاء اليمامة لنرى الحرب قبل أن تصل إلينا.
2: كان هذا الإعلامي والكاتب العماني الدكتور محمد اليحيائي متحدثاً في الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة، من أين تبدأ الحروب؟

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب الذي تناول الحرب من منظور ثقافي والعلاقة بين السينما والحرب، وكيف وظف الخطاب السينمائي مفردات عسكرية في وصف نجاح الأفلام وانتشارها.
1: طبعاً النادي الثقافي مؤسسة ثقافية، والبعض يقول شو دخلها في الحرب، هذا موضوع سياسي وعسكري وكذا. بالعكس، الحرب موضوع ثقافي أولاً، لأنه مثل الثنائية اللي طرحها الأخ محمد، ثنائية الخير والشر، أنا أريد أقترح ثنائية الأنا والآخر، لا أدري أيهما سبق الأمر، ولكن الإنسان بمجرد أن ابتدع فكرة الآخر عملياً ابتدع فكرة الحرب، لأنه هذه الأرض لا تتسع لي ولك، تتسع لأحدنا فقط. يعني فهو موضوع في قلب اهتمامات الثقافة، الساسة والعسكر ورجال القانون يدلون بدلوهم فيما بعد، يعني فهو موضوع ثقافي وليس فقط سياسيا، يعني هذا ما أردت أن أقوله. دائما أتذكر مقولة نيتشه إنه التاريخ نتاج لغوي، والأخ محمد في إشارته لنا في هذه المنطقة من العالم اقترح التسميات السائدة، الشمال آسيا، الشرق الأوسط، والوطن العربي، وهنا تاريخ هذا أوردي نتيجة للحروب. من أطلق علينا نحن آسيويون وعرب ومسلمون، من أطلق علينا لقب الشرق الأوسط؟ هو الرجل الأبيض الذي كان يريد أن يحدد ممتلكاته، هل هي في الشرق، هل نشير إلى مستعمراتنا في الشرق الفار إيست، الشرق الأنأى، ولا الشرق الأوسط، ولا الشرق الأدنى؟ نحن نتيجة للحروب، هويتنا أصلا نتيجة لحروب الرجل الأبيض ومحاولة السيطرة على العالم. أيضا محمد أشار إلى الحرب، أهمية قصوى للحرب العالمية الأولى والثانية في تشكيل التاريخ، وما أظن أنا أنه في فن من الفنون اهتم بهذا الأمر، الحرب العالمية الثانية تحديدا والأولى بدرجة أقل، كما السينما، وكيف أن السينما دخلت باعتبارها في الواقع رقما صعبا في المعادلة السياسية والأيديولوجية والعسكرية للحرب العالمية الثانية. نحن في الوقت اللي نتكلم فيه، يعني في فيلم يعرض في كل مكان في العالم اللي هو الأوديس كريستوفر نولان، وأنا أتابع الريفيوز، فلفت انتباهي كلمة في 5 أو 6 ريفيوز أنه كريستوفر نولان invades، يغزو شاشات العالم، مصطلح عسكري، طبعا هو مستخدم مجازا، لكن استوقفني فعلا انه كأنه الانجليزيه ما فيها كلمات اخرى لقول انه يعني هذا الفيلم يعرض في كل مكان، invades يعني الكلمه التي استخدمت مصطلح عسكري. السينما الامريكيه في 1915 كان هناك فيلم اسمه مولد امه، وهذا هو ليس فقط فيلما حربيا، وإنما هو أول فيلم ملحمي أمريكي، 3 ساعات وربع، 1915، يعني الأفلام كانت قصيرة. ما هي قصة هذا الفيلم الذي أخرجه أحد عباقرة السينما دبليو جريفيث؟ ما هي قصة الفيلم؟ قصة الفيلم هي ما دام الفيلم يحمل عنوان مولد أمة، أي الأمة الأمريكية المقصود، النصف الأول من الفيلم يدور حول الحرب الأهلية الأمريكية، الكونفدرسي واليونيون، الشمال والجنوب، لكن الفيلم الثاني، النصف الثاني من الفيلم ليس فقط بسببه اعتبر فيلم مولد أمة الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما الأمريكية، بل أن المؤرخين السينمائيين يختلفوا على هذا وذاك من التفاصيل، ولكنهم أجمعوا على أنه فيلم مولد أمة هو أكثر فيلم عنصري في تاريخ السينما قاطبة، وأن السينما قد لا تتمكن من إنجاز فيلم بهذه الدرجة من العنصرية. حتى ساوث أفريقيا اللي فيها كان نظام الأبارتايد رسمياً ما أنجزت فيلم يصور السود بأنهم مغتصبين، وحوش، قتلة إلى آخره من جملة الستيريوتايبس التي موجودة في المخيال الأبيض عن الأسود. يعني الفيلم الأكثر عنصرية في تاريخ السينما يعني 1915 في فيلم اسمه ميلاد أمة، أي الأمة الأمريكية. سينمائيا إذن عمدت الولايات المتحدة بالدم والعنصرية، وتناسل الأمر فيما بعد. في أمريكا ما فيش وزارة ثقافة حتى تدعم الأفلام، فنحن ما نقول الحكومة الأمريكية لا تدعم الأفلام، لكنك أنت تقدم بمشروع فيلم فيه الجيش الأمريكي ولو لقطة واحدة، البنتاغون يدعمك رأسا، بس بشرط طبعا يوافق على السكريبت أكيد. فيعني على الجانب الآخر، طيب بضرب مثال من الاتحاد السوفيتي السابق. بنهاية الثلاثينيات كان واضح أن النزعة النازية في ألمانيا تتصاعد، وهذا كان جرس إنذار للأوروبيين عموما ولكن للروس خصوصا. أنا برجع للتاريخ إلى القرن الثالث عشر عندما حصلت معركة شهيرة جدا بين الروس والألمان. الألمان غزوا الروس، وهناك قائد قومي روسي اسمه ألكسندر نيفسكي وحد القوم، واستدرج الألمان بخطة عبقرية قادتهم إلى برك، إلى جليد، بحيرة جليد مع نهاية شتاء بداية الصيف. ذاب الجليد، غرقوا يعني الألمان. فستالين صحى ذات يوم وقال مدير مكتب، ما تم الأمر بهذه الصورة بس لها سينما، أنا جالس أتصور مشهد. قالوا لهم ستالين سألهم مين أعظم مخرج عندنا في روسيا؟ قالوا له طبعا أيزنشتاين، سيرجي أيزنشتاين. قال جيبوه. قال له الحين تسوي لي فيلم تسخر من الألمان وتذكرهم بهزيمتهم المضحك في القرن الثالث عشر، وتسمي الفيلم ألكسندر نيفسكي على اسم القائد البطل القومي الروسي. طبعا هي نزعة الفرد عند ستالين، وهو يعني أيزنشتاين كان عامل أفلام يمجد المجموع، الفكرة الاشتراكية يعني كذا، بس لأنه عبرة الفرد. يعني أنا ستالين، أي أنا ألكسندر نيفسكي الجديد إلى آخره. وبدأ عرض الفيلم، لكن في السنة التالية الفيلم أنتج في 1938. 1939 ستالين وهتلر توصلا إلى اتفاقية عدم الاعتداء. فرأسا هنا عندنا نسختين من الرواية في تاريخ السينما. النسخة الأولى تقول إنه هتلر اتصل بستالين وقال له الآن توقف عرض فيلم ألكسندر نيفسكي، ما أريده. الرواية الأخرى لأسباب واضحة طبعا، يعني وحتى في الفيلم بالمناسبة التي تدور أحداثه في القرن الثالث عشر، الجنود الألمان يرتدون نفس زي النازي، نتحذيرها لا تقربونا نحن في روسيا. وبالمناسبة التاريخ أعاد نفسه لما الجليد تحول إلى أحد الأسلحة لدى الروس في مواجهتهم بالألمان، يعني من القرن الثالث عشر والقرن العشرين. النسخة الأخرى من الرواية تقول إنه ستالين كنوع من يعني بادرة حسن النية هو الذي أمر بإيقاف عرض الفيلم على اعتبار أنه فيه خلاص اتفاقية عدم اعتداء. طيب قاموا الروس بمعركة بارباروسا، فأمر ستالين إنه كل مكان ممكن عرض سينما فيه يعرض ألكسندر نيفسكي، يعني من باب النكاية والتفكير. هنا تقريبا لأول مرة السينما فعلا دخلت باعتبارها أحد الجوانب أو أحد الأرقام، أحد الأرقام التي يعني يجب أن تستشار، أن تستأنس فيما يخص التاريخ. في أشنع من الحرب العالمية الثانية، ونزلت السينما في قلبها يعني في شاسمه. منظر آخر وهو فيلسوف ومنظر سينمائي معا، كراكاور أحد فلاسفة مدرسة فرانكفورت تعرفوها، وعنده كتاب مهم جدا اسمه من كاليغاري إلى هتلر، تاريخ سيكولوجي للسينما الألمانية. يحاجج من خلاله، بالمناسبة قبل ذلك لا يجب أن أقول بسرعة أن هناك تيار مدرسة سينمائية اسمها التعبيرية الألمانية معروفة، وهي تيار يعني قاتم جدا، كئيب جدا، إضاءات فيها تباينات بين الأبيض والأسود، ديكور مبالغ فيه، أبواب ملتوية، نوافذ محطمة. كل السينما التعبيرية الألمانية تدور حول الرعب خوف، قلق، ريبة، بارونايا، هذا استمر. والمفارقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى إلى متى؟ إلى وصول هتلر للسلطة. فكراكاور يحاجج يقول إنه يا ألمان سينماكم منذ 1929 وهي تهمس لكم إنه هتلر قادم. السينما التعبيرية الألمانية كانت نبوءة بمجيء هتلر. ويحاجج في وقت أنا لا أستطيع الآن أن أختصر فيه أي شيء، لأنه مثلا هذا الفيلم اللي هو موجود العنوان من كاليغاري، كاليغاري شخصية في فيلم اسمه ذا كابينت دكتور كاليغاري. بقول لكم باختصار، كاليغاري هو شخص عنده قدرة على التنويم المغناطيسي، وأثناء هذا التنويم المغناطيسي الأشخاص الذين ينومهم يرتكبون جرائم قتل بدون أن يدروا، وهو مجنون. ونجد في نهاية الفيلم أنه هو أيضا مدير مستشفى المجانين، ونجد أنه هو متأثر بأحد رهبان القرون الوسطى. فكراكاور يقول للألمان ما فهمتوا أن هذا هتلر اللي أنتوا عملتوه؟ بالنسبة لنا إحنا كعرب بتصدق يعني شوف الولايات المتحدة الأمريكية لم تنخرط عسكريا في العالم العربي إلا مع الحرب العالمية الثانية، ولم يكن انخراطها موجه ضد الشعوب العربية، إنما كانت تقاتل إلى جانب جيوش الحلفاء ضد جيوش المحور. ولكن 1943، أنا بحكي لكم عن فيلم اسمه مغامرة في العراق، تصور حتى الاسم يعني، 1943 عن هبوط اضطراري تنفذ طائرة حربية من طائرات الحلفاء، تنفذ وين؟ في العراق، في العراقيين اللي طبعا متخلفين بدائيين الشرقيين إلى آخره إلى آخره إلى آخره، يأخذهم رهائن. قفز أنت إلى عاصفة الصحراء، كانت الرهائن وصدام لما جاءوا ضيوفنا إلى آخره إلى آخره. المهم باختصار شديد، الفيلم ينتهي بهجوم جوي وليس بري، هجوم جوي كاسح يعني. والشيخ أحمد أو الأمير أحمد اللي هو رئيس العراقيين في ذلك الوقت، بالمناسبة أحمد كما نعلم في الثقافة الإسلامية يعني عندنا مقولة خير الأسماء ما حمد وعبد، وأيضا ممكن نقول إسلاميا الاسم يعني برينجز صدى، قالهم والله أنا أنحني أمام قوتكم الخارقة. هذا كلام مش ميتافيزيقي، لأنه عندنا منظر اسمه مارك فيرو عنده كتاب مهم صدر في 1977 ترجم اليوم يعني السنة العربية، أخذ الأمر نصف قرن فقط، يحاجج أن السينما تتنبأ بالتاريخ. هذا ليس لأن السينما عندها ارتباطات غيبية وهكذا يعني علوية وكذا، إنما لأن السينما يعني تحدث بما يدور، وأنه السينما تهيئ الناس لقبول أحداث تبدو فانتازية في حينه. لكن مغامرة في العراق حصلت على الشاشة 1943 وصارت في عاصفة الصحراء. هذا بعد سؤال يستوقف عن علاقة السينما بالحرب.
0: كان هذا الكاتب والسينمائي عبد الله حبيب متحدثا عن الحرب من منظور ثقافي وسينمائي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل توثيق الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب، والتي نظمها النادي الثقافي. وننتقل إلى المتحدث الثالث في هذه الجلسة، وهو الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، الذي تحدث عن ارتباط الحروب تاريخيا بالسعي إلى المنفعة والسيطرة والنفوذ والثروة، وكيف كشفت تناقضا بين الخطاب الغربي والممارسة الفعلية. نستمع في القادم من الوقت إلى المكرم عوض باقوير.
1: ما في شك أنه قضية الحرب والسلام هذه قضية ربما تكون فلسفية أو قضية أزلية، وكما أشار فيه الدكتور محمد أنه أول جريمة في التاريخ حصلت طبعا هابيل وقابيل، وسببها هي المنفعة. أنا أعتقد الحروب تقوم أساسا على المنفعة وعلى يعني السيطرة وعلى النفوذ وعلى المال. أنا أعتقد خلال 100 عام الأخيرة نشبت عشرات الحروب في الشرق والغرب وفي كل مكان، بعضها حروب أيديولوجية وبعضها حروب اقتصادية وبعضها حروب يعني حتى ليس لها يعني حتى أسباب الحربين الأولى والثانية تكاد تكون أسباب تافهة، اغتيال ولي العهد النمسا واغتيال أحد أولياء العهود في بعض الدول. ولكن أعتقد هي أساس المشروع. أتوقع المشروع منذ مؤتمر بازل الصهيوني، أعتقد هذه ربما إذا تتبعنا خيوط هذه المرحلة وزراعة الكيان في هذه المنطقة، أعتقد قامت الكثير من الحروب ربما بطريقة مباشرة وغير مباشرة لهذا السبب. هي السبب السيطرة على هذه الشرق الغني، الشرق الحضاري، الشرق الغني بكثير من أساطير والكثير حقيقة من الثروات. وبالتالي يعني أعتقد أنه هذه الحروب نتفق أنها تتواصل، لأن الصراع الآن هو بين مشروع ومشروع. حقيقة المشروع الصهيوني واضح، ولكن على الجانب الآخر ليس هناك مشروع، وبالتالي التصادم بين مشروع يحاول فرض الهيمنة وفرض السطوة وفرض السيطرة على هذا الجغرافيا الممتدة ومشروع آخر يقاوم. أنا أعتقد أنه في النهاية يعني ما يحدث الآن سواء في المنطقة وفي كثير من الأجزاء هو نتيجة أولاً القطب الواحد. القطب الواحد عملية خطيرة جداً، أنه حتى على المستوى يعني عندما يسيطر إنسان معين على شيء معين، مؤسسة أو على شيء معين، فالسيطرة لأسباب إنسانية تجعل هذا الشخص أو الفرد يصيب كثير من الأنا والذاتية يعني والغرور. وبالتالي أنا أعتقد أنه كثير من الحروب كان سببها يعني غرور أشخاص أو سياسيين أو سيطرة، وبالتالي يعني الشعوب كانت ضحية. يعني أمريكا على سبيل المثال دخلت خلال ما بعد الحرب العالمية الثانية أعتقد 80 حرب، يعني نتجع عنها ملايين

0: أبرياء في آسيا بالذات، خاصة في فيتنام وفي كوريا والفلبين وكثير حقيقة من جنوب شرق آسيا، لأسباب تتعلق بالسيطرة، تتعلق بالنفوذ يعني. وبالتالي أعتقد ستبقى هذا الصراع طالما هذا المشروع الصهيوني بقى موجود، والطرف الآخر ليس له مشروع، ستظل السجال بين كر وفر، بين حرب وأخرى. وبالتالي لا نستطيع حقيقة أن نجزم إذا ما كان هذا العالم سيميل، إذا ما تحققت القطبية التعددية والتعددية القطبية، إذا ما استطاع العالم أن يجد تعددية قطبية، قد يكون هناك توازن في القرار الدولي، قد نعيد شيء من الإنسانية لما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأخلاقيات، لأنه شن الحروب في النهاية هي عملية سقوط أخلاقي في المقام الأول. فإذا هناك انتهى القانون الدولي، انتهت أخلاقيات، انتهت حقوق الإنسان، فبالتالي نحن نتحدث عن شريعة غابة، شريعة غابة يعني. وبالتالي هذا مفهوم فلسفي مهم جدا، يجب صياغة قضية القرار الحرب والسلام. وبالتالي يعني العرب للأسف الشديد ليس لديهم مشروع حضاري أو وطني أو، وبالتالي هم ضحية ما يحدث أمامهم، يجدون نفسهم دائما في قلب الصراع، ورغم أنهم ليس لهم يعني كما يقول ناقة ولا جمل يعني، ولكن لأنه ليس لديهم إرادة سياسية كشعوب وأنظمة عربية، بالتالي يقعون تحت ما نراه الآن في المنطقة. أنا أعتقد أنه منذ يعني استتاب الدولة الوطنية في العالم بعد صراع الكنيسة والأنظمة في الغرب في أوروبا، في أوروبا على سبيل المثال، واستقرار الأنظمة الديمقراطية على سبيل المثال والدساتير، وكثير حقيقة من المفردات البراقة التي حقيقة حاول الغرب يصدرها إلى الشرق وإلى كثير من مناطق العالم، وانبهرت كثير حقيقة من الشعوب، وكانت هناك الكثير من الكفاح والنضال إنه لماذا لا يكون الشرق كالغرب على سبيل المثال في مفاهيم الديمقراطية والليبرالية والكثير حقيقة من المفردات. وأنا في تصوري أنه خلال 100 عام الأخيرة، وبعد ما رأينا من الحروب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية سواء في 50s أو 60s، وخاصة حروب الاستقلال وحروب الاستعمار، قضايا سايكس-بيكو وتقسيم المنطقة العربية وزرع إسرائيل في هذه المنطقة والإبادة الأخيرة في قطاع غزة، أنا أعتقد كثير من هذه المفردات البراقة في تصوري الشخصي أنها سقطت، لأنه لا يمكن أنك تدافع عن أدوات حضارية كحقوق الإنسان يعني كشعوب لها حقوق ولها متطلبات ولها حياة كريمة، وفي الجانب الآخر تدعم قوة معينة في هذا المنطقة بإبادة شعب 75,000 إنسان يسقطون في هذا الحرب في غزة، والغرب يتشدق بهذه الأدوات الحضارية ويتشدق بحقوق الإنسان مجرد إدانات. وبالتالي يعني هنا الإشكالية الثنائية، أنه الغرب لازال حقيقة كشعوب انتفض حقيقة لصالح غزة، وخرجت مظاهرات مليونية في كثير من المدن الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما هو تأثير الشعوب هذه على الأنظمة السياسية أو على الدوائر السياسية داخل هذه الأنظمة؟ أنا أعتقد في أمريكا يعني كنظام رأسمالي ليبرالي غيب الشعب الأمريكي وجعله مجرد يلهث وراء الحياة اليومية المادية، وهو ينوب عن هذا الشعب في اتخاذ القرار السياسي. وأنا أستاذ محمد، دكتور محمد في أمريكا، وحن درسنا وكثير منكم في الولايات المتحدة، الشعب الأمريكي ليس له ثقافة إلا ثقافة الولاية المحيطة به، كيف يستطيع أن يدبر المعيشة اليومية، يتحدث عن البنزين، يتحدث، ليس له ثقافة خارجية بمعنى أنه يعني يستطيع أن يضغط بشكل قوي على الحكومة المركزية في واشنطن. وبالتالي هذا شعب مغيب، أنا أعتقد يعني يطرح مظاهرات، يقوم بكثير من طبعا كما تفضل الأستاذ عبد الله، السياسة الأمريكية لعبت دور حقيقة جبار يعني في فرض صورة معينة عن الشرق وعن أفريقيا وعن يعني الإنسان الأدنى من الإنسان الأبيض، هذا كل مفاهيم ترسخت على مدى عقود يعني. وبالتالي حقيقة نحن نعتقد في الشرق أنه ضحايا، ضحايا هذا الثقافة الطاغية في السينما الأمريكية وفي هوليوود، وأنه يعني الشعب الأمريكي كشعب كان ينبغي أنه حارب لسنوات الحرب الأهلية وحارب الطغيان وحارب الاستعمار، ولكنه تحول بقدرة قادر إلى مجرد أنه في واشنطن القرار يطبخ وينفذ، وهو في النهاية حتى الحرب الأخيرة هي يعني في النهاية رغم أنه لا يريد هذه الحرب ولكنه وقع ضحية الأسعار ضحية. وبالتالي أنا أعتقد الثنائية في النهاية تبقى هي القرار السيادي للسياسيين، والشعوب تبقى متفرقة حتى في الغرب. رغم هذه المظاهرات المليونية لم تستجيب الكثير من الأنظمة لإرادة هذا الشعوب. فإذا كان هذه الصورة موجودة في الغرب، كيف يمكن أن نتصور الصورة في الجانب الآخر في الشرق؟ يعني ربما تكون هي أسوأ بكثير يعني. وبالتالي أنا أعتقد أنه إعادة المشهد من جديد، أو يعني كما أشرت قبل قليل عن أهمية النظام الدولي المتعدد الأقطاب، أنا أعتقد هذه وسيلة مهمة جدا لتغيير نمط الوحدي الذي سقط بشكل كبير في هذه الثنائية، ثنائية يعني الشعوب كضحية واتخاذ القرار في لحظة طائشة لا تحسب حقيقة نتائجها الكارثية. المنطقة تعاني حقيقة منذ سنوات، يعني منذ نكبة فلسطين عام 1948 وهذا المنطقة تعاني، لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في حرب أخرى، وكما أشرت هي ضحية قرارات تأتي من الساسة الذين طبعا إما بفعل اللوبيات الصهيونية وهي متنفذة في أمريكا وفي الغرب لا شك في ذلك، أما بفعل يعني سرديات أيديولوجية، سرديات دينية، سرديات كثيرة حقيقة من هذه السرديات والأيديولوجيات نسمع عنها الآن، المسيح المخلص وأشياء كثيرة حقيقة، وساسة كثيرين يتشبهون بالمسيح. فبالتالي نحن أمام حقيقة صراع معقد متعدد الأوجه، كيف يمكن الخروج من هذا الصراع؟ كيف يمكن لهذه الشعوب أن تتخلص من هذه الثنائية ويكون لها القرار أنها تجبر الأنظمة على أنها لا تريد مثل هذه الحروب ولا تريد مثل هذه الصراعات، تريد أن تعيش بسلام يعني. والعالم أعتقد فيه من الثروات وفيه من الكثير من الممكنات ما يجعل الإنسانية تعيش بسلام يعني. لدينا 8 مليار إنسان موزعين على القارات الخمس، أعتقد أنه بكثير من الـ يعني القوى الناعمة والحوار والتعاون في كثير من القضايا يمكن هؤلاء الناس يعيشوا بسلام، ولكن طالما القوة المسيطرة على هذه الأنظمة الطاغية وخاصة في أمريكا والغرب، أنا أعتقد يصعب كثيرا أن يتخلى هؤلاء عن هذه السيطرة والهيمنة والغرور في ظل حقيقة منطقة هشة حقيقة يعني. ونحن نرى الآن نتفرج على حرب ليس لنا لدينا فيها ناقة ولا جمل يعني، فرضت على المنطقة ولم يتخذ يعني لم يتشاور فيها أحد، وبالتالي أصبحنا الآن نحن بين فكي صراع شعوب حقيقة تاريخيا في ضحية قرارات فردية طاغية. وبالتالي حقيقة حتى نعيد البوصلة من جديد يكون لهذه الشعوب كلمة، لأنه في تصوري أي نظام يعني نجاحه يعتمد على رفاهية الشعوب هذا. يعني أنا أعتقد الصين كدولة دائما نتحدث عنها كثير هي نموذج تعتمد على القوة الناعمة. الصين كنموذج لا تحارب أحد، هي تستخدم القوة الناعمة في الاقتصاد في الاستثمار، وأصبحت تتمدد في أفريقيا وفي آسيا وفي كثير من المناطق يعني. هذا نموذج أعتقد أنه يمكن الأخذ به كنظام حاول أن يوظف الشعب الصيني كأكثر من 1.5 مليار في خدمة الاقتصاد والاستثمار والازدهار. لدينا نموذج في الشرق يقابل نموذج في القوة الصلبة الآخر الذي يعتمد على القوة، وبالتالي أعتقد أننا أمام نموذج ربما يكون هو الأفضل إذا ما استثمر بطريقة صحيحة لتخليص هذه البشرية من هذه الصراعات وهذه الحروب التي دمرت هذه المنطقة على مدى 100 عام.
1: كان هذا الصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض بن سعيد باقوير، وقد تحدث عن الحروب وكيف أن الكثير من الصراعات اندلعت نتيجة مشاريع الهيمنة والتوسع، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها النادي الثقافي وحملت عنوان بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب؟ بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الجلسة الحوارية بين الشعوب والأنظمة من أين تبدأ الحروب التي نظمها النادي الثقافي مساء الثلاثاء 21 من يوليو لعام 2026 بمشاركة كل من الأديب والسينمائي عبد الله حبيب والإعلامي والكاتب الدكتور محمد اليحيائي والصحفي والمحلل السياسي المكرم عوض باقوير. وإلى أن نلتقي بكم مجدداً في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قاسية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة أندي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن، كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. وقعت محافظة ظفار اتفاقية تعاون مع الاتحاد العماني للفروسية والسباق وشركة ظفار للسياحة لتعزيز بطولات جمال الخيل العربية في المحافظة. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن الاتفاقية تمثل منطلقا لحراك استثماري وصناعة متكاملة في مجال رياضة جمال الخيل العربية وجعلها فعالية رئيسية مرتبطة بمواسم ظفار بما يعزز قيمتها الاقتصادية والسياحية ويحقق عوائد إيجابية للمجتمع والاقتصاد المحلي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تعرض مبنى تابع لإحدى الشركات لاستهداف أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف فور وقوع الحادث، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، ردا على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة، وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجرى بين أمريكا وإيران لخفض التصعيد مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة، وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب.
استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وبالتزامن شهدت المحادثات الجارية في القاهرة بين الوسطاء وحركة حماس تقدما وصف بالإيجابي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة. وتبحث المفاوضات خارطة طريق تشمل زيادة المساعدات الإنسانية وإدارة مدنية للقطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقلية وطول كرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف ولفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات الشخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. هذا وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزا للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضا عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كمينا لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 7 أشخاص مصرعهم مثل تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة إلى أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق متنزه إشيغولاستو، وقد وقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة بوينس آيرس، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابساته. انتهت نشرة أخبار الساعة 9، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة للأخبار. لكم تحيات الزميل يونس القنوبي في التحرير، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: عن الكاتب الراحل عبد الغفار مكاوي. في 24 من ديسمبر من عام 2012 توفي عن 82 عاما المترجم والقاص والمسرحي وأستاذ الفلسفة عبد الغفار مكاوي، ذلك المبدع الذي خلف وراءه العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية والكثير من النصوص والكتب المترجمة من اللغات الألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية. كان في مؤلفاته التي تربو على 50 مستميتا في صمت وكبرياء داخلي، في رش النور على ذوي البصائر المغلقة، على أولئك النفر من ذوي العقليات المريضة، ذوي البعد الواحد والرأي الواحد. كان عدوا كامنا في عزلته الثمينة ضد الانحدار والتردي الأخلاقيين في الروح البشرية، ضد سماسرة الفن والعلم، وضد الموت بكافة أشكاله في وجودنا البشري الخلاق. يمثل عبد الغفار مكاوي نموذجا حيا للكاتب والأستاذ الذي لم يسقط في براثن الضجيج الصحفي، والذي أخلص لعمله البحثي والترجمي بمنأى عن إغواءات الشهرة والبريق الإعلاميين. ربما كان مرد ذلك كما باح لي في إحدى البرامج الإذاعية في أواخر التسعينيات، لأنه شخص غير عملي ولا يجيد لعبة التزلف والنفاق التي يتصف بها للأسف الشديد لفيف من كتاب العصر الأدعياء. لهذا لم يلتفت الكثيرون إلى أعماله وترجماته، وعانى في سبيل التعريف بجهده المتنوع في سائر حقول الكتابة. يقول عن ذلك: معظم كتبي مثل البنات في العصر الجاهلي، تؤد وتولد ميتة. وأقول من باب الدعابة إن ذلك لسوء حظي، ويسري علي الوصف الذي وصف به أبو حيان التوحيدي، وهو من خيرة كتاب القرن الرابع الهجري، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. وهذا القول قيل عن أستاذي زكي نجيب محمود، فأنا لا مع الأدب ولا مع الفلسفة ولا القصة ولا إلى المسرح، وحتى المشتغلون بالفلسفة لا يذكرونني أو يتعمدون تجاهلي. كتاب القصة يتجاهلونني، والنقاد يذكرون كل كتاب القصة ولا يذكرون اسمي. لا أقول نادرا، بل لا يذكرني كل كتاب المسرح، وأنا لي أكثر من 20 كتابة. كتاباتي تلاقي تجاهلا أشبه بالمتعمد، وأنا أتجاهل هذا. كان عبد الغفار مكاوي قلعة في عزلته، هرما عاليا في بحثه الدؤوب وأسئلته الحرة. هو الذي كانت الحرية بالنسبة له بداية البدايات لكل شيء، كما أنه يؤكد دوما أن البداية الحقيقية أن نؤمن بضرورة الثقافة، وأنها مسؤوليتنا جميعا وليست ديكورا أو ضوضاء ومؤتمرات كما يقولون ويفعلون أيضا. إنها عطش حقيقي وجوع حقيقي للحرية والعدل، والثقافة هي طوق النجاة الوحيد. كان عبد الغفار مكاوي تواقا لأن يأتي إلى عمان في الفترة التي عرضت فيه إحدى نصوصه المسرحية على مسرح الشباب، وهي مسرحية الانتهازيون لا يدخلون الجنة، لكي يشهد العرض المسرحي الذي كتبه ويحيي القائمين على اختياره لذلك النص، رغم أنه لم يستأذن في مسرحة عمله، ورغم أنه كان على قيد الحياة آنذاك، وأنه كان ما يزال حينها يعمل في جامعة الكويت. رحم الله هذا المبدع الكبير وصاحب الفضائل الثقافية التي ليس آخرها التعفف عن المهرجانات والمؤتمرات والأضواء والضجيج والحفلات الفارغة. عاش عبد الغفار مكاوي تجربة عريضة في حياته من خلال التأليف والبحث والسؤال، ومن خلال اشتغاله الأكاديمي في جامعات القاهرة وصنعاء والكويت، ومن خلال دفقاته القصصية التي كانت تأتيه مفاجئة كالبروق وسط سماء ملبدة بسحب الاكتئاب والدرس والتحصيل، ومن خلال أعماله المسرحية التي توخى أن ينتصر فيها لقيم العدل والحرية والمساواة، ومن خلال جهده الفلسفي ترجمة لكبار الفلاسفة مثل كانت وهايدغر ونيتشه ومدرسة فرانكفورت. في كل ذلك كان مدخل عبد الغفار مكاوي إلى العقل عن طريق القلب، ولم يكن مدخله إلى القلب عن طريق العقل، فالشعر مكون أصيل من مكونات هذه القامة الأدبية والعلمية الرفيعة. لقد لجأ للشعر باكرا ولاحقا من خلال الترجمة في حالات عاطفية مدمرة وخذلانات في علاقته بالمرأة، ورغم أنه ابتعد عن كتابة الشعر إلا أنه ظل متعبدا في محرابه أن ذهب وكتب وحاول وجرب قصة ومسرحة، ترجمة وفلسفة وحضورا إنسانيا. إن الشعر كما يذكر عبد الغفار مكاوي هو الذي يجعل المرء يؤمن بأن الفيلسوف في صميمه فنان وأديب ينتزع الفكرة المجردة من إطارها المحسوس، قانعا بالنواة الجافة دون الثمرة الحية، وبأن الفنان والأديب هو في حقيقة الأمر فيلسوف يكسو الفكرة بالصورة الحسية ويحييها بالعاطفة الجياشة. الغريب أيضا أن مكاوي يتحدث في إحدى لقاءاته عن أن لقاءه بالشعر أتى عبر بائع دخان يدعى رشاد، يقول عنه: كان يطوف القرى هو وحماره يبيع الدخان، توطدت صداقتنا، كان شاعرا جميلا يحفظ الكثير من الشعر العربي لشوقي وحافظ والمتنبي، وكنا نتطارح الشعر أنا وهو في المقابر حيث كنت أطوف كثيرا هناك أو في الحدائق، وكان محصله من الشعر أكثر مني. وإذن بين القصة والشعر وبين المسرح الذي عكف عليه مكاوي نصوصا وترجمة مميزة كما في أعمال بوخنر، وبين الفلسفة التي يتواضع في شأنها قائلا بأنه لا يملك قدرة التنظير بل مجرد التعاطف مع النصوص وشرحها للطلبة، تتشكل ملامح تكوين عبد الغفار مكاوي وسيرته في تحرير الذات وتحرير الآخر، رفقة الأثير إلى روحه هيراقليطس، رفقة أفلاطون وسافو وهيلدرلين ونيتشا وبريخت. أول من قدم بريخت للعربية هو عبد الغفار مكاوي، رفقة جوتا وبودلير وريلكا وكافكا والبير كامو وهايدغر وتي أس إليوت وصلاح بن الصبور، وهذا الأخير صديقه الذي قدم له مكاوي مرثية شعرية بعنوان بكائية إلى صلاح بن الصبور، يقول في إحدى مقاطعها: ماذا كنت أريد من الدنيا؟ كنت أريد أن ألبس هذا الكون الأعمى ثوب المعنى وأنغم هذا الزمن الموحش موسيقى، كنت أريد أن أجعل من نثر الأيام المتشابه شعرا يبقى، أن يحلو الإنسان بعين الله ويكبر حرا. عن الأديب والمترجم وأستاذ الفلسفة المصري الراحل عبد الغفار مكاوي.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. حرف أول.
1: فدهشة أولى.
2: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
1: كلمة تنطق
0: فتفتح أبواب المعنى.
3: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
1: ومع كل جملة
0: تتكشف روح الثقافة.
4: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
1: هنا حيث الحروف جسر
0: واللغة حياة
1: بلسان عربي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان لتحدثنا عن طوافها الجميل حول العربية.
0: نطقوا بحروفها
1: ففهموا روحها
6: بلسان عربي. عرب تلدا ضميرة بنت زفر من جمهورية أوزبكستان
1: بلسان عربي.
5: أستاذة ضميرة، في البداية ممكن تخبرينا من هي ضميرة وماذا تعمل في جمهورية أوزبكستان؟
6: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. أنا اسمي ضميرة وتخصصي اللغوي، وحالياً أنا أدرس في جامعة اللغات العالمية في جمهورية أوزبكستان بمدينة طشقند.
5: جميل. وكيف بدأت علاقتك مع العربية وما الذي جذبك إليها؟
6: في الحقيقة علاقتي بين اللغة العربية بدأت بشكل بسيط، أو يمكننا أن نقول عجيبة جدا. عندما تخرجت المدرسة الثانوية كنت أفكر في اختيار عدة التخصصات مثل الطب، ولكن مرة من المرات أنا وجدت الكتاب عن كتابة اللغة العربية في بيتنا، وأنا بدأت أن أتعلم كتابة الحروف. وبعد الفترة قليلة أنا فهمت، أو أنا شعرت أنني أحببت هذه اللغة وغيرت كل الأفكار. والحمد لله اليوم أنا معلمة من اللغة العربية.
5: إذن البداية كانت بسبب كتاب كان موجود في مكتبة البيت.
6: أنا لم أكن أفكر في اختيار اللغة العربية تماماً أصلاً.
5: يعني لم يشجعك والديك؟
6: لا لا لا
5: أبداً،
6: لا أحد لم يقل. يعني حروف

0: بشكل جيد جدا، وهنا اهتمام من طرف الحكومة لتطوير اللغة العربية الحمد لله، والناس دائم يحاولون أن يتعلموا اللغة العربية.
1: جميل.
0: نعم.
1: في الجامعة يعني وفي شوارع أوزبكستان والأوزبكيين بالنسبة لك، لماذا يتعلمون العربية؟ ما الدوافع؟
0: كثير من الأسباب.
1: نعم.
0: مثلا أولا اللغة العربية هي لغة القرآن، ونحن الحمد لله مسلمون،
1: نعم،
0: ونريد أن نتعلم اللغة العربية من أجل القرآن، القرآن الكريم. هذا أول سبب. وبعض الأغراض موجودة طبعا، مثلا الدراسة في الدول العربية،
1: جميل،
0: أو التجارة، أو أغراض أخرى، الأغراض أخرى.
1: جميل. وهل هناك تحديات يعني مرت عليك والآن تشاهدينها تمر على الطلاب؟
0: نعم طبعا، مع الأسف موجودة. يمكننا أن نقول قلة المصادر في التعليم اللغة العربية عندنا، خاصة في أوزبكستان، في كل الجامعات والمعاهد. ولكن نحن نحاول أن نحل هذه المشكلة. الحمد لله عندنا تعاون، أو يمكننا أن نقول تعامل بين السفارات من ناحية تعليم اللغة العربية، وهم معظم الأوقات يساعدون أي لكي نحل هذه المشكلة.
1: جميل. يعني ما هي المساعدة التي تقدمها لكم السفارات؟
0: عندنا تكون مؤتمرات كثيرة، وهم ممكن يعطونا عدة الكتب.
1: نعم
0: كذلك.
1: وهل هناك منح تقدمها هذه
0: نعم
1: السفارات؟
0: طبعا كثيرة. عندنا الحمد لله تعاون بين سفراء سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان، وسفارة مع جمهورية الجزائر.
1: جميل.
0: نعم الحمد لله.
1: وفي سفارة عمان من الداعم الكبير لكم هنا؟
0: نعم الحمد لله. الآن
1: نعم.
0: نحن 6 معلمين و5 طلاب نحن نشارك في هذا البرنامج الحمد لله، وهذا بمساعدة سفارة عمانية، يعني سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان. بهذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة شكر لسيدة وفاء البصيدي لهذه المساعدة. شكرا جزيلا.
1: جميل. نشكرها على الدعم وإرسال الطلاب ليتعلموا العربية في معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. في الساحة في أوزبكستان، بما أنك في الميدان أستاذة ضميرة، هل هناك إقبال كبير من الطلاب الأوزبك على الترجمة، على تعليم اللغة العربية؟
0: نعم، هنا عندنا الإقبال متزايد كثير جدا، وهذا الإقبال يعود إلى عدة الأسباب.
1: جميل.
0: مثلا هنا عندنا روابط تاريخية قديمة بين اللغة العربية. على سبيل المثال، كانت أوزبكستان كانت بلدنا جزءا مهما في الحضارة الإسلامية، وكثير من العلماء أصلهم كانوا من بلدنا، ومعظم الكتب حاليا التي كتبت في القرن العاشر وإلى خط 15 كتبت اللغة العربية طبعا. لذلك نحن نهتم بتعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية هنا. وبعد ذلك الإقبال باعتبار لغة القرآن.
1: نعم بالضبط.
0: نعم.
1: وهل يعني الطلاب الأوزبك أو الشعب الأوزبكي يريد أن يفهم ما كتبه الأجداد؟
0: نعم بالضبط. يعني المستقبل دائما مع التاريخ.
1: بالضبط. أستاذة ضميرة، طبعا من خلال تجربتنا المتواضعة في معهد السلطان قابوس واستقبال الكثير من الطلاب من جمهورية أوزبكستان، الطلاب أو المدرسين، رأينا أن الطالب الأوزبكي قوي جدا في القواعد، في الصرف، في الكتابة، لكن عندما يأتي دور التحدث نرى هناك يعني هو ليست هناك ثقة. يعني ما أسباب

0: ما هو السبب الرئيس في هذا؟
1: السبب الأول عندنا مع الأسف المناهج التقليدية. المناهج تعتمد على الترجمة واستخداما أو باستخدام اللغة الوسيطة. مثلا كأستاذة أنا أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الأم، لغة الأوزبكية، ممكن بسبب هذا. وبعد ذلك عندنا قلة الأساتذة من دول العرب.
0: بالضبط.
1: نعم ممكن، ولكن الحمد لله عندنا أسس قوية جدا جدا من ناحية القواعد.
0: بالضبط. يعني هما قوية في الحقيقة في
1: نعم.
0: في النصوص وفي القواعد. وأيضا بالأمس أنا استمعت إلى طالب أوزبكي اسمه محمود يدرس الآن في المستوى أظن المتوسط المرتفع، فكنا في حديث وسألته كيف تعرفت على معهد السلطان قابوس، فقال لي يعني أرشدني أستاذي من جمهورية العراق واتصل به وقال له هناك فرصة للدراسة في معهد السلطان قابوس وعندك ساعة لترد علي بالإيجاب أو الرفض. فبسرعة الطالب محمود أخبر أسرته، والأسرة أخبرت الأخ الأكبر كان هو أيضا مدرس، فسألوا عن بعض الأمور ومباشرة يعني سلم الجواز وقدم الامتحان، واليوم محمود عندنا هنا في عمان.
1: نعم نعم يعني عندنا الطلاب خالصون جدا جدا.
0: نعم
1: نعم ويهتمون باللغة العربية جدا.
0: أستاذة ضميرة بعد هذه التجربة المتواضعة أيضا، ونحن نقول يعني شهر لا يكفي.
1: نعم طبعا.
0: نريدكم أن تجلسوا معنا لوقت لشهور طبعا. يعني هل ستشجعين طلابك على أن يسافروا إلى عمان؟
1: أكيد يعني بالضبط. نعم نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: لماذا عمان؟ يعني هناك دول أيضا.
1: نعم هنا الأسباب كثيرة جدا جدا. أولا هنا الثقافة جميلة جدا ومميزة وقديمة جدا، والناس طيبون متواضعون جدا. حتى أنا فهمت هذا التواضع من سيدة سفيرة. هي متواضعة جدا جدا.
0: نعم. سيدة وفاء.
1: نعم. والمكان يوجد هنا هدوء، المكان هادئ جدا جدا، والناس يلتزمون بثقافتهم. نعم. و إضافة إلى ذلك هناك تعليم اللغة العربية خاصة للناطقين بغير اللغة العربية بشكل أفضل. نعم أنا متأكدة بالنسبة لي. نعم. حتى الآن قبل هذه الزيارة أو قبل هذه المشاركة أنا كنت أدرس اللغة العربية باستخدام اللغة الوسيطة، وكنت أفكر أن مستحيل، لابد أو يجب على الأستاذ يستخدم اللغة الوسيطة على مستوى مبتدئ. نعم. ولا يستطيع أحد لا يستخدم اللغة الوسيطة.
0: صحيح.
1: ولكن الحمد لله الآن أنا فهمت، وأنا الحمد لله أرى كل يوم الأساتذة العمانيون هم يدرسون اللغة العربية أي كل المستويات دون استخدام اللغة الوسيطة، والطلاب يفهمون بشكل جيد. نعم.
0: إذا نعم. تغيرت النظرة.
1: نعم أنا غيرت تفكيري.
0: جميل. قبل عمان ونقول
1: نعم.
0: بعد عمان.
1: نعم. وهذا يعني هذا المكان أو الاستراتيجيات التي يستخدمون الأساتذة العمانيون هذا بشكل أفضل رائع جدا.
0: جميل. إذا من برنامج بلسان عربي نوجه شكر يعني خاص لأساتذة معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية على جهودهم التي يبذلونها في سبيل نشر اللغة العربية.
1: نعم شكرا جزيلا. أنا أقدم كلمة الشكر ألف شكر لأستاذ سالم وخاصة لأستاذ مصطفى والأساتذة الآخرون. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها بلسان عربي.
0: نرحب بضيفتنا الأستاذة ضميرة بنت ظفر مجددا ونعود لطوافنا الجميل. أستاذة ضميرة، أنتم الدفعة الثالثة الآن من الأساتذة والدكاترة الذين جاءوا من جمهورية أوزبكستان ليتدربوا في معهد السلطان قابوس. الأستاذة ضميرة، كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي؟
1: نحن كما قلت منذ قليل، نحن التحقنا بهذا البرنامج بمساعدة أو من قبل سفارات سلطنة عمان لدى جمهورية أوزبكستان.
0: والسفارة كيف عرفت؟ هل أخبرها الأساتذة الذين جاءوا؟
1: الحمد لله، ما شاء الله، السفيرة سيدة وفاء البصيري دائما تخبرنا عن هذه البرامج أو منحة. نعم، دائما هي تريد أن تساعد. في هذه المرة هي أخبرتنا، نعم، أنا يمكنني أن أساعد لكم في هذا البرنامج.
0: رائع.
1: نعم،
0: رائع. وأنت في عمان وفي البيئة التعليمية العمانية، ما أكثر شيء جذبك؟
1: في الحقيقة كثير من الأشياء عجبتني، كثير من الأشياء، الثقافة.
0: جميل.
1: الناس، الأماكن، الأطعمة، التعامل مع الناس مباشرة.
0: جميل.
1: مع أهل السكان مباشرة.
0: والأسبوع الماضي كنتم في البرنامج الثقافي في مفردة الضيافة العمانية.
1: نعم.
0: كنتم مع الشريكات اللغويات والشركاء اللغويين. كيف وجدت الأطباق العمانية؟ هل هناك تشابه بينها وبين الطعام الأوزبكي؟
1: نعم، أول شيء أو أهم شيء هنا أطعام الأطعام عمانية والأطعام أوزبكية متشابهة جدا جدا.
0: هذه أول مرة أعرف هذه. مثل ماذا؟
1: أكيد مثل خريس أو
0: الهريس.
1: نعم، الخريس.
0: نعم.
1: نفس الطعام عندنا موجود. خاصة المكان الذي أنا ولدت، أصلاً أنا من المنطقة الجنوبية. نعم.
0: نعم.
1: من محافظة قشقدرية، ونحن حالياً نصنع هذه الأطعمة. نعم، يعني الطعام يشبه جداً.
0: جميل. وأظن جربتم المشاكيك.
1: نعم، مشاكيك.
0: هذه ليست عندكم أظن.
1: لا لا، نحن نسمي كباب. نحن نسمي كباب وموجود عندنا.
0: نعم.
1: وعدة الأنواع. نعم.
0: جميل. وعندكم مطعم مشهور هناك في العاصمة في طشقند، بش أو
1: بش برمق.
0: نعم. نعم، القدور الخمسة أو
1: نعم. أصلا هذه الأطعمة من شعب القزق. نعم، ولكن عندنا أيضا منتشر جدا جدا، نحن أيضا نحب هذا الطعام.
0: جميل. نعم. وعندكم طبق الأرز المشهور البلاو أو
1: نعم نعم، نحن نسمى بلاو.
0: بلاو. نعم.
1: نعم، وعدة الأنواع موجود هذا الطعام. نعم، وهذا الطعام أيضا يشبه، أنا عندما أنا أرى أي الطعام.
0: نعم.
1: سيشبه طعامنا.
0: ما شاء الله، يعني الطعام العماني.
1: نعم.
0: جعلك تشتاقين إلى الطعام الأوزبكي.
1: أنا لست مشتقة بأطعمتنا. حقا.
0: متشابهة.
1: لا، متشابهة.
0: جميل جميل. ننتقل من الطعام إلى قاعة التدريب مع الدكتورين سالم ومصطفى. ما الاستراتيجيات التي أعجبت كثيرا ضميرة؟
1: نحن حاليا أخذنا أكثر من 60 استراتيجية.
0: هذا كثير.
1: نعم طبعا، معظمها أو بعضها أنا كنت أعرف وكنت أستخدم. و الاستراتيجيات التي أنا أحببتها الكرسي ساخن أو دقيقة واحدة.
0: أها.
1: دقيقة واحدة أنا أحببته.
0: جميل.
1: حتى نحن لعبنا.
0: هذه.
1: نعم، لعبنا وعدنا إلى سنوات.
0: يا الله، عندما كنتم صغار وفي المدرسة.
1: نعم نعم، عندما كنت في مدرسة وعندما كنت طالبة.
0: جميل.
1: نعم.
0: وأظن زرتم مدرسة.
1: نعم.
0: للبنات، أخبرينا عن هذه المدرسة، اسمها وفي أي ولاية؟
1: نحن كنا في مدرسة الشيمة. هذه المدرسة الخاصة للبنات.
0: نعم.
1: وفي هذه المدرسة تدرس لمدة سنتين، الصف الحادي عشر والثاني عشر. وهذه المدرسة تقع في ولاية أدم.
0: جميل.
1: طبعا من هذه المدرسة نحن أخذنا كثير من المعلومات والأشياء متشابهة. ممكن الشيء الذي عجبني كثيرا هناك في مدرسة الشيماء المواد تنقسم إلى قسمين، المواد إجبارية والمواد اختيارية. مع الأسف عندنا الأمر ليس هكذا، من المستوى المبتدي حتى مدرسة ثانوية الطالب يجب أن يتعلم كل المواد.
0: ليس هناك مواد اختيارية وإجبارية. جميل. وكيف كان استقبال مديرة المدرسة لكم المدرسات؟
1: بشكل رائع، وهي أيضا اسمها مريم، مديرة مريم، هي استقبلتنا بشكل رائع جدا، وهي أيضا متواضعة. هنا وجدت شيء، الناس يتكلمون بهدوء جدا جدا، خاصة النساء. وتلك المديرة أيضا كانت تتكلم بهدوء جدا، وهذا ممكن أن نسمى هذا من ثقافة، وهذه الثقافة أيضا متشابهة ثقافة أوزبكية. نحن عادة نتكلم ببطء وبالهدوء، خاصة النساء لا يتكلمن مع الرجال بصوت عالي.
0: إذن احترام وتقدير للرجل. كيف وجدت الصف العماني؟ زرتم الصفوف، صفوف اللغة العربية؟
1: كل الطالبات رائعات جدا جدا.
0: أظن ربما لأنكم أنتم هناك يعني.
1: لا لا لا. حتى كانت معي دكتورة فيروزة. هي سألت هذا اللقاء الخاص بسببنا أو عادة الدروس تكون هكذا. نحن سألنا. والطالبات طالبة واحدة قالت لا لا، هذا شيء عادي. عادة نحن ندرس هكذا بهذا الجو.
0: وهل هناك استراتيجيات طبقت في القاعة الصفية من قبل الأستاذة العمانية؟
1: نعم، كثير من الاستراتيجيات، حتى يمكننا أن نقول من بداية الدرس حتى النهاية المعلمة استخدمت كثير من الاستراتيجيات. والشيء الذي أعجبني مرة أخرى طول الدرس المعلمة استخدمت الأرض. يعني هي أصلا مستعدة للدرس.
0: يعني وهناك تفاعل من الطالبات؟
1: نعم، كان تعامل بين الطالبات والتفاعل بين الطالبات أو مع المعلمة موجود.
0: جميل.
1: عندما نحن دخلنا فجلسنا في الخلف، والطالبات أو الطلاب هم يعرفون نحن الضيوف، ونحن نشاهدهم أو نراقبهم. هم لم يشعروا بالضيق أو توتر، يعني هم مرتاحون جدا.
0: جميل، كأنه يوم عادي.
1: نعم.
0: جميل.
2: بلسان عربي نطق بحروفها
3: ففهموا روحها.
0: نواصل حديثنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ضميرة بنت ظفر من جمهورية أوزبكستان. أستاذة ضميرة، أنتم في معهد السلطان قابوس الآن في الأسبوع الثالث، وبقي أسبوع وتعودون إلى الديار. تخبرينا قليلا عن التجربة الثقافية في معهد السلطان قابوس، والبرنامج طبعا يغص بالمفردات الثقافية، حتى أن بعض الطلاب يشتكون من ضيق وقت الدراسة. أنت يعني أستاذة، هل هذا جيد؟ هل هذا صحي أن الطلاب هنا يجلسون أو يدرسون شهرين ثم يعودون إلى ديارهم؟ كيف ترين؟
1: بظني أو بالنسبة لي اللغة مع الثقافة.
0: جميل.
1: اللغة مع الثقافة كما قال أستاذ دكتور مصطفى.
0: ماذا قال؟
1: هو دائما يقول اللغة مع الثقافة،
0: يعني نعم. وجهان، نعم. عملة واحدة.
1: نعم نعم، عندما نحن نتعلم أو نتعرف على الثقافة نحن نتعلم لغة، يعني في نفس الوقت نتعرف على الثقافة ونتعلم لغة، وخاصة مهارات المحادثة، مهارات الاستماع.
0: جميل. ويقول علماء اللغة بأن الثقافة دائما ما تحكم المجاز اللغوي في العربية أو في أي لغة، وأيضا البيئة تلعب دورا في الثقافة. فنحن في عمان نقول مثلا إذا سمعنا خبر مفرح أو خبر سعيد نقول هذا الخبر يثلج الصدر، فنستعمل كلمة يثلج أي يبرد، لأن الطبيعة أو البيئة التي نعيش فيها بيئة حارة، بيئة صحراوية، وعندكم في جمهورية أوزبكستان ودول يعني آسيا الوسطى يقولون يعني يدفئ القلب.
1: نعم.
0: وهذا كله يعود إلى البيئة.
1: نعم.
0: أنتم تحبون الحر ونحن نحب البرد.
1: نعم.
0: يعني بادلونا.
1: نعم. نحن نستخدم مثل هذه العبارات التي أنت الآن قلت.
0: مثل تقولين لنا بعض العبارات الخاصة
1: باللغة الأوزبكية؟
0: والله المستمعون لن يرحبوا بهذا. مثل ماذا؟ هناك عبارات خاصة بالبيئة الأوزبكية مثلا.
1: كلامك يطفئ قلبي.
0: جميل.
1: نحن دائما نستخدم عندما نسمع الخبر الجيد.
0: جميل.
1: أو الخبر الذين نحن ننتظر انتظارا منذ زمن طويل.
0: جميل. إذن الثقافة مهمة، البيئة تلعب دورا كبيرا في اللغة.
1: نعم، مثل على سبيل المثال نحن كنا نستخدم العبارات أو المفردات التي تعلمنا من الكتاب. طبعا نحن كنا نستخدم العبارات التي تعلمنا من الكتاب. وحاليا هذه العبارات قد يمكن أن لا تستخدم.
0: بالضبط.
1: نعم. وهنا خلال الشهر بالنسبة على سبيل المثال أنا تعلمت كثير من العبارات التي تستخدم حاليا. نعم.
0: جميل. نعم. جميل. وأستاذة ضميرة، ما أوجه الشبه أو الاختلاف التي لاحظتيها وفي المجتمع، يعني هي متشابهة بين المجتمع العماني والأوزبكي؟
1: اختلافات أنا لم أجد.
0: ممتاز.
1: ولكن كما قلت من قبل كثير من الأشياء متشابهة، حتى اللغة.
0: جميل.
1: ممكن العقل
0: نعم.
1: لا يتحمل أو لا يقبل، ولكن هنا يعني اللغة الأوزبكية عندنا 40 من 100 من المفردات
0: نعم.
1: أصلا من لغة الأوزبكية.
0: نعم.
1: يعني لغتنا متشابهة، ودائما أنا أقول من يعرف اللغة العربية، من يعرف اللغة الأوزبكية، هو يمكنه أن يتعلم باللغة العربية بسهولة.
0: جميل.
1: حتى على مستوى مبتدئ. نعم.
0: اللي بحكم تشابه المفردات في اللغة الأوزبكية.
1: نعم.
0: وأنت قلتي 40%
1: نعم.
0: من المفردات الأوزبكية.
1: نعم. مثلا في نعم. أثناء الدرس نحن نستخدم كتاب.
0: نعم.
1: بالأوزبكية كتاب، باللغة العربية كتاب.
0: دفتر.
1: قلم. مكتب.
0: جميل.
1: مدرسة.
0: ممتاز.
1: معلم، الأستاذ، كثير.
0: نفس المفردات. جميلة.
1: واختلافات أنا لم أجد بالنسبة للثقافة، من ناحية الثقافة أو من ناحية التعلم أو من ناحية اللغة أنا لم أجد
0: أبدا.
1: نعم.
0: جميل. وهذه التجربة القصيرة لكنها غنية بمفرداتها وببرنامجها التدريبي والثقافي، يعني هل غيرت فيك شيء تجاه المعلم والهوية أيضا؟
1: نعم بالضبط. أعتقد أنا هذا الكلام أيضا قلته من قبل. أنا كنت أفكر على مستوى مبتدئ لابد أن نستخدم لغة بسيطة، ولكن عند المشاركة أنا تركت هذه الفكرة. أنا غيرت أفكاري تماما، واليوم على سبيل المثال اليوم نحن تجربنا الدرس مع مستوى متوسط، وأنا لم أستخدم لغة بسيطة، لغة أوزبكية أو لغة إنجليزية، حتى كلمة أنا لم أستخدم، ولكن نحن الحمد لله درسنا بشكل جيد الحمد لله. نعم، وقبل زيارته أنا كنت أفكر هذا مستحيل، أو لابد أن يستخدم لغة بسيطة كيف حتى الطالب يفهم بشكل جيد. ولكن الآن أنا أرى إذا كان الأستاذ متقدم أو مبدع، هو يمكنه أن يدرس دون استخدام الوسيطة.
0: بالضبط، يعني أتفق معك تماما. ومن الصعوبة بمكان يا أستاذة ضميرة، يعني تحت سقف الصف الذي درستموه اليوم هناك طلاب من جمهورية الهند، هناك طلاب من جزر القمر،
1: ومن أوروبا،
0: ومن السلفادور، وأيضا طلاب من بلدكم. فما اللغة التي ستجمع هؤلاء؟
1: اللغة العربية.
0: إذن كلنا تحت سقف اللغة العربية،
1: وإضافة إلى ذلك أمرهم أيضا مختلفون، موجود من الكبار، موجود من الصغار.
0: بالضبط. جميل. كلمة أخيرة تود الأستاذة ضميرة بنت ظفر أن توجهها للمعلمين الذين يريدون تطوير مهاراتهم التعليمية التدريسية في أوزبكستان.
1: دون الشك أنني أقترح هذا البرنامج خاصة للمعلمون في جمهورية أوزبكستان، وطبعا نحن نحتاج إلى هذا البرنامج، لابد أن يأتي كل المعلمون لكي يطور المناهج الاستراتيجيات.
0: جميل.
1: نعم، والطرائق. نعم جدا.
0: بالضبط.
1: نعم،
0: وهم هنا سيجمعون يعني بين الحسنيين، بين استراتيجيات التدريس والطرق، وأيضا فهم الثقافة العمانية بشكل خاص، وأيضا الثقافة العربية بشكل عام. شكرا لك أستاذة ضميرة بنت ظفر.
1: شكرا جزيلا. وفي هذه المناسبة أنا أريد أن أقدم كلمة الشكر للأساتذة معهد سلطان قابوس. شكرا جزيلا لتعاونكم والتعامل والاستقبال، وشكرا جزيلا. في الحقيقة يعجز اللسان عن تعريفه.
0: شكرا لك وشكرا لكل الأساتذة والطلاب من جمهورية أوزبكستان الشقيقة.
1: ألف شكر.
0: عفوا. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي،
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي،
7: الأفضل أن نذهب الآن إلى المشفى يا أبي، لقد سقطت مرتين منذ وصولنا إلى عمان. من أجل الإطمئنان على قلبك أرجوك.
1: يا بني أنا بخير وقلبي ما زال قويا، وإن كنت لا تصدق فهيا للسباق أنا وأنت. هيا أوقف السيارة يا عيسى لأسابق هذا الضعيف.
7: أسرع أسرع باتجاه الفندق يا عيسى أرجوك.

0: وخذ هذا الدواء أيضا.
1: أعن يا بني، مللت من هذه الأدوية.
0: لكنها ضرورية يا أبي.
1: الحمد لله.
0: والآن حان موعد النوم. غدا سوف ترى فلذتك بدك ابنتك جنة.
1: لو تعلم كم أنا مشتاق لهذه اللحظة.
0: وأنا أيضا. هل نسيت بأنها أختي؟
1: كم أنا خائف من هذا اللقاء يا بني، أخاف ألا تعرفني.
0: اطمئن، سوف تعرفك. والآن إلى النوم يا أبي، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا بني. ماذا سأقول لها إذا سألتني لماذا تخليت عنا يا أبي؟ كنا بحاجة إليك. لقد فطرت قلب والديك، فطرت قلب أمي التي أحبتك. لقد صارت حياتنا في مهب الرياح حين غبت عنا.

0: أكبر.
1: الحمد لله، ما أعذب هذا الصوت. أدى إبراهيم صلاة الفجر وجلس بعدها يدعو الله سبحانه وتعالى. دخل عليه ابنه يعقوب، جلس قربه يتأمله بحب، ولم يشأ أن يعكر صفو فكر والده، فهو يدرك أنه في عاصفة من المشاعر والعواطف. مضى الوقت سريعا، ذهب لتناول طعام الإفطار صامتين. لم يأكل إبراهيم سوى لقيمات قليلة. اتصل عيسى يعلمهم بوصوله.
2: هيا بنا إلى الصويحرة. ما بكما صامتين؟ اسمعا، سوف أروي لكما قصة طريفة جرت معي. زارني بعض الأصدقاء من الداخلية وهم لم يدخلوا البحر في حياتهم. اتفقت مع صديق لي يمتلك قاربا كي يأخذنا في رحلة بحرية.
3: ما المضحك في القصة؟
2: اصبر اصبر يا أخ يعقوب، لقد قلت لهم متباهيا بأن أي شخص يركب البحر أول مرة لابد أن يصاب بالدوار.
3: أوهو.
2: ولكن حين انطلق القارب وبعد ربع ساعة، فإذا بي أنا الخبير في أهوال البحر كما ادعيت، أصاب بالدوار وأتقيأ كل ما في بطني.
3: وضيوفك من الداخلية؟
2: لم يحصل لهم أي شيء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟
1: بخير بخير والحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟
0: نحن بخير ما دمتم أنتم بخير من فضل الله. نسألك عن جنة بنت إبراهيم.
1: نعم، إنها جدتي.
0: ما شاء الله، جدتك؟ جنة جدتك؟
1: نعم.
0: هل هي موجودة؟
1: نعم موجودة، تفضل.
0: نريد أن نلتقي بها من فضلك يا بني.
1: تفضلوا بالدخول، تفضلوا إلى السبلة ريثما أخبرها. تفضلوا القهوة والتمر.
0: شكرا يا بني. هل لي أن أسألك عن اسمك؟
1: اسمي خالد.
0: عاشت الأسامي يا خالد، بارك الله فيك. هل أخبرت جدتك؟
1: نعم أخبرتها، فسألتني عن أسمائكم ولكنها تعتذر عن لقاء الناس كثيرا.
0: اذهب مرة ثانية وأخبرها بأن أحدا من أهلها قد جاء لزيارتها.
1: لكن جدتي قد أخبرتني بأنه لم يبقى أحد من أهلها على قيد الحياة، ومع ذلك فسوف أخبرها.
2: كان الرجل ينظر إلى والده بكل ثقة، فهو الرجل الذي صارع أمواج البحار وصمد أمام جبروت الحياة، لكنه كان يشفق عليه في الوقت نفسه من هذا اللقاء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. يا إلهي، إنها السلوى بعيونها السوداء الواسعة ووجهها القمري رغم آثار الزمن القاسية.
3: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟
4: جئنا من السويق.
3: من أين في السويق؟
4: من الخضراء.
3: إنها بلد أهلي وأحبابي، يا أهلا بكم.
1: جدتي، لقد قالوا لي إنهم من أهلك.
3: أهلي؟ رحم الله أهلي، لم يبقى منهم سوى الذكريات الجميلة.
4: ما به والدك؟ لماذا لا يتكلم؟
5: لا أدري.
3: اعذروني سوف أدخل، قدم لهم الفواكه يا خالد.
0: لحظة، لا تغادري أرجوك.
3: ماذا تريد؟
0: هل أنت جنة بنت إبراهيم بن أيوب بن محمد؟
3: نعم أنا هي جنة، ولكن كيف عرفت اسمي كاملا؟ من أنت؟ من أخبرك بذلك؟
0: إيه، بعض الأسماء تنقش على جدار القلب ولا يمكن محوها. من بقي من أهلك يا ابنتي؟
3: أهلي؟ لم يبق منهم أحد، الجميع غادر هذه الدنيا الفانية.
0: هل أمك اسمها سلوى؟
3: أجل.
0: وجدتك جوخة؟
3: أجل، ولكن كيف عرفت؟ هل كنت تسكن في الخضراء؟
0: لم أكن موجودا بجسدي، لكن روحي لم تفارق قرية الخضراء أبدا.
3: ما زلت لا أفهم ما تقول، ولا أعرف من تكون.
0: سوف تعرفين، ولكن هل تسمحين لي بسؤال؟ كيف كان والدك إبراهيم؟
3: للأسف لقد مات وأنا طفلة صغيرة.
0: وهل تعرفين كيف مات؟
3: أخبرتني والدتي وجدي بأنه قد مات بسبب غرق البوم.
0: يقول بعضهم عن والدك بأنه كان سيئا وأنانيا ولا يهتم بأسرته.
3: اسمع يا أخ، لو لم تكن ضيفي واحتراما لكبر سنك لعرفت كيف أرد عليك. السلام عليكم.
0: لحظة لحظة، أرجوك لا تذهبي. كيف كان والدك إذن؟
3: كان من أشرف وأطيب الناس، والجميع يعرف شهامته وشجاعته.
0: ولكنك لم تلتقي به حتى تمنحيه هذه الصفات العالية.
3: وهل التقينا بالأنبياء والأولياء؟ يكفي كلام والدتي وجدي والناس عنه. حدثني جدي بأنه كان حين يعود من أسفاره يمر على الناس بيتا بيتا ليطمئن عليهم ويقدم لهم الهدايا والعطايا.
0: ووالدتك رحمها الله؟
3: لم أرى امرأة تعشق زوجها كأمي رحمها الله، ولولا ظلم البشر لبقيت معي في منزل جدي حتى آخر حياتها. لكن طمع والديها قد أجبرها على الزواج من رجل مسن قاس، وأجبروها على التخلي عني.
0: وهل كانت تزورك في بيت جدك؟
3: نعم، وكانت تبكي والدي، ولم تفقد الأمل أبدا بعودته. ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أنا والدك يا جنة، أنا إبراهيم.
3: أرجوك، هذه الأمور ليست للعبث والمزاح، لا تشعل نار جراحي.
0: حاشا لله يا ابنتي، دعيني أكمل. لقد أخبروك أن والدك قد توفي في آخر رحلة له إلى زنجبار. أليس كذلك؟
3: نعم، ولكن هذا الأمر يعرفه الجميع.
0: حسن، سوف أخبرك بأمر لا تعرفه سوى الأسرة، وهو يخص جدتك.
3: وما هو؟
0: الدفتر البني الذي كانت تصر فيه جدتك جوخة على وضع التاريخ عند كل رحلة أقوم بها، وتاريخ الوصول أيضا.
3: نعم، لقد رأيت هذا الدفتر، لكن لدي سؤال. لقد أحضر والدي لأمي شيئا في آخر رحلة قام بها إلى البصرة، أتعلم ما هو؟
0: أجل، أعلم. إنها قلادة مرصعة بلؤلؤتين وثلاث قطع من الذهب الخالص.
3: يا خالد!
1: نعم يا جدتي.
3: أحضر لي الكيس الأسود القديم من الرف العلوي في خزانتي.
1: حاضر. تفضل يا جدتي.
2: حين فتحت الكيس وجدت الدفتر بالوصف نفسه في لونه وما كتب فيه، كما وجدت القلادة في أوصافها الدقيقة. لم تتمالك نفسها وأخذت تبكي بحرقة طفل صغير. اقترب منها إبراهيم لتهدئتها بحنان، فارتمت في حضنه تبكي، فلم يتمالك نفسه من البكاء لتفيض كل الدموع الحارقة والحبيسة منذ أيام الغربة.
0: ابنتي جنة.
3: نعم.
0: أترين هذا الرجل إلى جواره؟ هذا أخوك يعقوب يا ابنتي.
3: يا إلهي، ما أجمله! لقد أسميته على اسم صديقك يعقوب الذي لم ينقطع عن زيارتنا، أليس كذلك؟
0: نعم يا ابنتي، لقد كان من أعز أصدقائي.
3: ولكن يا أبي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا تركتنا فريسة لمكائد الحياة؟
0: لقد كنت أسيرا في قيود العجز والضعف يا ابنتي. ثقي تماما أنني لم أنسكم للحظة واحدة، ولم تغيبوا عن خيالي. حين أبحرت يا ابنتي من ميناء الخضرة مع النخذة حمد بن سيف باتجاه زنجبار، يحدوني الأمل بالعودة، وقد أصبحت نوخذة مشهورا تفخر بي أمك ووالداي.

0: هذه قصتي يا ابنتي، حدثيني عنك أنت.
1: أموري مستورة والحمد لله يا أبي، لقد تزوجت من إنسان طيب ورزقت منه بولدين وبنت، وقد أسمينا الولد إبراهيم تيمنا باسمك
0: يا الله،
1: وسمينا البنت الكبرى سلوى على اسم أمي رحمها الله،
0: أجمل الأسامي،
1: والثانية جوخة على اسم جدتي. وهذا الشاب الوسيم هو خالد بن إبراهيم.
0: يجب أن أتعرف على أبنائك وأحفادك.
1: هذا أمر ضروري، سوف أدعو الجميع هذا الأسبوع على الغداء،
0: وسوف آتي أنا وأخوك يعقوب للتعرف عليهم بإذن الله.
1: سوف أتصل بهم، سيكونون في غاية السعادة.
0: قبل أن تتصلي بأحد يا ابنتي، أريد أن أسألك عن الجيران الذين كانوا يسكنون في شارعنا.

0: التقى إبراهيم بأحفاده الذين كانوا يحملون عيون سلوى الجميلة، وأخيراً عاد إليه الإحساس بالزمن. لم يذق طعم النوم لأيام بسبب سعادته وبركان مشاعره. لقد سقط أكثر من مرة في غرفته دون أن يعلم ابنه بذلك. لم يبق سوى أسبوع وعليهما العودة إلى أمريكا، لأن يعقوب لا يستطيع البقاء أكثر. ولكن هل يستطيع إبراهيم مفارقة وطنه من جديد بعد أن ارتدت روحه إلى جسده؟ وأخيرا لم يبق سوى يومين.
1: أبي، لدي فكرة.
2: ما هي يا بني؟
1: ما رأيك أن نختم رحلتنا لعمان بحفلة شواء على شاطئ الخضراء وتدعو فيها جميع من تحب؟
2: أتدري من سأدعو؟ سوف أدعو أحفادي.
1: وسوف نطلب من عيسى أن يأتي بأصدقائه الذين كانوا في الحفلة السابقة. سوف أتصل بعيسى.
2: نعم، واطلب منه أن يدعو النهام ذا الصوت الجميل.
1: طبعا يا أبي.
2: أكد له يا بني أن الحفلة ستكون على حسابنا.
1: سمعا وطاعة يا أبي.

0: أبي؟
1: إنه بخير، اطمئني يا أختي.
0: لقد اتصلت به ولكنه لم يرد.
1: إنه مشغول بدفتر جدتنا جوخة وهو يقرأه ويبتسم. أتصدقين بأنني حاولت قراءة بعضه ولكنني لم أستطع فك رموزه؟
0: لقد أعددت لكما بعض الهدايا كي تأخذاها معكما.
1: لا تكلفي نفسك يا أختي،
0: إنها من رائحة الوطن حتى لا تنسونا.
1: يستحيل أن ننساكم، وسوف نعود في أقرب فرصة إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يعقوب، يا يعقوب.
1: نعم يا أبي.
2: احمل لي هذا الكرسي وأضعه بعيدا هناك قريبا من البحر.
1: حاضر يا أبي، ولكن لقد اقترب موعد الطعام.
2: أريد أن أخلو بنفسي قليلا. اجلب لي صحن شواء عندما يجهز.
3: كان إبراهيم سارحا بفكره في الأمواج التي ينعكس عليها ضوء القمر.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا حبيبتي.
5: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أبي.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أمي.
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا نخل سليمان.
4: إبراهيم.
2: أنا مشتاق إليكم، انتظروني، أكتب بضع كلمات في دفتري.

0: أبي أبي، لقد أتيت لك بصحن مليء فيه روبيان وسمك كما تشتهي. يا إلهي، إنه ساقط على الأرض. أبي أبي أبي.
1: لقد عدت يا أمي في الثالث من محرم عام 1425 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2004 للميلاد. عدت يا أمي ولم أجدك. لقد انتهت رحلتي وانطفأ قنديل النواخذة الأخير.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي،
5: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي،
6: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران،
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي،
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان.
10: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
9: عين على
10: السينما.
9: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
10: ومازن بن حبيب المعيني.
9: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
10: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم. مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نستكمل اليوم حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن الفيلم الفلسطيني الجنة الآن للمخرج هاني أبو أسعد.
0: نستعرض اليوم بعضا مما كتبه النقاد عن الفيلم، كما نتعرف على آراء مخرجه عن بعض القضايا التي أثارها الفيلم. تذكيرا بما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، الجنة الآن فيلم فلسطيني عرض في دور السينما حول العالم عام 2005، وفي عام 2006 نال جائزة الكرة الأرضية الذهبية أو الجولدن جلوب، وهي ثاني أشهر الجوائز السينمائية الأمريكية بعد جائزة الأوسكار.
1: يعالج فيلم الجنة الآن بجرأة وحساسية فنية عالية موضوع العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصة الساعات الأخيرة لشابين فلسطينيين يتم إعدادهما لتنفيذ تفجير بالأحزمة الناسفة في تل أبيب.
0: مما أثار فضول العالم بخصوص فيلم الجنة الآن أنه يقدم الجانب الإنساني لمنفذي هذه العمليات، يعرفنا بعواطفهم وقصص حبهم وبعائلاتهم وطعامهم وشرابهم،
1: وأنهم أيضا يعرفون الخوف والتردد مثلما تأتيهم لحظات إقدام وشجاعة، وهي جوانب إنسانية لم يسبق لفيلم آخر أن تناولها عند الحديث عن منفذي العمليات الفدائية.
0: كتب الناقد السينمائي البحريني حسن حداد عن فيلم الجنة الآن قائلا:
1: بالأمس كان الفيلم الفلسطيني يد إلهية للمخرج إيليا سليمان، قد أثار هذا الفرح في نفوس العرب من جراء شهرته في كل بقاع الأرض، وهو الفيلم الذي استبعد عن جوائز الأوسكار بحجة أن فلسطين ليست دولة معترفا بها في الأمم المتحدة، واليوم يأتي فيلم فلسطيني آخر

الفيلم الفلسطيني عقودة من الزمن. نراه ككاتب سيناريو يحرر فيلمه من أي إدانة أو ترويج، ويبتعد عن الدعاية أو الخطابية أو الاستعراض. هذا إضافة إلى أنه لم يساير النظرة الغربية للقضية الفلسطينية، بالرغم من أن إنتاج الفيلم كان غربيًا، كما أنه نجح في تحاشي ذلك الإبهار السينمائي على حساب الفكرة والمضمون الذي أراد طرحه.

0: تحضيرا لمشروع الجنة الآن، هل كنت تعلم أنك ستدخل حقل ألغام؟ سؤال وجهه الصحفي نديم جرجورة لهاني أبو أسعد مخرج الفيلم.
1: في البداية كلا، فيما بعد عندما بدأت التصوير، أو بالأحرى في المرحلة السابقة لإطلاق عملية التصوير بقليل، شعرت أني مقبل على أمر لن يكون سهلا أبدا.
0: هكذا يجيب هاني أبو أسعد ويضيف:
1: خلال العمل على الجانب النظري في المشروع تبقى محمية، لكن جهات عدة بدأت تمارس ضغوطا كثيرة علي، ما إن علمت بأني بدأت تنفيذ الفيلم. حينها شعرت بأني أسير في داخل حقل من الألغام، وبأني اخترت موضوعا شائكا ومعقدا للغاية. في البداية، أي في المراحل الأولى لتكوين الفكرة، كنت أعتبر أن لكل إنسان حقا في أن يختار هذا الموضوع، وفي أن يبحث عنه وفيه بالطريقة التي يراها مناسبة، كي يقدم وجهة نظره الخاصة.

0: وجه تنفيذ فيلم الجنة الآن، عراقيل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. فبعض الفصائل الفلسطينية كانت تريد فيلما دعائيا يمجد بطولات الشهداء بأسلوب الخطب ذات النبرة الصوتية العالية، لكن فيلم أبو أسعد لم يمجد الاستشهاديين ولم يلقي عليهم أي لوم، إنه يتناول المسألة كما هي عليه بعيدا عن عقلية المع والضد.
1: أما الإسرائيليون فقد أعاقوا الفيلم بدءا برفض النص، حيث ظل السيناريو قرابة 4 أعوام مرفوضا في أدراج الرقيب. وحين بدأ التصوير داخل الأراضي المحتلة، كانت الحواجز الإسرائيلية على المعابر والطرقات كفيلة لوحدها بتعطيل عمليات التصوير أياما وأسابيع.
0: لكن عزيمة المخرج وفريق العمل كانت أقوى، فقد وصلت الضغوط على العاملين بالفيلم إلى مرحلة كان يمكن معها أن يفقدوا فيها أرواحهم، وهو ما يؤكده المخرج في أكثر من مناسبة. لكن إرادة طاقم الفيلم ظلت حية ومتقدة طوال 7 أعوام، هي المدة الكاملة التي استغرقها تنفيذ الفيلم منذ اكتمال تأليف النص ولغاية انتهاء عمليات المونتاج النهائي للفيلم.

0: فيلم الجنة الآن عمل فني متميز في معالجته كسيناريو بسيط يطرح قضية كبيرة بذكاء وفي قالب درامي جيد.
1: نجح الفيلم في تقديم أجواء الحياة في نابلس وفي إسرائيل أيضا من خلال بعض اللقطات، واقترب من مشاعر شخصياته الرئيسية وأفكارهم وحالة القهر التي يعيشونها بمهارة ووعي.
0: الجنة الآن كما يراه مخرجه هاني أبو أسعد يمثل اختزالا للتناقض المرعب في جسد الإنسان الفلسطيني الذي يستطيع أن يكون القاتل والمقتول في آن معا، وأن يخاطر بالشعب وفي سبيل الشعب في الوقت عينه.

0: إن الجنة الآن فيلم جدير حقا بالمشاهدة. هو واحد من الأفلام التي تغير رأيك في قناعات ومسلمات ركنت إليها طويلة، قانعا ومرتاحا بلا مناقشة أو تمحيص لمضامينها.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي.
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة سيكوف، دواء الجروح ورائحة البلسم التي تنتشر في جبال ظفار أثناء فترة الخريف وما بعدها، من الأشجار التي تخضر أولا والتي تتحول إلى اللون البني أولا، لون بني برتقالي، لون مجهول الهوية بالنسبة لي أنا، لأنه جميل جدا. يتحول الأخضر تدريجيا حتى يصل إلى البني، ثم تسقط أوراق هذه الشجرة أو الشجيرة الجميلة جدا. وأيضا هذا يعطينا فكرة عن مدى كثافة وانتشار مثل هذه الشجرة في جبال ظفار بعد فصل الخريف، عندما تبدأ بالتحول إلى اللون البني. هذه الشجرة تحدثنا نحن عن خشبها المستخدم سابقا في أنواع الخشب اللي يستخدم لعمل لإشعال النار في فصل الخريف، الخشب اليابس مالها، وأنه خشب قليل الكثافة يتحول إلى نشارة خشب بسيطة جدا أثناء لمسه فسريع الاشتعال، يستخدم لإشعال النار في فصل الخريف. هذا واحد. ثانين، هذا الخشب ذاته مع المجموعة الكيموفورا قد يحدث له تغيرات بيئية مختلفة، سواء من الرطوبة وتفاصيل أخرى يعني غير معروفة حتى الآن، لكن يتحول من خشب قليل الكثافة إلى خشب يشبه الصخر، نسميه محليا كارفيث، ويكون من الأنواع الخشبية التي تتمسك بالحرارة بشكل شديد جدا، معاكس لخشب هذه الأشجار والشجيرات قبل التحول إلى كارفيث. وكارفيث يعتبر مثل القطعة النادرة التي لا توجد بشكل كثيف أو كثير في المنطقة، وإنما قليل جدا أن تجد مثل هذا النوع من الخشب المتحول إلى قطعة فنية جميلة جدا، تستخدم لإشعال النار وتمسك النار، تحافظ على النار لفترة طويلة جدا، صعبة جدا أن تحترق وصعبة جدا أن تفقد النار، لذلك كانت يستخدمها الأهالي لفترة طويلة جدا، ومن الأخشاب الجميلة للغاية. أيضا هذا الشرائح الخشبية التي تحدثنا عنها مثل نشارة الخشب لها استخدامات يعني صحية معينة، تطحن تستخدم تجفف ثم تطحن تستعمل كمستحضر طبي يسمى محليا جيمديت، شيء من هذا القبيل جيمديت. وهذا المنتج مثل البودرة، يتحول مثل البودرة، يستخدم لمكافحة الإصابات العقيمة، البكتيريا، الفيروسات، مثل المطهر، يوضع على الجروح والأماكن المتقيحة والأورام ومختلف الأمراض الجلدية التي تظهر على جلد الإنسان، يستخدم عليها هذا مباشرة، يخلط يضاف إلى مكونات أخرى ثم يستخدم على هذه الجروح، هكذا كان الإنسان يستفيد من هذه الشجرة. أيضا هذه الشجرة تستخدم يعني العناية بالجسم كمطهر وكمادة للتنظيف، وتستخدم بشكل كبير جدا، سواء بشكل طبيعي للرجال أو النساء أو حتى بعد الولادة، أو يعني تستخدم كسائل تنظيف مهم جدا، كمادة للتنظيف المهمة وذات الرائحة العطرية المميزة للغاية. الأوراق أيضا تجفف وتنقع في الماء لإعداد مشروب عشبي عطري أيضا جميل للغاية. أنا شخصيا يعني يعجبني جدا طعم أوراق شجر السيكوف والأغصان مالها، تقطع الأغصان الصغيرة وتستخدم تمضغ وتستخدم مثل المسواك، لأنه النبات ذاته فيه رائحة جميلة جدا. أيضا في عنده مادة زيتية قليلة وليست كثيرة، قليلة جدا جدا قليلة، لكن ممكن أن تذوقها، أنه في نوع من الزيت اللي موجود. هذه المادة الزيتية تجري عليها الآن أبحاث ودراسات كثيرة جدا للتعرف على أبرز مكوناتها، لأنها أثبتت أنها تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للسرطان ولها أهمية طبية عالية جدا. في السنوات الأخيرة 2024 إلى 2025 حتى هذه السنة، في دراسات تنشر عن هذه الشجرة من الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، في مصر، العديد من الجامعات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن هذه الشجرة، ويوجد اهتمام خاص أيضا بهذه الشجرة في الأردن لإعادة توطينها في غور الأردن على البحر الميت، ويعني زراعتها بأعداد كبيرة والاستفادة منها في مختلف يعني الاستفادات الطبية الممكنة. شجر السكف هي المستقبل الحقيقي للاستفادة من يعني من هذه الشجرة في جنوب الجزيرة العربية، وستقوم بدور يوازي دور شجرة اللبان في القريب العاجل بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ الحصاد بقراءة العناوين. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم خلال اتصال هاتفي مع دولة آدي برنام رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة والسبل الكفيلة بتحقيق التهدئة ومنع التصعيد لإرساء دعائم السلم والأمن، كما جرى بحث سبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون ويدعم تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من التقدم. وقعت محافظة ظفار اتفاقية تعاون مع الاتحاد العماني للفروسية والسباق وشركة ظفار للسياحة لتعزيز بطولات جمال الخيل العربية في المحافظة. وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن الاتفاقية تمثل منطلقا لحراك استثماري وصناعة متكاملة في مجال رياضة جمال الخيل العربية وجعلها فعالية رئيسية مرتبطة بمواسم ظفار، بما يعزز قيمتها الاقتصادية والسياحية ويحقق عوائد إيجابية للمجتمع والاقتصاد المحلي. أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن تعرض مبنى تابع لإحدى الشركات لاستهداف أسفر، عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف فور وقوع الحادث، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، ردا على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات هدفت إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم. وأكدت واشنطن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعدها في المنطقة الأردن. وتواصلت التطورات مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز بعد رفض إيران مقترحا لإدارة الممر المائي، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 8% وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية. هذا وأعلنت باكستان أن مفاوضات تجرى بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد مع تركيز خاص على إعادة فتح مضيق هرمز في محاولة لإحياء تفاهمات وقعت في يونيو الماضي. يأتي ذلك بعد تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني ورد طهران باستهداف قواعد ومواقع في المنطقة. هذا وتفاقمت المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 5 صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي نشب في ميناء دمياط الأربعاء سببه هجوم بطائرة مسيرة من دون أن يحدد الجهة المسؤولة عنه. ونشب يوم أمس حريق بسفينتين لمعالجة وتخزين الغاز الطبيعي في ميناء دمياط بشمال مصر دون وقوع إصابات بحسب وزارة البترول المصرية. ويعد الميناء على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ ونقطة عبور إقليمية حيوية، لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية رغم سريان وقف إطلاق النار. وبالتزامن شهدت المحادثات الجارية في القاهرة بين الوسطاء وحركة حماس شهدت تقدما وصف بالإيجابي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة. وتبحث المفاوضات خارطة طريق تشمل زيادة المساعدات الإنسانية وإدارة مدنية للقطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، فيما احتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وشملت الاعتقالات مدن طوباس وقلقلية وطول كرم، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل تزامنا مع اقتحامات لعدة بلدات ومناطق. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والاعتداء على الممتلكات الخاصة. قتل 13 شخصا على الأقل في غارات جوية روسية استهدفت عدة مناطق أوكرانية بينها كييف ولفيف، فيما دفعت بولندا بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي مع اقتراب الهجمات من حدودها. وتزامنت الضربات مع إعلان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترامب على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت وسط تحذيرات من هجوم روسي واسع. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 258 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بينما استهدفت هجمات أوكرانية منشآت داخل الأراضي الروسية في استمرار للتصعيد العسكري بين الجانبين. هذا وتشير تسريبات اللقاء المغلق بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني إلى تقديم تسهيلات لإنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا. والقوات الأوكرانية توسع من استهدافها للمنشآت النفطية الروسية، فيما يستهدف القصف الروسي مواقع إنتاج وتخزين المسيرات الأوكرانية.
1: رغم وصف الرئيس الأمريكي لقاءه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه سار بشكل جيد للغاية، لكنه حرص في الوقت نفسه على التأكيد على علاقته الجيدة بالرئيس بوتين وسعيه لإنهاء الحرب. وقد طلب الرئيس زيلينسكي من الرئيس الأمريكي حسب التسريبات التي ظهرت بعد اللقاء المغلق بينهما تزويد كييف بما يسمى الحزمة الشتوية، والتي تتضمن 300 صاروخ لمنظومات باتريوت للدفاع عن شبكة الطاقة ضد الهجمات الروسية المحتملة. كما وافق ترامب على تسهيل منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج باتريوت، حتى أن زيلينسكي ناقش الأمر مع معلقة الصناعة الأمريكية حسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، مشيرا في غضون ذلك إلى أن الإنتاج الفعلي لهذه الصواريخ سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 5 أعوام. وذكرت مصادر أمريكية أخرى أن الرئيسين ناقشا كذلك سبل إنهاء الحرب وزيارة ويتكوف وكوشنر المرتقبة إلى كييف. ويلفت النظر في مجال إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا ما يقال عن أن شركة بوينغ التي تنتج رؤوس هذه الصواريخ قد لا تقبل بمنح تراخيص إنتاجها إلى دولة أخرى، ويشار إلى أن اليابان وألمانيا هما الدولتان الوحيدتان المرخص لهما بإنتاج باتريوت. كما وصف زيلينسكي في لقائه مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إقرار المجلس بفرض عقوبات جديدة على روسيا بأنها خطوة نحو السلام. في موسكو أعلن الرئيس بوتين أن الغرب يسجل أرقاما قياسية في عدم جدوى العقوبات ضد روسيا، منوها بما يشبه السخرية بأنها تجعل أرقاما قياسية ليس فقط في عدد العقوبات بل وفي عدم جدواها، وأنها تلحق ضررا بمن يطلقها. على الصعيد الميداني، تصاعد قصف طرفين لمواقع الخصم، وركزت القوات الأوكرانية على توجيه مسيراتها وكذلك صواريخ فلامينغو الأوكرانية الصنع إلى منشآت الطاقة الروسية بعد تزايد ملحوظ في إنتاج المسيرات وتطويرها في أوكرانيا، فيما أصبحت معظم مواقع إنتاج وتخزين هذه المسيرات هدفا للقصف الروسي في المدن الأوكرانية وخاصة العاصمة كييف بشكل شبه يومي عمليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع حصادنا الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان جهودها لمكافحة حرائق الغابات الواسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية، فيما أعلنت إسبانيا السيطرة على أحد أكبر الحرائق مع الإبقاء على حالة التأهب. وفي فرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق ضخم قرب بوردو، بينما أوقفت السلطات الشخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، في حين لا تزال المخاطر مرتفعة بجنوب فرنسا. أما في اليونان فقد أودت الحرائق بحياة 3 من رجال الإطفاء، وأجبرت مئات السكان والسياح على إخلاء مناطق في جزيرة كريت بعد خروج النيران عن السيطرة. وتشهد أوروبا موسم حرائق يتجاوز المعدلات المعتادة، مدفوعا بموجات حر متكررة وظروف مناخية استثنائية جعلت القارة الأكثر ابتعادا عن متوسطاتها التاريخية في درجات الحرارة. وفي ألمانيا أشارت تقديرات معهد الصحة العامة إلى وفاة نحو 9800 شخص بسبب موجات الحر منذ بداية العام، ما يعكس التداعيات الصحية المتزايدة للتغيرات المناخية. وتواصل فرق الطوارئ في الدول الأوروبية جهودها للسيطرة على الحرائق وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية المواتية لاندلاع المزيد منها خلال الأيام المقبلة. قتل 10 من عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة استهدف مركزا للشرطة في منطقة هانغو شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. وأعلنت الشرطة أن الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات أسفرت أيضا عن مقتل 15 من المهاجمين بعد أن نصبوا كمينا لنقطة تفتيش عقب استهدافها بعبوات ناسفة مثبتة على طائرات رباعية المروحيات. يأتي الهجوم في ظل تصاعد أعمال العنف بالمناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية مع تزايد استهداف الجيش والشرطة عقب التوترات والاشتباكات بين باكستان وأفغانستان. وفي باكستان لقي 11 شخصا من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل في مدينة لاهور شرق باكستان بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالفيضانات والأمطار في باكستان إلى 121 منذ أواخر يونيو الماضي. لقي 7 أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية كانت في طريقها للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بمقاطعة لاريوخا غرب الأرجنتين. وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا من عناصر الإطفاء والشرطة والحماية المدنية، مشيرة إلى أن الاتصال بالمروحية من طراز بيل 412 فقد أثناء تحليقها فوق متنزه إشيغو الأستو، ووقع الحادث في منطقة تبعد نحو 1200 كيلومتر عن العاصمة بوينس آيرس، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابساته. في خطوة هي الأولى من نوعها، بدأت تركيا تشييد جدار فولاذي تركيبي عازل على حدودها الجبلية الوعرة مع إيران، ليمثل قفزة تكنولوجية نوعية في استراتيجية أنقرة لحماية حدودها الشرقية.
2: هذا الجدار الفولاذي الممتد في مرحلته الأولى على طول 6 كيلومترات ليس مجرد حاجز فيزيائي، بل هو العمود الفقري لشبكة أمنية رقمية متكاملة، وتعد التقنيات الأمنية المستخدمة فيه الأولى من نوعها على هذه الحدود، حيث تغطى المنطقة بالكامل بكاميرات حرارية عالية الدقة وأبراج استشعار كهروبصرية تعمل على مدار الساعة. كما زودت الأرض بمستشعرات صوتية من الألياف الضوئية تحت السطح لرصد أي محاولات حفر أو تسلل مشاة، بالإضافة إلى منظومة طائرات مسيرة ذكية درونز تنطلق تلقائيا لفحص أي إنذار تصدره المستشعرات. يرى المؤيدون أن هذا الدرع التكنولوجي يمنح الجيش التركي قدرة رصد استباقية وفي الوقت الحقيقي وسط التضاريس الصعبة، مما يقلل الحاجة للدوريات البشرية ويساهم بفعالية في إحباط الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب وشل تحركات الجماعات المسلحة. في المقابل يواجه المشروع انتقادات، إذ تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الحواجز فائقة التطور تعمق الأزمة الإنسانية عبر دفع طالبي اللجوء الفارين من النزاعات إلى سلوك مسارات جبلية أكثر خطورة. كما ينبه خبراء البيئة من أن المنظومة الفيزيائية والإلكترونية المستمرة تقطع أوصال الحياة البرية وتمنع حركة الحيوانات الأصلية. بين السيطرة التكنولوجية المطلقة والتحفظات الإنسانية والبيئية، يقف جدار تركيا الفولاذي الذكي كقلعة حديثة على البوابة الشرقية لتركيا. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 28 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز الإيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي اليوم لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. وقال سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس إن التصويت المقرر صباح اليوم في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو غوتيريش عند انتهاء ولايته في يناير القادم. استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا سعادة السفيرة نصرة بن سالم الهاشمية لتسليم أوراق اعتمادها سفيرة فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لسلطنة عمان لدى جمهورية رواندا خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الرواندية كيغالي. وقد نقلت سعادة السفيرة خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس بول كاغامي بدوام التوفيق والسعادة وللشعب الرواندي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين طراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس بول كاغامي سعادة السفيرة نقل تحيات فخامته إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. تشارك سلطنة عمان اليوم دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تأكيدا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والوقاية منها وحماية ضحاياها ودعم حقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لوكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عمان تنطلق في مواجهة الاتجار بالبشر من نهج وطني متكامل يقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة المؤسسية، ويضع حقوق الضحايا وسلامتهم في صميم الاستجابة، مؤكدا على أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عزز بموجب مرسوم سلطاني هذا النهج، بل عزز بموجب مرسوم سلطاني هذا النهج بما يواكب الأساليب المستجدة لهذه الجريمة ويوسع نطاق الحماية المقدمة للضحايا. تسهم مبادرة كفاءة للتصنيع على تحسين كفاءة العمليات وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين استغلال الموارد للمصانع، كما تعتمد المبادرة على عدة مؤشرات كالحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة وتحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب.
3: تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تنفيذ مبادرة كفاءة للتصنيع، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وشركة تنمية نفط عمان. وتعتمد المبادرة على مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة لقياس أثرها في المصانع المشاركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتشمل هذه المؤشرات رفع الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة العمليات وتقليص زمن الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية الناتجة عن تقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد والحد من الهدر في المواد الخام والوقت والطاقة، إلى جانب تحسين جودة المنتجات وتقليل العيوب ورفع كفاءة استخدام المعدات وزيادة جاهزيتها التشغيلية. وتقاس نتائج المبادرة بحجم الوفورات المالية المحققة وعدد مشاريع التحسين المنفذة واستدامة تطبيق منهجيات التصنيع داخل المصانع بعد انتهاء البرنامج. ومن المتوقع أن تسهم مشاريع التحسين في تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 360 ألف ريال عماني سنويا، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية الصناعات العمانية في الأسواق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم زيادة الصادرات الصناعية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في اختيار المؤسسات الصناعية للاستفادة من برنامج كفاءة على مجموعة من المعايير، من أبرزها جاهزية المنشأة والتزام الإدارة العليا بتنفيذ مشاريع التحسين وتوافر فريق عمل مؤهل، إضافة إلى وجود فرص واضحة لتحقيق نتائج قابلة للقياس في رفع الإنتاجية وخفض التكاليف وتقليل الهدر وتحسين الجودة، كما يراعى تنوع القطاعات الصناعية لتحقيق أثر أوسع على مستوى القطاع الصناعي. وفي المرحلة الحالية جرى اختيار 13 مصنعاً للمشاركة في البرنامج، تأهل منها 9 مصانع لاستكمال مرحلة التطبيق العملي بعد استيفائها لمتطلبات البرنامج. وتسعى الوزارة إلى التوسع في تنفيذ المبادرة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة التصنيع وتعزيز كفاءة وتنافسية المؤسسات الصناعية في سلطنة عمان.
0: الخبر الأخير، ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارا أمريكيا و37 سنتا ليبلغ 80 دولارا أمريكيا و97 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 102 دولارين للبرميل، منخفضا 2.73 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي. انتهى حصادنا الإخباري والذي قدمناه من إذاعة سلطنة عمان، نذكركم بأبرز ما جاء في الحصاد. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهة بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. ودول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. هذه تحيات الزملاء، كان معكم في التحرير يونس القنوبي، نفذ الحصاد على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بحبك لمون الناس عسى قالوني الناس ولك بحبك سألوني الناس ولمون الناس ولك بحبك لمون الناس ولمون الناس ولك بحبك.

حلال بنسي حبك، ولا يوم بفرح إلا دمك، ولا لوم بنسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا دمك، ولا لوم بنسيني حبك، ولا يوم بفرح إلا دمك.

0: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم. مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
1: نستكمل اليوم حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن الفيلم الفلسطيني الجنة الآن للمخرج هاني أبو أسعد.
0: نستعرض اليوم بعضا مما كتبه النقاد عن الفيلم، كما نتعرف على آراء مخرجه عن بعض القضايا التي أثارها الفيلم. تذكيرا بما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، الجنة الآن فيلم فلسطيني عرض في دور السينما حول العالم عام 2005، وفي عام 2006 نال جائزة الكرة الأرضية الذهبية أو الجولدن جلوب، وهي ثاني أشهر الجوائز السينمائية الأمريكية بعد جائزة الأوسكار.
1: يعالج فيلم الجنة الآن بجرأة وحساسية فنية عالية موضوع العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال قصة الساعات الأخيرة لشابين فلسطينيين يتم إعدادهما لتنفيذ تفجير بالأحزمة الناسفة في تل أبيب.
0: مما أثار فضول العالم بخصوص فيلم الجنة الآن أنه يقدم الجانب الإنساني لمنفذي هذه العمليات، يعرفنا بعواطفهم وقصص حبهم وبعائلاتهم وطعامهم وشرابهم،
1: وأنهم أيضا يعرفون الخوف والتردد مثلما تأتيهم لحظات إقدام وشجاعة، وهي جوانب إنسانية لم يسبق لفيلم آخر أن تناولها عند الحديث عن منفذي العمليات الفدائية.
0: كتب الناقد السينمائي البحريني حسن حداد عن فيلم الجنة الآن قائلا:
1: بالأمس كان الفيلم الفلسطيني يد إلهية للمخرج إيليا سليمان، قد أثار هذا الفرح في نفوس العرب من جراء شهرته في كل بقاع الأرض، وهو الفيلم الذي استبعد عن جوائز الأوسكار بحجة أن فلسطين ليست دولة معترفا بها في الأمم المتحدة، واليوم يأتي فيلم فلسطيني آخر ليفعل أكثر من ذلك. الجنة الآن فيلم استثنائي بحق، فيلم يستحق كل هذه الحفاوة والتقدير اللذين حظي بهما.
0: ويضيف حسن حداد:
1: الفلسطيني هاني أبو أسعد في الجنة الآن نجح في تخطي حاجز الخوف وخرج عن السيطرة الأيديولوجية العربية التي سيطرت على الفيلم الفلسطيني عقودا من الزمن. نراه ككاتب سيناريو يحرر فيلمه من أي إدانة أو ترويج، ويبتعد عن الدعاية أو الخطابية أو الاستعراض، هذا إضافة إلى أنه لم يساير النظرة الغربية للقضية الفلسطينية بالرغم من أن إنتاج الفيلم كان غربيا، كما أنه نجح في تحاشي ذلك الإبهار السينمائي على حساب الفكرة والمضمون الذي أراد طرحه.

0: تحضيرا لمشروع الجنة الآن، هل كنت تعلم أنك ستدخل حقل ألغام؟ سؤال وجهه الصحفي نديم جرجورة لهاني أبو أسعد مخرج الفيلم.
1: في البداية كلا، فيما بعد عندما بدأت التصوير، أو بالأحرى في المرحلة السابقة لإطلاق عملية التصوير بقليل، شعرت أني مقبل على أمر لن يكون سهلا أبدا.
0: هكذا يجيب هاني أبو أسعد ويضيف:
1: خلال العمل على الجانب النظري في المشروع تبقى محمية، لكن جهات عدة بدأت تمارس ضغوطا كثيرة علي، ما إن علمت بأني بدأت تنفيذ الفيلم. حينها شعرت بأني أسير في داخل حقل من الألغام، وبأني اخترت موضوعا شائكا ومعقدا للغاية. في البداية، أي في المراحل الأولى لتكوين الفكرة، كنت أعتبر أن لكل إنسان حقا في أن يختار هذا الموضوع، وفي أن يبحث عنه وفيه بالطريقة التي يراها مناسبة، كي يقدم وجهة نظره الخاصة.

0: مواجهة في ذا فيلم الجنة الآن، عراقيل من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. فبعض الفصائل الفلسطينية كانت تريد فيلما دعائيا يمجد بطولات الشهداء بأسلوب الخطب ذات النبرة الصوتية العالية، لكن فيلم أبو أسعد لم يمجد الاستشهاديين ولم يلقي عليهم أي لوم، إنه يتناول المسألة كما هي عليه بعيدا عن عقلية المع والضد.
1: أما الإسرائيليون فقد أعاقوا الفيلم بدءا برفض النص، حيث ظل السيناريو قرابة 4 أعوام مرفوضا في أدراج الرقيب. وحين بدأ التصوير داخل الأراضي المحتلة، كانت الحواجز الإسرائيلية على المعابر والطرقات كفيلة لوحدها بتعطيل عمليات التصوير أياما وأسابيع.
0: لكن عزيمة المخرج وفريق العمل كانت أقوى، فقد وصلت الضغوط على العاملين بالفيلم إلى مرحلة كان يمكن معها أن يفقدوا فيها أرواحهم، وهو ما يؤكده المخرج في أكثر من مناسبة. لكن إرادة طاقم الفيلم ظلت حية ومتقدة طوال 7 أعوام، هي المدة الكاملة التي استغرقها تنفيذ الفيلم منذ اكتمال تأليف النص ولغاية انتهاء عمليات المونتاج النهائي للفيلم.

0: الجنة الآن عمل فني متميز في معالجته كسيناريو بسيط يطرح قضية كبيرة بذكاء وفي قالب درامي جيد.
1: نجح الفيلم في تقديم أجواء الحياة في نابلس وفي إسرائيل أيضا من خلال بعض اللقطات، واقترب من مشاعر شخصياته الرئيسية وأفكارهم وحالة القهر التي يعيشونها بمهارة ووعي.
0: الجنة الآن كما يراه مخرجه هاني أبو أسعد يمثل اختزالا للتناقض المرعب في جسد الإنسان الفلسطيني الذي يستطيع أن يكون القاتل والمقتول في آن معا وأن يخاطر بالشعب وفي سبيل الشعب في الوقت عينه.

0: إن الجنة الآن فيلم جدير حقا بالمشاهدة. هو واحد من الأفلام التي تغير رأيك في قناعات ومسلمات ركنت إليها طويلة، قانعا ومرتاحا بلا مناقشة أو تمحيص لمضامينها.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي.
1: وفي الحلقة القادمة نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعي الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء المملكة المتحدة تطورات الأوضاع وسبل تحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. واشنطن تشن هجمات على عشرات المواقع الإيرانية وسط تصاعد المواجهات بينهما. استشهاد 6 فلسطينيين وسط تقدم في محادثات القاهرة لإنهاء الحرب في غزة. دول أوروبية تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة حر قياسية. مقتل وإصابة العشرات جراء ضربات روسية واسعة استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا. وكييف تشن هجوما على شركة إلكترونية روسية ومصفاة نفط. ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي وقع في جنوب غرب اليابان إلى 34 شخصا. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: الله بالخير أستاذ أيوب وأستاذ نايف.
2: يا هلا ويا مرحبا يا أبو همام.
3: خير أستاذنا، داز علينا.
1: إي نعم داز عليكم، داز عليكم علشان أبارك لكم بالتعيينات الجديدة اللي طلعت من الوزارة.
2: خير إن شاء الله.
3: خير،
1: مبروك يا أستاذ أيوب على ترقيتك وترشيحك لوظيفة مدير المنطقة التعليمية.
3: مبروك مبروك يا أستاذ أيوب، تستاهل أكثر.
2: الله يبارك.
1: فعلا يستاهل كل خير أستاذ أيوب، ألف مبروك وإن شاء الله منها الأعلى.
3: إن شاء الله. إن شاء
2: مشكورين على شعوركم الطيب، بس أنا تبون الصج خانقتني العبرة، ضايق خلقي أني راح أفارقكم. تدرون احنا قزرنا عمر يميع في هالمدرسة ولنا ذكريات جميلة ما تنسي.
1: وألف ألف مبروك الأستاذ نايف بترقيتك إلى ناظر مدرسة محو الأمية.
3: ها وانت يا أبو همام وين بتروح؟
1: أنا حالوني للتقاعد، والبركة فيك من بعدي.
2: الحقيقة ما عرفنا قيمة بعض إلا الحين يوم اللي بنتفارق فيه.
1: مبروك يا نايف، هذه سنة الحياة.
3: الله يبارك فيك.
1: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وانت وخير من يكمل المسيرة التعليمية في البلد.
3: بارك الله فيك.
1: وأنا راح أسلمك المدرسة اعتبارا من باكر. الله يوفقك.
3: وفق الجميع إن شاء الله.
1: الله يوفقك، وأي شيء تبي تعرفه أنا تحت أمرك.
2: سامحنا يا أبو همام على كل اللي حصل منا.
1: انتوا سامحوني لاني كنت جاسي معاكم بحكم وظيفتي.
3: ان شاء الله ما راح ننقطع عن بعض في كل المناسبات، والله لا يغنينا عن بعض، ان شاء الله ما نستغني عن ارشاداتك لنا.
1: انا تحت امركم في كل صغيره وكبيره. الله يوفقنا جميعا كل في مجاله لخدمه وطننا الغالي.
4: بشري يا سلوى، عسى خير.
5: الحقيقة يا مستورة أنا اجتمعت معها أكثر من 4 مرات، مرتين عندي في المكتب ومرتين هو عزمني على العشاء، وأنا قبلت عزيمته بس علشانك، علشان أقدر أعرف مدى حبه لك.
4: يحده الله خير يموت فيني.
5: إي أكيد، بس هو الظاهر مصدوم من تصرفاتك، وانتي يا الله خير ما عرفتي تسايرينه، ما عرفتي تحافظين على هالريال.
4: الزبدة صار، شرد عليك.
5: الريال طاب خاطره منك، وأنا أشوف صعب التصالح وعودة المياه إلى مجاريها.
4: شنو؟ إيه الظاهر تحولت المياه إلى مجاري جديدة يا سلوى.
5: إيش قصدك؟
4: قصدي واضح، لا تغشمين، خلي الصريحة. الظاهر دار الهوى صوبك وحاولتي تخطفينه بشطانتك.
5: أرجوك ما أسمح لك تجرحين شعوري.
4: ليا الخاينة، ليا النذلة، بعتيني بهالسهولة يا سلوى. الحين تذكرت يوم أقولك رايك فيه قلتي لي هبل. من ذاك اليوم انت حاطة عينك عليه.
5: شكك مو بمحله، انا حاولت اصالحكم بس الريال لا يعجبده من تصرفاتك الصبيانيه، بصراحه ما ينلام.
4: جب ولا كلمه، انت حبيتي واتصلتي فيه من وراي وخليتي يكرهني.
5: انا ما اتصلت فيه الا عقب ما طلبتي مني ان انا اصالحكم، لا تظلميني عاد يا مستوره.
4: حسافه على كل ساعه قضيتها معك، حسافه على هالعمر اللي راح وضاع معك.
6: وين يا مدام؟
4: عمتك حبيبه ايوب النذله.

0: شوف الباب يا يوسف.
1: إن شاء الله يدي. حاضر.
2: إيش في تأخر يوسف؟
0: يمكن واحد من ربعه.
1: يدي تفضل.
0: نعم
1: تفضل يا باي. هذا لك رود زواج.
0: من منها؟
1: جابتهم خالتي عواشة قبل شوي، قالت لي وزعهم على أهلك.
2: ها؟ بمناسبة أمها سلطان بن مزعل، وذلك في صالة سدرة العشاق في فندق القرين، وبحضوركم يتم الفرح. توقيع خالد.
0: ها زواج عواشة؟ والله حسافة، إيش كثر صحت عليك تزوجها، البنية تبيك. زين كذي راحت منك وانت السبب يا أيوب.
1: اي والله يبا، وهي تعطيني الكروت كانت تبكي.
0: لو تلف العالم ما راح تلاقي مثلها بعد.
2: الله يوفقها يبا، عواشة تستاهل كل خير.
1: يبا اقدر احضر عرسها؟
2: تقدر يبا، كلك ذوق. وخذ لها باقة ورد كبيرة ودزها لهم.
1: على امرك يبا.
2: يبا يبا ليش ضايق خلقك؟ ضايق خلقك على عواشة؟ بالعكس لازم تفرح لها، لا تنسى ان باكر عرسها.
0: بغيت هالعرس لك انت وياها، ما الله قسم.
2: ما علينا من الحكي يبا، تعال شخبار الطير اللي شريتها لك، اللي يوميا يغني لك اغاني عوض دوخي.
0: الطير مات من يومين.
2: افا ليش؟
0: اللي كانت توكله وتدير بالها عليه هي عواشة، وراحت عواشة واكتئب الطير وعطاك عمره.
2: يا طير بدال طير، باكر عندك احسن منه، لا يضيق خلقك.
3: مبروك يا استاذ ايوب على الوظيفه الجديده.
4: الله يبارك فيك، الحقيقه ويش خير علي سلوى.
3: تستاهل اكثر من كذي، رجل بمستوى خبرتك في مجال التعليم مفخره لنا كلنا.
4: ما عليك زود، وصلت شكرت الدعوه من عواشه؟
3: ايه مال عرس عواشه وصلني. اينا انت راح تحضر العرس يا استاذ ايوب؟
4: ايش رايك انت؟
3: بعد الرأي رايك، اللي تشوفه.
4: يعني ما يضايقك هالشيء؟
3: وليش يضايقني؟ هذا شيء من الماضي، الماضي بحياتك وانت ما غلطت بشيء معاها. انا يتراولي يعني لو تدز لها باقة ورد حلوة كذي منك، يعني بدل ما تروح. ما ادري ايش رايك.
4: يا حلوش يا حلوش، كلك ذوق وفهامة.
0: أيوب ما نمت يا وليدي؟
2: لا يبا، قاعد أراجع ملفات وظيفتي الجديدة.
0: تستاهل كل خير، من جد وجد ومن زرع حصد.
2: البركة فيك يبا. خير يبا، الظاهر عندك سالفة تقرقع بقلبك كالعادة، طلعها علشان تنام وانت مرتاح. قول اللي عندك.
0: أيوب من هذه اللي تدق عليك تليفونات بالليل؟ أنا يا وليدي أبي أعرف إذا ما يضايقك هالشي.
2: يبا هذه واحدة من المنطقة التعليمية اللي تشتغل عندي في المكتب.
0: يعني سكرتيرتك؟ سكرتيرتك اسمها سلوى مو كذي؟
2: ها إيه إيه.
0: كأنك قاعد تغبي على أبوك، ما أعتقد أكو سكرتيرة تقعد تسولف الساعة 12 بالليل مع مسؤولة. ايه يا وليدي متزوجة؟
2: ايه هي ها بلا هي لا متزوجة، بس الشغل يطلب كذي.
0: على كل حال الله يكتب لك اللي فيه النصيب والخير، تصبح على خير.
2: وانت من هلأ.

0: السلام عليكم.
1: هلا هلا حبيبي.
0: هلا
1: أيوب، ايش فيك تأخرت؟
0: والله شو أقول لك، الوظيفة الجديدة وايد فيها مشاكل يا سلوى. قاعد أحاول وأعمل المستحيل عشان أصفي مشاكلها وأنظم إدارتها. إي والله.
1: انزين قول لي ايش تشرب؟ بس ها لا تقول لي عصير فراولة مثل بعض الناس.
0: لا يبا، لا لا لا، يعشبني من الفراولة. أنا مالي مال السوالف، طلبوا لي قهوة مضبوطة وكثر خيرك.
1: حاضر، من عيوني. تريزا، 2 قهوة تركي ميديوم شوغر. ها
2: اوكي مدام.
1: شو الاخبار؟ بشر.
0: سلامتك، الوضع مستتب.
1: وماكو اتصالات من الجماعة؟
0: ماكو شيء، صخة الماية واقفة على قولة الحداقة.
1: أحسن.
0: سلوى، أنا والله ما أدري شلون أفاتحك. أنا ما أبي أطول عليك وايد. الحقيقة أنا من خلال معرفتي فيك في هالفترة البسيطة عرفت أخلاقك وطريقة تعاملك مع الناس، وهذا يدل على تواضعك اللي خلى الكل يحبونك، وأنا أولهم.
1: ما عليك زود، هذا من لطفك، وأنا أعتبر هالكلام شهادة أعتز فيها من رجل مثقف مثلك.
0: بكل قناعة وفخر أقولها بصدق وأمانة، أنا أتقدم طلب إيدك شريكة حياتي، وانتظر منك الرد حالا يا سلوى. قلتي
1: أنا أدري أنك بتقول كذي من زمان، وكنت أنطر منك هالكلمة. يا أستاذ أيوب، أنا يشرفني أني أرتبط في رجل مثلك. والمرأة شنو تبي غير الرجل اللي يحميها ويعيشها بحب وأمان يا أستاذ أيوب؟
0: يعني ما يضايقك أني كنت متزوج وعندي عيال؟
1: أستاذ أيوب، أنا ماني صغيرة، أنا عمري بالأربعينات، يعني سنك يناسبني، حتى يعني لو كنت أكبر مني.
0: عيل خل أبتدي من باكر أصبغ الشيب اللي براسي وشواربي.
1: لا أخلك على طبيعتك، أنا حبيتك بشيباتك، الشيب وقار على الريال بنظري.
0: عيل إيش رايك أصبغ شعري كله أبيض؟
1: حاد لا تمسخ.
0: يعني موافقة على زواجي منك؟ هزت الراس يعني شنو؟
1: يعني موافقة.
0: الحمد لله، من اليوم حسيت بالسعادة، بس حسيت بالسعادة من كل قلبي. مبروك يا سلوى.
1: الله يبارك فيك حبيبي.
3: صدق الدنيا مالها أمان كذي؟ وين الصداقة؟ وين العشرة؟ وين رايحة؟ انسلوى منين جاية؟ من عندنا عص الطرف أثريها مبيته على نية الشينة.
4: واللي سلمش لا تبين طريها جدامي، كرهتها وطاحت من عيني عقب هالسالفة.
3: أنا من أول ما كنت أرتاح لها، بس ما أقدر أقول. حسبي الله عليك من مرة أقول تحت أختين يتزوجها يوب.
4: الله يعلم، الله يعلم يا شيخ. أخي القهر، أخي القهر.
3: يا حبيبتي قطي وراك، ألزم ما عليك نفسك الحين وعيالك. ترى احنا بعدين كبرنا يا مستورة، وما بقى بالعمر كثر ما مضى.
4: وانت صاج يا شيخ، يلا حسن الخاتمة.
3: عيل توكل على الله وعزمي، خلنا نروح العمرة نجاب الكعبة الشريفة هناك، ونطلب حق عيالنا بالهداية،
4: ويجمع قلوبهم على حب الوطن، وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
5: كنتم مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل مهيب. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسك. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة سيكوف دواء الجروح ورائحة البلسم التي تنتشر في جبال ظفار أثناء فترة الخريف وما بعدها، من الأشجار التي تخضر أولا والتي تتحول إلى اللون البني، أولا لون بني برتقالي، لون مجهول الهوية بالنسبة لي أنا، لأنه جميل جدا، يتحول الأخضر تدريجيا حتى يصل إلى البني، ثم تسقط أوراق هذه الشجرة أو الشجيرة الجميلة جدا. وأيضا هذا يعطينا فكرة عن مدى كثافة وانتشار مثل هذه الشجرة في جبال ظفار بعد فصل الخريف، عندما تبدأ بالتحول إلى اللون البني. هذه الشجرة تحدثنا نحن عن خشبها المستخدم سابقا في أنواع الخشب اللي يستخدم لعمل لإشعال النار في فصل الخريف، الخشب اليابس مالها، وأنه خشب قليل الكثافة يتحول إلى نشارة خشب بسيطة جدا أثناء لمسه فسريع الاشتعال، يستخدم لإشعال النار في فصل الخريف. هذا واحد. ثانياً، هذا الخشب ذاته مع المجموعة الكيموفورا قد يحدث له تغيرات بيئية مختلفة، سواء من الرطوبة وتفاصيل أخرى يعني غير معروفة حتى الآن، لكن يتحول من خشب قليل الكثافة إلى خشب يشبه الصخر، نسميه محلياً كارفيث، ويكون من الأنواع الخشبية التي تتمسك بالحرارة بشكل شديد جداً، معاكس لخشب هذه الأشجار والشجيرات قبل التحول إلى كارفيث. وكارفيث يعتبر مثل القطعة النادرة التي لا توجد بشكل كثيف أو كثير في المنطقة، وإنما قليل جدا أن تجد مثل هذا النوع من الخشب المتحول إلى قطعة فنية جميلة جدا، تستخدم لإشعال النار وتمسك النار، تحافظ على النار لفترة طويلة جدا، صعبة جدا أن تحترق وصعبة جدا أن تفقد النار، لذلك كانت يستخدمها الأهالي لفترة طويلة جدا، ومن الأخشاب الجميلة للغاية. أيضا هذا الشرائح الخشبية التي تحدثنا إنها مثل نشارة الخشب لها استخدامات يعني صحية معينة، تطحن، تستخدم، تجفف، ثم تطحن، تستعمل كمستحضر طبي يسمى محليا جيمديت، شيء من هذا القبيل جيمديت. وهذا المنتج مثل البودرة، يتحول مثل البودرة، يستخدم لمكافحة الإصابات العقيمة، البكتيريا، الفيروسات، مثل المطهر، يوضع على الجروح والأماكن المتقيحة والأورام ومختلف الأمراض الجلدية التي تظهر على جلد الإنسان، يستخدم عليها هذا مباشرة، يخلط، يضاف إلى مكونات أخرى، ثم يستخدم على هذه الجروح. هكذا كان الإنسان يستفيد من هذه الشجرة. أيضا هذه الشجرة تستخدم يعني العناية بالجسم كمطهر وكمادة للتنظيف، وتستخدم بشكل كبير جدا، سواء بشكل طبيعي للرجال أو النساء، أو حتى بعد الولادة، أو يعني تستخدم كسائل تنظيف مهم جدا، كمادة للتنظيف المهمة وذات الرائحة العطرية المميزة للغاية. الأوراق أيضا تجفف وتنقع في الماء لإعداد مشروب عشبي عطري أيضا جميل للغاية. أنا شخصيا يعني يعجبني جدا طعم أوراق شجر السيكوف والأغصان مالها، تقطع الأغصان الصغيرة وتستخدم، تمضغ وتستخدم مثل المسواك، لأنه النبات ذاته فيه رائحة جميلة جدا. أيضا في عنده مادة زيتية قليلة وليست كثيرة، قليلة جدا جدا قليلة، لكن ممكن أن تذوقها، أنه في نوع من الزيت اللي موجود، هذه المادة الزيتية تجري عليها الآن أبحاث ودراسات كثيرة جدا للتعرف على أبرز مكوناتها، لأنها أثبتت أنها تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للسرطان ولها أهمية طبية عالية جدا. في السنوات الأخيرة 2024 2014 إلى 2024 و25 حتى هذه السنة، في دراسات تنشر عن هذه الشجرة من الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، في مصر، العديد من الجامعات في الشرق الأوسط التي تتحدث عن هذه الشجرة، ويوجد اهتمام خاص أيضا بهذه الشجرة في الأردن لإعادة توطينها في غور الأردن على البحر الميت، ويعني زراعتها بأعداد كبيرة والاستفادة منها في مختلف يعني الاستفادات الطبية الممكنة. شجرة السكف هي المستقبل الحقيقي للاستفادة من يعني من هذه الشجرة في جنوب الجزيرة العربية، وستقوم بدور يوازي دور شجرة اللبان في القريب العاجل بإذن الله تعالى. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
4: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
5: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
6: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
4: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
7: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
6: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
8: أنا أشتريه.
5: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
4: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
9: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
6: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
10: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
6: أبراهام جوبي،
11: الأفضل أن نذهب الآن إلى المشفى يا أبي، لقد سقطت مرتين منذ وصولنا إلى عمان. من أجل الإطمئنان على قلبك أرجوك.
4: يا بني أنا بخير وقلبي ما زال قويا، وإن كنت لا تصدق فهيا للسباق أنا وأنت. هيا أوقف السيارة يا عيسى لأسابق هذا الضعيف.
11: أسرع أسرع باتجاه الفندق يا عيسى أرجوك.

0: وخذ هذا الدواء أيضا.
1: أعني يا بني، مللت من هذه الأدوية.
0: لكنها ضرورية يا أبي.
1: الحمد لله.
0: والآن حان موعد النوم، غدا سوف ترى فلذة كبدك ابنتك جنة.
1: آه لو تعلم كم أنا مشتاق لهذه اللحظة.
0: وأنا أيضا. هل نسيت بأنها أختي؟
1: كم أنا خائف من هذا اللقاء يا بني، أخاف ألا تعرفني.
0: اطمئن سوف تعرفك. والآن إلى النوم يا أبي، تصبح على خير.
1: وأنت بخير يا بني. ماذا سأقول لها إذا سألتني لماذا تخليت عنا يا أبي؟ كنا بحاجة إليك، لقد فطرت قلب والديك، فطرت قلب أمي التي أحبتك، لقد صارت حياتنا في مهب الرياح حين غبت عنا.

0: الحمد لله، ما أعذب هذا الصوت.
1: أدى إبراهيم صلاة الفجر وجلس بعدها يدعو الله سبحانه وتعالى. دخل عليه ابنه يعقوب، جلس قربه يتأمله بحب، ولم يشأ أن يعكر صفو فكر والده، فهو يدرك أنه في عاصفة من المشاعر والعواطف. مضى الوقت سريعا، ذهب لتناول طعام الإفطار صامتين. لم يأكل إبراهيم سوى لقيمات قليلة. اتصل عيسى يعلمهم بوصوله.
2: هيا بنا إلى الصويحرة. ما بكما صامتين؟ اسمعا، سوف أروي لكما قصة طريفة جرت معي. زارني بعض الأصدقاء من الداخلية وهم لم يدخلوا البحر في حياتهم. اتفقت مع صديق لي يمتلك قاربا كي يأخذنا في رحلة بحرية.
3: ما المضحك في القصة؟
2: اصبر اصبر يا أخي يعقوب، لقد قلت لهم متباهيا بأن أي شخص يركب البحر أول مرة لابد أن يصاب بالدوار.
3: أوهو.
2: ولكن حين انطلق القارب وبعد ربع ساعة، فإذا بي أنا الخبير في أهوال البحر كما ادعيت، أصاب بالدوار وأتقيأ كل ما في بطني.
3: وضيوفك من الداخلية
2: لم يحصل لهم أي شيء.

0: السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا بني؟
1: بخير بخير والحمد لله، وأنتم كيف حالكم؟
0: نحن بخير ما دمتم أنتم بخير من فضل الله. نسألك عن جنة بنت إبراهيم.
1: نعم، إنها جدتي.
0: ما شاء الله، جدتك؟ جنة جدتك؟
1: نعم.
0: هل هي موجودة؟
1: نعم موجودة، تفضل.
0: نريد أن نلتقي بها من فضلك يا بني.
1: تفضلوا بالدخول، تفضلوا إلى السبلة ريثما أخبرها. تفضلوا القهوة والتمر.
0: شكرا يا بني. هل لي أن أسألك عن اسمك؟
1: اسمي خالد.
0: عاشت الأسامي يا خالد، بارك الله فيك. هل أخبرت جدتك؟
1: نعم أخبرتها، فسألتني عن أسمائكم ولكنها تعتذر عن لقاء الناس كثيرا.
0: اذهب مرة ثانية وأخبرها بأن أحدا من أهلها قد جاء لزيارتها.
1: لكن جدتي قد أخبرتني بأنه لم يبقى أحد من أهلها على قيد الحياة، ومع ذلك فسوف أخبرها.
2: كان الرجل ينظر إلى والده بكل ثقة، فهو الرجل الذي صارع أمواج البحار وصمد أمام جبروت الحياة، لكنه كان يشفق عليه في الوقت نفسه من هذا اللقاء.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. يا إلهي، إنها السلوى بعيونها السوداء الواسعة، ووجهها القمري رغم آثار الزمن القاسية.
3: كيف حالكم؟ من أين جئتم؟
4: جئنا من السويق.
3: من أين في السويق؟
4: من الخضراء.
3: إنها بلد أهلي وأحبابي، يا أهلا بكم.
1: جدتي، لقد قالوا لي إنهم من أهلك.
3: أهلي؟ رحم الله أهلي، لم يبقى منهم سوى الذكريات الجميلة.
4: ما به والدك؟ لماذا لا يتكلم؟
5: لا أدري.
3: اعذروني سوف أدخل، قدم لهم الفواكه يا خالد.
0: لحظة، لا تغادري أرجوك.
3: ماذا تريد؟
0: هل أنت جنة بنت إبراهيم بن أيوب بن محمد؟
3: نعم أنا هي جنة، ولكن كيف عرفت اسمي كاملا؟ من أنت؟ من أخبرك بذلك؟
0: بعض الأسماء تنقش على جدار القلب ولا يمكن محوها. من بقي من أهلك يا ابنتي؟
3: أهلي؟ لم يبق منهم أحد، الجميع غادر هذه الدنيا الفانية.
0: هل أمك اسمها سلوى؟
3: أجل.
0: وجدتك جوخة؟
3: أجل، ولكن كيف عرفت؟ هل كنت تسكن في الخضراء؟
0: لم أكن موجودا بجسدي، لكن روحي لم تفارق قرية الخضراء أبدا.
3: ما زلت لا أفهم ما تقول، ولا أعرف من تكون.
0: سوف تعرفين، ولكن هل تسمحين لي بسؤال؟ كيف كان والدك إبراهيم؟
3: للأسف لقد مات وأنا طفلة صغيرة.
0: وهل تعرفين كيف مات؟
3: أخبرتني والدتي وجدي بأنه قد مات بسبب غرق البوم.
0: يقول بعضهم عن والدك بأنه كان سيئا وأنانيا ولا يهتم بأسرته.

0: وهل التقينا بالأنبياء والأولياء؟ يكفي كلام والدتي وجدي والناس عنه. حدثني جدي بأنه كان حين يعود من أسفاره يمر على الناس بيتا بيتا ليطمئن عليهم ويقدم لهم الهدايا والعطايا.
1: ووالدتك رحمها الله؟
0: لم أرى امرأة تعشق زوجها كأمي رحمها الله، ولولا ظلم البشر لبقيت معي في منزل جدي حتى آخر حياتها. لكن طمع والديها قد أجبرها على الزواج من رجل مسن قاس، وأجبروها على التخلي عني.
1: وهل كانت تزورك في بيت جدك؟
0: نعم، وكانت تبكي والدي، ولم تفقد الأمل أبدا بعودته. ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
1: أنا والدك يا جنة، أنا إبراهيم.
0: أرجوك، هذه الأمور ليست للعبث والمزاح، لا تشعل نار جراحي.
1: حاشا لله يا ابنتي، دعيني أكمل. لقد أخبروك أن والدك قد توفي في آخر رحلة له إلى زنجبار، أليس كذلك؟
0: نعم، ولكن هذا الأمر يعرفه الجميع.
1: حسن، سوف أخبرك بأمر لا تعرفه سوى الأسرة، وهو يخص جدتك.
0: وما هو؟
1: الدفتر البني الذي كانت تصر فيه جدتك جوخة على وضع التاريخ عند كل رحلة أقوم بها، وتاريخ الوصول أيضا.
0: نعم، لقد رأيت هذا الدفتر، ولكن لدي سؤال. لقد أحضر والدي لأمي شيئا في آخر رحلة قام بها إلى البصرة، أتعلم ما هو؟
1: أجل، أعلم. إنها قلادة مرصعة بلؤلؤتين وثلاث قطع من الذهب الخالص.
0: يا خالد!
2: نعم يا جدتي.
0: أحضر لي الكيس الأسود القديم من الرف العلوي في خزانتي.
2: حاضر. تفضل يا جدتي.
3: حين فتحت الكيس وجدت الدفتر بالوصف نفسه في لونه وما كتب فيه، كما وجدت القلادة في أوصافها الدقيقة. لم تتمالك نفسها وأخذت تبكي بحرقة طفل صغير. اقترب منها إبراهيم لتهدئتها بحنان، فارتمت في حضنه تبكي، فلم يتمالك نفسه من البكاء لتفيض كل الدموع الحارقة والحبيسة منذ أيام الغربة.
1: ابنتي جنة.
0: نعم.
1: أترين هذا الرجل إلى جواري؟ هذا أخوك يعقوب يا ابنتي.
0: يا إلهي، ما أجمله! لقد أسميته على اسم صديقك يعقوب الذي لم ينقطع عن زيارتنا، أليس كذلك؟
1: نعم يا ابنتي، لقد كان من أعز أصدقائي.
0: ولكن يا أبي، أين كنت كل هذه السنوات؟ لماذا تركتنا فريسة لمكائد الحياة؟
1: لقد كنت أسيرا في قيود العجز والضعف يا ابنتي. ثقي تماما أنني لم أنسكم للحظة واحدة، ولم تغيبوا عن خيالي.

حين أبحرت يا ابنتي من ميناء الخضرة مع النوخذة حمد بن سيف باتجاه زنجبار، يحدوني الأمل بالعودة وقد أصبحت نوخذة مشهورا تفخر بي أمك ووالديّ.

0: هذه قصتي يا ابنتي، حدثيني عنك أنت.
1: أموري مستورة والحمد لله يا أبي، لقد تزوجت من إنسان طيب ورزقت منه بولدين وبنت، وقد أسمينا الولد إبراهيم تيمنا باسمك.
0: يا الله.
1: وسمينا البنت الكبرى سلوى على اسم أمي رحمها الله،
0: أجمل الأسامي.
1: والثانية جوخة على اسم جدتي. وهذا الشاب الوسيم هو خالد بن إبراهيم.
0: يجب أن أتعرف على أبنائك وأحفادك.
1: هذا أمر ضروري، سوف أدعو الجميع هذا الأسبوع على الغداء.
0: وسوف آتي أنا وأخوك يعقوب للتعرف عليهم بإذن الله.
1: سوف أتصل بهم، سيكونون في غاية السعادة.
0: قبل أن تتصلي بأحد يا ابنتي، أريد أن أسألك عن الجيران الذين كانوا يسكنون في شارعنا.

0: التقى إبراهيم بأحفاده الذين كانوا يحملون عيون سلوى الجميلة، وأخيراً عاد إليه الإحساس بالزمن. لم يذق طعم النوم لأيام بسبب سعادته وبركان مشاعره. لقد سقط أكثر من مرة في غرفته دون أن يعلم ابنه بذلك. لم يبق سوى أسبوع وعليهما العودة إلى أمريكا، لأن يعقوب لا يستطيع البقاء أكثر. ولكن هل يستطيع إبراهيم مفارقة وطنه من جديد بعد أن ارتدت روحه إلى جسده؟ وأخيرا لم يبق سوى يومين.
1: أبي، لدي فكرة.
2: ما هي يا بني؟
1: ما رأيك أن نختم رحلتنا لعمان بحفلة شواء على شاطئ الخضراء وتدعو فيها جميع من تحب؟
2: أتدري من سأدعو؟ سوف أدعو أحفادي.
1: وسوف نطلب من عيسى أن يأتي بأصدقائه الذين كانوا في الحفلة السابقة. سوف أتصل بعيسى.
2: نعم، واطلب منه أن يدعو النهام للصوت الجميل.
1: طبعا يا أبي.
2: أكد له يا بني أن الحفلة ستكون على حسابنا.
1: سمعا وطاعة يا أبي.

0: أبي؟
1: إنه بخير، اطمئني يا أختي.
0: لقد اتصلت به ولكنه لم يرد.
1: إنه مشغول بدفتر جدتنا جوخة وهو يقرأه ويبتسم. أتصدقين بأنني حاولت قراءة بعضه ولكنني لم أستطع فك رموزه؟
0: لقد أعددت لكما بعض الهدايا كي تأخذاها معكما.
1: لا تكلفي نفسك يا أختي،
0: إنها من رائحة الوطن حتى لا تنسونا.
1: يستحيل أن ننساكم، وسوف نعود في أقرب فرصة إن شاء الله.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: يعقوب، يا يعقوب.
1: نعم يا أبي.
2: احمل لي هذا الكرسي وضعه بعيدا هناك قريبا من البحر.
1: حاضر يا أبي، ولكن لقد اقترب موعد الطعام.
2: أريد أن أخلو بنفسي قليلا. اجلب لي صحن شواء عندما يجهز.
3: كان إبراهيم سارحا بفكره في الأمواج التي ينعكس عليها ضوء القمر.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا حبيبتي.
5: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أبي.
4: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا أمي.
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: نعم يا نخل سليمان.
4: إبراهيم،
6: إبراهيم،
4: إبراهيم،
6: إبراهيم، إبراهيم.
2: أنا مشتاق إليكم، انتظروني، أكتب بضع كلمات في دفتر.

0: أبي أبي، لقد أتيت لك بصحن مليء فيه روبيان وسمك كما تشتهي. يا إلهي، إنه ساقط على الأرض. أبي أبي أبي.
1: لقد عدت يا أمي في الثالث من محرم عام 1425 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر فبراير عام 2004 للميلاد. عدت يا أمي ولم أجدك. لقد انتهت رحلتي وانطفأ قنديل النواخذة الأخير.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن موضوع جديد ما أعتقد أنه تم التطرق له بشكل كافي، اللي هو موضوع المباني المتحركة. ما يعني أن مبنى موجود في نقطة ويتحرك إلى نقطة أخرى، لا، هو المبنى في مكانه يتحرك. يعني شفنا نحن اليوم ناطحات سحاب كذا الدور، معظمكم أعزائي المستمعين يمكن الله وفقكم ووصلتوا إلى العمرة، واللي يوصل يعني مكة لابد أن يوصل إلى المدينة، إلى حرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلكم شفتوا هذيك المظلات البيضة على الأعمدة الذهبية. مرات تشوفوها الأعمدة، يعني هذه المظلات مفتوحة ومرات مغلقة، وهذا نوع من أنواع الحركة. لكن تخيلوا لو خذينا هذه الحركة على مستوى أكبر، أن المبنى بالكامل شكله يتغير لما عندنا الشمس ولا الحر يعني كذا يرتفع. فراح نتكلم مع واحد من المتخصصين، عمل أطروحة الدكتوراه في الهياكل المتحركة. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أني أرحب بضيفنا لحلقة هذا الأسبوع، الدكتور حسين عصام أبو الفضل محمد. طبعا الدكتور حسين هو مهندس معماري، ويعني تخرج من جامعة الزقازيق في سنة 2007، وواصل دراسته أيضا للحصول على مؤهل الماجستير في الهندسة من نفس التخصص. وطبعا هو أيضا إلى جانب كونه مهندس، أيضا هو مصمم جرافيكي، يعني عن طريق الكمبيوتر ينتج تصاميم يعني مش مباني، ويصمم سيارات. فأنا يعني أعرف أنه هو متعدد المواهب، ولكنه طبعا تخرج من جامعة ليفربول في موضوع تكنولوجيا العمارة الديناميكية، وأكثر تخصص في حركة المنشآت اللي راح تكون موضوع حلقتنا هذا الأسبوع. فأهلا وسهلا فيك دكتور حسين، شرفتنا.
2: أهلا وسهلا بيك. أهلا أنت شرفت والله بدعوة حضرتك لإذاعة صوت العمارة، البرنامج الإذاعي الخاص بيك، وشكرا لدعوتك الكريمة، وأهلا وسهلا بحضرتك.
1: حياك الله دكتور حسين، شرفتنا وشكرا لك على قبولك الدعوة وتخصيصك يعني للوقت للحديث إلى إذاعة سلطنة عمان وصوت العمارة. دكتور، في البداية أريد أتكلم عنك، يعني قبل لا ندخل في الموضوع، اهتمامك بالعمارة، خصوصا أنك أنت يعني تحب الجرافيكس وتحب تصميم السيارات، ولكن فيما بعد اتجهت إلى المباني المتحركة والمنشآت الديناميكية. فأريدك تخبرني شوي يعني عن سر اهتمامك بهذا التوجه في العمارة تحديدا.
2: هو مبدئيا يعني اهتمام بالعمارة عامة كان يعني هو إذا أي معظمنا أصلا كمعماريين حتى كان أحب للرسم كان هو الدافع الأساسي للتوجه للعمارة عامة. فأنا الحمد لله يعني كان أنا بحب الرسم من أيام ما كنت طفل، وبعدين برضو كان لي اهتمامات غير موضوع العمارة. يعني أنا كنت بحب أقرأ دايما في العربيات والسيارات والميكانيكة السيارات، وكنت بحب برضو الكمبيوتر جيمز، بتفرج على افلام الخيال العلمي. فكان بيبقى يعني الواحد برضو من خلال دراسته للعمارة، خاصة بعد ما خلصت الثانوية العامة عندنا في مصر اللي هو المرحلة التوجيهية، دخلت كلية الهندسة وكنت في حيرة أختار أنهي تخصص، بس لقيت نفسي مايل للعمارة أكتر.
1: جميل.
2: وعلى الرغم من إن أنا ليا اهتمامات بالحاسب الآلي والجرافيكس والسيارات، بس يعني لقيتني ميال للعمارة في الآخر.
1: هل كانت أفلام الخيال العلمي اللي كنت تشوفها وأيام المدرسة كانت سبب في اختيار الهندسة لاحقا؟
2: والله يعني أعتقد لأن معظمنا حتى كان بيتفرج على أفلام الكرتون زي جرين دايزر والحاجات دي، فبرضه بتلاقي فيه كده شوية تفاصيل الواحد بيستغربها، ازاي آلي بالحجم ده بيتحرك واحد قاعد جواه. اقصد يعني الحاجات دي كلها حتى كانت بتنمي خيال الاطفال عامه يعني، واعتقد كان لها تاثير بشكل ما او باخر.
1: وبعدين يعني تخصصت في الهندسه ودرست يعني حالك من حال اي طالب هندسه في البكالوريوس، وتخرجت ورحت للماجستير، وفي الماجستير بدات ميولك يعني الى المباني المتحركه والمنشات المعدنيه والهياكل اللي بيتغير شكلها، فأريدك تخبرني
2: بالظبط.
1: عن هذه القصة.
2: هو مبدئيا انا بعد ما اتخرجت اصلا كان مشرفي واستاذي الاستاذ الدكتور خالد نبيل، هو لاحظ اهتماماتي شويه وقال لي طب ما تحضر في موضوع العماره الديناميكيه، يعني انا شايفك بتحب المكن والحاجات دي اكتر ما بتحب المباني اساسا. فانا طبعا ما كانش في بالي يعني 2007 برضو كان المصطلح ما كانش دارج لسه، فبدأت بقى أقرأ فيه وأتعمق في الموضوع، وفعلا يعني توجيهاته كانت كويسة جدا لحاجة زي كده. بعد ما بدأت في الماجستير فعلا وخلصته في 2012 في جامعة الزقازيق، وكان فعلا عن الهياكل المتحركة، أنا تخصصت أكتر في الهياكل أو المباني أو المنشآت، يعني هو مقصود بالهياكل اللي هي بالإنجليش ستراكشرز يعني.
1: يعني غالبا اللي يهتم في الهياكل هو المهندس المدني أو المهندس الإنشائي وليس يعني المهندس المعماري، ولكن أعتقد يعني هم الاثنين ما بيستغنوا عن بعض، لأنه المعماري لما يصمم مبنى في النهاية الذي سيقوم برفع هذا المبنى يعني هو الهيكل الإنشائي، فلا بد أن تكون عنده يعني هذه الدراية في الأوزان وفي عملية نقل الأحمال وغيره. فأنت ما ابتعدت يعني عن التخصص، وإنما أعتقد أنك يعني فهمت التخصصين حتى تستطيع أنك تتخصص في العمارة الحركية.
2: بالضبط. بس هو في نقطة كمان، إن أصلا يعني دور المعماري كمان إن يكون عنده ولو تصور مبدئي عن الهيكل اللي هيستخدمه، لأن ده مرتبط برضو بالوظيفة. يعني أنا مثلا لما أجي أعمل مسرح مثلا أكيد هيبقى عندي ولو تصور مبدئي ان انا هستعمل استراكشر عامل ازاي او هيكل انشائي عامل ازاي، ما يحتاجش اعمده في المنتصف او في وسط المسرح. فبرضه المفروض او المعماري يكون عنده ولو درايه اوليه بالهيكل الانشائيه. وانا متفق معك طبعا من حته ان هو لازم يكون في تكامل ما بين المهندس المعماري والمهندس المدني في اتخاذ القرارات التصميميه الاوليه، وهي دي يمكن بتبقى أعقد كمان في المباني المتحركة.
1: أنا
2: لأن أنا كمان بدأت
1: هذه النقطة كثير تزعجني دكتور حسين، يعني لما المهندس المعماري أو المصمم المعماري يصمم وما يهتم أبدا للجانب الإنشائي، ويقول ترى بعدين بيجي وراي مهندس إنشائي، ويجي المهندس الإنشائي يسوي لك عارضة أو بيم يعني في منتصف النافذة أو عمود على مدخل البيت يعني في نص الباب. وكثير من النماذج يعني اللي أنا يعني بصريا أول ما أشوفها أتأذى، فما بالك إذا كان المبنى غير ثابت، كان المبنى يتحرك يعني، فهذا يتطلب دراية جدا كبيرة. فأنا أولا يعني أنت ذكرت أن أستاذك في درجة الماجستير هو الذي دفعك إلى هذا الموضوع وتخصصت يعني في هذا الجانب، فخلينا نمشي شوية شوية دكتور حسين. في البداية يعني فكرة الحركة في المباني، يعني خلينا نشرحها للمستمعين من وين جاية وإيش هي.
2: هو الحركة في المباني موجودة حتى في بلداننا العربية في الأساس، احنا يعني يعتبر من ضمن منابع حركة المباني، بداية بالخيام البدوية. أبسط حاجة الخيمة البدوية تعتبر مثال جيد لمفهوم العمارة الحركية. يعني أنا لما أعمل مبنى عبارة عن حاجة بسيطة وخفيفة، عبارة عن شوية أعواد خشب وخيام، فأنا أقدر أتنقل من أي مكان لأي مكان تاني، إما بغرض التجارة أو بغرض أي حاجة تانية. كمان الخيمة البدوية فيها بارتيشنز بتتغير، أنا بقدر أعمل ستاير وأحطها في مكان ما أنا عاوز، وأقدر أغير حتى في تقسيم الفراغات بمجرد حتة قماش. تمام. فالخيمة أساسا هي بدأت معايا حتة إن أنا سهلت معايا التنقل، سهلت معايا تغير الاستخدام. تمام. فدي بدايات العمارة الحركية. كان في برضو بعض النظريات التانية اللي كانت بتقول إن العمارة الحركية هي العمارة اللي بتستجيب للمتغيرات أيا يكن نوعها. يعني إيه؟ كان في برضو مثال، وأنا برضو بتكلم عن المباني الطينية. المباني الطينية كانت زمان برضو منتشرة في المباني الثابتة عامة، بس كان فيها نقطة كانت جميلة جدا، إن هي كانت معظمها بتبني بمواد طبيعية، وكان صاحب البيت لما بيعوز يعمل اكستنشن او يعمل امتداد للمبنى، يزود غرفه يقلل غرفه، كان سهل التعديل فيها، ما كانش فيها التعقيدات بتاعت الايام دي. وفي نفس الوقت بقوا صحاب الوحده كلهم بطلوا استخدام المبنى او وقفوا استخدامه، المبنى بيندثر بالطبيعه بدون ما يعمل تاثير سلبي بسبب عوامل التعريه والحاجات دي. يعني حتى التغير
1: ما في حمل، ما في اثر بيئي سيء للمباني الطينية، يعني بعد ما تخلص صلاحيتها بالإمكان التخلص منها وبإمكان تفكيكها، أو هي بنفسها بعوامل التعرية. نعم نعم. فهذه أيضا تصنف نوع من أنواع الحركة دكتور، لأنه هو المبنى الطيني ثابت، فإيش وجه الحركة هنا؟
2: اللي شرح النظرية دي كان كتاب بتاع واحد اسمه ويليام زوك سنة 1970، وكان بدأ يشرح فيه المفهوم نفسه كنظرية. فلما جه شرح المثال الطين ده كان عشان يوضح للناس حتة إن هو المبنى الذي ينشأ مع نشأة الاستخدام، وينمو وتطور مع تغير الاستخدام، ويندثر باندثار او بموت الاستخدام، او بيموت بانتهاء استخدامه.
1: نعم. يعني هو وضع تعريف انه المبنى نحن نقوم بالبناء عند الحاجه، وايضا يتغير شكله مع الحاجه، وبعد ان تنتهي هذه الحاجه لابد ان لا يترك اثر.
2: بالضبط. يموت، يعني هو كانه يحيى ويتاقلم ويندثر او يموت بعد القضاء، يعني بعد ما انتهى الحاجه منه. تمام. التعريف ده عام قوي، يعني التعريف ده حتى الناس قالت ده مفهوم، ده ممكن يكون معناه يمكن كلمة كائناتك بتشمل اللغة العربية بتعني متحرك وتعني برضو حي. فهو يمكن أكتر مايل لكلمة العمارة الحية، إن هي بتنمو وتتكاثر وتكبر وتعمل وتتغير مع تغير المبنى، وبعد كده بتإيه مع تغير الاستخدام، وبعد كده تندثر مع اندثار الاستخدام.
1: نعم. يعني خلينا نقول انها عمارة تستجيب للمتغيرات بحسب احتياجاتك.
2: بالضبط. ابسط مثال، لو جينا بصينا على الهرم الاكبر، هل حد عارف استخدامه ايه؟ محدش عارف استخدامه، هو مبنى قائم واثر قائم، بس هو ما حدش عارف استخدامه.
1: يا ليت استخدامه حتى طريقة بنائه مختلف عليها.
2: ما حدش عارف عنه حاجه الحمد لله. بس الفكره ايه؟ ان اللي حاصل ان هو مبنى قائم قدامي، فده لا ينطبق عليه بقى مفهوم العماره الحيه، لان هو لا تغير مع تغير الاستخدام ولا استجاب للتغيرات اللي بتحصل. مش بتكلم عن غلط تحديدا، اي مبنى قائم بقى مهجور وبقى غير مستخدم، فده لا ينطبق عليه المفهوم. تمام.
1: طيب، بس هذا المفهوم دكتور، يعني مثل ما أنت يعني أشرت، هو مفهوم واسع وينطبق، وفي إشارة يعني نفس التعريف اللي أنت ذكرته على الخيمة، هذا التعريف ينطبق حتى اليوم على المباني المؤقتة زي الكرفانات، يعني نحن ننقلها من مكان إلى آخر، ومن الداخل نحن نشكلها حسب ما يعني اليوم بشكل، وبعد أسبوع بشكل آخر، ممكن تكون مكتب، ممكن تكون غرفة نوم، وإذا علقناها على عربة وتجرها السيارة فأصبح يعني مبنى أيضا متحرك. وحتى من الداخل، أنا كنت في زيارة إلى مملكة نيذرلاند يعني أو هولندا، رحت إلى مدينة أوترخت، وهناك طبعا أيضا كانت حركة عمارة الدي ستيل، ورائد هذه العمارة المعماري ريتفيلد شرويدر مصمم بيت. تخيل دكتور، داخل هذا البيت الجدران تتحرك، يعني أنت اليوم عندك غرفة ما تريدها، تريد توسع الصالة، هذا الجدار يتحرك على سكة حديدية على الأرض، وفي يعني كذا أيضا مثل البيرينجز اللي موجودة في السقف أيضا تتحرك داخل قناة معدنية محددة، ويدخل الجدار مع جدار المطبخ، وبالتالي الغرفة تنفتح على الصالة. فأيضا هذا شكل من أشكال العمارة المتحركة. ولكن أنا اللي أقصد اليوم دكتور في حلقة هذا الأسبوع، نحن نتكلم عن يعني عمارة متحدي، يعني في اصطلاح جديد أنت اشتغلت عليه في أطروحتك، واللي بدأنا نشوفه اليوم، يعني فجأة نشوف ناطحة سحاب تدور على نفسها، أو يعني حتى شفنا مطاعم اللي يسموها 360 360 درجة، أنت جالس وهي تدور فيك فتشوف المدينة بمنظر بانورامي. أنا أريدك تحدثنا عن هذا الشق من المباني المتحركة.
2: تمام. هو طبعا مفهوم اللي قلناه من شوية ان هو يتعرض اكتر للتغير، او قابلية التغير وفقا للاستخدامات المختلفة. هو ده انا اعتبرها، هو ده الهدف الشامل او الهدف الاساسي للموضوع. ممكن التغير ده يكون عن طريق حركة داخلية في المبنى، زي قواطيع، وزي ما احنا قلت من شوية حوائط بتتحرك من مكانها، الفرش بتتحرك من مكانه، الكلام ده. في نوع تاني من الحركة بتكون في حركة الوجهات، زي مثلا الكسرات المتحركة، زي الـ مثلا ما جينا نشوف تلاقي مبنى عليه بعض الكسرات بتتحرك مع حركة الشمس عشان تعمل أظلال طوال اليوم، أو العكس، بحيث أنها توجه المبنى للشمس، أو بحيث أنه يعمل اكتساب شمسي أكتر، سواء كان بقى يعمل الدفع لاكتساب الشمسي، أو أنه يعمل أظلال عشان يبعد الشمس عن المبنى.
1: أنا شفتها هذه المظلات أكثر في المساجد أحيانا، لما الأعمال العبادية يكون فيها نوع من الاستحباب أنها تؤدى يعني في السماء، يعني في مصلى مكشوف إلى السماء، فالمظلة تبدأ يعني تتحرك وتكشف ساحة المسجد مع ارتفاع، لما يحتاجوا إلى الظل أو إلى جو مكيف فتتحرك هذه المظلة وتغلق الساحة، ويصبح مكان يعني داخلي وليس مفتوح إلى الخارج.
2: بالضبط. دي بقى حركة الأسقف أو الهيكل الإنشائي للأسقف، ده بيسموها كده، اللي هو حركة الروف ستراكشر أو الهيكل الإنشائي للسقف. ودي منتشرة جدا في الاستادات، في المباني، المساجد، في مساجد كتير في العالم العربي، حتى الأسقف بتاعتها بتتحرك. في مثلا زي خيام الحرم النووي اللي حضرتك تفضلت وقلت عنها، دي برضو تعتبر هيكل إنشائي متحرك. في مثلا حركة بقى في building components أو في عناصر من المبنى، يعني مثلا غرفة كاملة بتتحرك من مكانها، أو غرفة بتلف حوالين نفسها، أو غرفة بتتحرك بشكل خطي بالنسبة لغرفة تانية. ففي الحركة نفسها، يا إما بتتحرك الحاجة زي ما هي، يا إما بتتحرك بأنك بتطبق الحاجة، زي ما بيحصل مثلا في بعض أنواع الأسقف اللي ممكن تكون بتنطبق عشان خاطر تفتح وتقفل. في حاجات تانية بتتحرك من مكانها زي ما هي، يعني في مسجد الحسن الثاني عم اتذكر في المغرب، السقف زي ما هو بيتحرك، او زي القباب اللي في الحرم النبوي، ما هي بتتحرك زي ما هي من غير ما يحصل فيها تطبيق. في نوع تاني من الحركة برضو اللي هو الحركة الغير ظاهرية، انا ما بشوفهاش اصلا، زي بحركة المباني المستجيبة للزلازل مثلا.
1: نعم.
2: يعني زي معظم المباني اللي بنشوفها في اليابان، ما هي تتحرك مع حدوث المتغير الخارجي، بس هي في الظاهر بتاعها ما بتتحركش. في بقى مباني بتتحرك على بعضها زي ما حضرتك قلت بقى، موضوع الكرفانات او حتى السفن، والسفينه تعتبر مبنى متحرك.
1: نعم. وحتى اليوم يعني بدأوا في نمط جديد، المعماريين بدأوا يستخدموه اللي هي الحاويات، يستعملوها في المباني خصوصا. يعني أنا في أوروبا لاحظ موقع البناء أو السايت يعني يكون ضيق، فما عندهم يبنوا، فيضعوا حاويات واحدة فوق الثانية فوق الثالثة، وبشكل جميل ومرتب وبألوان، ومن داخلها في سلم يأخذك إلى الأعلى، فتصير عبارة عن مباني مكتبية. وفي أثناء المشروع مع تغير يعني مراحل المشروع، ويتم سحبها ويتم إنقاصها، وكأنها لعبة مكعبات ليجو يعني.
2: النوع ده بيسموه incremental dynamic architecture، في عمارة ديناميكية قابلة للزيادة والنقصان. يعني بتبقى عبارة زي ما قلت كده مكعبات ليجو، أقدر أغير من مبنى، أشيل منه عناصر أو أضيف عليه عناصر أو أنقلها من مكان لمكان تاني. اللي كان عمل المقترح لحاجة زي كده مجموعة اسمها الأرشيجرام في السبعينات، كان عمل مقترح اسمه بلاج إن سيتي. كان فكرته عبارة عن كارفانات، كانت نظرة ليهم يعني للمستقبل، إن المبنى عبارة عن كارفانات كتير كده، وأقدر أشيل، أنا مثلا عايز أنقل بيتي لمدينة تانية، خلاص أخد البوكس بتاعتي وأوديها البلد التاني، تاخد المبنى ده وتروح المدينة التانية. فده النوع ده اسمه incremental أو اللي هي عمارة ديناميكية قابلة للزيادة والنقصان. تمام. لو احنا بقى حبينا نرجع لحركة الهياكل، احنا برضو ضحك تكرمت وقلت على موضوع المطاعم الدوارة أو حركة الدورانية عامة، دي يمكن من أكتر الحاجات اللي الناس استخدمتها في مفهوم العمارة الحركية، ويمكن كان من ضمن المحاولات القديمة اللي حاولت تعمل الموضوع ده، كان واحد سنة 1930 حاول يعملها في مرة بمبنى خرساني. ويعني أول ما اتحرك بدأ يحصل فيه شروخ وحاجات من دي، ما كانش لسه الناس فهمت أصلا حركة المبنى دي، ممكن إيه الاعتبارات اللي المفروض أخد بالي منها وأنا بحرك مبنى. اللي من أبسطها هي خفة الوزن، المبنى لازم يكون وزنه خفيف عشان ما يحتاجش قوة كبيرة عشان يحركه. فجينا في فترة الستينات بدأت تظهر بقى فكرة المطاعم الدوارة دي زي مثلا في برج القاهرة في مطعم دوار، في مثلا في تورونتو، في كذا حتة على مستوى العالم في مطاعم دوارة كتير. يعني في فترة الستينات انتشرت الفكرة دي، وكانت الحركة ما كانتش ظاهرة من بره لسبب، لأن كانت الحركة في الأرضية بس، يعني هي الأرضية المطعم هي اللي بتدور، إنما جسم المطعم نفسه ما كانش بيلف.
1: أيوة واضح واضح. فيعني هو المبنى ثابت، ولكن
2: بالضبط.
1: الأرضية يعني هي اللي تبدأ بالدوران، فبالتالي إذا كان في نوافذ أنت تتحرك داخل المبنى وأنت جالس على الكرسي.
2: بالضبط.
1: وهذه أعتقد الآن يعني بدأوا استثمارها بشكل يعني واسع جدا في كثير من المدن، تعطيك كذا يعني هذه التجربة البانورامية. الآن ما أستطيع أن ألخصها يعني من حديثك دكتور حسين، أنه يعني أنواع الحركة كثيرة، منها ظاهرة منها يعني غير ظاهرة، منها تكون يعني حركة في نفس المكان، منها تكون حركة لا يعني قابلة للانتقال من نقطة إلى نقطة يعني أخرى. أريدك تكلمني اليوم يعني عن الحركة اللي هي معتمدة على الأجهزة الميكانيكية دكتور. أنا كنت قبل فترة زرت مدينة كاردف، ودخلت إلى مبنى دار الأوبرا، دار ويلز للأوبرا. طبعا هذا المبنى عليه انتقادات كثيرة، أحد يقول أنه مبنى قبيح من كثرة المواد، لكن أنا من المعجبين. فلما كنت أمشي في هذا المبنى، خرجت من الساحة الخلفية وأشوف المبنى اللي في خلفه، فجأة النوافذ كذا انفتحت لحالها فجذبتني. دخلت إلى المبنى الآخر، قالوا لي هذا يعني مبنى البرلمان مبنى حكومة اللي هي يعني مبنى مبنى برلمان ويلز، اللي هو يعني ما أستطيع أقول أنه مبنى حكومي، ولكن الحكومة أيضا يعني هي في قبالة البرلمانات. فقالوا لي أنه هذا المبنى يعني أول ما ترتفع درجة الحرارة الداخلية مباشرة يفتح النوافذ، يبدأ يكيفها بشكل ميكانيكي يعني. فأعتقد أنه هذه حركة بسيطة وبدأت الآن تتعقد إلى أن المبنى بالكامل يتحرك. فأريدك تخبرني عن هذا دكتور، عن هذا النوع يعني من الحركة.
2: هو الفرق دلوقتي ما بين زمان والأيام دي حاجة واحدة، وهو أسلوب التحكم في الحركة، يعني مش شكل الحركة. أسلوب التحكم في الحركة كان زمان تحكم مباشر، يعني أنا بضغط على زر يفتح الشباك أو يقفله، أو يحرك السقف ويرجعه تاني،
1: أو يدويا يعني.
2: أو هو التحكم يدوي، أو إما بقى عن طريق وسائل ميكانيكية أو غيرهم، بس القرار قرار في بني آدم بدأ يقول أنا هفتح السقف دلوقتي. دلوقتي مع وجود طبعا الكمبيوتر والتطور فيه، بدأت تظهر الأنظمة الذكية، والأنظمة اللي فيها التحكم عن بعد، أو اللي هي فيها الحاجات اللي هي مثلا تحكم ذاتي، أو وأخيرا هي بقى الحاجات اللي هي معتمدة على الذكاء الاصطناعي. فنبتدي مثلا بحاجة، مثلا نقول ان انا هحط سيستم يقول ان لو درجة الحرارة وصلت لعشرين درجة ابتدي حرك الموتور اللي بيحرك الشباك ده مثلا. فده كده دخلنا بدأنا نتكلم بقى في ان احنا حطينا نظام نبتدي نقول عليه ذكي، او مبدئيا نقول عليه متجاوب قبل ما نقول عليه ذكي، لانه ذكي بقى ده بيعتمد على حتة ان بقى ايه، لقى اتنين تلاتة مش عاجبهم الوضع فقالوا لا ده احنا محتاجين نغير الزاوية الميل دي، فيبتدي يتعلم من خلال خبرة التعامل مع الناس مع المبنى، فكده يبتدي نخش في نظام ذكي بقى او معتمد على الذكاء.
1: مش كل مبنى متحرك هو ذكي بالضرورة يعني.
2: بالضبط، يعني كلمة ذكي ده بس بتخص نظام التحكم في الحركة والتفاعل مع المستخدمين، يعني هو كل بيقدر ياخد استجابة المستخدمين للمبنى. ان مثلا انا مثلا الحركة مثلا لو حركة مبنى مثلا ما قدتش الغرض اللي انا عاوز، تمام، انا كمستخدم شايف انه ما قدتش الغرض اللي انا عاوز، ما عملش درجة الحرارة اللي انا عاوزها مثلا، فاروح انا اعمل فيدباك والله انا درجة الحرارة محتاجة مفروض تقل عن كده شوية، تمام. هو لما يلاقي كذا واحد استخدم المبنى طلب نفس الطلب، خلاص يبتدي يعمل تعديل في البرنامج بتاعه بحيث يتكيف مع الايه، مع طلبات المستخدمين للمبنى. دي حتة بقى ان هو يبتدي يستخدم الذكاء الاصطناعي. ما قبل ذلك كان ممكن يبقى ريسبونسيف سيستم، على هو يبتدي يستجيب على طول بناء على برنامج موجود عليه، فده بيبقى اقل ذكاء. وفي طبعا النظام اليدوي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاول.
1: نعم، خليني شويه اروح الى يعني مستوى اعمق في المباني. اعتقد الان يعني نحن راح من عمر الحلقه نصها، ونحن نحاول نعرفها. طبعا في تعريف عام بدأنا في هذه الحلقة اللي هي العمارة المستجيبة للمتغيرات، وفي الاصطلاح اليوم يعني لا، لما نروح إلى الهياكل المتحركة فهناك في أنواع كثيرة من الحركة، فتصنف هذه المباني على نوع الحركة، وأيضا في تمييز بين الحركة وبين طريقة إدارة هذه الحركة والتحكم فيها. فلا يعني أنه لما يكون عندي مبنى في أنظمة فهذا بالضرورة أيضا يكون مبنى متحرك، وليس كل مبنى متحرك أيضا هو متحكم به عن طريق أنظمة ذكية. الحاجة اللي أريد أسألها دكتور هي في مسألة الديمومة. اليوم يعني نحن لما نبني مباني، المباني هذه نريدها تعيش معانا يعني 50 سنة 100 سنة، وهذه يمكن كانت فيها ميزة في المباني الطينية اللي هي رغم بساطتها حتى لو بعد ما يعني انتهت الحاجة إلها، سواء يعني مباني ما تضر البيئة وفي لها استمرارية، بينما مباني الإسمنت فيها تشققات وفيها يعني ما تعيش لذيك الأعمار الطويلة. الآن لما نحن ندمج الحركة الديناميكية في المباني. أنا عندي والله ناطحة سحاب كامل الدور، فمن المؤكد أنا عندي يعني داخلها يعني عناصر ميكانيكية كثيرة. فما رأيك دكتور في جانب الديمومة؟ ألا يعني يرجعنا هذا إلى الوراء أن نحن نقدم يعني مباني أقل في في في استمراريتها مقارنة بالمباني الثابتة؟
2: هو مشكلة عامة المباني الديناميكية حتى الآن هي فكرة الصيانة، إن إحنا بنتكلم في نظام معقد جدا ومعتمد على أنظمة ميكانيكية، فده بيخلينا نخش في نقطة إن طب المبنى ده أكيد هيحتاج صيانة دورية زي مثلا اللي عنده عربية مثلا أو اللي عنده سيارة بيحتاج يغير له كل شوية زيت وفلاتر الكلام ده. فنفس الكلام للمبنى اللي بيتحرك هيحتاج كل شوية تعمل له تشحيم، يحتاج تعمل له صيانة دورية عشان خاطر يدن مستمر معايا في أداء وظيفته. وإن كان ده اللي بيخلي الحلول دي في الغالب بيبقى فيه عزوف عنها، إن أنا مش مبقاش ميال ليها قوي، أو أجي أقول لمستثمر مثلا أنا هعمل لك سقف بيتحرك مثلا، هيقول لي طب أنا هستفاد إيه؟ طب المبنى زي ده هي بتكلفته عالية عليا، المبنى زي ده لو هستمر معايا مثلا أو هيجيب لي عائد قد إيه؟ في بعض الحالات يمكن نادرة شوية وحصل فيها فعلا عائد كويس، يعني مثلا كان في استاد على ما اتذكر كان اسمه فينيكس ستوديو في امريكا، كان عملوا السقف بتاعه بتكلفه يعني كان يقدر يعني انها تبني 3 استادات تانيين، فعملوا مبنى واحد وعملوا سقف بيتحرك وارضيه بتتحرك، وبغرض ان بدل ما اعمل استاد مثلا لكره قدم واستاد مثلا للتنس وقاعة للحفلات طب اعملهم كلهم في مبنى واحد.
1: فتغير الملعب تغير الملعب على حسب نوع الاستضافة
2: بالضبط، وده بيتيح لي حتة ان انا وفرت في الارض ما احتاجتش اراضي كبيرة. والحاجة التانية ان انا اصلا في الغالب معظم حتى الاستادات لو حضرتك بصيت حوالينا في اي حتة تلاقي معظم الوقت فاضية ما بتستخدمش غير على قد الايفنت اللي بتتعمل فيه خلاص، او على قد شويه انشطه تدريبيه، انما بتشقاش 24 ساعه شغال. فالناس اللي عملت الاستاد ده بعد ما لقوا تكلفته تتخطى تكلفه 3 استادات عملوه فعلا وبدا يشتغل، وبعدين عمل العائد بتاعه يعني العائد بتاعه غطى تكلفته في 3 أو 4 سنين على ما اتذكر،
1: لأن التشغيل صار أكثر. يعني بدل لا أبني بالضبط. استاد كرة قدم وملعب آخر للتنس أو الثلاثي يعني للسلة والطائرة، وأبني مبنى مسرحي وأبني قاعة أفراح، فأنا الآن يعني عملت 4 مباني في مبنى واحد، وأيضا هو أيقونة يعني سياحية وحاجة يعني تضيف للمدينة
2: إلى حد ما. بس هو كمان فعلا هو الناس حتى اللي عملت الاستاد ده تباهت بحتة إن الجدول عندهم زحمة، ان هو عندهم مش الناس مش عارفه تحجز مواعيد فيه من كتر ما هو بيقدر يغطي كل الايفنتات اللي بتحصل فيه وعلى مدار 24 ساعه. فالناس يعني من كتر ما بقاش فيه يوم فاضي، يعني ما فيش حاجه اسمها الاستاد اللي النهارده ما فيش حد موجود فيه ده. فده اللي خلى مبنى فعلا يعمل عائد كبير، لان هو بيقوم بوظيفه فعلا عده مباني مش مبنى واحد.
1: واضح. من خلال دراستك دكتور يعني في أطروحة الدكتوراه عن المباني المتحركة، إيش هي التحديات الأخرى يعني غير موضوع الصيانة والتكلفة؟
2: التحدي الأكبر أصلا كانت في عمليات تصميمية في الأساس، إنه بداية اتخاذ القرارات التصميمية أصلا. في العادي اي مبنى عادي بيبقى قرار تصميمي يا اما يكون بالكامل يعود للمعماري او ساعات بيستند الى الانشائي في بعض القرارات.
1: هنا عندك مهندس ميكانيكي اكيد
2: في الحاله دي احتاج مهندس ميكانيكي يكون معايا في القرارات الاوليه، يعني احنا في الغالب احنا ما بنستخدمش على مهندس ميكانيكي بس في القرارات اللي هي مثلا في مرحلة ثالثة من التصميم.
1: أنت ذكرتني بحاجة دكتور حسين مهمة، اعذرني على المقاطعة، يعني كان في تاريخ العمارة فترة من الفترات المهندس المعماري هو الذي يقود العملية برمتها، فدائما يشوف نفسه أنا أعلى من الإنشائي أو المعماري أعلى من المهندس. جاءت فترة لا، أن المهندس الإنشائي خصوصا مع يعني مع الحديد وبداية برج إيفل، فجاءت فترة أنه لا، المهندس الإنشائي هو الذي يقود المعماري وهو الذي يفرض رأيه وقراره التصميمي يعني. وأصبح يعني كأنما نوع من العداء ما بين المعماري والإنشائي وما بين المعماري والمهندس إلى هذا اليوم. حتى يعني المعماريين يقول لك أنا أريد جمعية أنا مش مهندس، المهندس يقول لا هذا معماري. واليوم أنت تفتح لي أيضا باب أن الذي يعني سيقود الاثنين هو المهندس الميكانيكي، اللي غالبا غالبا يعني هذا العلم أو هذا التخصص الميكانيكا رغم أنه مهم لقطاعات كثيرة ولكن مهمش يعني في قطاع الجمعيات وفي الفعاليات وكذا. الآن مع دخوله إلى أكبر قطاع هندسي اللي هو قطاع الإنشاءات، فأنت قد للمرحلة القادمة نشاهد مهندسين ميكانيكيين هم الذين يعني يتولون الصدارة، رغم أنه هو عمل مشترك يعني وعمل جماعي.
2: هو مبدئيا عشان النقطة دي أصلا هي نقطة جدلية في الأساس، بس المعماري يفرق عن أي تخصص تاني في الهندسة هو في حتة الاعتبارات الإنسانية، وده اللي يفرقنا عن أي تخصص تاني. إن هم تخصصات تانية يعني ما بتطرقوش في دراستهم لحتة البعد الإنساني في التصميم. يمكن ده اللي يميز المعماري عن الباقيين. بس الحتة اللي أنا بتكلم فيها إن أنا لما أجي أدخل مهندس ميكانيكا معايا في القرار، مش معنى كده إن هو يكون هو صاحب القرار.
1: نعم.
2: هو الفكرة كلها مثلا لو إحنا نتكلم في مبنى، أو أنا ليه في الأول قلت المعماري لازم يكون عنده خلفية إنشائية وميكانيكية كمان في الموضوع ده؟ لأن أنا برضو أقدر أتناقش، أقدرش إذا بكون كده أنصاع لقراراته. يعني انا لو الانشائي قال لي لا انا محتاج اعمل استراكشر كذا، اقول له لا ما في نظام كذا كذا كذا بنعمله. اقول له مثلا نظام تاني يمكن هو مش حابب يحطه في التصميم عندي. لما يلاقيني بقدر احط معاه حلول واقترح عليه، ساعتها بيبتدي ايه يحس لا انا مش قادر انصاع لقرارات،
1: وانما يعني تستأنس بالحلول الهندسيه ولا افرضها على المصمم.
2: بالضبط. يعني فكرة ان انا اكون عارف الحلول اللي موجودة ايه وكون عندي دراية بيها، حتى لو انا ما عنديش الشق التقني. احنا عمرنا ما نبقى زي المهندسين في النواحي التقنية، يعني انا ما اقدرش مثلا اصمم منشأ معدني بالكامل زي المهندس المتخصص في المنشآت المعدنية عشان نكون منصفين، دي شغلته.
1: طيب دام دخلنا في هذه النقطة دكتور حسين، اللي هي مسألة الاستئناس الآن، يعني الآن ما فقط المهندس الإنشائي أيضا المهندس الميكانيكي، هنا في مسألة الأوزان والأحمال، لأنه في النهاية يعني هو المبنى في نهاية الأمر يعني هي أحمال يعني تنتقل بطريقة من الأسقف إلى الحوامل أو العوارض إلى الأعمدة إلى القواعد. الآن مع يعني هذه الحركة نقل هذه الأوزان يبدأ يتخلخل، فهل بالإمكان يعني شوية تفصل لنا في هذه الجزئية في التعامل مع الأوزان والأحمال؟
2: الموضوع ده في شقين. الأول، الشق الأول الوزن نفسه مش هيكون ثابت على وضعية معينة. يعني إيه؟ أنا مثلا وأنا واقف عادي، أنا كبني آدم طبيعي واقف على رجلي الاثنين مش كده؟ طب لو أنا مثلا رقعت مثلا، تمام؟ ببتدي كده إيه اللي حصل؟ أنا غيرت في موضع مركز الثقل بتاعي كبني آدم مش كده؟
1: نعم.
2: بدأت أسند بإيدي على ركبتي عشان أعرف أرقع. ليه بعمل كده؟ عشان خاطر أبتدي أنقل الحمل تاني لرجلي مش كده؟ لو ما عملتش كده هيبتدي يحصل ايه؟ اقل واحد لو جزقني هيحصل خلل في التوازن. يبقى انا دلوقتي غيرت في مركز الثقل بتاعي كبني ادم بسبب الحركه فقط، مع ان وزني ثابت زي ما هو وحملي على رجلي زي ما هو ثابت، وان كان في احمال من نوع تاني زي العزوم والحاجات دي زادت على رجلي ثابت. نفس المثال في المباني اللي بتتحرك، المفروض ان هي مش بتتصمم على وضعيه واحده، من الناحية الإنشائية لازم أبتدي أشوف الحالات المختلفة اللي المبنى ممكن يكون عليها أثناء الحركة، وأبتدي أعمل تحليل لحركة المنشأ عند كل وضعية منه. تمام؟
1: نعم.
2: لأن كل وضعية التحميل فيها أو أسلوب نقل الحلم فيها هيكون مختلف مع ثبات الوزن، بس الاختلاف هيبقى إيه؟ في انتقال مركز الثقل بالنسبة للقواعد، وده هيخلي في حركة في التحميل، ففي حركة في المنشأ عندي، فده هيخلي إن أنا أقدر أعمل تصميم إنشائي. مش هقدر أعمل تصميم إنشائي للحالة واحدة، ده أنا هعمل تصميم إنشائي لعدة حالات لحركة المبنى، وأشوف أسوأ حالة فيهم أو أكتر حالة فيهم ممكن تعمل خلل، وأبتدي أصمم عليه.
1: فإذا يعني هو السر في يعني تعيين اللي هو مركز الثقل أو center of gravity.
2: بالضبط. مش ده بس أنا بتكلم إن هو فكرة إن إحنا بنشوف أسوأ حالة أو وضعية اللي بيكون فيها بداية الخلل، أو بيسموها حتى الورست كيس سيناريو، اللي هو السيناريو اللي بيحصل فيه المشكلة أو اللي هي أسوأ حالة للتحميل. أنا يمكن موضوع الدكتوراه بتاعي كان تطرق للحتة دي، إن أنا كان عندي منشأ، افترضت منشأ معين بيحرك بيغير شكله بشكل حر، أقدر مثلا أحوله من سطح مسطح لسطح مثلا دائري لسطح مثلا بشكل حر زي ما أنا عاوز، والمنشآت الحركية العادية اللي ما بتبقاش حرة الشكل بتبقى عارف متوقع شكلها في الأول وفي الآخر تبقى عامل إزاي، فبقدر أنا أعمل تحليل إنشائي للسيناريوهات المختلفة لي أو الأنماط المختلفة للتحميل بتاعها. إنما اللي أنا بتكلم فيه أنا ما أقدرش أتوقع أصلا الأشكال إيه، فكنت عامل كود بيقدر يولد أكتر من 40,000 شكل، وهو البرنامج بقى بيبتدي يختار أسوأ حالة فيه، أسوأ طريقة تحميل فيه، ونمسك بقى الأسوأ واحد ده ونبتدي نصمم القطاعات الإنشائية عليه، لأن هو ده الوضعية اللي هي الأسوأ وضعية فيه.

0: مثلا في كالتك في امريكا عاملين، كان في ريسيرش جروب بتاع استاذ اسمه سيرجيو بالترينو، ده اسمه deployable structures، تمام، او اللي هي مباني او منشآت القابله للبسط والضم. هي كلمه deployable يعني كده،
1: تمام، زي المظله يعني،
0: زي المظله. الريسيرش جروب ده متخصص في المنشآت الخاصه بمركبات الفضاء، تمام، وكل دراستهم تخص الستراكشرز اللي هي قابله للضم والبسط.
1: ترجعتني للآرن دايزر اللي بدأنا فيه في بداية الحلقة. أنا الحقيقة دكتور ما أستهين أبدا برسوم الكرتون المتحركة، خصوصا في جيلنا دكتور، أنت يعني لحقت على الآرن دايزر وموضوع الـ عدنان ولينا وكابتن ماجد. يعني حتى عدنان ولينا في كثير من الخيال العلمي اللي هو الواقع المدمج، كيف أنت تدخل في مكان وتفجأة تظهر لك زهور. اليوم توها بدأ في بصيص أمل من شركة أبل، قبل فترة طرحت نظارات جديدة، فأنت تلبس هذه النظارات أنت ما تنعزل عن العالم، أنت تشوف العالم وتمشي يعني في الشارع وأنت تسوق سيارتك لابس هذه النظارة. من الإمكان البلدية اليوم تروح يعني تغير واجهات المباني وتخلق لك الصباح، يعني حتى لو كان في مبنى قبيح راح نغيره بفضل هذه النظارات. فكانت فيها نوع من يعني تعطينا نوع من القيم، تعطينا نوع من الرسائل ونوع من الأفكار، بعكس الحقيقة الرسوم اللي اليوم الكرتون البوكيمون وال يعني اللي بعضها حتى أساميها ما تتسمى، ولا فيها أي أفكار ولا فيها أي قيم، وإنما أكثر فيها انحلال يعني. فإنك أنت تأثرت بكرتون الخيال العلمي ووصلنا إلى يعني هذه المرحلة من الواقع ومن المستقبل اللي بدأنا نشوفه ما بين أيدينا، ما كنا في يوم نتخيل هذا النوع من المباني. كلمني عن مستقبل هذه المباني دكتور حسين، إيش تتوقع وإيش هل تتوقع رواج ونجاح المباني المتحركة؟
0: اللي أنا أتوقع رواجه مش المباني المتحركة أكتر من العناصر الداخلية المتحركة. يمكن مباني متحركة، لو إحنا نتكلم عن الاستخدامات اللي ممكن نكون بنقدر نستعملها دلوقتي ومستقبلها، يعني أعتقد اللي هو الميل لانتشار إيه بالظبط، أو إيه النوع اللي الناس بتميل لانتشاره. أنا أعتقد الحاجات الداخلية أو عناصر الفرش الداخلي، خاصة بسبب غلاء أسعار الأراضي في المدن الكبيرة، فبتلاقي الوحدات السكنية أسعارها مكلفة جدا. يعني تلاقي مثلا وحدة سكنية لا تتخطى 70 متر مثلا، أو لو هنتكلم 40 متر، 40 متر دي يعني متقدرش تكون فيها أسرة أصلا. فإن أنا أقدر أعمل وحدة سكنية بالحجم ده وتقدر تكفي لاحتياجات أسرة كاملة، ده هيتطلب وجود حلول لأنها تستجيب لكذا تغير الاستخدام للفراغ الواحد. يعني يبقى نفس الغرفة بتاعت المعيشة تتقل بغرفة نوم، تبقى غرفة مكتب، تبقى يعني إيه على حسب ساعات اليوم الغرفة نفسها تكون تتغير استخداماتها. الحركة في المبنى نفسه كحركة أسقف أو حاجة زي كده، ما أعرفش والله، يعني مع التغيرات البيئية اللي جاية دلوقتي الموضوع هيحصل فيه إيه. بس يعني أكتر حاجة برضو منتشرة ممكن حاليا موضوع الكربونات المتنقلة وكده، للناس اللي عندها كوارث طبيعية والكلام ده، هي مفيدة جدا ليهم. الحاجات اللي هي بتبقى زي ما بيقولوا كده فانسي قوي دي، يمكن بعض في اعتقد في حلول بسيطه لحاجات احنا عملنا لها حلول معقده. يعني مثلا زي الكسرات المتحركه، معلش يعني انا حطيت ستاره في الاوضه ما هتفي بالغرض، مش محتاج ان انا اعمل كسره متحركه من بره على حاجه. في حاجات كده لو تحس ان هو ايه، ما ممكن نستعمل الحل التقليدي وهيبقى أوفر في التكلفة وهيفهم بالغرض
1: يعني. صحيح، يعني أحيانا الحلول التنظيمية

0: يعني ترفع التكلفة بشكل مبالغ فيه. ففعلا أنا بدل لا أصرف على كاسرة أنا عملت ستارة ومنعت الضوء ومتى ما بغيت. يعني هذا النوع من الجدل أيضا يعني راح يبقى، يعني مثل اللي يقول لك والله أنت ليش تجبرني أعمل صيانة للمبنى، خلي المبنى وحتى هذه الفطريات الخضراء تطلع أنا مرتاح وما محتاج أني أجي. فهذا النوع من التدافع يعني مع التطور ومع البقاء على البساطة راح يعني يظل موجود
1: هو اللي
0: دكتور
1: هيضغط
0: حسين.
1: الاخر، هو اللي هيضغط الاخر، هو البقاء على البساطه والميول للحلول الوظيفيه الاقل تكلفه، هو ده اللي الناس بتميل ليه دايما. احنا ابسط حاجه، يعني حضرتك فاكر فتره الالفينات مثلا، شوف كميه اشكال الموبايلات اللي كانت موجوده وقتها. احنا شفنا حلول غريبه، يعني شفنا موبايلات زرارها بالجنب وزرار موبايل بيتقلب وواحد سلايدنج وواحد. فاكر فترة من أول سنة 2000 لغاية 2010
0: نعم
1: كان في
0: صحيح.
1: حلول بنشوفها في موبايلات كتيرة جدا، صح؟ كنا
0: أيوة
1: بنشوف تصميمات كل سنة، كنا بنشوف حلول جديدة، مش كده؟
0: نعم
1: وفي الآخر وصلنا لإيه؟ كل الموبايلات بقت حاجة واحدة، لوح إزاز وخلاص.
0: شاشة لمس. نعم
1: بس
0: بس اليوم مرة ثانية بدأوا يعملوا شاشتين لمس
1: ما حدش يعرف يعمل
0: شاشة
1: كده،
0: تنطوي وكذا، فمرة ثانية
1: هتلاقي مش
0: بدأت
1: منتشر.
0: التصاميم يعني تدخل. وهذا الجدل موجود يعني في كل حتى يعني ما فقط في العمارة، يعني حتى ما بين الدول النامية والدول المتقدمة. يعني حتى بعضهم يقول لك أنتوا ليش ماخذين همكم على أفريقيا وتريدوا تطوروها؟ يا أخي هذا الإنسان عايش حياة بسيطة ومرتاح وسعيد ومرتاح وما يشتكي، يعني لازم أنت تجي تطوره. فلعل يمكن نحن نحتاج إلى حلقة أخرى يعني عن موضوع أيضا مناقشة الحاجة يعني أو الوقوف على الحاجة. ولكن يعني نبقى أن العمارة المتحركة هي نوع من أنواع الاستجابة للمتغيرات وللحاجات، خصوصا مع مثل ما أنت تفضل دكتور غلاء الأرض وقلة يعني شح المساحات، فلربما هذه الحلول يعني تقوم ب استيفاء احتياجات لبعض الأشخاص أو لأغراض سياحية، والجدوى الاقتصادية أكيد راح تحكم.
1: بالظبط، والميل للبساطة وقلة التعقيد، يعني وده برضه بيعود للنواحي الاقتصادية. يعني احنا لو بنقلل تكلفة الصيانة والحاجات دي كلها، وده بنقلل تكاليف على المدى البعيد.
0: أنا شاكر ومقدر لك دكتور حسين على يعني
1: أهلين.
0: وقتك، وأيضا أنا أحييك على اهتمامك في هذا الشق من العمارة، وأنت من الرواد يعني القلائل في المنطقة العربية يعني على ما أحسب يعني في هذا الجانب. فأتمنى لك التوفيق الدكتور حسين عصام من الأستاذ الأكاديمي في جامعة الزقازيق وخريج الدكتوراه من جامعة ليفربول من كلية العمارة. فكل التوفيق لك دكتور حسين.
1: الله يكرمك، شكرا جزيلا لحضرتك،
0: كل
1: شكرا
0: الشكر،
1: للاستضافة الكريمة.
0: ننتظرك إن شاء الله في بلدك الثاني عمان عما قريب. وإلى ذلك الحين أتقدم لك بالتحية من برنامج صوت العمارة، ونتمنى أنها كانت حلقة يعني أضافت لكم الجديد أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

بس اقلم على قد الشوق اللي في عيني يا جميل.

أسألم على قد الشوق.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في حياة بعض الأشخاص تتحول التجارب إلى قصص تستحق أن تروى، لا لأنها تحكي نجاحا فرديا فحسب، بل لأنها توثق مرحلة من تاريخ الوطن. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على كتاب صقر بجناحين ومخلب للعقيد ركن طيار متقاعد الدكتور سعيد بن عبد الله البيماني، الذي يروي أبرز محطات حياته كمقاتل ومتدرب وجندي في سلاح الجو السلطاني العماني في رحلة امتدت لأكثر من 3 عقود من الخدمة والعطاء. نقترب مع ضيفنا من كواليس هذه الرحلة ونتعرف إلى الدوافع التي قادته لكتابة سيرته وأبرز المحطات التي صنعت شخصيته والرسائل التي أراد أن يتركها للأجيال من خلال هذا الكتاب. مرحبا دكتور سعيد، أنا سعيدة جدا بشكل خاص لاستضافتك اليوم.
4: شكرا أستاذ أمل، أنا أيضا شاكر لكم هذه الدعوة، وربما يكون هذا أول حضور لي في إذاعة سلطنة عمان. أتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف على السيدات والسادة المستمعات والمستمع.
3: يعني نحن محظوظين جدا في إصدارات عمانية بهذا. طيب دكتور، أنت تبدأ كتابك باعتذار للقارئ عن محدودية أدواتك الأدبية، خليني أقول، لماذا شعرت بالحاجة ولماذا هذا التواضع على الرغم من أنه الكتاب مكتوب بلغة جميلة جدا وأنت أصلا كاتب ولك العديد من المقالات والمنشورات، لماذا كنت بحاجة إلى أن يعني توضح هذا للقارئ؟
4: هو ربما لأنها أول تجربة كتابية لي بهذا الشكل، وربما لأنه أيضا الكتاب صدر بصيغة ربما هي ليست روائية وليست ربما بصيغة سيرة بشكل كامل، فارتأيت أنه يعني أقدم نفسي للقارئ بحيث أنه أنا ككاتب مبتدئ لا يتوقع الكثير مني. ورغم ذلك يعني مثل ما تفضلت، هو الكتاب حصل على إشادة وربما يمكن ربما يعني أعجب الكثيرين يعني، ولكن هي أول تجربة، فارتأيت أنه يعني أنه أنا أحترم القارئ، أحترم من يعني سخر وقته للاطلاع على هذا العمل.
3: نعم. طيب عنوان الكتاب صقر بجناحين ومخلب، يعني هذا يحمل بعد رمزي، كيف ولد أصلا هذا العنوان وما الذي يمثله بالنسبة لك؟
4: والله هو فكرة العنوان يعني كان من بين يعني عدة عناوين، ولكن الفكرة من صقر بجناحين بمعنى أنه هناك نجاحات، هناك من حلق في السماء، هناك من حقق الكثير في حياته، وهناك أيضا في الحياة في محطات ربما تضطر الإنسان إلى يعني إعادة صياغة نفسه، ربما إعادة أيضا التخطيط لما يمكن أن يجابه في هذه الحياة. الصقر له طبعا عدة مخالب، وهنا مخلب بمعنى أنه لما يعني خرجت للتقاعد في وقت أنا لم أكن أتوقع أن أخرج فيه للتقاعد، هذا الأمر أيضا أربك طبعا حسابات كثيرة، حسابات وظيفية، طموحات، حسابات مالية، فهنا بحاجة الإنسان إلى أنه ربما يعيد صياغة نفسه، يرمم ما تبقى له من مخلب من مخالب لتنمو من جديد ويحلق من جديد. هذه هي الفكرة التي من وراءها جاء هذا العنوان، وربما هو أيضا الصياغة بهذا الشكل أيضا تشد القارئ أو المطلع على العنوان، بحيث أنه يعني يغوص في أعماق الكتاب ليكتشف ما المقصود من هذا الصقر بجناحين ومخلب.
3: نعم، يعني على ذكر المحطات الكثيرة والتحولات اللي نعيشها، أنت أيضا تعرضت لمسألة إخفاقاتك الدراسية وفشلك في المدرسة كمحطة مهمة طبعا في حياتك وفي تجربتك. هل كان من السهل الاعتراف بهذا وكتابته؟ وما الذي يعنيه لك أصلا أنه هذا الإخفاق حدث في مرحلة ما، هو جزء أكيد من رحلتك، من تجربتك، من تكوينك اليوم؟
4: جميل. أنا أتيحت لي الفرصة للالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة، وطبعا هاي المدرسة كانت أيضا تضم في السنوات الأخيرة قبل إغلاقها، هي المراحل الأخيرة من الثانوية، الصف 11 حاليا والصف 12، كانت نقطة تحول في حياتي. كنت أعيش في ولاية بهلة في مجتمع في إطار محصور نوعا ما. الذهاب الالتحاق بالمدرسة هذه طبعا غير كثير من اهتماماتي، وجهت كثير من الاهتمام للرياضة، ربما أيضا ما أوليت الجانب التعليمي الجهد الكافي. هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقع، خلينا أسميها. أنا دائما ما أحب أستخدم كلمة إخفاق، أنا أتحدث دائما عن دروس في الحياة، هي محطات يتعلم الإنسان منها، سواء من خلال تجاربه هو الشخصية أو من خلال تجارب الآخرين يعني. فهي لم تكن يعني حقيقة بإخفاقات، ولكن كانت درس وتعلمت منه. فيما بعد أن التحقت بسلك الضباط، تعلمت أنه هنا لا يوجد مجال للتراخي، لا يوجد مجال للتهاون، ينبغي أن تأخذ الأمور بشيء من الجدية. ولكن لكل مرحلة طبعا عمرية، أيضا الإنسان له شخصيته، له نظرته للأمور. كنا في ذلك الوقت يعني في الثانوية العامة، عمر 17 أو 18 سنة، لم يبلغ النضج يعني القدر الكافي أن الإنسان يفكر فيما يمكن يعني أن يكون عليه في المستقبل. فهذا هو فقط يعني كل ما في الأمر. الرياضة أخذت مني يعني الوقت الأكثر على حساب الدراسة، بس لم يكن يعني هو إخفاق، هو كان يعني نتيجة دون المتوقع. أنا هذا ما أقدر يعني أن أسميه، ربما أنا اعترفت به في الكتاب، وأنا ما أظن أنه الاعتراف بهذا الشيء، حتى وإن كان يعني بغينا نسميه فشل يعني، أنا ما أظن هذا خطأ، لأنه إحنا أيضا إذا كان هناك من رسالة نريد نوصلها، أنه ما دائما النجاح بيكون حليف كل إنسان. لازم في محطات الإنسان يتعثر فيها، وعليه أن يقاوم، وعليه أن يعني ينهض بنفسه، وعليه أن يستعيد قواه بشتى الطرق. فأي تجربة، أي ربما خلنا نسميه بين قوسين إخفاق، هذا ما نهاية المطاف يعني. هناك تجارب كثيرة، هناك دروس مستفادة، وينبغي الإنسان أن يتعلم منها.
3: نعم، يعني هذا المثير للاهتمام دكتور، يعني الحديث عن استدراك مثلا فشل معين أو عدم القدرة على تحقيق مثلا نجاح متوقع منك، أنه الفكرة أنه تستطيع أن تستدرك هذا وتذهب بتجربتك إلى مكان آخر. ربما الناس عادة تشوف أنه لا، أنا مثلا فشلت في ثانوية العامة فخلص انتهت حياتي وانتهى مستقبلي. فبالنسبة لك كان هذا مهم أنه تكتب عن، على الرغم من هذه التجربة وحتى كيف تعبر عنها بهذه الطريقة، إلى أنه هذه لحظة التصميم، ما لأنه خلص ما في مجال للتراخي، كانت كثير مفصلية، صح؟
4: نعم، هو ضروري جدا يعني، هو من الضرورة كان أنه أنا أكتب، وأكتب بنوع من بالمصداقية، وأكتب بنوع من خلنا نسميها الشفافية، لأنه لن تصل الرسالة لو قلت أنه كل شيء كان براق، كل شيء كان سهل، كل شيء كان يعني ناجح، ما حد راح يتعلم. ضروري جدا أنه يكون هناك في دروس، ضروري جدا أنه أرجع وأقول أنه في تجارب الإنسان ينبغي أنه يتعلم منها، والإنسان يعني من الأفضل له أنه يتعلم من تجارب الآخرين لا من تجارب نفسه. يعني مثل ما يقال يعني، إنما تعظ المرأة الليالي بأخيه. التعلم من تجارب الغير أقل كلفة وأسهل، وأنا أسميها أقل مجازفة. وهو مثل ما أرجع وأقول، هو لم يكن يعني إخفاق، هو كانت نتيجة دون المتوقعة هو في النهاية أنا ناجح في الثانوية العامة. هو لو لم أنجح في الثانوية العامة ما كنت يعني التحقت بشركة الضباط يعني. لأنه أيضا هو هناك أيضا مراعاة في موضوع الاختيار، لأنه لا يركز ربما على النتيجة النهائية ككل، لكن يركز أيضا على شخصية الإنسان هذا، بحكم أنه يكون قضى سنتين في مدرسة قوات السلطة المسلحة، فيركزوا على شخصية الفرد، يركزوا على أيضا تفاعله، يركزوا على اهتماماته. وربما أيضا عامل اللغة الإنجليزية أيضا عامل مهم، لأن أيضا درجات اللغة الإنجليزية كانت صحيح. درجات عالية صحيح. فربما من هذا الاعتبارات يعني أنا ما أقدر الآن أبين وأفسر الشيء حصل قبل يمكن نتكلم الآن حوالي 35 سنة يعني. لكن أنا أظن أنه كان أيضا هناك معايير أخرى غير النسبة الكلية.
3: نعم جميل جدا. طب أنت سيرتك الذاتية وتجربتك هذه بطبيعة الحال هي تعكس مرحلة في تاريخ عمان أيضا، وتحديدا أواخر الثمانينيات بداية التسعينيات، بما أنك قبل شوي تكلمت عن قبل 35 سنة. كيف تصف لنا يعني عمان في تلك المرحلة وأيضا جيلكم في هذاك الوقت؟
4: هو حقيقة يعني من الصعب إنه شخص يكتب سيرة ذاتية بدون أن يتطرق إلى مرحلة الطفولة. طبعا أنا من مواليد 1973، فإحنا نشأنا في بيئة متناهية في البساطة. ولكن في هذاك الوقت يعني كانت عمان تنمو وتنمو بسرعة، كان يعني في ظل قيادة المغفور له بإذن الله يعني جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، يعني كنا احنا كأطفال كنا احنا نرى ان التطور بشكل يومي، كنا نرى المدارس تبنى، كنا نرى المستشفيات تبنى، كنا نرى الشوارع تعبد. ولكن ايضا كان من الضرورة ذكر طبيعة الحياة في السنوات الاولى، في سنوات الطفولة. هذا الامر يعني انا يعني حرصت على انه اذكره، لانه في النهاية هو الكتاب عبارة عن رسالة، ورسالة ايضا موجهة ربما الى اجيال اليوم اللي نشأوا ربما في بيئة أنا أقول أفضل. نعم. كل شيء مهيأ، كل شيء متاح. لما يدركهم طبيعة حياة السنوات الأولى، أن لما كنت أنا في الصف الأول أنا أذكر يعني كنا نذاكر يعني على قنديل، لم تكن هناك كهرباء يعني حكومية. كان يعني والدي يعني يأتي بمولد كهربائي، وكان إحنا من القلائل اللي نملك مولد كهربائي في المنطقة، وكان بيتنا يعني يضاء في المساء يعني، وهذا شيء جيد. لكن الكهرباء جت يعني بعد يمكن ما التحقت بالمدرسة أنا بسنة أو سنتين يعني، لكن في السنوات الأولى كنا نذاكر على قنديل. فطبيعة البيوت، طبيعة الحياة، عدم وجود وسائل التنقل، ربما يكون في سيارة لكل يمكن 20 بيت، اليوم احنا نجد في البيت الواحد يمكن 3 أو 4 سيارات. فذكر هذا الفصول أو ذكر هذه المراحل من تاريخ عمان هذا مهم، لكي أيضا يدرك القارئ ويدرك أيضا جيل اليوم أنه هذا البلد أيضا خطى خطوات سريعة وتطور بشكل ملحوظ. والأمر لا يتعلق بالوفرة المالية فقط، إحنا ربما في ناس يقولوا أنه والله أنتم دول مجلس التعاون يعني لديكم الوفرة المالية، وهذا الأمر هناك دول في العالم هذا لديها الوفرة المالية ولديها الموارد ولديها كل الإمكانيات ولديها العقول، ولكنها لم تقدم يعني لم تحقق هذا التقدم الملحوظ في هذه يعني السنوات خلنا أسميها يعني.
3: نعم جميل جدا. طيب أنت بالإضافة للحديث عن الأجيال تتكلم عن الفوارق الاجتماعية، خليني نقول ربما حتى يعني علامات ثقافية، استجابات معينة لكل يعني للشباب اللي كانوا معك في المدرسة من مختلف الولايات، وكنت تلاحظ هذا وسجلته في الكتاب، احكي لنا أكثر عن هذا.
4: والله هو طبعا أنت تحكي عن مدرسة قوات السلطان المسلحة. نعم. اللي أنا قضيت فيها صف الـ 11 و12 طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا يعني تفاعلنا مع المجتمعات خارج ولاية بوهلة يعني كان تفاعل بسيط جدا، كنا نروح إلى زيارة يعني بعض الأهالي في ولاية نزوة، ونادرا ما أذهب مع والدي أيضا إلى يعني ولاية عبري أو سوق عبري، ولم يكن هناك تفاعل. لما نأتي لمسقط نروح مع أهلنا اللي هم يعني يشبهوننا في كل شيء، في عاداتهم، في تقاليدهم، في حتى في لهجتهم يعني. الالتحاق بمدرسة قوات السلطان المسلحة طبعا أتاح التعرف على أشخاص من شتى المحافظات يعني، اللي جاء من الباطنة واللي جاء من الشرقية واللي جاء من ظفار واللي جاء من الظاهرة. هناك قبائل لم أكن أسمع عنها يعني وسمعت عنها، وهي كانت قبائل مرموقة ومشهورة يعني. هذا طبعا اللي كنا في اللي ينبغي أنه ندرك أنه هذاك الفترة لما التحقنا بالمدرسة مدرسة قوات السلطان المسلحة في سنة 1989. لم توجد هناك إنترنت، لم يوجد هناك يوتيوب، لم يوجد هناك أشياء كثيرة للإنسان لكي أيضا يستقي معلوماته، فقط ما يقرأ وما يسمع من الآخرين. فكانت في قبائل مختلفة، كان في يعني مشارب مختلفة، وجوه مختلفة، سلوكيات مختلفة، يعني إلى ما لا نهاية، يعني اهتمامات مختلفة. اللي يحب السيارات، اللي يحب الرياضة بشكل كبير، اللي عنده هوس بال يعني بالأحذية سكرم، يعني اللي عنده هوس بالكميم، عنده هوس بالحلوى يعني. ف بس كانت فترة صراحة فترة يعني مهمة جدا، لأنه هي بداية أيضا التأقلم والتفاعل مع ثقافات أخرى، بداية يعني التعرف على أشخاص من خلفيات ثقافية مختلفة، بداية التكيف، وربما هي تأسيس أيضا لمراحل ربما قادمة. ما أتى علي وما أتى علي المسار الوظيفي، وهي لم تكن أيضا أقل تحديات، يعني سواء من خلال تدريب الضباط أو تدريب الطيارين أو المسار الوظيفي إلى ما قبل التقاعد.
3: يعني نحن نطمح نسمع منك موقف مثلا من هذه المرحلة، كذا موقف بالنسبة لك فارق ودائما تتذكره وتستدعيه.
4: والله هو مواقف كثيرة، يعني أنا كنت يعني رجل مشاغب يعني في مدرسة قوات السلطان المسلحة. يعني أنا يعني سكنت في غرفة بها يعني ثلاثة أشخاص معي أنا، يعني أربعة أشخاص كنا في غرفة. كان اهتمامات مختلفة، كان ما أعرف يعني، كنت ربما أكون مؤذي في بعض الأحيان، يعني أشخاص هادئين أنا ربما أستفزهم بطريقة أو أخرى. يعني تحولوا هذا الأشخاص الهادئين يعني إلى وحوش كاسرة فيما بعد، يعني لنضطروا للدفاع عن أنفسهم. يعني هي مواقف مثل هذه تعرفي في هذاك العمر. إحنا لما أنا أذكر لما دخلت مدرسة قوات السلطان المسلحة، يعني كان عمري بالضبط 15 سنة وثمانية شهور، فمعنى إنه ولد صغير يعني. ربما يعني لم يكن من اللائق حتى إنه الواحد أيضا ربما يتعدى على خصوصيات الآخرين أو ربما حتى يؤذيهم يعني. لكن هي يعني هي مرحلة معينة، فترة عمرية معينة. المواقف يعني مواقف كثيرة، المقالب كثيرة، لهذا السبب يعني.
3: يعني على ذكر المواقف والطرائف وأيضا المقالب، يعني إحنا نعرف أن المؤسسة العسكرية عادة تقدم بوصفها يعني كذا فضاء للانضباط الصارم، لكن كتابك يعكس تجربة حيوية، تجربة إنسانية فيها كثير من المواقف اللي مثل ما ذكرت قبل شوي، وهي تكسر خليني أقول الصورة النمطية عن هذا النوع من المؤسسات.
4: هو حقيقة ما في صورة نمطية معينة تجاه المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة متينة قائمة على شيئين، قائمة على الانضباط، لأنه بدون انضباط باختصار تهدر الأرواح وطبعا تستنزف الموارد، ويكون يعني تكون آلية العمل أيضا متواضعة وغير فعالة. فالانضباط أنا أسميه ركيزة أساسية من ركائز المؤسسة العسكرية. فالمؤسسة العسكرية قائمة على الانضباط، ولكن أيضا قائمة على شيء آخر أيضا مهم جدا، وهو الروح المعنوية. البقاء الروح المعنوية على مستوى عالي في لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة ولدى أي مؤسسة عسكرية سواء في عمان أو في أي بلد آخر، هذا أمر مهم جدا. وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال وجود قادة لديهم المرونة، لديهم القدرة على التكيف، لديهم الحنكة في التعامل مع شتى المواقف، لديهم أيضا القدرة على مراعاة ظروف الآخرين. فبالتالي إن المؤسسة العسكرية لا تخلو من جانب إنساني، ينبغي إنه ما ينظر إليها كجدار. وكهي يعني مثل يعني أقول لك يعني إنه مؤسسة يعني جامدة. هي مؤسسة متينة، نعم فيها قدر عالي من الانضباط، فيها قدر عالي من التنظيم، ولكن أيضا القادة في المؤسسة العسكرية يخضعوا لقدر وافر من التدريب، من التأهيل، ويلتحقوا بكثير من الدورات التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم بشكل أفضل. أيضا تساعدهم على أيضا إدارة الموارد وإدارة الأفراد، بحيث أنه يبقى مستوى الانضباط عالي وتبقى أيضا الروح المعنوية أيضا عالية. هذا هو الفكرة، يعني من أنه الموضوع التوافق في المؤسسة العسكرية بين بين موضوع الانضباط من جانب وموضوع أيضا يعني الجانب الإنساني من جانب آخر.
3: نعم، يعني أكيد المستمعين ما شايفينك الآن، بس قبل شوي وإحنا نتكلم عن المواقف والطرائف والمقالب أنت تبتسم وتقول أنا كنت مشاكس. أكيد الكتابة كانت فرصة ربما دكتور أنه تستعيد ذكريات أو مشاعر معينة أنه ربما كانت غائبة عن بالك، لكن أثناء الكتابة وجدت نفسك في مرحلة في عملية مواجهة معها. كيف كانت عملية الكتابة هذه ومواجهة هذه المشاعر، مواجهة كل هذه الذكريات؟
4: هو حقيقة يعني الكتابة وكتابة السيرة ليس بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى قدرة سردية، يحتاج إلى وثائق. بما توفر من صور، وأنت تعرفي أنه إحنا كنا في مرحلة لم يكن موضوع التصوير متاح بهذا القدر مثل ما هو متاح اليوم اللي يعني يخرج الواحد تليفونه ويصور بكل أريحية يعني، لكن ذاك الوقت لم تكن الكاميرات يعني متاحة بهذا الشكل. فالحمد لله أنه أنا كان عندي يعني علق القدر يسير من الصور، وأيضا كنت حريص على توثيق أيضا بعض خلنا نسمي المحطات في حياتي. فهذا جانب مهم. الجانب الأهم من كل هذا واللي هي تتكلم عني أنت الحين هو محاولة تذكر المواقف ومحاولة تذكر الأحداث. أنا الله أنعم علي بذاكرة يعني قوية، وقدرت الحمد لله يعني من خلالها على استعادة كثير من الذكريات. أنا أظن أنه كثيرين يحجموا عن كتابة السيرة ربما لهذا السبب، لأنهم لا يتذكروا ربما الأحداث، لا يتذكروا المواقف. ولكن الشيء بالشيء يذكر هو أنا لما بدأت في الكتابة، أثناء الكتابة بعض الأحيان تخطر في بالي محطات لم تكن في البال، فأتذكرها وأبدأ في الكتابة عنها. ولذلك أنا حقيقة لما أردت أنه أكتب السيرة الذاتية، أنا توقعت أنه يكون يعني في حد يعني في أقصى ما يمكن أنه يوصل إليه الكتاب هو يمكن 120 إلى 150 صفحة، ولكن انتهى بالمطاف إلى أكثر من 400 صفحة. فيعني ما أردت أنه يعني أفوت أيضا محطات مهمة في حياتي ممكن أنها يستفاد منها دون أن نذكرها في هذا الكتاب. لكن كتابة السيرة تحتاج إلى قدرة سردية، تحتاج إلى توثيق، لأنه أيضا الصور تجذب، وأيضا يحتاج إلى أيضا ذاكرة قوية، ويحتاج أنا أظن أيضا في نظري يعني واسمحوا لي لقول هذا يعني أنه يحتاج إلى أنه أيضا هو ما الذي سيذكر، يعني ما الذي سيكون لب الكتاب. لما يتكلم عن مثلا سيرة طيار عماني مقاتل يعني ربما هي تشد القارئ بسرعة. هذا ليس تقليلا من شأن الوظائف الأخرى أو شيء، طبعا الوظائف الأخرى كلها مكملة لبعضها وكلها تسعى في النهاية للوصول إلى نفس الهدف يعني. لكن هو لما يقرأ، لما يشوف الشخص العنوان يقول لك سيرة طيار عماني مقاتل، ما الذي لديه هذا الشخص ليرويه يعني؟ أكيد فيه هناك مغامرات، أكيد فيه مواقف، أكيد فيه كذا يعني. فهو هذا ربما يعني السبب أنه ظهر الكتاب بهذا الشكل يعني.
3: نعم جميل. يعني أنت استعدت كل هذه الذكريات وكتبتها، وربما في كثير منها ما كان متوقع قبل عملية كتاب. طيب زملائك كيف تلقوا هذا الكتاب؟ كيف قرأوا كل هذه التفاصيل أيضا عن لأنهم هم جزء من هذه السيرة؟
4: حقيقة يعني أسعدوني كثيرا يعني بنظرتهم للكتاب وبانطباعهم عن الكتاب، لأنه الكثير منهم حقيقة يعني وربما أقول أغلبهم أو كلهم اللي قرأوا الكتاب أو وصلهم الكتاب حقيقة يعني قالوا لي بالحرف يعني قالوا هذا الكتاب إحنا يمثلنا كلنا يعني، لا يمثلك أنت فقط، قلنا هو حق للجميع يعني حقيقة، لأنهم خاضوا نفس التجربة. أنا لو أجي بشخص يعني وخاض نفس التجربة وفي النهاية وصل وصار طيار وصار ضابط وصار يعني في رتبة عليا، ربما يكون هو مساره لا يختلف كثيرا يعني. ربما يكون أيضا حتى الطفولة، مراحل الطفولة، أنا في الكتاب هذا ربما كتبت حوالي 90 صفحة، أول 90 صفحة هذا قبل الالتحاق بسلاح الجو سلطان العماني. فبالتالي هم لا أظن أنهم عاشوا مرحلة الطفولة يعني في بيفرلي هيلز أو في الهايد بارك يعني. أنا أظن أنه عاشوا أيضا في مجتمعات يعني بسيطة، وأيضا ربما واجهوا نفس الظروف اللي احنا واجهناها يعني. فانطباعهم كان يعني أنا أقول رائع، وكانوا مشجعين وكانوا إيجابيين في نظرتهم للكتاب، وبالعكس يعني مدوني ببعض الأفكار ربما يكون هذا الآن في الطبعة الثانية. بعد ما تنفذ الطبعة الأولى إن شاء الله.
3: نعم. طيب على ذكر بيفرلي هيلز، يعني أنت خدمت في بيئات وثقافات متعددة، بريطانيا، أستراليا، الولايات المتحدة، قطر وأماكن أخرى، كثر إيش غيرت هذه التجارب فهمك أصلا لمهنتك وأيضا لذاتك، واختبار هذه المهنة في خليني أقول مواقع مختلفة، أماكن مختلفة؟
4: هو المجتمع، خلنا نحكي أول شيء عن المجتمعات الغربية، مجتمع بريطانيا في المقام الأول اللي عشنا فيه فترة أيضا طويلة، بحكم أنه أيضا إحنا عملنا دورة لغة في بريطانيا لمدة 4 شهور، وإحنا كنا في سن مبكر يعني بعد ما خلصنا الثانوية العامة، وأيضا كونا أيضا تخرجنا من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني كرانويل قبل طبعا إنشاء أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وأيضا نتكلم عن أستراليا بحكم أننا أيضا قضيت فيها حوالي سنة في دورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا الولايات المتحدة بحكم أننا أيضا قضيت فيها سنة وشوي في كلية أركان الحرب. المجتمعات الغربية هذه مجتمعات مختلفة، ومختلفة في كل شيء، مختلفة في دي، مختلفين في دينهم، مختلفين في ثقافتهم، مختلفين في نظرتهم للمجتمع، مختلفين في علاقاتهم الاجتماعية، مختلفين في المجتمع والدائرة الصغرى للمجتمع، تفاعلهم مع بعضهم البعض مختلف، ولكن هناك أيضا جوانب أخرى. يعني أنا أظن أن احنا تعلمنا منها الكثير، تعلمنا من هذه المجتمعات، وتعلمنا أيضا من صلب الوظيفة اللي كنا عليها وهي أيضا الطيران المقاتل. تعلمنا منها التنظيم، تعلمنا منهم الانضباط، تعلمنا منهم التفكير بعمق، تعلمنا منهم دائما الأخذ بالأسباب، وأيضا هما ما نريد نقول حتى تعلمنا منه، إحنا ديننا أيضا يأمرنا بالأخذ بالأسباب. فمجتمعات مختلفة. أيضا الأمر المهم أنا اللي أقدر أقوله أنهم أيضا مجتمعات قارية في الدول الأوروبية بشكل عام، أنا ما أقول بريطانيا فقط يعني، أو في الدول الغربية تجد أن الشخص يعني يجلس في القطار يقرأ، في الباص يقرأ، اليوم من خلال هواتفهم مطلعين بشكل كبير. كنا أيضا يعني نتفاعل معهم في أوقات الصباح الأولى، ونجد أنهم هم اطلعوا على كل ما حصل بالأمس، فمتابعين للأخبار، يهتموا بالشؤون الدولية، شؤون الإقليمية، لديهم أيضا تعدد في الثقافات، في المهارات، يعرفوا سيارتهم التي يقودوها يعني ما هي مشاكلها، ما هي كذا، إيش ميزاتها، إيش كذا، يعني ملمين بتفاصيل يعني دقيقة ربما إحنا بعض الأحيان ما نوليها اهتمام. هذا كان له انعكاس يعني في صياغة، أنا أقدر أقول ما صياغة شخصيتي أنا، ولكن صياغة أي شخص ربما تفاعل معهم، عاش معهم، يأتي بعض الأحيان بثقافة فيها قدر من العقلانية، قد تصل في بعض الأحيان إلى عدم القبول ربما يعني في مجتمع مثل مجتمعاتنا، إحنا مجتمعات محافظة، مجتمعات فيها قدر من العفوية، وهذا أيضا جانب إيجابي، أنا ما أقول أنه هذا جانب سلبي يعني. علاقاتنا الاجتماعية متينة، لدينا قدر من العفوية، لدينا قدر من البشاشة في عمان، يعني نتكلم اليوم المجتمع العماني يعني يشاد به في كل مكان. بالنسبة للتجربة القطرية، طبعا الآن يعني حوالي 5 سنوات ونص تقريبا من التجربة القطرية، أيضا هو مجتمع أيضا مختلف، وإن كان هناك في تشابهات بحكم أنه مجتمع خليجي، ولكن أيضا مجتمع مختلف، بحيث أنه أيضا في قطر طبعا كم كبير من الأجانب، يعني طبعا يفوق النسبة اللي موجودة في عمان، ولكنه أيضا في داخله أيضا مجتمع إلى حد ما مترابط، إلى حد ما أيضا متفاعل، يشابه يعني يشبهنا في كثير من الأشياء. ربما هي تجاربي السابقة يعني أتاحت لي يعني القدرة إنه أتكيف مع شتى الثقافات. طبعا المجتمع القطري أيضا ما ننسى إنه أيضا مجتمع يشهد أيضا نهضة تنموية على مستوى البنى الأساسية، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ولكن لا توجد مثالية في أي دولة. دولة قطر دولة رائعة بما تملك من إمكانيات، بما تلعب من دور إقليمي أيضا في المنطقة، وتحافظ أيضا على علاقات طبعا متينة مع سلطنة عمان، وهذا أيضا يسهل أيضا وجودي في دولة قطر. الشعب العماني بشكل عام، المواطن العماني يحظى بتقدير، يحظى باحترام، وله مكانة أيضا في قلوب القطريين. فهذا هو إذا كان الإنسان يعني يتعلم من الثقافات الأخرى العربية الغير عربية أو العربية يعني. وكذلك أيضا وجود الكم الهائل من الأجانب في قطر أيضا أتاح التعرف أيضا على الجاليات الأخرى العربية الموجودة في قطر. فهو تنوع حقيقة يعني، وهو كل ذات فائدة
3: يعني. في أكثر من شيء مثير للاهتمام في إجابتك دكتور، يعني على الرغم من تحققك المهني ومكانتك الاجتماعية بتجربتك في هذه المهنة، إلا أنك تقرأ، ما زلت مشتبك كثير كمان مع القضايا اللي تحصل من حولنا. كنا حتى قبل التسجيل نحكي عن أحداث الإقليمية في هذه المرحلة وتقييماتك لها. فكمان أيضا بالإضافة إلى هذه المهنة المهمة والنجاح فيها، كمان في فضول خليني أقول، وفي رغبة في المساهمة والاشتباك مع العالم اللي تعيش فيه. وهذا ربما كمان يعطيك رؤية مستقلة للحياة تخليك تستطيع أن تكون طبعا كاتب جيد.
4: هو يعني يقال اقرأ أكثر لترى أكثر. أنا دائما أتكلم عن شيء اسمه إدارة الوقت، وأتكلم عن شيء اسمه استغلال الوقت. أنا كنت في مرحلة معينة من عملي في القواعد الجوية، كنت تقريبا أقرأ معدل كتابين في الأسبوع. وطبعا يعني نتكلم عن كتابين في الأسبوع يعني معناه أكثر من 100 كتاب يعني في السنة. وطبعا دائما الثقافة هي تراكمية والمعرفة هي تراكمية. اليوم لو قرأنا كتاب مثلا عن ثقافة المجتمع العماني وحضينا بقدر من المعلومات، لو قرأنا بعد بكرة كتاب آخر عن ثقافة المجتمع العماني سنأخذ منه الشيء اليسير، لأن بعض الأشياء حتكون إيش متكررة. فالثقافة تراكمية. أنا دائما أنصح يعني الأجيال اليوم إنهم يعني لا يركنوا إلى الهاتف المحمول بشكل يعني كلي. أنا أنصحهم بالقراءة، يوجد متسع للقراءة يعني. اليوم 20 صفحة خلنا نقول، لما الشخص يتعود على القراءة 20 صفحة راح تأخذ منه يمكن أقل من 20 دقيقة. ما أظن أن الشخص يعني وقته ثمين لدرجة أنه ما يقدر يوفر 20 دقيقة. موضوع الإلمام بالقضايا الإقليمية يعني الحب يعني التطرق إلى هذا، ربما بحكم أيضا الدراسة المؤهلات في العلوم السياسية بالنسبة أيضا الدكتوراه هي في دراسات الخليج. دراسات الخليج هي يعني دراسات الخليج العربي، خلنا نقول منطقة الخليج العربي. ودراسات الخليج هي نوع من يعني من فرع من فروع المعرفة، اللي هي دراسات المناطق التي تعنى طبعا بالشأن السياسي، الشأن الاقتصادي، الشأن الأمني، الشأن الثقافي، الهجرة، التفاعلات مع المجتمع الدولي. فبالتالي ينبغي أن الشخص يكون أيضا على اطلاع دائم. ولذلك أنا يعني ربما أكتب في بعض الأحيان في الصحف المحلية، وأكتب أيضا في دوريات عالمية نشرت لي بعض البحوث، وهي اجتهادات حقيقة يعني لا أكثر يعني.
3: نعم، إحنا للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. اسمح لي أسألك سؤال سريع وأطلب منك الإجابة عليه في دقيقة. أنت تكتب هذه السيرة بعد خدمة أكثر من 30 عام، كنا نحكي 35 سنة.

0: المحطات، وأردت أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين ليعرفوا أنه أي نجاح لا يمكن أن يتحقق من خلال يعني الجلوس في البيت وانتظار الإلهام يعني الإلهي يعني. أيضا بغيت أنه أكتب هذه السيرة يعني لأوصل رسالة إلى جيل اليوم أنه الاجتهاد دائما هو الأساس لتحقيق كل النجاحات. أنا أتمنى أنه في قادم الأيام أنه لا أتوقف عن الكتابة، أتمنى أنه هذا الكتاب يرى ربما طبعة ثانية تكون ربما منقحة، لكن أيضا لدي مشروع كتابي قادم وهو أيضا عن الأمن البحري في منطقة الخليج العربي.
1: جميل.
0: وهذا أيضا شيء مختلف طبعا.
1: نعم.
0: ولدي كتاب أيضا مهم جدا إن شاء الله يمكن خلال أقل من سنة يرى النور، هو ما قالته لي الخمسون.
1: نعم.
0: هذا كتاب عبارة عن مقالات مختلفة في مواضيع مختلفة في الحياة. فكتابة السيرة ليس لها وقت معين، ولكن أنا يعني خلوني أقول يعني وإن كنت ربما تنظروا له بتواضع، لكن أنا أقول تطفلت على الكتابة. هناك من هم أجدر مني بالكتابة، هناك من هم ارتقوا إلى مناصب أعلى ومروا بتجارب أكثر وهم أولى بالكتابة مني، ولكن ربما لظروف معينة لم يكتبوا.
1: نعم.
0: هذا كل ما في الأمر يعني.
1: نعم. نحن سعداء جدا باستضافتك اليوم دكتور، وأكيد نحن أيضا متحمسين كثير للمشاريع الجديدة، سواء كتاب الأمن البحري في الخليج أو حتى مقالته لي الخمسون. شكرا جزيلا لك، وهذا لازم توعدنا أنه رح نستضيفك في إصدارات عمانية عنهم
0: بإذن الله. أنا مرة أخرى يعني شاكر لكم يعني هذه الدعوة الكريمة، وأرجو أن أكون يعني قد وفقت في نقل أيضا صورة عن كتاب صقر بجناحين ومخلب، وأرجو أنه يكون هذا الكتاب أيضا هو مصدر إلهام للأجيال القادمة للقيام بواجبهم تجاه الوطن مثل ما فعل من سبقوهم يعني.
1: نعم. إذا هكذا أحبتنا المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من إصدارات عمانية، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة.

0: تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
1: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
2: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
4: عين أخرى.
3: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
5: الجميلات اللائي لا ينسجن القمصان، ومع ذلك عادة ما يمجد ألم بينيلوب ويحتقر نحيب كاليبسو. ميلان كونديرا من رواية الجهل. لا ينسجن القمصان لأنهن لا ينتظرن، بل يحملن وقر العالم والصبواته حتى وهن يصغين إلى دبيب الزمان على أجسادهن المثقلات بالأسى واليأس الغادر. أمهات المعنى النزق المشاغب والمنكسر، العاديات في الريح، اللطيفات فيما وراء اللذة والعذاب، في زوابع اللذة وأتون العذاب، وبين روح الملاك وصرير الباب الموارب وتهتك الكلمات في حلوقهن تكمن حكمتهن السرمدية العظيمة. تشعر بأنهن محض روح مجنحة تخلصت من غبار وثقل الآفات التي تمكنت من رغاة السياسة وعبيد المظاهر والنساء اللاتي بلا مكابدات. لقد احترق مظهرهن الزائف وانفتحت كينونتهن كوردة لا تستحي على مطلق الأشياء وحرارتها، وانصهرت معادنهن في لهب العناصر. لهن أزج التحايا حاملا محبتي إلى حلاوة أرواحهن وطراوة أجسادهن. إنهن حدائق الليل وجنائنه المعلقة في أروع المجيء وأندر الحضور، في أشف الغياب وألطف النأي. هن بوصلة الغريق ومجداف المهاجر وحليب الفقراء. هن أول القوة وآخر الوهن. هن الراعيات في الفجر لأجساد المعذبين في الأرض والمغدورين والمبعدين والمقهورين والمصلوبين على خشبة العطش. هن الجزيرة النائية التي تحج السفائن لغرامهن. هن الولع المذرور في أقدار العشاق واللاعبين والمغامرين والقراصنة والشعراء والملوك. هن عز الظهيرة وهزيع الليل. هن البائسات في المجد والمجيدات في البؤس. هن من يوضح العالم على سبورات المراقص والملاهي والطرق التي تمتهن الطلع، هن المخلوقات بطيور في أحشائهن وأشرعة في أبدانهن وقفز متعذب في أرحامهن ومرايا تصعق الناظر والمنظور في حقيقتهن المرة. كيف المستطاع إلى النوم إلا على وسائدهن المتخيلة، ولا اليقظة إلا على رحيلهن الأمين على الرحلة والحياة؟ كم هن عذبات حتى في أحقر العناصر التي تتمشى في أطرافهن، كم هن بليلات وهن متخشبات، وكم من أسمى المعزوفات موشاتا في أضعف لحظاتهن، وكم من القلائد الثمينة التي تتنزه في أخلاقهن. أتحدث عنهن الآن لأنني محاط بأسرارهن، ولأنني متعاف بصحتهن النبيلة، ممتن لأقدارهن التي تقاطعت مع رقعتي في الذكرى، ولأطيافهن لأنني أخيف حتى أشباحي، ولأعمارهن لأنهن فوق الزمن، ولأنهن في الكبد الخلاق الذي يدافع بالسماتة عن عافية الطريق، ولأنهن حرات خارج قلعة سماسرة الأجساد والمافيات. على مقربة من بيتنا القديم عاش عليس الذي يحرث البحر والذي لم يذهب إلى طروادة، عاش بمعية كاليبسو العمياء، لم يكونا بحاجة إلى عقد زواج ولا إلى التعرف على سارتر وسيمون دو بوفوار لإيضاح حقيقة عالميهم المشع للدفء والوثارة الذهنية والعاطفية. كانت كاليبسو راقصة ومغنية وعمياء، وكان عليس يركب حمارته في الصباح الباكر إلى الحقل ليأتي في الظهيرة، ثم مرة ثانية بعد حلول المساء معانقا كاليبسو الجميلة ومحدقا وإياها في النجوم الثملة. كان الطفل الذي في مرتبكا وبالغ الدهشة لهذا الحضور الفريد، متكبدا الشكل المفقود فيما حولي. في زمن لاحق طردني بشكل غريب، وتشبثت بعدئذ بأهمية تجاهل الرجل ومقاربة المرأة. أصغيت للعمياء التي تعد الفطور والغداء والعشاء لرفيقها ثم تدخل في حلبة الرقص. تجاهلت الرجل موقنا بأنه صنيعتها وخبز يديها، إنها القوة التي تحدر ذلك الشريك منها في القفر، إنها كاليبسو التي تصفع الروابط والعلاقات المزمنة وتجول شحنة خالدة من لهب في الأجساد المشحونة بالحياة والمعرفة. تغوي كاليبسو وتمنح غريزة الشمس لأصحابها، لكنها تتعرض للخديعة والمساومة أضعاف المرات. إنها مخزن مؤثث بالجراح وجغرافيا مبقعة في أعماقها بالتنهدات والحسرات، لكنها على بينة من أمر الفرح وحقيقة الانهيار الوشيك. إن مجازفاتها على الحد ومنعطفات اختياراتها بالغة الجسامة والبؤس والتشتت. إنها تدافع عن نفسها ضد الموت وضد الفاقة وضد الوحدة التي تقذف بها وراء العالم والحميميات والنزوات. إنها شعرية الكائن المحكوم عليه بحمل عبء اللحظة وشقائها المحموم، بحمل الأمانة العابثة في نداءات الجسد وعواءاته. عن الجميلات اللائي لا ينسجن القمصان.
3: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
5: عين أخرى.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.

العروة الوثقى، العروة الوثقى. برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثقة بالنفس. الأبناء نعمة ومسؤولية وأمانة في أعناقنا، وما نزرعه فيهم نجنيه، وما نربيهم عليه وما نعلمهم يساهم في تكوين شخصياتهم. ومما ينبغي غرسه في نفوس الأبناء الثقة بالنفس وقوة الشخصية. والثقة بالنفس تنمو مع الأبناء مع نموهم العقلي والجسدي، وترتبط بالبيئة التي يعيشون فيها. ويكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على